عن كعب بن عجرة أن أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أسمع النداء ولعلي لا أجد قائدا. قال: إذا سمعت النداء فأجب داعي الله عز وجل. عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المنادي يثوب بالصلاة فقولوا كما يقول. عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثة فليبني على ثنتين، وإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعة فليبني على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. عن عياض بن هلال قال: قلت لأبي سعيد: أحدنا يصلي فلا يدري كيف صلى؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلم يدري كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة فاطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل

0: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة فاطر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: سبحان الله وبحمده.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن عثمان بن أبي العاص قال: آخر ما عهد به إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج المسلم إلى المسجد كتب الله له بكل خطوة خطاها حسنة، ومحى عنه بها سيئة حتى يأتي مقامه. عن زينب الثقفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا. عن عطاء أنه سمع ابن الزبير على المنبر يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل، ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل. ما تيسر من سورة آل عمران.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، تجاوز عن إساءتنا، امحو خطايا.

وعلنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، ارفع درجاتهم، اشرح صدورهم، يسر أمورهم، أقل عثرتهم، أجب دعوتهم، اشف سقيمهم، عاف مبتلاهم. اللهم أصلح ذريتهم، وأقر أعينهم، وأمن خوفهم.

أنفسهم فقدمهم يا رحمن، أجزل مثوبتهم ارفع درجتهم، اللهم كافئهم باليد الطول التي لهم علينا.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 87.
1: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. الحديث 952. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر، فأفطر الناس. الحديث 953. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. الحديث 954. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. الحديث 955. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. باب من مات وعليه صوم. الحديث 956. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الحديث 957. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. باب متى يحل فطر الصائم. الحديث 958. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل: انزل فاجدح لي. فقال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. باب تعجيل الإفطار. الحديث 959. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. الحديث 960. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. باب صوم الصبيان. الحديث 961. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. باب الوصال إلى السحر. الحديث 962. عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. باب التنكيل لمن أكثر الوصال. الحديث 963. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. الحديث 964. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال مرتين. قيل: إنك تواصل. قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. الحديث 965. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين. إخواننا الكرام المستمعين، أخواتنا الكريمات المستمعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. نحن بفضل الله في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن. توقفنا عند الآية 79 بعد 100، وذلك قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إخواننا، هذا القرآن فيه تنظيم كل شيء من ضمن القوانين التي قننها القرآن موضوع القصاص. القاتل يقتل، رجل برجل، امرأة بامرأة، أيا كان، عبد بعبد، حر بحر، هذا قانون الإله سبحانه. ولكم في القصاص، قصاص معناها المساواة والعدل، حياة، حياة للمجتمع، لأنه من علم أنه سيقتل إن قتل يكف عن القتل، لكن إذا كان حيحبس 10 سنين أو بالدية والصلح ولفلف القضية تتشجع القوى الشريرة على القتل. إذن لابد أن يكون تفعيل لأحكام الله عز وجل حتى تنتهي ظاهرة القتل في المجتمع إطلاقا. ولكم في القصاص حياة، أنت بتقتص من واحد، لكن تكتب بهذا القصاص حياة للمجتمع، للأمة، للوطن، للشعب، للناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أصحاب العقول، يعني هذا العقل الله تعالى خلقه فينا ليفعل، ليعمل به، يؤخذ بتوجيهاته طبعا مع الدين، لعلكم تتقون. وترك تتقون مفتوحة، تتقون الله، نعم، تتقون خراب الأوطان بجرائم القتل إذا فشت، نعم، تتقون الجريمة، تتقون احتمالات لا تنتهي. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني مسافر مثلا وأحس أنه اقترب الأجل، يعني شاعر أنه مسألة دقائق أو ساعات، فيوصي مسافر غريب: إخواننا، أنا غريب ديار، اكتبوا عني وصيتي، عندي أرض في المكان الفلاني توزع وفق الشرع، الأولاد والبنات كل يأخذ نصيبه، يكتب وصيته بإيده أو يمليها على الموجودين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وقد يكون بين أهله فيوصي في أمور يمكن ما تعرفوهاش. أنا لي أسهم في شركات مثلا، فهذه توزع على الإخوة والأخوات كما وزع الشرع، كما نظم الشرع، وهكذا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، من له ميراث ممكن توصيله برضا الآخرين، ما في بأس. أب مريض يحتاج إلى علاج مكلف، لو زدنا من نصيبه برضانا ما في مشكل. بالمعروف حقا على المتقين، يا سلام، لما يكون مجتمع كله صفة التقوى والالتزام بالدين، والله نصبح كأننا في الجنة، أو كأن البشر أصبحوا ملائكة. لا خلافات، لا نزاعات، إلا أقل القليل. فمن بدله بعدما سمعه، اللي هو نص الوصية، يعني بدل الأرض الفلان يعطوها لفلان، غير وبدل. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. الوالد اللي مات ما عليه إثم، لأنه أعطى التقسيمات على الشرع. جاء واحد بدل لصداقة مع شخص من أولاد الميت، أو له مصلحة، أو عاوز عينه على قطعة أرض يشتريها منه، إلى آخره. إن الله سميع عليم، إثمه على الذين يبدلون. ختم الآية: إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا، ظلما، جورا، تغييرا أو إثما، فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يعني أنا غريب مانيش علاقة، لكن هذا الوصي أقول له: اتق الله يا أخي، لا تغير ولا تبدل، إحنا إخوة نتناصح، تغضبش مني، أنا ناصح لك وناصح للمجتمع ولأصحاب الوصية. فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه الآية الكريمة في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: We'll be right back. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأنبياء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري. ما تيسر من سورتي المزمل والمدثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، ما تيسر من سورتي المزمل والمدثر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

وأردت من هذا الحديث أن نعلل السبب الذي من أجله يقع المسلمون في الحرام. الحلال بين كما قال عليه الصلاة والسلام، والحرام بين. فإذا كان الحلال بينا والحرام بينا، فكيف يقع معظم المسلمين في الحرام؟ لا بسبب نقص معلوماتهم، بل بسبب ضعف إرادتهم. وضعف الإرادة عزوتها إلى نقص في حلاوة الإيمان. وكيف أن حلاوة الإيمان باعث حسيس على طاعة الله عز وجل. أنت بحلاوة الإيمان تتحمل الشدائد، أنت بحلاوة الإيمان تقاوم الأعداء، أنت بحلاوة الإيمان لا تنافق، أنت بحلاوة الإيمان لا تأخذك في الله لومة لائم، أنت بحلاوة الإيمان تتحمل متاعب العبادات وتؤديها بإتقان، أنت بحلاوة الإيمان تصبر. فإذا انعدمت حلاوة الإيمان تفلت الإنسان من طاعة الرحمن. هذا تفسير لوجود المعلومات ونقص في التطبيق. تفسير آخر، قد يكون هذا ضعفا في الخشية، وقد يكون هناك تفسير ثالث، إنه ضعف الإيمان في الأصل. ضعف الإيمان، ماذا يفعل المؤمن إذا علم أن إيمانه ضعيف، وأن ضعف إيمانه وراء انحرافه أو وراء وقوعه في بعض المعاصي والآثام؟ الحقيقة أن ضعف الإيمان يعالج، بل إن الإيمان يجدد. هذه الحقيقة الأولى. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم. الإيمان يزيد، إذا ضعف الإيمان هناك علاج له عن طريق الزيادة. أيها الإخوة الكرام، في عصر كثرت فيه الشبهات، وفي عصر كثرت فيه الشهوات، الشهوات مستعرة، والفتن يقظة، والشبهات والضلالات لا تعد ولا تحصى. ففي وقت كثرت فيه الضلالات والشبهات، وفي وقت استعرت فيه الشهوات والفتن، المؤمن بحاجة ماسة إلى أن يزيد من إيمانه، أو إلى أن يجدد من إيمانه. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح الجامع الصغير: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. قد تؤدى العبادات أداء شكليا، قد تقوم ببعض الطاعات بشكل شكلي، معنى ذلك أن الإيمان ضعف. الإيمان يخلق كما قال عليه الصلاة والسلام، يضعف في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذن الإيمان يجدد، والإيمان يزيد، والإيمان يقوى. فإذا شكى أحدنا ضعفا في إيمانه بسبب الحياة الرتيبة التي يعيشها، بسبب أداء العبادات بشكل شكلي، بسبب تفريغ بعض العبادات العظيمة حينما تفرغ من مضمونها، فما عليه والحالة هذه إلا أن يجدد إيمانه، وإلا أن يقوي إيمانه، وإلا أن يزيد في إيمانه. روى الإمام مسلم في صحيحه عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته مرة بوضوئه وحاجته، يعني بماء وضوئه، فقال لي: يا ربيعة سلني حاجتك. فقلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك، يعني من حاجات الدنيا؟ فقلت: هو ذاك، وليس لي حاجة غير ذلك. فقال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني هناك حضور
وهناك جهد شخصي. فالمسلم يحضر خطبة الجمعة، يجلس في مجلس علم، لا شك أن هذا العمل جيد جدا وطريق إلى الله عز وجل، ولكن لا بد من واجبات بيتية. كيف أن الطالب لو اكتفى بحضور الدروس ولم يؤدي الواجبات لا ينجح؟ كذلك يقول عليه الصلاة والسلام لهذا الذي سأله أن يكون رفيقه في الجنة، قال له: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، إن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، وإن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل. فأنت حينما تجعل من بيتك مكانا لتلاوة القرآن ولأداء الصلوات النافلة، أنت إذن تعين نفسك على أن تنجو من ضعف الإيمان. أعني على نفسك بكثرة السجود. أيها الإخوة الكرام، معالجة ضعف الإيمان أو تقوية الإيمان أو تجديد الإيمان أو زيادة الإيمان، كلها أسماء لمسمى واحد. ضعف الإيمان لا بد من أن تقويه، يخلق الإيمان في نفس أحدكم لا بد من أن تجدده. أصبح الإيمان شكلا بلا مضمون لا بد من أن تغنيه بالمضمون. هناك ثمانية وسائل تقوي بها إيمانك أو تجدد بها إيمانك أو تزيد بها إيمانك. الوسيلة الأولى طلب العلم. نحن المشكلة ضعف الخشية، المعلومات واضحة لكن ما في تطبيق. لذلك يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن أن تطلب العلم أو أن تزداد علما، وقد قال الله عز وجل: وقل ربي زدني علما. إذن حضور مجالس العلم ليس استهلاكا للوقت بل هو استثمار له. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إذن ينبغي أن تطلب العلم بشكل مبسط جدا. لا يمكن أن تعالج نفسك من ضغط الدم إلا إذا علمت أنه معك ضغط دم. أول خطوة في المعالجة أن تعلم المشكلة، أن تحدد المشكلة. حينما تحدد المشكلة يكون تحديد المشكلة أول خطوة في حلها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ينبغي أن تزداد علما، ينبغي أن تطلب العلم، ينبغي ألا تقنع بمستوى من العلم، ينبغي أن تطلب العلم من المهدي إلى اللحد، لأن العلم هو تلبية الحاجة العليا في الإنسان. أيها الإخوة الكرام، لو قرأتم قوله تعالى: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن في هذه الآية يظهر أن الأزمة هي أزمة علم من خلال هذه الآية، ولأن الله عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولأن كلمة إنما تفيد القصر والحصر، معنى ذلك أن العلماء وحدهم، العلماء بالله تعالى والعلماء بمنهج الله تعالى، هم وحدهم يخشون الله، ولا يخشى أحد غيرهم الله جل جلاله. أيها الإخوة، قد يجمع الإنسان مقولات في الدين بعضها صحيح وبعضها غير صحيح من خلال مشاهدة لمحاضرة أو استماع لشريط أو حضور في مسجد. قد يجمع الإنسان معلومات أو مقولات في الدين بعضها صحيح وبعضها غير صحيح. لا بد من أن يضيف إلى طلب العلم ما يسمى بمنهج التلقي. لا بد من مقاييس تقبل بها وترفض بها، والمقياس أهم من المعلومات. فلا بد من ميزان، والخطأ في الميزان خطأ لا يصحح، بينما الخطأ في الوزن خطأ لا يتكرر. أنت حينما تملك منهجاً للتلقي، أنت حينما تعرف كيف أرد هذه المقولة وكيف أقبلها.
ما المقياس الذي تستعين به؟ طبعا إنه الوحيان، الكتاب والسنة، لأن الوحي هو وحي الله عز وجل، والله عز وجل ذات كاملة، كلامه حق، والكتاب الوحيد في الأرض الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنه كلام الله. وما صح من حديث رسول الله هو الذي يبين كلام الله عز وجل. إذن هذا هو المقياس الأول. والأقوال التي هي غير الوحيين الكتاب والسنة الصحيحة، هذا القول يعرض على الكتاب أو السنة، فإن وافقه فعلى العين والرأس، وإن خالفه فنحن منه في حل. أيها الإخوة، ينبغي أن تراجع تصوراتك عن الدين، ينبغي أن تراجع عقيدتك، فلعل فيها خلل، لعل فيها خطأ، لأن القضية قضية مصيرية، قضية سعادة أبدية أو شقاء أبدي. لو فهمت الأمور في الدين فهماً مغلوطاً وبني على هذا الفهم سلوك منحرف، كنت ضحية الجهل. أيها الإخوة الكرام، المرحلة الأولى في تقوية الإيمان وفي تجديد الإيمان وفي زيادة الإيمان أن تطلب العلم، وطلب العلم من المهدي إلى اللحد. والمرء يظل عالماً ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. إليكم حديثاً آخر يؤكد هذه الحقيقة، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة. طريق الجنة يبدأ بطلب العلم. أيها الإخوة الكرام، عنصر آخر في تقوية الإيمان وتجديد الإيمان وزيادة الإيمان أن تتلو القرآن، والأدق من ذلك أن تتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ذلك لأن الحديث الشريف ينبئ كما قال عليه الصلاة والسلام: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. التدبر يعني أن تتلو كتاب الله تلاوة صحيحة، وأن تفهم الذي تلوته فهما دقيقا، وأن تقيس نفسك أين أنت من الذي تلوته. هل أنت مطبق لهذا الذي تلوته؟ هل أنت لا تطبق؟ التدبر أن تعرض نفسك على هذا الحكم، أين أنت منه؟ فحينما تحاول جاهداً أن تكون في مستوى كلام الله عز وجل فهذا نوع من التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال عليه الصلاة والسلام: حسبك الآن. فتلفت إليه فإذا عيناه تذرفان. لذلك ورد عن بعض العلماء أن القرآن روح الروح، أنت جسم وروح، أو أنت جسم ونفس، غذاء جسمك الطعام والشراب، وغذاء نفسك تلاوة القرآن. ألم يقل الواحد الديان جل جلاله: فيه شفاء للناس؟ شفاء النفوس تلاوة القرآن. أية شبهة تنجلي بتلاوة القرآن؟ أي هم أو حزن ينجلي بتلاوة القرآن؟ أيها الإخوة الكرام، أن تطلب العلم وأن تزداد في طلب العلم كي تجدد إيمانك وكي تزيد في إيمانك وكي تقوي إيمانك، وأن تتدبر القرآن وأن تسأل هذا السؤال دائماً: أين أنا من هذه الآية؟ هل أنا مطبق لها؟
هل مطبق لها تطبيقا كليا أو جزئيا؟ أين أنا من هذه الآية؟ أيها الإخوة الكرام، ولا بد من حركة سادسة، هو أن تعمل الأعمال الصالحة. الاستقامة أيها الإخوة تزيل من طريقك إلى الله العقبات، أما الذي يحركك على طريق الله عز وجل هو العمل الصالح، والدليل والعمل الصالح يرفعه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الاستقامة طابعها سلبي، تقول أنا لا أكذب، أنا لا أغتاب، أنا لا أكل مالا حراما، هذه الاستقامة. لكن ما الذي فعلته؟ هل أنفقت من مالك؟ هل أنفقت من وقتك؟ هل أنفقت من علمك؟ هل أنفقت من خبرتك؟ هل سعيت في تزويج شاب بفتاة مؤمنين؟ هل وفقت بين مسلمين؟ هل أقمت علاقة طيبة بين مؤمنين؟ ما الذي فعلته؟ روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من أصبح منكم صائماً؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام: من تبع منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. ثم سأل عليه الصلاة والسلام: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: هذه ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. العمل الصالح، هل رعيت يتيما؟ هل تفقدت أرملة؟ هل أطعمت جائعا؟ هل أرشدت ضالا؟ هل أفرغت من دلوك في دلو المستسقي؟ هل أعنت إنسانا على حمل حاجته؟ هل بلغت آية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعقد مجلس علم؟ تتحدث إلى أولادك، إلى أقربائك، إلى جيرانك؟ ما العمل الصالح الذي تقدمه بين يدي ربك يوم القيامة؟ أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، تحدثت عن موضوع حلاوة الإيمان.

0: حياة FM.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزي.
2: هو الوليد بن المغيرة، أعلم بقصيدي. هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لك

الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد.

0: أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا أصحابه جميعا، واجزهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. بيّنت هذه الآيات أمرا يتصل بالأكل ما حل وما حرم، وهو أمر يتصل بالعقيدة، لأن أهل الجاهلية كانوا يذبحون للأصنام كما مر معنا من قبل، والله تبارك وتعالى أراد أن يبين المؤمنين أن هناك أمرا يتصل بعقيدتهم، ويتصل هذا الأمر بأهم شيء في حياتهم وهو الأكل، فقال سبحانه: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، أي إن أردتم أن تأكلوا وأن تؤجروا على أكلكم وأن يكون أكلكم فيه فائدة لكم وفيه خير، فينبغي أن يكون مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم صادقين فيما ادعيتموه من إيمان وفيما أعلنتموه من إيمان بالله ورسوله. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي ما الذي يمنعكم من أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فصل لكم في أكثر من آية ما حرم عليكم من الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، يعني إذا كنتم في حالة تشرفون فيها على الموت فيمكنكم أن تأكلوا من هذه المحرمات شريطة أن لا يكون الأكل زائدا عما يقيم صلبكم، يعني أن لا تأكلوا إلا ما تدعو إليه الحاجة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، أي ستجدون كثيرين يريدون أن يضلوا الناس بأهوائهم لأنهم يتبعون الهوى، وهذا الإضلال هو بالهوى أولا وبغير علم ثانيا، لكنكم أنتم أيها المسلمون لستم من هؤلاء الذين يطيعون أصحاب الأهواء، إن ربك هو أعلم بالمعتدين، هو يعلم أولئك الذين يعتدون في أمور المأكل والمشرب وغيرهما مما أباحه الله ومما حرمه. ثم يقول ربنا: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ظاهر الإثم وباطنه إما أن يكون الظاهر ما يفعل بالعلن علناً

كان من أعمال الجوارح أم من أعمال القلوب، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، سيجزون بما يستحقونه من سوء. والاقتراف يا أخوة يستعمل أكثر ما يستعمل في السوء والشر، وقد يصلح أن يستعمل في غيرهما. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لا تأكلوا من الذبائح التي لم يذكر اسم الله عليها. والعلماء يا أخوة اختلفوا في هذه القضية، فبعضهم يرى أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يجوز أن يؤكل، سواء كان الذابح مسلما أم غير مسلم، وسواء تركت التسمية سهوا أم عمدا. وهناك مذهب آخر، وهو أن المسلم إذا ذبح ولم يسم الله جاز أن يؤكل ما ذبح، أن تؤكل ذبيحته، لأنه مسلم، ولأن المسلم دائما يذكر اسم الله تبارك وتعالى. والرأي الثالث أنه أي المسلم إذا ترك اسم الله تبارك وتعالى، إذا ترك التسمية سهوا تؤكل ذبيحته، وإذا تركها عمدا لا تؤكل. هذه مذاهب ثلاثة، وأظن أن المذهب الثاني هو أرفق بالمسلمين، لأن المسلم لا يمكن أن يذكر اسما غير اسم الله تبارك وتعالى. يا أخوة هذه المذاهب في هذه القضية، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والذي أرجحه لكم المذهب الثاني، وهو أن ذبيحة المسلم تؤكل إن سمى أم لم يسمي، لكن الخير له أن يسمي وأن يذكر اسم الله تبارك وتعالى. وإنه لفسق، وإن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. الشياطين يوحون إلى أوليائهم، إلى أتباعهم ليجادلوكم. فماذا يقولون؟ يقولون الشاة التي ماتت بإرادة الله هذه لا تأكلونها أيها المسلمون، والشاة التي قتلتموها أنتم وذبحتموها تأكلونها، أليس هذا يدعو إلى العجب؟ ما قتله الله لا تأكلونه، وما قتلتموه أنتم تأكلونه. انظروا يا أخوة إلى هذه المجادلة التي تنم عن فساد وعن مرض في القلب وعن مكر وخداع. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وقد يكونون شياطين الجن وقد يكونون شياطين الإنس، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، حينما تخالفون أمر ربكم وتطيعون أمر أولئك الشياطين.

الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك

صعقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون.

0: هذا مثل عظيم يا أخوة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها شتان بين مشرق ومغرب. أو من كان ميتا، هناك فرق كما يقول اللغويون بين الميت والميت، فالميت هو الذي من شأنه أن يموت، قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. وهذه الآية حينما نزلت على رسول الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا شك لم يكن قد انتقل إلى الرفيق الأعلى. فكلمة ميت تقال لمن مات فعلا ولمن لا زال في هذه الحياة لكنه سيموت، أما الميت فلا تقال إلا لمن مات فعلا. إذن الذي مات فعلا يقال له ميت ويقال له ميت، أما الذي لم يمت ولا زال حيا يقال له ميت ولا يقال له ميت. أو من كان ميتا فأحييناه، ميت يعني مات فعلا وأحييناه، وليست الحياة وحدها بل جعلنا له نورا يمشي به في الناس، حينما يمشي فإنه يمشي على نور ويرى الناس في مشيه نورا وفي وجهه نورا. اللهم اجعل لنا نورا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحتنا، اللهم اجعل لنا نورا واجعلنا نورا واجعل لنا نورا يسعى بين أيدينا وبأيماننا يا رب العالمين. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ظلمات كثيرة، ظلمة في ظلمة في ظلمة ليس بخارج منها، يظل في هذه الظلمات تظل مطبقة عليه. هذا مثل يا أخوة ضربه الله تبارك وتعالى للمؤمن والكافر، فالمؤمن يحيا في نور الله ويعيش بهدي الله تبارك وتعالى، وليس الكافر كذلك. فنسأل الله أن نكون من أولئك الذين جعل الله لهم نورا يمشون به في الناس وأحيا الله قلوبهم. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، على الرغم من أنهم أموات في ظلمات، ومع ذلك زين لهم كفرهم، زينه لهم شيطانهم، زينته الشياطين. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، أكابر مجرميها، كأن المجرمين يا أخوة منهم أكابر ومنهم أصاغر، ففي كل قرية جعل الله مجرمين من الأكابر. لماذا؟ ليصد الناس عن الخير. وهذا يظهر أنه عام في الأزمنة والأمكنة، ليصد الناس عن الخير ويصد الناس عن الحق ليمكروا فيها. والحق أنهم لا يمكرون إلا بأنفسهم ولا يشعرون بهذا، لكن لا يشعرون إلا حينما تأتيهم الساعة ولا تساعة مندم. ثم يقول الله تبارك وتعالى يبين لنا شأن أولئك المعاندين، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يريدون أن يؤتى هؤلاء مثل ما أوتي رسل الله تبارك وتعالى، يرد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومعنى هذا أن الرسالة لا يمكن أن تكون لمجرم، وأن الرسالة لا يمكن أن تكون لماكر خداع. إن الرسل هم الأصفياء الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى، هم المصطفون الأخيار، فعند الله تبارك وتعالى هؤلاء الرسل لن يكونوا إلا من المصطفين. الله أعلم حيث يجعل رسالته، ثم يقول ربنا سيصيب الذين أجرموا هؤلاء المجرمون هؤلاء أكابر مجرميها سيصيبهم صغار عند الله ذل الصغار ذل وهوان لماذا؟ لأنهم تكبروا على الناس واستكبروا على الحق فكان جزاؤهم جزاء استكبارهم كان جزاء استكبارهم صغارا وهوانا وذلا نعم والجزاء من جنس العمل سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون بسبب مكرهم ثم يبين الله تبارك وتعالى أن من أراد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وفي الحديث الذي روي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن النور إذا دخل إلى القلب انشرح وانفسح قالوا هل لذلك من علامة يا رسول الله فيقول صلى الله عليه وآله وسلم الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله أمور ثلاثة يبين لك فيها أخي المسلم وأخت المسلمة شرح الصدر إذا أردتم أن يشرح الله صدوركم نسأل الله أن يشرح صدورنا للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا حرجا فيه ضيق حرجا صعبا كأنما يصعد في السماء الشجرة الحرجة التي تكون بين الشجر لا يستطيع أحد أن يصل إليها ومن هنا يجعل صدره ضيقا حرجا أي لا يصله شيء من الخير كأنما يصعد في السماء أي كالذي يريد أن يصعد إلى السماء كم يلاقي من عناء وكذلك الذي لا يريد الخير والذي يضله الله تبارك وتعالى وهناك تفسير علمي للآية أي حينما يصعد الإنسان وكلما ارتفع كلما نقص ما عنده من ما يعينه على التنفس فيكون في حالة حرجة كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون نعم لا يكون العذاب إلا عليهم وهذا صراط ربك مستقيما صراط ربك حال كونه مستقيما فاسلكه أيها المسلم قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو الجنة وهو وليهم أي الله سبحانه وتعالى وليهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله ورضي الله عن ساداتنا صحابته جميعا وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: من التلاوات القرآنية النادرة نستمع إلى صوت الشيخ محمد رشاد الشريف مقرئ المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي فيما تيسر من سورة طه.
2: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن

وصرفنا

0: من التلاوات القرآنية النادرة استمعنا إلى صوت الشيخ محمد رشاد الشريف مقرئ المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي فيما تيسر من سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بيت حواء، برنامج أسري اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطر الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. دخل رجل بدوي عليه شعث السفر على داود المهلبي، وداود أمير من الشجعان العقلاء، كان إذا حضر الطعام لا يمنع من الوصول إليه. فلما فرغ من الطعام وثب قائما وأومى إليه وقال: من أنت يا فتى؟ قال: شاعر قصدتك بأبيات من الشعر. قال داود: مهلا. ثم دعا بقوس فأوترها، أي جعل لها وترا، وقال له: قل، فإن أنت أحسنت خلعت وأجزلت، وإن أخطأت رميتك بهذا السهم يقع في أي موضع يقع فيه. فتبسم البدوي وقال: أمنت بداود وجود يمينه من الحدث المرهوب والبؤس والفقر، وأصبحت لا أخشى بداود نبوة ولا حدثانا إن شددت به أزري. له حكم لقمان وسورة يوسف وملك سليمان وصدق أبي ذر. فتى تهرب الأموال من جود كفه كما يهرب الشيطان من ليلة القدر. فقوسك قوس الجود والوتر الندى، وسهمك فيه الموت، فاقتل به فقري. فضحك داود ورمى بسهمه مع القوس من يده وقال: يا فتى العرب، بالله هل كان ذكر القوس في الأبيات؟ فقال: لا والله. ففرح بذلك وقال: بالله أيهما أحب إليك، أعطيك على قدرك أم على قدري؟ قال: بل على قدري. قال: كم قدرك؟ قال: كذا وكذا. فأمر له بما طلب. ثم قال داود: ما منعك أن تقول على قدري؟ فقال: أيها الأمير، أردت أن أقول ذلك، فإذا الأرض لم تساوي قدر الأمير فطلبت على قدري. فقال: لله درك، والله إن نثرك لأحسن من نظمك. وأمر له بصلة وطلب أن لا ينقطع عنه. فإنزال الناس منازلهم وحسن الخطاب مما يوصل المرء إلى مآربه ومنال أوطاره، فإن من البيان لسحرا. وكما قال عمر بن الخطاب في الشعر: خير صناعات العرب أبيات يقدمها الرجل بين يدي حاجته، يستميل بها الكريم ويستعطف بها اللئيم.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

اف ام 20 عاما وفرعها في السماء. السابعة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة اف ام.

0: من عمان نبض القدس.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم، اليوم حلقتنا عن قاعدة مهمة أيضا ضمن القواعد السابقة، ممكن اللي ما بيعرفها عن جد يأثر على مستقبله بإيده. القاعدة بكلمتين، احفظ الود مع مؤسستك، أو بالعامية احفظ خط الرجعة. كل شركة بتشتغل فيها مش مجرد محطة وبتنتهي، هي استثمار طويل المدى بسمعتك المهنية. ليش هاي القاعدة ممكن عن جد تكون مصيرية بمستقبلك المهني؟ لأنه السوق صغير، المدير اللي تركته اليوم ممكن تلاقيه مديرك بكرة، أو شريكك بمشروع، أو الشخص اللي بتتصل في شركة جديدة لتسأل عنك. التوصية بتشتغل اليوم بصمت في عالم التوظيف، فأكثر فرص العمل النوعية بتيجي عبر الشبكة الشخصية والعلاقات، مش من الإعلانات والمقابلات الوظيفية المباشرة، ولا بتيجي أصلاً من توصية من شركة أنت حرقت جسورك مع

0: بدون إشعار ولا أنك تسلم مهامك. النقطة الثانية أنك تنتقد بشكل علني، تصير تحكي عن مديرك بعد ما تركت الشركة أو عن شركتك بسوء على لينكدإن أو بمقابلات الوظيفية أو أي جلسات عامة. النقطة الثالثة أنك تأخذ شغلات مش لإلك، ملفات، عملاء، أسرار. هذا طبعا مش ذكاء، هذا بنسميه حرق سمعة. أنك تقطع التواصل التام مع زملائك في العمل السابقين، لو حتى كانوا بدهم يسألوك عن عمل أنت كنت بتشتغل فيه بهاي الشركة فما بترد عليهم ولا أكنهم كانوا موجودين. الموظف العادي بيطلع من الشركة زعلان، بيحرق كل الجسور اللي بينه وبين شركته وبفكر خلص خلصت من الشركة للأبد. الموظف المثالي بيطلع بمستوى احترام أعلى من اللي دخل فيه، وبيحفظ الود بينه وبين شركته، وبيفهم إن كل علاقة في هاي الشركة هي استثمار مش مجرد فترة وعدت. 5 قواعد عملية طبقهم بتحفظ فيهم فعلا خط الرجع لشركتك وبتكون شخص مهني. إذا بتقدم استقالتك قدمها مكتوبة وبفترة إشعار كاملة، سلم كل مهامك بترتيب ووثق كل إشي، أشكر مديرك وفريقك علنا قبل ما تترك الشغل. ما تنتقد الشركة بعد ما تتركها، لا بمقابلة وظيفية ولا على السوشيال ميديا. ضلك على تواصل دوري معهم ولو بتهنئة بمناسبات. الخلاصة، اللي بيحفظ الود بيحفظ فرصه القادمة. كل شركة اشتغلت فيها هي مرجع إلك للأبد، لا تتركها بطريقة بتخليك تخجل تذكر اسمها بالسيرة الذاتية تاعتك. بتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وسمعتك بسوق العمل أغلى من أي زعل مؤقت.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم.
3: اشتري ماجيك لا للعجيك على ماجيك الكل بالتفكير.
2: شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار، اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعة
4: ماجيك واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبيعة
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكله بإيش ما يكون، يسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
5: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من

0: التميز نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة معنا الطريق واضح والنجاح محقق مدارس المشاهير نخرج النجوم نهاية أبو علندا بداية سحاب 079-671-515-4
1: خيارات التدخين كتيرة كلها بتهدد صحتك لا تختار هالطريق حملت مؤسسة الحسين للسرطان في اليوم العالمي لمكافحة التبغ اتصل بعيادة الإقلاع عن التدخين في مركز الحسين للسرطان على الرقم 077-8-444-517 أو عيادات الإقلاع عن التدخين المجانية التابعة لوزارة الصحة على الخط الساخن 06-500-45-46
2: الله
3: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء قال عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان تآلف الخير وكلنا وتوكل 06-255-99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.
2: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعب تبدأ.
3: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
2: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر، معي أنا محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، الم الشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين، إخواننا الكرام المستمعين، أخواتنا الكريمات المستمعات، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله والبركات. نحن بفضل الله في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن. توقفنا عند الآية 79 بعد 100، وذلك قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إخواننا، هذا القرآن فيه تنظيم كل شيء من ضمن القوانين التي قننها القرآن. موضوع القصاص، القاتل يقتل، رجل برجل، امرأة بامرأة، أيا كان، عبد بعبد، حر بحر، هذا قانون الإله سبحانه. ولكم في القصاص، قصاص معناها المساواة والعدل، حياة، حياة للمجتمع، لأنه من علم أنه سيقتل إن قتل يكف عن القتل، لكن إذا كان حيحبس 10 سنين أو بالدية والصلح ولفلف القضية تتشجع القوى الشريرة على القتل. إذن لابد أن يكون تفعيل لأحكام الله عز وجل حتى تنتهي ظاهرة القتل في المجتمع إطلاقا. ولكم في القصاص حياة، أنت بتقتص من واحد، لكن تكتب بهذا القصاص حياة للمجتمع، للأمة، للوطن، للشعب، للناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أصحاب العقول، يعني هذا العقل الله تعالى خلقه فينا ليفعل، ليعمل به، يؤخذ بتوجيهاته طبعا مع الدين. لعلكم تتقون، وترك تتقون مفتوحة، تتقون الله، نعم، تتقون خراب الأوطان بجرائم القتل إذا فشت، نعم، تتقون الجري، تتقون احتمالات لا تنتهي. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني مسافر مثلا وأحس أنه اقترب الأجل، يعني شاعر أنه مسألة دقائق أو ساعات، فيوصي مسافر غريب: إخواننا، أنا غريب ديار، اكتبوا عني وصيتي، عندي أرض في المكان الفلاني توزع وفق الشرع، الأولاد والبنات كل يأخذ نصيبه، يكتب وصيته بإيده أو يمليها على الموجودين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وقد يكون بين أهله فيوصي في أمور يمكن ما تعرفوهاش. أنا لي أسهم في شركات مثلا، فهذه توزع على الإخوة والأخوات كما وزع الشرع، كما نظم الشرع، وهكذا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، من له ميراث ممكن توصيله برضا الآخرين، ما في بأس. أب مريض يحتاج إلى علاج مكلف، لو زدنا من نصيبه برضانا ما في مشكل. بالمعروف حقا على المتقين، يا سلام، لما يكون مجتمع كله صفة التقوى والالتزام بالدين، والله نصبح كأننا في الجنة، أو كأن البشر أصبحوا ملائكة. لا خلافات، لا نزاعات، إلا أقل القليل. فمن بدله بعدما سمعه، اللي هو نص الوصية، يعني بدل الأرض الفلانية يعطوها لفلان، غير وبدل. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. الوالد اللي مات ما عليه إثم، لأنه أعطى التقسيمات على الشرع. جاء واحد بدل لصداقة مع شخص من أولاد الميت، أو لمصلحة، أو عاوز عينه على قطعة أرض يشتريها منه، إلى آخره. إن الله سميع عليم، إثمه على الذين يبدلونه. وختم الآية: إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا، ظلما، جورا، تغييرا أو إثما، فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يعني أنا غريب مليش علاقة، لكن هذا الوصي أقول له: اتق الله يا أخي، لا تغير ولا تبدل، إحنا إخوة نتناصح، تغضبش مني، أنا ناصح لك وناصح للمجتمع ولأصحاب الوصية. فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه الآية الكريمة في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير تفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

حياة أف أم ضلك معنا. من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: غضان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 0749-369-9.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: تحت رعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، نتشرف بدعوتكم لزيارة أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن، جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية، الآلات والعداد واللوازم الصناعية، الكهرباء والأتمتة والإنارة والطاقة المتجددة، تكنولوجيا المياه وأنظمة إطفاء الحريق والتدفئة والتكييف. وجهتكم للقاء أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم. قاعات المعارض الدولية مكة مول عمان، من 15 إلى 18 من حزيران 2026، يوميا من الساعة 4 إلى 10 مساء. المتميزون يلتقون كل عام في جاي ميكس.
3: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألما ويمنح مريضا فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.
4: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية. كارم وي.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك
1: عنوان. الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية. صوت حياة مع ليث لجبور

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.

تسمعونا على 104.7 في عمان والزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 البلقاء وصلت، 102.7 في العقبه. ايضا تقدر تشوفونا من خلال بث مباشر عبر صفحتنا الرسميه على الفيسبوك حياه افهم.

إذا مستمعينا الكرام، يسعد صباحكم جميعا. هل عادت الحرب؟ سؤال يسأله الناس منذ الأمس بعد أن تم تفعيل صافرات الإنذار. خليني أقولكم، بعد 100 يوم من وقف إطلاق النار وتحديدا في نيسان الماضي، أطلقت امبارح إيران، كما أعلن الحرس الثوري الإيراني وكما أعلنت أيضا وسائل الإعلام العبرية، أطلقت رشقة صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة. إيران تقول أن هذه الصواريخ أو هذا الهجوم هو بمثابة تحذير للإسرائيليين، بعد ما احنا قلنا لهم أنه لا يمكن أن نقبل بالوصول إلى اتفاق مع الأمريكان بدون أن يتم وقف العدوان على لبنان وتحديدا على حزب الله أو على الضاحية الجنوبية في بيروت. لم تستجب حكومة الاحتلال إلى هذا الطلب واستمرت بقصف لبنان. فقالت إيران إنها أطلقت دفعة من الصواريخ التحذيرية والدفاعية كما أسماها بيان الحرس الثوري باتجاه إسرائيل، لأنهم ما زالوا يقصفون إيران، ما زالوا يقصفون لبنان عفوا. طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ما قصف الحرس الثوري الأراضي المحتلة بالصواريخ، طلع وقال حكيت مع نتنياهو وقلت له ما ترد على هجمات إيران، خلينا بس نعطي مجال، فرصة نعطي للدبلوماسية، نعطي فرصة، بلكي توصلنا معهم لاتفاق، لأنه احنا وياهم خلص يعني بالمراحل الأخيرة من المفاوضات. إلا أن نتنياهو لم يستجيب لترامب، وأعلن جيش الاحتلال أنه شن فجر اليوم غارات على أهداف غرب ووسط إيران. وثقت وسائل الإعلام الإيرانية انفجارين شديدين وقعوا في طهران في العاصمة الإيرانية، وأيضا تم توثيق 3 انفجارات على الأقل أيضا شديدة وقعت في مدينة أصفهان. الاحتلال يقول أنه تقريبا يعني أكثر من 10 مواقع إلها علاقة بأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ البالستية التي استهدفها في إيران. وقبل شوي، وأكيد سمعتوا الاعتراضات قبل شوي، يمكن قبل ما أدخل الاستوديو بعشر دقائق ربع ساعة وأنا في المكتب، يعني كنت بقرأ بالأخبار، كنت بسمع صوت الاعتراضات، وأكيد يمكن معظمكم سمع خاصة ساعات الصباح، يمكن بالساعات متأخرة بالليل بتكون الأصوات واضحة أكثر. قبل شوي كان في اعتراضات، وقبل شوي أعلن الاحتلال أيضا أن أنظمة الدفاع الجوي عندهم تعمل على اعتراضات صواريخ جديدة أطلقت من ساعة تقريبا من قبل إيران. طيب الاحتلال اليوم يقول أنه مستمر في قصف إيران. إيران تقول أنها لن تتوقف إلا إذا توقف القصف على بيروت. فماذا فعل الاحتلال؟ امبارح رئيس أركان جيش الاحتلال تعهد بأنه سيوسع حملته وسيكثف غاراته وعملياته ضد حزب الله في لبنان، وكأنهم بيقولوا للإيرانيين إحنا لن نقبل باللي طلبته، وإذا بدها تخرب وتعود الحرب من جديد خليها ترجع. ومبارح أعلنت مديرية الأمن العام أنها يعني أعادت نشر يعني الإرشادات العامة، خلينا نسميها المعنية بالأجسام اللي تسقط بسبب الاعتراضات. ويمكن مبارح سمعنا صافرات الإنذار يمكن بعد الساعة 10:30 بالليل. ضروري يا أخوان موضوع عدم الاقتراب من الأجسام، احنا أفردنا حلقات تذكرون عن هذا الموضوع، وقلنا عن الناس اليوم اللي تقترب من الشظايا والصواريخ اللي تم تفجيرها في السماء، فنكون حريصين ما يكون في استهتار في هذا الموضوع. هذه الأجسام فيها مواد متفجرة، فيها مواد خطيرة، فنكون حريصين. كثير من الإصابات سجلت لاحقا، فما بدنا نسمع عن إصابات. مجرد ما سمعت صافرات الإنذار، إذا كنت جوا البيت ظل جوا البيت، إذا كنت في مكتبك في عملك ظل في مكان عملك، حاول أن تبتعد عن الأماكن يعني النوافذ والأماكن المكشوفة. هذه الصور لأمامكم، من يتابعنا على البث المباشر، هذه شظايا سقطت في منطقة ذنيبة، في منطقة بلدة ذنيبة في الرمثة. الشظايا سقطت داخل حوش أحد المنازل. هذا الفيديو أمامكم من تابعنا على تلفزيون حياة على البث المباشر. هذا الصاروخ أو شظايا الصاروخ سقطت في يعني الساحة الأمامية لأحد المنازل، وهي شايفين النيران تتصاعد، وحتى الشظايا والأضرار
يعني قد ما هي الشظايا كانت كبيرة وقوية وصلت إلى الجيران، يعني وصلت للمنازل كمان المجاورة اللي في المنطقة، وصار في أضرار مادية، لكن الحمد لله لم تقع أي إصابات في الأرواح، فالحمد لله على السلامة. خلينا أقولكم أنه هذا السقوط اللي صار مبارح في الرمثة كان سبب في تفعيل صافرات الإنذار مبارح بالليل. يعني مبارح لما سمعنا صافرات الإنذار على الساعة 10 وشوي، خلينا أقول بعد 10:30، كانت الشظايا قد سقطت في منطقة الذنيبة بالرمثة، ومثل ما قلت وصلت لمجموعة من المنازل المجاورة للمنزل اللي سقطت فيه دون وقوع إصابات. فالحمد لله على سلامة الإخوان في الذنيبة، الحمد لله أضرار مادية إن شاء الله كلها تعوض، وربنا يحفظ ويحمي الجميع. نعود لنفس السؤال، هل عادة الحرب؟ تراب يقول أنا من أمتلك القرار وليس نتنياهو. ترامب يقول أنا من أقرر إن كانت الحرب ستعود وليس نتنياهو. طبعا هذه الصور الأولى لقصف قصف إسرائيل لإيران، هذه صور من طهران ومن منطقة أصفهان تحديدا التي وقع فيها انفجارات شديدة. إذن هل عادت الحرب؟ مثل ما قلت اليوم ترامب خرج وقال بأنه أنا من أمتلك القرار وليس نتنياهو، رغم أنه طلب من نتنياهو مبارح وقال له ما ترد على الإيرانيين، وقال له احنا بدنا نعطي مجال للدبلوماسية ونعطي مجال للمفاوضات، واحنا خلص على وشك الانتهاء من المفاوضات في صافرات الآن. نعم صافرات النهاية يعني الأمان خلينا نقولها. تمام. فمثل ما أنا لاني في الاستوديو مش بتكون في عندي عزل، شكرا للشباب وضحوا لي. فأنا بس بقولكم يا أخوان أن ترامب طلب من نتنياهو وقال له لا تضرب ولا ترد على الضرب الإيراني أو على الاستهداف الإيراني، خلينا نمنح فرصة للدبلوماسية. فجر اليوم لم يستجب نتنياهو للطلب الأمريكي وقام بضرب إيران. لا زال ترامب يقول أنا صاحب القرار ولن أسمح بعودة الحرب ولن تشارك أمريكا في هذه الحرب. احنا تذكرون الحرب في البداية كانت حرب أمريكية إسرائيلية على إيران، اليوم يقول أنا لن أسمح باستمرارها أو عودتها وإحنا ما راح نشارك فيها. على العموم أكيد الأيام بل الساعات القادمة وليس الأيام اليوم راح تبين الأمور إذا سيكون هناك تهدئة أو تصعيد في المنطقة من جديد مع الأسف.

صدر امبارح من خلال محكمة صلح جزاء عمان حكم بحبس النائب حسن الرياطي لمدة عامين. طبعا تذكرون حادثة المشاجرة التي حدثت في أروقة مجلس النواب قبل أكثر من سنة, واللي يعني قام فيها النائب حسن الرياطي بضرب النائب السابق شادي فريج. فتفاصيل هذا القرار القضائي من خلال المحكمة أنا بقرأ من تفاصيل القرار التي عقدت برئاسة القاضي عطية سعود, وأدانت فيها النائب الرياطي بجرم الاعتداء على نائب, وبناء على المقتضى القانوني لهذا الجرم المنسوب إليه قررت المحكمة عقوبته بالحبس سنتين في حكم قضائي قابل للاستئناف. هذه الخلفية, أو خلينا نقول هذا الذي يأتي على خلفية المشاجرة اللي وقعت في البرلمان. ومع الأسف طبعا يمكن هي أكثر من سنتين تحديدا, أعتقد 4 أو 5 سنين يمكن القضية, لكن خلينا أقول لكم أنه إحنا ليست المرة الأولى, وكثير من المشاجرات اللي شفناها داخل أروقة مجلس النواب, وكثير من الناس كانت تتحدث عن هيبة المجلس وأهمية أن يكون في هناك صراحة ضبط لهذا الموضوع اللي تكرر كثيرا في مجلس النواب. ومع الأسف يعني ما كان في رادع. فيعني إذا كان كما يتحدث البعض اليوم, إذا كان القرار القضائي الجديد وهذه أول مرة يصدر حكم بحبس نائب بسبب مشاجرة داخل البرلمان, وهذه ليست مشاجرة الأولى طبعا, فهل سيكون هذا الحكم القضائي الجديد سببا في معالجة هذه, بديش أسميها الظاهرة, بل معالجة هذه الـ الـ الـ يعني المشاجرات التي تحدث من فترة إلى أخرى في مجلس النواب. الساعة 2 بالليل كان قد جمعت المباراة الودية منتخبنا مع المنتخب الكولومبي. خسرنا أمام المنتخب الكولومبي كما خسرنا أمام سويسرا الأسبوع الماضي 2-0. أمام سويسرا خسرنا 4-1. أنا شفت مبارح ملخص لمباراة مبارح الصبح, شفت ملخص لمباراة البرازيل ومصر. صراحة منتخب الفراعنة قدموا أداء بخوف, أداء متقدم ومميز فعليا, استحواذ على الكرة كان غير طبيعي. شفت جزء من مباراة الجزائر أيضا, لعبوا لعب ممتاز وقوي. فأنا اليوم قاعد بشوف أداء منتخبنا, فاليوم بديش أقول إيدنا على قلبنا, إن شاء الله هذه المباريات الودية هي فقط تحضيرية وهي اللي نتعلم من أخطائنا, لكن كثير مهتمين أنه يكون في هناك التعلم الحقيقي من الأخطاء منتخبنا. رغم أنه مبارح أو خلينا أقول اليوم صباحا في المباراة التي أقيمت في كولومبيا يعني قدم أداء جيد في الشوط الأول حتى الدقيقة 41, حتى إجا الجول الأول من تسديدة أرضية, بعدها إجا الجول الثاني. فبعتقد اليوم إحنا تفصلنا تقريبا 9 أيام أو 10 أيام عن المباراة الأولى التي ستجمعنا في كأس العالم في هذه النسخة التي نشارك فيها للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم الأردنية.

0: يا أخوان اسمحوا لي أروح إلى حديثنا واستطلاعنا اليوم. زمان لما كنا صغار كان المحتوى الإعلامي اللي يقدم لنا أبسط بكثير من المحتوى اللي قاعدين نشوفه اليوم. كنا نرجع من المدرسة نستنى برامج الأطفال اللي كانت تعرض على التلفزيون الأردني. الساعة 6 نشرة أخبار محلية، الساعة 8 نشرة الأخبار الموسعة العربية والدولية اللي تعرف فيها شو قاعد يصير بالعالم إضافة للأردن. يوم الجمعة طبعا كان له طعم خاص، يوم الجمعة كنا نصحى بدري عشان البرامج الأطفال اللي كانت أيضا تعرض على شاشة التلفزيون الأردني اللي كنت تستنى طول الأسبوع، قد يكون أحيانا خاص البرنامج وليس الكرتون. هذا المحتوى اللي كان متوفر وقتها، هذا المحتوى اللي كان متوفر. وكان المحتوى، وهي نقطة مهمة بدي أضيفها، كان المحتوى قبل ما يدخل بيوتنا كان يمر بمراحل. أنا أتحدث عن محتوى الموجه للكل، للكبار والصغار، مش بس الكرتون، كل المحتوى، برامج، مسلسلات، كرتون، غيره، كان قبل ما يدخل على بيوتنا كان يمر بمراحل من المراجعة، من التمحيص، من التدقيق. كان في فلترة، كان في رقابة مهنية شو يعرض على الناس، كان في رقابة مهنية. كان اليوم أنا إذا بدي أوصل للجمهور كانت هاي بالنسبة لي مسؤولية، إني أوصل للجمهور، ففي معايير لهذه المسؤولية، في ضوابط، مثل ما قلت في مهنية، ونقطة المهنية كثير مهمة، إنه أنا علي مهنية ومسؤولية إني بدي أوصل للجمهور. بس اليوم الصورة اختلفت بشكل كامل. اليوم السوشيال ميديا فعليا حولت العالم إلى قرية صغيرة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. يا أخوان هذا التطور بحد ذاته ترى مش إشي سلبي أبدا أبدا، مش إشي سلبي، بالعكس. أنتم تعلمون كم فتح السوشيال ميديا، كم فتحت مواقع التواصل أبواب كبيرة لفرص العمل والتعلم والنجاح والتواصل، وكثير من الناس اليوم استطاع من خلال هذه المنصات الرقمية أنه ينجح، أنه يبني مشروع وينجح، أنه يحول موهبته إلى مصدر دخل، أنه يوصل لزبائن لم يستطع أن يصلهم أو أن يصل إليهم في الوضع التقليدي. فاليوم بيقول لك أنا أفكاري وإيجابيتي، المحتوى اللي أقدمه أو المشروع اللي عندي قدرت أوصل إلى ملايين الناس من خلال مواقع التواصل. فإحنا اليوم من خلال السوشيال ميديا، المواقع التواصل، تعرفنا على شباب مبدعين، تعرفنا على أصحاب مبادرات جميلة، تعرفنا على أطباء يقدموا نصائح مهمة وصحية، تعرفنا على معلمين يبسطوا التعليم والعلوم، على مهندسين، على خبراء، الناس يشاركوا خبراتهم، أشخاص عندهم قصص نجاح وقصص ملهمة، تعرفنا على كثير أشياء، تعرفنا على ناس عنده خلينا أقول مشروع صغير، صاحب عمل لأعمال صغيرة استلهم من مواقع التواصل الاجتماعي أن يصل الزبائن ونجح وكبر مشروعه. لكن بالمقابل وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع التواصل حملت جانب آخر وحملت وجه آخر، لأنها فتحت باب المحتوى على مصراعيه قدام كل الناس. والضوابط اللي كنت أحكي عنها في البداية، اللي لما قارنت زمان باليوم بطل في ضوابط مع الأسف. يعني أنت اليوم افتح على أي محتوى، على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، أحيانا يطلع لك المحتوى التافه أو السخيف أو اللي مش مفيد أو الهابط يطلع لك بدون ما أنت تدور عليه، عكس ما كان سابقا. يعني أنت زمان قد قبل مواقع التواصل أنت ممكن تختار شو المحتوى اللي بدك إياه، اليوم لا، هو يطلع لك مو أنت تدور عليه. فصار المحتوى عند كثير من الناس عبارة عن الناس، قصدي عن صناع المحتوى، صار عبارة عن سباق مين يجيب مشاهدات أكثر. طيب القيمة مش مهمة، الرسالة مش مهمة، طيب التأثير مش مهم، شو تعرض على الناس، أطفال، كبار، صغارة، مش مهم، اليوم قديش أجيب مشاهدات. لذلك اليوم إذا فتحت على منصات التواصل الاجتماعي راح تشوف المحتوى المحترم والمحتوى المفيد والمحتوى المميز اللي يستحق المتابعة، لكن مع الأسف في المعظم ما عليه مشاهدات. بتروح على المحتوى الثاني بتصير تسأل حالك، تقول يعني معقول وصلنا إلى هاي المرحلة اللي أصبح فيها كل شيء يعني غير مفيد يتحول إلى مادة تعرض للناس بغض النظر شو هذا الإشي؟ كثير مرات صرنا نشوف تفاصيل حياة خاصة للناس داخل بيوتهم، سامحوني، داخل غرف نومهم، صرنا نشوف الحياة الخاصة للزوج والزوجة داخل غرف نومهم أحيانا. كثير مشاكل عائلية يعني كنا لليوم قاعدين نقول هاي عيب تنحكى قدام القرايب قاعدة تعرض أمام الملأ. كثير اليوم مواقف الناس يقول لك هذا خصوصيات يعني مش ممكن أنك تحكي فيها. لا هاي المادة الخصوصية صارت عبارة عن جذب للمشاهدات والانتباه. فوصلنا لمرحلة أنه أصبح الرقم عند البعض أهم من القيمة، أصبحت عدد المشاهدات أهم من الفكرة، أهم من أنا شو بقدم للناس، قديش عندي عدد متابعين أهم من الرسالة اللي أنا قاعد أعطيها. حتى النجاح يا أخوان، حتى النجاح أصبح البعض يقيس النجاح بالمادة اللي نزلها. كم شخص والله شافوا مادتي، كم شخص شافوا الفيديو، كم شخص اليوم تفاعل مع الفيديو. يمكن البعض يقول لي يا أخوي ليث يعني مش كل محتوى ترفيهي سيء. أبدا أنا ما قلت على المحتوى الترفيهي، في محتوى ترفيهي محترم وفي محتوى ترفيهي بالعكس في رسالة كمان، والناس بحاجة إلى الترفيه يعني مثل ما هي اليوم بحاجة إنها تشوف المعرفة والأشياء المفيدة. المشكلة ما كانت ولا عمرها كانت بالترفيه، المشكلة أنك تسمي هذا الإشي ترفيه ويكون هو تجاوز للأخلاق وتجاوز للحدود وتجاوز للأداب العامة في المجتمع. هذا ما صار اسمه ترفيه، هذا اسمه بس أنا اليوم قاعد أهدم بالقيم والمنظومة الأخلاقية في المجتمع بس على أساس أجيب أجيب أجيب مشاهدات. يا أخوان القيم اللي موجودة في مجتمعاتنا العربية، وإذا بدحكي عن مجتمعنا الأردني، هاي مش قيم انغلاق مثل ما يسميها البعض أو يحاول البعض تصويرها، لا هاي قيم محترمة تشكلت عبر أجيال وهي صارت جزء من هويتنا إحنا اليوم، هوية المجتمع، ثقافة المجتمع. فاليوم أنت لما تشوف محتوى لشخص مثلا يتمسخر على الناس أو شخص يشهر بالناس أو شخص يخوف بالناس أو شخص ينتهك خصوصيات الناس أو شخص ينشر الشائعات عن الناس أو شخص يبتز بالناس أو شخص يستغل الأطفال أو حدا قاعد يستغل مثلا عيلته مرته من أجل تحقيق المشاهدات، هذا المحتوى له علاقة بالترفيه؟ أنا من حقي أني أقدم محتوى، أي حدا يقدر يعمل اليوم ويقدم محتوى، لكن مش من حقك اليوم تحقق الشهرة على حساب قيم الناس وعلى حساب قيم المجتمع وعلى حساب الآداب العامة. والأخطر من ذلك كله شو تأثيره على أولادنا أطفالنا والمراهقين. يا إخوان اليوم الجيل الحالي قاعد يولد ويبدأ التليفون، قاعد يستخدم الإنترنت والتليفون قبل ما يتعلم القراءة والكتابة. اليوم كثير من أولادنا قاعد يقضي ساعات طويلة مع الأسف أمام الشاشات يوميا، هو لسه لا يقرأ ولا يكتب، لسه عمره 3 و4 سنين وقاعد يحضر محتوى. وهذا الطفل يعني هل عنده قدرة يميز بين المحتوى الصحيح والمحتوى الخاطئ؟ لذلك كثير صرنا نسمحها من الجيل الطالع اليوم لما تحكي عن النجاح وتحكي والله فلان ناجح يقول لك والله فلان مشهور. كثير من الجيل اليوم صار يعتقد أن الشهرة هي النجاح فقط، قد يكون جزء بس أكيد مش هي النجاح. ومعظمهم مقتنع أن القيمة الحقيقية للإنسان، هذا الجيل اللي طالع جديد مقتنعين أن القيمة الحقيقية للناس اليوم صارت قديش عنده متابعين، قديش عنده معجبين، قديش قاعد يجيب يعني مصاري من وراء السوشيال ميديا. طبعا أكيد يمكن يقول لي البعض طب شو الحل؟ أكيد مش حل أنك تمنع أولادك عن مواقع التواصل إذا بدحكي المراهقين، أو تمنع أبنائك عن الشاشات، لأنه هذا الأمر يعني كأنك تمشي عكس التيار، أصبح شبه مستحيل في العصر الحالي، صار شبه مستحيل فعليا اليوم. شو ما حاولت تمنع أبنائك بفترة من الفترات، لكن اليوم أنت تصل إلى مرحلة خلص يعني ما تقدر توقف تماما الموضوع أو تنهي تماما، بدك توقف يعني تعمل عليه مراقبة كنترول يعني. الحل اليوم في التوعية، الحل نعلم أولادنا شو يشوفوا، نحل نعلمهم كيف يميزوا هذا ينحضر هذا ما ينحضر، نحل نعلمهم كيف يحافظوا على خصوصياتهم خاصة البنات اللواتي تعرضنا كثير من المراهقات إلى ابتزاز، كيف تحافظ على خصوصيتها. الحل أنا اليوم أقول له أنه ليس كل ما ينشر عبر الإنترنت صحيح وحقيقة. الحل أقول له كيف تتعامل مع هذا المحتوى خاصة المحتوى الإعلاني. أنتوا تشوفوا كيف الإعلانات اللي تطلع لأولادنا مع الأسف، خاصة الإعلانات المسيئة وغير الأخلاقية. الحل اليوم أشوف كيف أنا أعرف كيف أخلي ابني يعرف كيف يميز هذا بيستغلني هذا يبتزني. ترى والله الموضوع مش ترف يا أخوان، الموضوع ضرورة. زمان كنا نعلمهم وهم صغار يطلع يمين ويطلع شمال والإشارة حمراء والإشارة خضراء، قواعد السلام المرور لمقطع الشارع. اليوم بدك تعلمه قواعد السلام الرقمية، كيف يتعامل مع الناس على السوشيال ميديا. أنا باعتقادي لازم يكون مادة في المناهج عندنا، لازم يكون مادة اسمها مادة التربية الرقمية مثلا، إلها علاقة نعلم أولادنا اليوم اللي بيطلع لهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو اللي بيطلع لهم على الإنترنت، لأن هذا السلاح ذو حدين. فأنا بدي أسمع منكم اليوم، لأنه كثير من الناس يشتكوا من المحتوى الهابط، بيقول لك والله في محتوى هابط كثير قاعدين بنشوفه، وأحيانا قد يكون هو ينشر المحتوى وهو مش منتبه. لما يحضر محتوى كامل هو يدعمه، لما يعلق عليه حتى لو علق عليه بغضب هو يدعمه، لما يشاركه مع أصدقائه حتى لو شاركه بسخرية هو يدعمه، لأنه اليوم الخوارزميات ما بتعرف كذا تمدح ولا تنتقد، هي بتعرف انه فلان تفاعل فهي ترى تفاعل فقط. فبعتقد اليوم افضل وسيله للتعامل مع المحتوى السيء في كثير من الاحيان انك تتجاهله. اذا وجدت حساب اليوم قائم على الاساءه، على التشهير، على المحتوى الهابط، اثاره الفتن، يستغل الناس، استخدم خاصيه انه اليوم غير مهتم، حساسيه محتوى، حذر هذا حتى ما تمنحه انت الوصول، لانه الجمهور في النهايه هو الممول الحقيقي لاي محتوى. تخيلوا اي محتوى اليوم ما عليه جمهور، ما حدا بعتقد بنجح اليوم. فاليوم إذا أنت شفت محتوى جيد ومفيد ادعمه كمان بالمقابل. يا أخوان نهاية الموضوع، السوشيال ميديا ليست شر مطلق وليست خير مطلق، هي سلاح ذو حدين، أنت من تحدد. هي أداة، يا بتعملها وسيلة للتعليم والتطور وبناء العلاقات والنجاح المهني، يا بتعملها اليوم مساحة للفوضى والتضليل وإهدار الوقت وتعرض حياتك أيضا للمشاكل. فاليوم يبقى السؤال، هل محتوى اليوم مواقع التواصل عنا بحاجة لتنظيم ورقابة؟ هذا سؤالي لكم. هل يجوز أن تبقى منصات الرقمية أو ما يسمى بالفضاء المفتوح مساحة مفتوحة لكل الناس بدون مسؤولية وبدون قانون؟ صناع المحتوى، وهذه النقطة الثانية في السؤال، هل صناع المحتوى بعضهم تجاوز الحدود الأخلاقية والخطوط الأخلاقية اللي موجودة في المجتمع عشان يجيب مشاهدات وتفاعل؟ بدي أسمع منكم اليوم إذا كنتم تعتقدون كذلك، وإذا كان فعلا مواقع التواصل بحاجة إلى رقابة وتنظيم. بعد موجز الأخبار مع صفية.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الحكومة تقول إن أجواء المملكة تعرضت لاختراق مساء أمس بعدد من الصواريخ على خلفية تجدد التصعيد في الإقليم. سقوط شظايا صاروخية في باحة أحد المنازل بمنطقة الذنيبة بالرمثة وصلت إلى عدد من المنازل المجاورة وأحدثت أضرارا مادية دون وقوع إصابات. الملكية الأردنية تواصل رحلاتها باستثناء العراق وسوريا ولبنان. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغلق جميع معابر قطاع غزة بسبب الوضع الأمني وإطلاق الصواريخ الإيرانية حتى إشعار آخر. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه سيمضي قدما في عملياته العسكرية في لبنان وسيكثف عملياته ضد حزب الله. إيران تطلق صواريخ على إسرائيل للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن شن غارات على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رصد صاروخ أطلق من اليمن تجاه إسرائيل، وذلك بعد ساعات من تنفيذ غارات إسرائيلية استهدفت أهدافا عسكرية في إيران. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

0: جوردي ناوجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06-515-8382. الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سؤالي لكم مرة أخرى، هل مواقع التواصل باعتقادكم بحاجة إلى رقابة؟ هل مواقع التواصل بحاجة إلى تنظيم؟ هذا من جانب. من جانب ثاني اليوم، هل بعض صناع المحتوى تجاوزوا الخطوط الأخلاقية وتجاوزوا الأداب العامة في المجتمع سعيا وراء المشاهدات؟ إذا كان الجواب نعم، كيف يجب التعامل معهم؟ على 06-516-40-20 516-50-20 516-20-60 عبر الواتساب 07-87-23-92.

0: خليني ابدا مع حسن فرحان. اخوي حسن ابدا معك تفضل.
1: صباح الخير سيد لي.
0: هلا سيدي صباح الخير.
1: كيف حالك؟
0: حياك هلا اخوي حسن.
1: يا سيدي
0: شو رايك بمحتوى مواقع التواصل عندنا؟
1: مواقع التواصل المشكله انها بايد الجميع. هلا هي الان بايد كل فئات المجتمع الاردني.
0: نعم.
1: فئات المجتمع الاردني ثقافات. تمام استاذ لي؟ ثقافات. كل انسان ثقافته بتختلف عن الثانيه.
0: نعم.
1: تمام. هلا اللي بده يعمل هذا الحكي يعني انا لما ما انا بشوف محتوى مش كل صناع المحتوى عندهم هالثقافه يعني عرفت علي. يعني هي بصراحه السواقه فن وذوق واخلاق.
0: طيب
1: واللي عمال واللي في الشارع في ناس عندهم فن وذوق واخلاق وفي عندهم ما بتمتع لا بالفن ولا بالذوق ولا بالاخلاق. هلا بناء على هذا الحكي انا بحكي ان السوشيال ميديا مفروض تكون فن وذوق واخلاق. يعني انت يا مثقف بدك تعرف شو المحتوى اللي بده ينزل.
0: طيب
1: ممكن
0: اليوم المحتوى أخوي حسن المحتوى. نعم. المقدم بحاجه لرقابه وتنظيم شو رايك؟
1: والله يا سيد ليث لما من امتى احنا يعني من امتى مجتمعنا الاردني قاعد بيصور لي شغلات يعني مش عارف شو بدي احكي يعني
0: شو احكي قول
1: والله بس احكيها يعني
0: قول يا اخي
1: يعني كيف احنا من امتى مجتمعنا الاردن قاعد بيصور شو بصير في البيت ومع اخته ومع يعني هاي بدها رقابه. بس يعني انت بدك تراقب مين ومين يا استاذ ابو زيد مين ومين يعني الشغله هاي نابعه من الذات نابعه من جوا يعني انا هل ارضى اني اصور بيت
0: يعني بالنهايه بدك تراقب مين ومين؟ لا هناك قدرة على تراقبة وتنظيم محتوى مواقع التواصل. فهذا كان سؤالي لك من البداية اليوم. هل محتوانا اليوم قاعدين نشوف؟ أنا بحكي عن المحتوى الأردني لأنك ما رح تسيطر على المحتوى العربي أو المحتوى الدولي بالنهاية بالضبط. أكيد أنت لك باللي موجودين عندك في البلد اليوم بالضبط. محتوانا بده رقابة وتنظيم.
1: والله أنا من رأيي في الوضع اللي إحنا فيه نعم
0: بده. طيب صناع المحتوى هل بعضهم تجاوز الخطوط الأخلاقية وأداب أكيد. المجتمع عشان يجيب مشاهدات؟
1: أكيد أستاذ سيف أكيد لأنه إحنا مش متعودين على هذا الحكي في مجتمعنا. إحنا إحنا إحنا كمجتمع أردني الواحد لما بيجي ضيف تمام بيقعدوا بالصالون وهو بدخل القهوة من إمتى صارت البيت ينتشر على السوشيال ميديا ولا لا أستاذ ليت؟
0: طيب.
1: هاي مش عاداتنا وتقاليدنا؟
0: نعم.
1: مش احنا رسولنا اجى عشان يعني ينشر يعني يكرم العادات والتقاليد وعشان ياكدها
0: 100%. السؤال الاخير يا حسن اولادك اليوم كيف بتعاملوا او كيف اليوم انت بتعمل خلينا نقول مراقبه لموضوع المحتوى اللي تابعوه على مواقع التواصل؟
1: والله يا سيد ليث انا يعني بين كل فتره وفتره بصراحه انا يعني انا تلفونات بصراحه انا معي تلفون وزوجتي معها تلفون وابني الكبير معها تلفون يعني بصراحه انا البنات ما بعطيهم تلفون والله يعني مش لانه خلص لانه التلفون يعني صار يعني قنبله والله العظيم قنبله موقوته ما بتقدر تحذر شو حيطلع لك هون او هون عرفت علي؟ فيعني
0: كأنك تمشي بحق الألغام.
1: الموضوع مش سهل. الموضوع مش سهل يا جماعة سهل. والله ما
0: يعني
1: الموضوع بخوف.
0: يعني حتى ترى بخوف على الأولاد زي ما هو بخوف على البنات.
1: أكيد أكيد أكيد أكيد. أنا خليني أحكي لك شغلة يعني أنا في ابني في الجامعة مثلاً معها تليفون عشان محاضرات الأونلاين تمام. وأنا بالنسبة لتلفوناتي أنا بناتي بالمدرسة تلفون ما بعطيهم انا اي شيء بتواصلوا معي المديره عن طريق تلفوني تلفون امهم اما اني اعطيهم تلفون لا
0: يعني يمكن البعض يقول يا اخوي حسن مش حل انك تمنع اولادك من التكنولوجيا خلص يعني العصر الحالي صار الموضوع شبه مستحيل قد يكون الحل في انك تخليهم يميزوا قد يكون الحل في التوعيه
1: باخذ تلفوني انا لانه انا تلفوني مخضع لرقابتي باخذ تلفوني بمسكوا تلفوني بيدرسوا على تلفوني بتفاعلوا بتلفوني لان انا عارف شو في تلفوني بس الايام هاي بصراحه يعني الانسان اذا ما كانش عليه يعني عينيه عليها رقابه لتلفونات اولاده يعني مش عارف شو الصوره اللي قاعده بتنتقل من التلفون للابناء استاذ لي في شغلات مسمومه عماله بتصلنا عن طريق التلفون مسمومة جدا
0: صح
1: يعني من أخلاق ومن قيم ومعايير، عرفت علي؟ يعني إذا الإنسان ما انتبه راح يغير في أولاده قيم ومعايير وأخلاق.
0: نعم
1: والله والله، يعني أنا مش عارف، لا حول ولا قوة إلا بالله. زمان كانت الأعداء تدخل جواسيس وتدربها وتدخلها بين المجتمع، الآن الجاسوس بين إيدينا يا سيد ليف، والله العظيم بين إيدينا.
0: أشكرك سيدي، تسلم. شكرا. أبو أحمد يقول لما المرأة بدها تسكت ابنها وتخلص من عياط وبتعطيه تليفون وعمره السنة لسه، يعني صراحة بنشوف هاي المشاهد كثير. أنا مرة كنت بعيادة وكان في سيدة ومعها طفل أقل من سنة، والله كان معي أتوقع ابني زيد، فكان زيد بتفرج على الولد، يمكن الولد يعني عمره بجوز 8 أشهر 9 أشهر لسه أول مشيته، فكان مستغرب إنه بيقول لي، يعني لأنه إحنا دائما نحكي لأخوه الصغير إنه ممنوع يمسك تليفون، بيقول لي عادي. عامر، شكرا للمحتويات، يجب أن تكون تحت الرقابة المشددة، ونحن اليوم مقبلين على إجازة. يا سلام عليك يا عامر، هاي ضافنا نقطة مهمة. عامر السيد قال اليوم إحنا جايين على إجازة طويلة، إجازة العطلة الصيفية، في طلاب يمكن بلشت العطلة الصيفية عندهم، في طلاب فعليا خلصوا امتحانات، فاليوم بيقول لك أنا اليوم في فراغ طويل وفي وقت طويل لأطفالنا وأبنائنا، كيف بدهم يقضوا هذا الوقت اللي طويل اليوم؟ بلكي حكينا حلقة هيك عن خلال هذا الأسبوع أو اللي بعده عن هذا الموضوع، لأنه لازم نستثمر هذا الوقت الطويل لأبنائنا. للأسف أبو أحمد يقول صار الكلام يعني على الملأ، واللي لا يظهر أحيانا على بين الناس صار يظهر على الفيسبوك وغيره، وبيكون مع الأسف كل شيء خصوصي جدا داخل العائلة. فباعتقاد أبو أحمد أنه اليوم إحنا تجاوزنا، حتى إحنا مش صناع المحتوى، أحيانا بعضنا تجاوزنا القيم الموجودة في المجتمع وصرنا نحكي خصوصياتنا قدام الناس. دكتور إبراهيم تفضل.
2: يعطيك العافية.
0: هلا سيدي.
2: هو في ناس يقول لك فيش في بيقدر يراقبوا الوضع، يعني طبعاً. ممكن نتراقب الوضع وينعمل له مراقبة على الكل. يعني في شغلات كثيرة لازم تتراقب.
0: أبو أحمد؟
2: أيوة معك.
0: سيدي.
2: بقول يعني بيقدرش الوزارة الرقمية أو إيش يراقبوا الوضع هذا كله.
0: وأنا يعني هذا سؤالي أكيد

0: اكيد دائما المراقبه ممكن تتم، بس سؤالي اليوم احنا محتوانا احنا يعني الاردنيين المحتوى نقدمه بده مراقبه وتنظيم ولا شو رايك؟
1: والله الايام هاي بده
0: يعني رقابة.
1: حكوا لك اللي بيصور بيته بيصور اهله واولاده ومرته واخواته، شو هال شو هالمحتوى يعني؟
0: بده يجيب مشاهدات يا دكتور ابراهيم، يعني تمنعه يجيب مشاهدات
1: عشان المشاهدات بس؟ ولا
0: اقول لك انا اسالك، تقول لك تمنعه يجيب مشاهدات؟
1: يعني ما
0: بعرف مصدر رزق صار.
1: هلا باخذ فلوس عليها باخذ فلوس عليها هاي المشاهدات؟
0: والله اكيد
1: يعني درجه مربحه يعني.
0: هو الفيسبوك يعني مشاهدات الفيسبوك نعم فيها فيها ارباح تحقق ارباح، بس مشاهدات الانستغرام لا تحقق. والتيك توك كان سابقا قبل حظره نعم
1: بالضبط لغوه بس يعني في شغلات والله.
0: طيب دكتور، بعض صناع المحتوى تجاوزوا خطوط الاخلاق والاداب العامه في المجتمع
1: كثير زي ما حكى لك، لا فن ولا ذوق ولا اخلاق في ناس عندهم،
0: لا فن ولا ذوق ولا اخلاق.
1: المهم ينزل وخلص، مش سائل بحدا يعني، ما بعرف ليش شو الهدف من هالتنزيل تبعهم هذا. يعني كثير يعني اللي بيرضوا على هيك شغلات بيرضوا على حالهم، ما بعرف مشان كمان دينار ولا كمان ما بعرف، عشان يقول انا اجاني لايكات واجاني مشاهدات. يعني بعدين في شغله ابو زيد، احنا طبلنا وعملتوا حلقه كامله عن حجب المواقع الاباحيه ومش عارف ايش، مش حاجبين ولا شيء يا سيدي، بس كانت للاعلام بس.
0: المفروض انه يعني قرار
1: مفروض انه القرار، بس انا شفت يعني شباب امبارح بيحكوا هذا، بحط اي شيء بده يطلع بلاوي بدون ما لا اشتراك ولا شيء ولا هذا.
0: والله خلينا نتابع هذا الموضوع مهم،
1: يعني يا ريت تتابعوها، انه هذا بس كان مجرد اعلام وكبروا الشغله وسكتوا الناس، بس انا بقول لك ما في حجب للمواقع الاباحيه بالنهائي.
0: لا ضروري نحكي بالموضوع اليوم،
1: يعني نشوف
0: خلي ضروري نفهم فعليا هل تم الحجب حقيقة ولا لا، بس أنا اللي أعرفه أنه تم أخوي أبو أحمد.
1: لا يا سيدي، أنا براهنهم هلا أي حدا مبارح، الشباب أنا شايفهم وعملنا محاضرة كاملة عنهم، وخليت إمام الجامع يحكي محاضرة كاملة للشباب وللأهالي كل، أحط أي شيء ولا شيء محجوب، ما ترد عليهم مش حل، بس كانت مجرد إعلام وتضخيم وسكتوا الناس وبس.
0: يعني خلينا قبل ما نحكم على الموضوع خلينا نتأكد، لأنه أنت تعرف في أحيانا بعض المواقع مع الأسف تفك الحجب أو الحظر،
1: وقد
0: يكون ممكن التليفون اللي أنت كان يعني الشخص اللي يستخدمه قدامك ممكن كان معه يعني برامج تفك الحظر، فخلنا نتأكد
1: يعني ندينا واحد من الشارع وقلنا له اكتب هيك
0: شو عاملين استطلاع كامل أنتوا نادين واحد من الشارع؟
1: والله لأنه هذا الحكي مش مظبوط، لأنه إعلام كان.
0: خلينا نتأكد. والله إحنا كنا سعيدين جدا بهذا القرار، لكن
1: بدنا نتأكد أكيد. وشاركنا وقلنا يا معلم.
0: والله شوف ما زالت الإعلانات غير الأخلاقية ما زالت تطلع.
1: يعني
0: على التليفونات ما زلنا بتطلع لنا برضو هاي الإعلانات، لما بدك تفتح موقع معين، بدك تفتح على سبيل المثال يعني الأولاد يفتحوا لعبة، بتطلع بعض المواقع الإعلانات. شكرا دكتور، مع إنه أيضا الإعلانات قالوا أنا كانت من ضمن الحظر الإعلانات اللي فيها يعني خلينا نقول صور غير أخلاقية. أبو كرم عشان أظل بموضوعي، مواقع التواصل هل هي بحاجة لرقابة وتنظيم عنا؟
2: الله يسعد صباحك سيد أبو زيد.
0: هلا أبو كرم، صباح الخير.
2: بالنسبة للمواقع، شوف يعني هو شو يعني طبيعة الحال، خوارزميات المواقع هاي، شو أنت بتدور بطلع لك، هذا مبدئيا.
0: ومش شرط عشان إحنا مش شرط، صدقني مش شرط يا أخوي أبو كرم، أنا قلتها قبل مش شرط إنه شو ما تدور يطلع لك، أحيانا ما بتدور وتلاقي طالع لك
2: 100%. أنا معك، بس لكن شوف
0: يعني يطلع لك أنت ما دورت.
2: نحكي أنا بحكي لك على المستوى الأعلى أو المستوى الأعظم، خلني أحكي أنا زلمة كثير متابع لكرة القدم فعليا، أنت عاد افتح الفيسبوك عندي، افتح اليوتيوب مثلا، أنا زلمة متابع لكرة القدم، بتلاقي كل المقاطع عندي بتتحدث عن إشي اسمه كرة القدم بغض النظر، يعني فاهم كيف؟ أنا بحكي لك كمثال يعني، أنت فاهم كيف؟ لكن لا يخلو موضوع إنه بده مراقبة، فعليا بدها مراقبة، لأنه إلا يكون في مقطع هيك.
0: شو رأيك أبو كرم بصناع المحتوى عنا؟
2: هسا احنا بالنسبة لنا كأردنيين، أنا بقول لك كأردنيين احنا بالنسبة للعرب جنة،
0: بالنسبة للعرب جنة،
2: الواحد بالنسبة للعرب جنة، يعني المحتوانا يعني هم اساسا بدهم مراقبه وبدهم عقوبات اللي عندنا لسه بس بالنسبه للي بيسووه انت فاهم كيف، بالنسبه للي برا احنا جنني لسه انت فاهم كيف. انت فهمت شو مقصدي لسه؟ احنا ما وصلنا لسه للناس اللي وصلت استغفر الله العظيم لشغلات كثير عظيمه يعني انت فاهم. لازم يسنوا قوانين اذا بدك فعليا
0: المفروض الواحد يطلع على الاحسن منه اخوي مش الاسوء منه.
2: كيف
0: المفروض الشخص يطلع على الاحسن منه وليس الاسوء منه؟
2: يا عيني عليك. بس هسه انا شوف بدي احكي لك، احنا بالنسبه لنا انا بقول لك لسه احنا لسه فيها مجتمع محافظ، يعني لسه في عندنا الاخلاق والحفاظ الحمد لله رب العالمين كان بالنسبه للمجتمعات العربيه
0: لبقى. بس في محتويات عندنا كثير هابطه صراحه،
2: بس المحتوى عندنا بده مراقبه وبده عقوبات للناس اللي قاعده فعليا يعني بتنزلق قاعده للمحتويات السيئه.
0: ابو كرم اولادنا هل باعتقادك لازم يكون في المناهج؟ أنا اقترحت هذا المقترح قبل الموجز، قلت لازم يكون في مناهجنا إشي له علاقة بالتربية المعلوماتية والتربية الرقمية على الإنترنت.
2: طبعا
0: شو رأيك بهذا الموضوع حتى يقدروا يميزوا الصح من الغلط ما يكونوش عرضة للابتزاز؟
2: يا ابو زيد صل على النبي، انا بدي احكي لك شغله، احنا صفت هاي حياتنا التكنولوجيا، انت ما بتقدر تحرم الاولاد منها
0: 100%. خلص هذا بتصير انت اليوم ماشي عكس التيار وما بزبط
2: بالضبط.
0: انت ولو حرمته فتره رح يجي فتره تقول له خذ.
2: بالضبط بالضبط. انا اولادي المعذره منك يا ابو زيد، انا عندهم كل واحد عنده مؤاخذ التليفون واحد
0: صفر، خاصه اولادنا بعد كورونا
2: صف 11 ما في ما بتقدرش يا عمي، ما بتقدر والله ما بتقدر. بس انا اولادي المعذره منك شو بسوي هسا؟ لهم ساعتين في النهار مثلا، الامتحانات ممنوع، فتره المدارس ممنوع، والله ما بمسكوهم تمام. فتره العطله لهم ساعتين في النهار ولهم ساعتين، خلينا نحكي بعد.
0: والله انا ما عمري شفت ولد التزم بساعتين صراحه.
2: لا لا هسا شوف انا خلينا نحكي ممكن بالتزم، بس ما بالتزم لما انا انسى او امه تنسى انت فاهم. فانا شو بقول لك، قاعد فتره اخر الليل بمسك تلفوناتهم الاثنين، بكون اقلب على ايش فتحوا، بكون اقلب على ايش سووا، ايش تفرجوا انت فاهم كيف. ما حتى انه افتش قدامه لا ما بفتش قدامه، بعطيه ثقه كامله.
0: شوف انا ابني أنا ابني لسه امبارح، ابني ما عنده تليفون ولا بمسك تليفون، بس بيحضر على الشاشه صراحه، بيفتح اليوتيوب على الشاشه، يعني على الشاشه بالصالون قدام العائله كامله 100%. امبارح صدمته، شوف امبارح صدمته بشغله، قلت له تعال بدي افرجيك المحتوى اللي انت بتحضره على اليوتيوب كله نازل عندي، لانه انا الحساب الموجود على الشاشه هو حسابي، يعني حسابي على اليوتيوب، فالهس التاريخ المواد اللي تعرض كلها. فهو صدم، يعني هو صدم قال لك يعني كيف قدرت انت تشوف هذا كله؟ فقلت له دير بالك يعني كل شيء.
2: ابو زيد انا اولادي مأمنين وفاهمين انه في كاميرات في البيت. شوف لوين، انا ما عندي كاميرات في البيت، بس انا اعرف شو تصرفات اولادي، وانا مغمض بعرف شو انه ابني شو بده.
0: طبعا صح
2: يا عمي، اللي بربي وبتابع اولاده والله بيعرف ابنه شو بده ينطق قبل ما يحكي
0: 100%.
2: اللي بتابع
0: طيب
2: ابنه
0: يعني انت اليوم باعتقادك اولادنا زي ما احنا بنعلمهم القراءه والكتابه، لازم نعلمهم المحتوى اللي يشوفوه كيف يميزوا بين الصح والغلط، ويكون في ماده في المناهج تعلمهم هاي التربيه الرقميه
2: اجباري عمي.
0: أشكرك. انت
2: زلمي، هذا صار جزء من حياتنا لا يتجزا، ما بنقدر نطلع منه ولا شيء
0: 100%. الموضوع مشترك يا اخي، الموضوع ضروره، الموضوع ضروره.
2: تسلم ابو كرم. مفروض انت بتحكي قاعد عن المحتوى، خلينا نحكي صناع المحتوى، لان عمي سنقروا قانون رقابه او عقوبات تلقائيا، الرقابه بتيجي معه تلقائيا، بده يتحفظ على كلامه
0: صناع بده يصير يحسب حساب لما يكون في رقابه وتنظيم. صح
2: بالضبط بالضبط 100%.
0: يعني شكرا تسلم يا اخوان. احنا مره ثانيه اخوان من تسلم ابو كرم، شكرا اخوي. من حق اي شخص يقدم محتوى، لكن انا قلتها قبل الموجز، مش من حقك تقدم محتوى وتحقق في هذا المحتوى الشهرة كما يعني يسميها البعض على حساب قيم الناس، وعلى حساب آداب العامة في المجتمع، وعلى حساب قيم المجتمع، وعلى حساب أخلاق أولادنا أو مراهقينا. مش من حقك، لأنه هذا التأثير المتراكم على الأطفال والمراهقين والله نتيجته راح تكون مش كويسة. محمد اشرع. هلا أخوي محمد.
3: صباح الخير أبو زيد، كيف حالك؟
0: محمد صباح الخير.
3: والله يا ابو زيد انا شايف انه صناع المحتوى عندهم بيحققوا الشهرة على حساب القيم، مش على حساب شغلة ثانية،
0: على حساب القيم.
3: نعم صحيح، لانه مش كلهم يعني صناع محتوى زي ما تقول يعني بيشتغلوا بطريقة اخلاقية، في منهم لا، في منهم كويسين ممكن، بس في منهم الاغلبية منهم بيحاول انه يعمل شو، لانه اذا ما سوى هيك ما راح حدا تلاقي حدا متابع له.
0: ما حدا
3: صراحه كمان عندنا احنا عندنا احنا كمان في شباب وفي بنات وعلى على مواقع التواصل الاجتماعي، اذا ما كان بيسوي زي هيك ما حد بيتابعه. ما بيجي متابعات، ما بيجي مشاهدات.
0: والله انك صادق.
3: وفي منهم يترزقوا على بعدين ابو زيد، انا في قبل شيء احد الاخوان قال لك انه المواقع الاباحيه فعلا كلامه مضبوط، ما في حظر. يعني مرات بفتح على الفيسبوك بيجيبوا دعايه عن تبعت البروستاتا وهذا، بيجيبوا معي بيعرضوا معاها لقطات اباحيه. والله يا ابو زيد انا شفته بعيني.
0: نعم.
3: بقول طيب ما هم حضروا عنا المواقع الاباحيه وحضروا عنا بالاردن والحكومه، طب وين الحظر؟ وين
0: الحظر النسكم هذا؟
3: موجود. نعم.
0: لا بقول شو هالحظر النسكم هذا، يعني اذا بيطلع هون وبيطلع هون، يعني يا حظر كامل وبيكون من من من كل المواقع والموضوع له علاقة حتى بالإعلانات، يا أنه اليوم بتقول لي أنا بدي أرجع أشتغل على الموضوع من أول. أما تحضر لي نسكم بهذه الطريقة لا. إحنا قلت أنا قبل شوي للدكتور إبراهيم بدنا نتابع الموضوع ونشوف، يعني صراحة اليوم في دول كثيرة قادرة تحضر بشكل كامل وما في حتى يقدر يكسر حظر.
3: حضر التوك توك يا أبو زيد، الآن التوك توك إذا ما تستخدم الفي بي أن ما بيفتح عندك بالأردن هون. طب يا أخي أنت في ناس بيستخدموا الفي بي أن بيفتح مواقع بس، لكن بشكل عام احنا لما تحضر بشكل عام ممكن في ناس ما بتعرف تفتح المواقع هاي ويكون عليه حظر. فاحنا ابو زيد نطلب يعني مره ثانيه عبر اذاعتك الكريمه انه الحكومه تراجع موضوع حظر المواقع الاباحيه.
0: اليوم اليوم راح نتابع يعني الموضوع ضروري اليوم نتابع الموضوع ان شاء الله.
3: ضروري جدا.
0: بعدين ابو زيد طبعا انا يعني قدرنا ناخذ جواب صافي صراحه من الهيئة. يا إخوان الهيئة ضروري يكونوا معنا، بدنا رئيس الهيئة نفهم منه شو القصة، ليش هي أكثر من حدا يقول لي لليوم من مواقع التواصل مواقع الإباحية ما زالت يعني البعض قادر على الوصول إليها. شكرا للشراعة محمد. عشان ما يعني أظل بموضوعي كمان اليوم بدي أحكي بس عن أولادنا. شو رأيك موضوع أولادنا اليوم؟ أولادنا يعني خاصة اليوم مع العطلة الصيفية وراح يقضوا ساعات طويلة أمام الشاشات، كيف الحل؟
3: والله سيدي الحل انه يعملوا لهم برامج صيفيه ترفيهيه مميزه، يعني يعملوا لهم رحلات سياحيه، رحلات على المواقع الاثريه، على المواقع الدينيه، دورات تحفيظ القران الكريم، دورات يعني سباحه. الرسول عليه السلام قال علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل. يعني ممكن الدورات هاي بتنشط الطفل والاولاد. اما على التلفون يعني
0: ما يا اخوي محمد، والله يا اخوي محمد ما يحس السباحه ب 15 دينار.
3: والله يا ابو زيد
0: والخيل مش اقل من 30 دينار، وكمان يرحمونا بالاسعار شويه. يعني اللي عنده 3-4 وبده يروح مثلا يحطهم بمخيم للسباحة او بمخيم للخيل، يلا الاسعار مبالغ فيها صراحه، ومبالغ فيها يعني يا تخلي اولادك، انا اسف يعني يا تخليهم يلعبوا بالشارع مجانا، يا بدك تدفع لفوقك وتحتك عشان تحطه بكام بمخيم صيفي على اساس انه يكون بالمخيم. يعني خلينا نقول
3: ابو زيد الحل تخليه معه التلفون، بظله يحكي يتفرج على التلفون هو طفل صغير عمره 5 سنين ولا 4 ولا 6 سنوات، يعني هذا حل؟
0: ما هو كمان في ناس ما تقدر تدفع هاي المبالغ. يا محمد انا رسالتي للناس اللي اليوم فعليا عندهم هاي المراكز انه نخفف شوي على الناس ونطلب اسعار منطقيه. يعني فيش داعي حصة السباحة ب10 و15 دينار. أنا والله قبل سنتين يعني حطيت ابني بدورة سباحة، ثلاث دورات كل دورة 10 حصص، والله الحصة ب15 دينار. يعني وبالآخر صراحة يعني كان ضايل كمان كم شوي لازم يكمل على أساس يقدر يتعلم 100%، فكان المبلغ مبالغ فيه. وكنت أحكي للكوتش يعني والشباب الموجودين في الجيم إنه يا أخوان هذا المبلغ مبالغ فيه. يعني أنا مثلاً اليوم طيب لو عندي 3-4 طيب كيف بدي اليوم أقدر أحط كل هال
3: أبو زيد ممكن دقيقة؟ إحنا عندنا بالمفرق هنا بيأخذوا على الأولاد على الـ4 أسبوعين الدورة مدتها، على الصغار 40 دينار لمدة أسبوعين، وعلى الكبار 50 دينار.
0: تخيل
3: يعني مش شراكة،
0: احجز لنا عندك
3: يعني لمدة أسبوعين،
0: احجز لنا عندك.
3: ابشر والله العظيم احجزك وتعال.
0: يسعدك، شكرا ابو شراع، يسعد صباحك. هل المواقع مواقع التواصل بحاجه الى رقابه وتنظيم؟ شو رايكم يا اخوان؟ هل بعض، واقول بعض، قد يقول البعض منكم، المعظم مش البعض، لكن انا بدي اقول البعض، هل بعض صناع المحتوى عندنا متجاوزين الخطوط الاخلاقيه والاداب العامه في المجتمع، ولا ما شاء الله فن وذوق واخلاق على قولة الشباب؟ خلينا نسمع ابو وسيم على الواتساب.
4: ابو عليكم الله يعطيك العافية الحبيب وزيد. إذا ربنا بقول في القرآن الكريم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والله يا أخوي أبو زيد لازم تكون في رقابة شديدة على هاي التواصل الاجتماعي. وانت خاص هسه حكيت يعني هسه الأطفال بكرة عندهم عطلة طويلة.
0: نعم
4: بيقعدوا بالساعات. مظبوط ولا يا اخوي ابو زيد؟ والله يجملها بالستر ويعطيك الصحه والعافيه.
0: الله يبارك فيك. تسلم ابو وسيم شكرا جزيلا يا اخوان. بعتقد اليوم في خطر متراكم كبير على وكبير على ابنائنا. وهو له علاقه طبعا له علاقه بتراكم هذه المنصات وهذه الصور والفيديوهات. البعض بيسميها يمكن اللي تنتهك كثير من القيم الموجودة في المجتمع. أحيانا بعضها يسخر من الناس، أحيانا بعضها يشهر بالناس، أحيانا بعضها يبتز الناس، أحيانا بعضها يخوف الناس أو يستغل أطفال، يستغل مراهقين، أو البعض مع الأسف يروح يحط عيلته في المقدمة عشان يجيب مشاهدات، يحط مرته بيقول لك هذا المحتوى اللي أنا أقدمه محتوى له علاقة بالأسرة. شو الأسرة؟ أسرت شو يا أخوي؟ قال له علاقة بالترفيه، له علاقة بالسفر. كيف أنا والمدام لما نسافر مع بعض شو بنعمل أنشطة وشو بنعمل نشاطات؟ المفترض إنه هاي الأمور خاصة فيك، يعني مش مفروض تصور لنا شو يعني شو في أثاث بغرفة النوم عندك، مش مفروض تصور لنا يعني كيف بتتمشكل أنت ومرتك وكيف تتراضوا ويعني مع الأسف. أخوي عامر تفضل.
5: الله يسعد صباحك بزيد.
0: هلا سيدي صباح الخير. هلا اخوي عامر.
5: والله ابو زيد يعني زي ما بقولوا طاسه وضايعه يعني كل ما هب ودب بنزل على هالسوشيال ميديا وبيعمل محتويات. والله يعني في محتويات صحيح، في محتويات ما شاء الله هادفه ومتزنه، ولكن والله محتويات الهابطه للاسف كثير كثير يعني. ومش عارف يعني ليش يعني ليش ما يكون عليها سيطره. يعني عفوا انت اكتب بس نزل منشور على الفيسبوك، اذا ما كان برضه الدوله ثاني يوم بتروح جرائم الكترونيه. طب ليش هذه ما يكون فيها برضه جرائم الكترونيه؟ ليش ما يكون في رقابه مشدده؟ والله كثير يعني اشياء كثير مسيئه. اولادنا ايش طبيعي يعني لما بيفتحوا يعني السوشيال ميديا اكيد بدهم يشوفوا هذا الشيء. يعني هذا الشيء واضح، ما بتقدر انت تلغيه عن الاولاد، ما بتقدر انت تحذف إشي، كله موجود يعني. أبتلي.
0: نعم.
5: مشكلة هاي والله مشكلة كبيرة أبو زيد يعني. مش عارف ليش هم ما يحطوا عليها رقابة يعني.
0: بدها صناع المحتوى بدهم رقابة، متجاوزين الخطوط الأخلاقية بعضهم.
5: والله في
0: يعني طبعا على حساب، احنا لما نقول متجاوزين على حساب شو؟ على حساب قيم المجتمع ومن أجل حصد المشاهدات متجاوزين.
5: والله في كثير تجاوزات أبو زيد. هذا مشكلة، هذا بهمه الأول والأخير يجمع مشاهدات ولايكات، ما بيهمه شو هو المحتوى، ما بيهمه القيم، ما بيهمه الأخلاق. لكن تيجي للمحتويات المتزنة والله مرات بتلاقي حتى عليها هجوم. والله تلاقي انتقادات وهجوم وكلام يعني كلام بريء للمحتويات المتزنة والكويسة. فبدها يعني الشغلة بدها ضبط وربط.
0: بدها ضبط أكيد.
5: والله يعني لازم من الجهات المختصة يكون في ضبط وربط لهذا الشيء.
0: نعم تسلم يا صديقي.
5: أشكرك.
0: شكرا أخوي عامر. أخوي أمين تفضل.
6: الله يعطيك العافية.
0: هلا أخوي أمين.
6: والله كان أنا بدي يعني مش عارف، حتى اللي بنزل محتوى إذا ما كان بعيد عنك تافه أو ما كان غير يعني غير إحنا غير قابلين، إحنا اللي بنعطيه القبول المشكلة. يعني إحنا اللي بنشجعه، إحنا اللي بنعطيه لايك، إحنا اللي بندعمه، مع إنه عارفين إنه هذا المحتوى تافه أو غير أو يعني غير مفيد. طب ليش الحكومة ما تمنع الأشكال هاي سيدي؟ بدل ما إحنا نمنع اللي جينا من برا.
0: وهذا سؤال اليوم، إحنا بدنا يكون في رقابة وتنظيم، لازم يكون في رقابة وتنظيم على هذا المحتوى.
6: نعم يا ريت والله. يعني هل الحكومة تقدر تسيطر حتى على اللي بيفوت علينا من برا البلد مثلا؟ هو السؤال. يعني أغلب المحتوى تطلع لك صورة، بتطلع لك شغلة بتكبس عليها، بطلع إشي ثاني. يعني هل هذا الحكومة بتقدر تسيطر عليه مثلا؟ هون السؤال.
0: نعم من برا بعتقد يعني قد يكون في صعوبة صراحة.
6: في صوبي.
0: نعم.
6: بس عندنا المحتوى الداخلي وأنا الحمد لله ما بتابعهم بده تنظيم.
0: بده تنظيم
6: كثير يعني. الله يجزيك الخير.
0: طيب صناع المحتوى شو رأيك فيهم؟
6: عندنا داخل البلد؟ يعني في الغالب أبو زيد يعني إذا ما كان محتوى ديني بحت بنجح، ما اللي كان عنده هبيل زمان كان يضبه، هسه بطلع على الفيسبوك بجيب عليه مشاهدات،
0: أيوة.
6: بجيب عليه شغلات كثيرة للأسف يعني.
0: بشهره بزيادة. هبيل يضبه
6: هسه بشهره بزيادة.
0: طب والله إذا صار يعني إذا صار مصدر دخل المشكلة.
6: المشكلة صار باب رزق. نعم. التفاهة صارت باب رزق لناس كثير والله.
0: صارت باب رزق. طيب شو رأيك باللي يقول لك إحنا اليوم إحنا كمتابعين إحنا الجمهور إحنا اليوم يعني خلينا أقول اللي من كل سبب في إنه يا منتجاهل يا من ندعم هذا المحتوى، شو رأيك؟ لأنه أي محتوى محترم ولا مش محترم بدون جمهور شو فايدته؟
6: نعم إحنا بنشوف المحتوى بنطلع عليه بشكل عام. بس أنا يعني أنا شخصي لو أشوف أي محتوى ما بعطيه زي ما تحكي إيش، ما بعطيه اللي بده إياه.
0: ما بتعطيه
6: يعني؟ لا ما بعطيه، مثلا بقول لك علق حط لايك كذا سوي جميع الحركات عشان هو يستفيد.
0: عشان هو يستفيد بس.
6: نعم.
0: على سيرة اللايك يا اخوان، قبل كم يوم نفس الاشي على سيرة اولادي، زيد بحضر فيديو فبالفيديو بحكي، وتعرفوا مرات على اليوتيوب بداية الفيديو شو يقول لك الشخص قبل ما يفرجيك الفيديو، لا تنسى اللايك، لا تنسى الشير، لا تنسى السبسكرايب. فبقول لا تنسى اللايك، زيد بيجابه حكي مع حاله بيقول له مش راح انسى. فهو فكر انه اذا ما قال له راح مش راح انسى، ما رد عليه يعني يمكن ما يطلع له الماده اللي بيحضرها. دكتور عمر الحمايد، هلا دكتور، تفضل.
7: يعطيك العافيه ابو زيد.
0: هلا اخوي، هلا دكتور عمر.
7: والله يعني موضوع الفيديوهات واللي يسموا حالهم مشاهير ومؤثرين يعني بجوز ينعدوا على اصابع المؤثرين، يعني كل هالمؤثرين اللي بيطلعوا عنا، احنا نحكي عن مستوى بلدنا يعني ما فيهم واحد بيحكي بقضية ممكن تفيد المجتمع يعني ولو بشلن، كلها هبل، كلها يوميات اللي بتصير مع كل الناس بتتصور، زي ما تفضل الأخ اللي كان يحكي قبلنا، وفعليا يعني اللي كان عنده هبيل زمان كانوا يضبوه.
0: أيوة.
7: ويعالجوه. احنا اليوم صار الهبيل اللي عنا بطلع اذا بشتري له وجبة شاورما بصورها وبوكلها وبقول لك يلا، اذا بشتري له غرض بصوره. فلازم يكون، نعم لازم يكون في رقابه من هيئه الاعلام، لازم يكون في رقابه من الاقتصاد الرقمي، لازم يكون في فلتره للناس اللي بتطلع، لانه القيم اللي قاعدين بيبثوها جديده عنا. يعني احنا من متى بثقافه الشعب الاردني الواحد يطلع هو واهل بيته يصور مطبخه ويصور غرفه نومه ويصور
0: بالضبط؟ وانا هذا اللي كنت احكي فيه صراحه، والله الواحد يستغرب يعني يستغرب.
7: طبعا طبعا طبعا يعني احنا يعني تربينا على غض الطرف ان بدت لي جارتي.
0: نعم.
7: اليوم لا، احنا اليوم صار قاعد بيطلع بالفيديو، صاروا الاولاد عندنا بتعلموا، يعني احنا صرنا الاهل نبذل مجهود زياده. واليوم انت ما بتقدر تمنع ابنك، يعني باي ذا وي على الموضوع، ما بتقدر تمنعه عن السوشيال ميديا. اليوم هذا الطفل عمره 6 سنين أو 7 سنين، كل اقرانه وكل كذا، وفيها ميزات تعليميه كويسه في برنامج.
0: نعم. يعني هي سلاح ذو حدين اكيد. نعم
7: طبعا، لكن انا اليوم عشان احمي ابني او احمي اولادي صرنا نبذل مجهود زياده عشان نفلترهم. لكن احنا اللي بعنينا عندنا جوا البلد في شغلات بتطلع عمرها ما كان وعمرنا ما كنا نتخيلها تطلع. يعني اقول لك شغله، والله العظيم الواحد بس يطلع بالسياره هو واهل بيته صار يظل مسكر الشبابيك وينقز، لانه العالم طول ما هي ماشيه وهي فاتحه لايف. يعني انت صرت ممكن تروح على دوامك وترجع تلاقي حالك طالع بواحد من الفيديوهات انت وسيارتك واهل بيتك، يعني خصوصية ما فيه.
0: ما في صح.
7: يعني أنا قبل فترة أنا وصديقي على دوار المدينة، شباب فتحين لايف، بقول له يا ابن الحلال طب أنا ما بدي أطلع معك باللايف، أنت بجنبي بالسيارة وأزمة وبتصور وأزمة وبتضحكوا. قال يا ابن الحلال ما يكون له فني. لا يا حبيبي مش فني. مش فني. أنت الآن بطل الموضوع فني. أنت الآن صرت تنتهك خصوصية الناس، صرت تعلمهم أشياء ما لازم تتعلم، وصارت الناس من مبدأ إنه يلا بدي أضحك بفوت أحضر. لا، أنت لما تفوت تحضره وانت و25 انت بتحفزه قاعد يطلع، لكن الشخص اللي زي هيك لا، اعمل له ديسلايك وسكره عشان مره ثانيه ما يتجرأ يطلع. الان في دور رقابه، في دور للإعلام بصراحة. أنا بحييك على طرحك الراقي دائما في دور للإعلام. مش أنا والله كل ما واحد طلع حكى له خمس كلمات، ثاني يوم أني مستضيفه مسوي له بودكاست، ثالث يوم أني عامل له برنامج، رابع يوم أني مسوي له حلقة على التلفزيون على القنوات الفضائية،
0: بيصير متعدد المواهب،
7: وأني عامل لهم مؤتمر، قال والله مؤتمر المؤثرين. طب والله العظيم لو في مركز دراسات يجيب لي شو أثروا على البلد كله بالسالب، كله بالسالب. ما حدا عم بتناول مواضيع هامة، ما حدا عم بحفز القيم جوا الأطفال. ما يعني في قنوات للأمانة برامجية تعليمية للأطفال، نعم أنا معها، هذول الأشخاص يحترموا ويقدروا، لكن شخص بالله يطلع الصبح بيقول لك والله نزلت بالدفتر أنا وأصحابي وصاحب المطعم وبصور الشاب الويتر وبصور الشاب اللي أعطاه الباليه وبصور اللي أعطاه دينار وبصور كرتون. لا، في شباب عندنا للأمانة بيطلعوا، يعني أنا كثير بيعجبني محتواهم. للمثال بتلاقي لقى جورة بالشارع سكرها ربها بسمنت، لقى كيس نفايات بعيد عنك حمله، بس واحد ثاني طالع بس على قولة المثل بده يجق سواليف، هذا لازم أنا ما أطلعه فعليا، لازم أمنعه. مش والله أحط عليه 500 ليرة رسوم ويلا أطلع، ما أنت 500 ليرة عادي، 500 ليرة طول السنة يعني 30 قرش باليوم ما بزبط.
0: نعم،
7: هو في دور يغفل، والأهم أنه هاي الفئة عم تستهدف شبابنا وأطفالنا، وإحنا بسبب التحول التكنولوجي أوريدي الجيل اللي طالع جديد أصلا بده عناية كبيرة. يعني اليوم بتخرج من الجامعة هو والله مو فاهم إشي بالحياة، أروح كمان أدمره بزيادة بيوميات وأعلم الناس أنه والله صار الاختلاط اسمه فني، وصار أني أكون ماشي بالشارع وألاقي شخص أو وحدة أو عيلة وأسألهم سؤالين ونضحك، هذا والله جزء من الثقافة. لا لا لا لا، ثقافتنا أبدا مش هيك، أبدا أبدا. فإحنا مع أنه بتبلش بصراحة حل الموضوع أو التنويه عليها من القنوات الإعلامية. سواء
0: أشكرك، تسلم دكتور عمر حمادي، شكرا لك وشكرا لكم جميعا. بدي أروح للأستاذة سالي الأسعد الإعلامية وصانعة المحتوى. أستاذة سالي صباح الخير. ستي
8: اهلا، صباح الخير. لا يفكي
0: يعني الله يخليك، الحمد لله في قلبك. يعني انا بعتقد اليوم مش اول مره بنطرح هذا الموضوع، لكن لاهميته، وانه خاصه انه اليوم يعني اصبح شيء مؤثر حتى بابنائنا ليس في الكبار فقط، فلا بد كل فتره وفتره نسمع الاراء ومواقف الناس حول ذلك. اليوم البعض بيسال بيقول هل فعليا احنا مواقع التواصل عندنا تحديدا بحاجة إلى رقابة وتنظيم؟ إذا كان الجواب نعم، هل بسبب المحتوى المقدم؟ يعني هل بعض من يقدمون المحتوى، صناع المحتوى، هل فعليا بعضهم تجاوز خطوط العامة للمجتمع، الآداب العامة، الأخلاق، حتى يجمع مشاهدات؟ شو رأيك ستي؟ تفضلي.
8: أول شيء صباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين.
0: صباح الخير.
8: يعني هذا الموضوع كتير مهم وكتير حساس وكتير بيسبب جدل في المجتمع. وزي ما حضرتك حكيت يعني بخصوص الرقابة، يعني نحن ما منقول رقابة بمعنى الرقابة، ولكن كل شيء في الحياة إذا ما وضعت له قوانين تعمل له ضبط وربط، للأسف يصبح فيه انفلات،
0: بيصير فيه انفلات.
8: المرور له قوانين، المرور له قوانين، الطيران له قوانين، الطب له قوانين،
0: نعم.
8: العلم له قوانين،
0: نعم.
8: فقط مواقع التواصل الاجتماعي للأسف بتحسها كأنها وكالة بدون بهوهات، كل حدا بيفتي بكل شيء. يعني بتلاقي مثلا صبية لا يتجاوز عمرها 27 سنة طالعة تحكي نصائح عن الزواج وكيفية استمرار الحياة و و و و.
0: أيوة.
8: أوكي، ما في مشكلة أنت تطرحي رأيي، ولكن لا تقدم المحتوى على أنه علم. مش كل متابعين السوشيال ميديا على قدر عالي من الثقافة والتعليم بحيث يغربل. دائما إحنا في محاضراتنا بتعرف أستاذ ليت، نحن عندنا أكاديمية الليت للتدريب الإعلامي، بيكون عندنا العديد من المتدربين من الشخصيات الكبرى، من السياسيين، الوزراء، الشيوخ، مرافقين الشيوخ من كافة دول الخليج، وأيضا نعمل نفس التدريب في الأردن. ليس كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي هو حقائق. يعني حتى أنت في جلساتك العائلية مع الأصدقاء والأهل، يمكن إحنا إعلاميين وتعلمنا نتحقق من الخبر من ثلاث مصادر رئيسية، ولكن الجمهور العادي خلاص بشوف إشي على الفيسبوك تلاقي أحد أفراد العائلة بقول لك لا والله أيوة 100% شفتها على الفيسبوك. صح يا عزيزي، ما هو الفيسبوك الآن؟ أنا أستطيع أن أكتب على الفيسبوك استضافتني قناة الإذاعة حياة إف إم للحديث حول جراحات القلب المفتوح. مين هيراجعني؟ مين هيكذبني؟
0: نعم.
8: وكل الموضوع إحنا تحدثنا عن السوشيال ميديا في فترة سابقة، تم توقيف والقبض على أحد الأطباء الذي استغل السوشيال ميديا للترويج لمهنة معينة هو لا يمتلك أدواتها ولا عنده شهاداتها. مين راجع وراه؟ ولا حدا. أنا أعرف سيدات ذهبوا إلى عيادته لحقن الفيلر والبوتوكس، وهم كانوا يعتبروا أنه أحد أساطير الطب الجلدية والتجميل، وهو ولا جلدية ولا تجميل ولا شيء، ولكنه طيب. استخدم السوشيال ميديا بطريقة غير جيدة.
0: صح. طب بدي أسأل على موضوع الحياة الخاصة اللي صارت تعرض أمام الجميع. كثير في مواقف وأشياء بتصير، الناس يقول لك هاي جزء من الخصوصيات، لماذا أصبحت مادة لجذب الانتباه والمشاهدات؟
8: لأنه التقليد أعمى. شافوا برامج اللي هو رياليتي شو، تلفزيون الواقع.
0: أيوة.
8: عند الأجانب اللي هم ما بيشبهونا ولا نحن بنشبههم.
0: نعم.
8: هم إنهم عاداتهم، يسيدي كل الاحترام إلهم، ما دخلنا فيهم هلأ، ما بنقيم،
0: بس
8: هم ما يشبهونا. نعم. ولا إحنا بنشبههم. إحنا من إمتى منصور غرف النوم؟ من إمتى البنات بيطلعوا يترقصوا على السوشيال ميديا والأهالي موافقين؟ أنا هذا اللي بستغرب منه.
0: صح.
8: إلى متى؟ إلى متى؟ ولكن كيف ممكن هاي الظواهر توقف؟ هاي الظواهر بتوقف لما الأهل يصحصحوا شوي، يتابعوا أولادهم المراهقين وبناتهم شو عم يعملوا، لما يكون في ضوابط من المرئي والمسموع.
0: نعم.
8: إنه في أشياء معينة لا تليق. وحتى فقط ليس الحياة الخاصة للإنسان، برضو بعض الألفاظ البذيئة.
0: صح.
8: يعني بعض صناع المحتوى يستخدمون التنابز بالألقاب والخلافات العائلية، واسمح لي أنا بعتذر على استخدام المصطلح، والله لا أفضح والله لا أسوي. هل هذا يليق؟ هل هذا يليق ببلدنا إنه يظهر للعامة ويعتقدوا إنه هذا مؤثر أردني؟ وإنه
0: هذا شو تأثيره المتراكم على أولادنا والمراهقين؟
8: هذا اللي بدي أحكي لك إياه. إله تأثير متراكم على محورين. أول شيء، هذا الشخص لأنه طبيعة البشر تميل نحو الغرائبية أكثر، فهم بيتابعوا
0: الإشي اللي فيه إثارة. أيوة.
8: هم أحيانا يعني بعض المؤثرين والمؤثرات في الأردن وغيرها، إذا عنده 100 تعليق 99 تعليق مسبات، ولكن هل الخوارزميات تستوعب إنها مسبة ولا شكر؟
0: صح.
8: هل شركات الدعاية والإعلان
0: هي ترى تفاعلا فقط؟ نعم،
8: هي ترى انجيجمنت، تفاعل، وبالتالي
0: نعم.
8: يحصل على عقود رعاية، يحصل على عقود، تتغير حياته ماديا، ولكن هل هو مؤثر؟ وهل هو مؤثر إيجابي؟ وهل يصلح لمنظمين الفعاليات والمؤتمرات و دعوة البعض منهم ليكونوا في هذه الأحداث، بالتالي النشء والمراهقين؟ أنا كأم وكأب بحكي عن الفضيلة والأخلاق وكيف الإنسان لازم يتعب في حياته، وشوف الطبيب بدرس 16 سنة، شوف الإعلامي يبدأ مراسل ثم يتدرج ليصبح كذا، شوف المهندس، شوف. بس الطفل والمراهق بقول لك هذا بابا شو بحكي؟ شو هالحكي اللي بحكوه؟
0: نعم.
8: شوفوا فلان بفيديو واحد على كذا صار عنده كذا. طبعا ناهيك عن الكذب، هم في بعض الأحيان ما يقتنوه وما يستخدموه على السوشيال ميديا إما إيجار أو تمثيل.
0: صح، تمثيل.
8: يعني الكثير. صح. منهم بيركب سيارات وبيستعرض حياة هي مش حياته، هي كذب، معظمها شحدة.
0: نعم.
8: هل أنت بتقبل على ابنك إنه حياته تكون كلها شحدة؟ لا مانع من تجهير النجاح، إني أنا أحياناً أوتيل يدعوني لقضاء ليلة معينة لأعمل ترويج لبلدي لكذا، هي فائدة متبادلة.
0: صح.
8: بدل ما يدفع لي فلوس بدفع لي إقامة فندقية راقية، ما في مشكلة. أنا ما بقول شيء، أنا نفسي أحيانا يصير في بيني وبين بعض الجهات الراقية كولابوريشن، هم بيستفيدوا، أنا عندي ملايين المتابعين ما عندي مشكلة، بس لازم يكون في ضوابط. وبالتالي أنا أطلب من صانع القرار، لست أعلم أيهم بالضبط عنا لأنه بلدي هي اللي بتعنيني، ليش كمغتربة أردنية، جلالة الملك الله يطول بعمره وقيادات الدولة تسعى بكل ما أوتيت من جهد إنها تظهرنا بأفضل صورة ممكنة.
0: نعم.
8: إحنا عنا علماء وأطباء ومهندسين وإعلاميين وطيارين وسيدات في أرقى المواقع بتعب وعرق وجهد ومحافظين على عاداتنا وتقاليدنا الأردنية. هل يتم تسليط الضوء عليهم؟
0: صح. وهذا اللي كنا نحكي فيه. ستي شكرا على الكلام المهم اللي تفضلتي فيه. إعلامية وصانعة المحتوى السهل الأسعد، يسعد صباحك كل خير. وشكرا لكم أيضا مستمعين الكرام على طيب وكرم المتابعة. فاصل قصير ومن ثم موجز الأخبار وبعدها نعود. بقوا معنا.

اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الحكومة تقول إن أجواء المملكة تعرضت لاختراق بعدد من الصواريخ على خلفية تجدد التصعيد في الإقليم. سقوط شظايا صاروخية في باحة أحد المنازل بمنطقة الذنيبة بالرمثة وصلت إلى عدد من المنازل المجاورة وأحدثت أضراراً مادية دون وقوع إصابات. الملكية الأردنية تواصل رحلاتها باستثناء العراق وسوريا ولبنان. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغلق جميع معابر قطاع غزة بسبب الوضع الأمني وإطلاق الصواريخ الإيرانية حتى إشعار آخر. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين بينهم سيدة من مدينة نابلس ومخيم العين غربا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه سيمضي قدما في عملياته العسكرية في لبنان وسيكثف عملياته ضد حزب الله. إيران تطلق صواريخ على إسرائيل للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن شن غارات على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني غرب ووسط إيران. إلى الحالة الجوية، تسجل درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: حياه اف ام 20 عاما وفرعها في السماء.
1: صوت حياه برعايه البنك الاسلامي الاردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركه الله.
2: التقنيه لصناعه الزجاج، مستشفى الاستقلال،
3: مجموعه صبحي ابو غلوس للسيراميك والبورسلان،
2: خرمه للسيراميك والبورسلان للجوده، خرمه هويه.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

كل امنيات التوفيق من وينزل بروكرز للنشامة. بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل.

الموعد. للتسجيل 06-281-91. حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. اسمحوا لي أبدأ باستقبال اتصالاتكم على 06-516-2020 516-5020 و516-2060.

الخير. اسمحوا لي قبل ما أبدأ باستقبال صلاتكم أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمدير مديرية التنمية الاجتماعية غرب عمان الأستاذ أشرف الخطاطبة، وأيضا للأخ علي الخصبة من قسم الجمعيات، وكذلك للأستاذ العزيز محمد النجار أبو صالح على تعاونهم الراقي. كنت مبارح عندهم في غرب عمان، صراحة تعامل راقي، معاملات فعليا يعني تسهيل المعاملات وإنجاز المعاملات بكل سرعة، التعامل مع الناس، التعامل مع الجمهور، التعامل مع المواطنين يعني بكل مهنية صراحة ومسؤولية. فكل الاحترام لهم والله يعطيهم العافية، وربنا يعني يقويهم دائما في خدمة الناس، وكل التوفيق والنجاح. أنا كنت أتحدث في البداية وسألتكم سؤال في بداية الحلقة، وقلت هل عادة الحرب بين إيران والكيان الإسرائيلي بعد إطلاق صواريخ من إيران تجاه الأراضي المحتلة ورد فجر اليوم جيش الاحتلال على هذه الصواريخ بإغارات على طهران وأصفهان؟ بدي أروح للدكتور منذر الحوارات، الكاتب والمحلل السياسي والاستراتيجي. يا هلا دكتور منذر، صباح الخير سيدي. دكتور، شو تقييمك للي صار، خاصة أن الولايات المتحدة تقول أنها لن تكون طرفا، وأن ترامب يقول أنه يطالب إسرائيل بأن لا ترد على إيران ردا على الصواريخ الإيرانية؟ تفضل.

0: الخير مرة ثانية.
1: صباح الخير.
0: مستمعيك الكرام، هذا إعادة تعريف لقواعد الاشتباك والتفاوض. تعلم أن هنالك محاولات إسرائيلية أمريكية لنزع ما يتعرض الساحات الإيرانية، وتقول أن كل ساحة على حدة، بمعنى أن الساحة اللبنانية على حدة، الساحة اليمنية على حدة، والعراقية على حدة. وكان هناك قواعد اشتباك بعد وقف إطلاق النار ألا تضرب الضاحية الجنوبية في بيروت باعتبارها معقل من معاقل الإيرانية، لكن إسرائيل حقيقة لم تريد أن تستمر تلك القاعدة التي تقول أنه كل الساحات للتفاوض. أرادت أن تبطل الساحة اللبنانية، لذلك قامت بضرب ضاحية الجنوبية. البعض يقول هي ضربة رمزية لإثبات وتأكيد أنه الحالة اللبنانية هي شأن إسرائيلي يخص الأمن الاستراتيجي، ولا يجب أن تدرج ضمن الضغط الإيراني والأدوات الإيرانية في ساحة التفاوض. إيران بدورها بعد ضرب الضاحية الجنوبية ردت لتؤكد في عملية ردع، خلينا نعتبرها ردع، لتثبيت قواعد الاشتباك والتفاوض، في نفس الوقت أنه لبنان والضاحية الجنوبية هي جزء من ساحة وأدوات التفاوض الإيرانية، ولا يحق لإسرائيل فصلها ولا الولايات المتحدة. وكانت ضربة على إسرائيل خلال ساعات المساء بمثابة إعلام بأنه لازلنا على نفس قواعد الاشتباك التي كنا نتعامل فيها. الآن حقيقة ردت إسرائيل، وردت بشكل عملي وسريع لتحافظ على عملية الردع، لكن يبدو أننا نشهد عملية تصعيد مضبوط أو منضبطة، يعني أسميها، لا تريد ولا يطلب أن تتجاوز حدود معينة بحيث أن تنزلق إلى حرب شاملة. لكن فرصة الانزلاق واردة، لا يعني أنه كلا الطرفين منضبط في عملية رد بنقاط محددة، لكن هذا لا يمنع، رغم قول الرئيس دونالد ترامب أنه ينصح الرئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن لا يرد، لكن الواضح أن رئيس الوزراء لديه التزاماته الداخلية ولديه ضوابط لا يستطيع تجاوزها، فقام بعملية رد، وهذه العملية ربما تستغرق بضعة أيام.
1: نعم دكتور، يعني هل تعتقد اليوم العودة المفتوحة مع التصعيد، ولا باعتقادك ستبقى ضربات محدودة بالطريقة اللي بدأت فيها منذ أمس؟
0: ما لم تنزلق حقيقة إلى تدخل الولايات المتحدة ستبقى ضربات محدودة، لأنه الضابط للعملية العسكرية وهو رئيس ترامب لا يريد عملية توسيع الضربات العسكرية، ولا يريد أصلا ضربة العسكرية، لذلك ليس من المتوقع أن تتوسع العملية العسكرية إلا إذا قرر ترامب بأنه التفاوض مع إيران ليس مجديا ولا يؤدي إلى النتائج التي تحقق له مكاسب سياسية على الأرض.
1: نعم، كل الشكر دكتور منذر حوارات، الكاتب والمحلل السياسي والاستراتيجي، على وجودك يا سيدي، بارك الله فيك، شكرا لست صباحك.

0: بدي أبدأ باستقبال اتصالاتكم. أبدأ مع أم بيسان. يا مرحبا أم بيسان، تفضلي.
1: السلام عليكم خيو أبو ليس.
0: هلا ستي، عليكم السلام.
1: الله يسلمك يا رب. خيو أنا بدي أحكي لك قصة صارت مع زوجي تقريبا قبل شهرين.
0: قبل شهرين؟ نعم
1: قبل شهرين. زوجي كان يشتغل عند مقاول بالصباحي بالصلط جوا داخل مزرعة، تمام. بعد ما اشتغل عندهم كانت أموره طيبة، ما كان يروع البيت، كان يداوم من يوم الجمعة الصبح لأسبوع اللي بعده ليوم الخميس بالليل.
0: نعم.
1: كانوا الجمعة ما شاء الله عليهم، وأنا زوجي حداد.
0: نعم.
1: راتب مثلا 100 دينار، أموره منيحة والناس كانوا كثير منيح.
0: نعم.
1: فصارت إصابة، زوجي وقع فوق كرميزي عن تقريبا 12 متر.
0: ألف سلام عليه وخير، إن شاء الله ما صار فيه شيء.
1: أسا بحكي لك أنا جايب الموضوع، تمام.
0: حيلي.
1: المهم انه الناس والله بلغوا الدفاع المدني، تم تحويل زوجي للمستشفى السلط الجديد. تبين معه بالتقرير الاولي انه عنده كسر بالحوض، وعنده كسر بايده اليسار، وعنده خلع بايده اليمين.
0: الف سلامة. الف سلامة.
1: الله يسلمك يا رب. فالجماعة ماشي عشان هم يشين، زوجي حكى لهم انا ما بدي اني اشتكي عليكم، انا بس بدي انكم تعالجوني وطعموا بناتي عدم المؤاخذة، تعطوني قد ما تقدروا اني انا امشي اموري، لانه انا زلمة ساكنة بجار وعندي طفلتين بالمدارس. حكوا له ماشي وما عليك. وعندنا بعدها بين انه بده زراعة بلاتين وصفايح في يده اليسار، وهو داخل المستشفى قد العلاج. انعمت العملية.
0: طب هو ما عنده ضمان اجتماعي؟
1: ولا عنده ضمان ولا عنده اي اشي، اعمال حرة هاي، انه منازل ميومات.
0: لا انت قلتي لي راتبه 800 دينار، يعني أنا اللي فهمت منك إنه بيشتغل براتب شهري. أم بيسان، أنا فهمت إنه يشتغل براتب شهري، هيك فهمت من حديثك.
1: هلا هو إله راتب 800 دينار لكن بقطعوا له إياهن أسبوعيات، يعني كل آخر أسبوع، تمام، بعطوه جزء منهن. عشان يقدر يمشي.
0: طيب أنا كان سؤالي عشان أسألك إذا ممكن ينحسب إصابة عمل، هذا سؤالي والله.
1: طيب كملي ستي. شو صار لقدام؟ هي صارت الموقف كبر. هلا اول اسبوع طلع زوجي من المستشفى، وكان الجماعه ما شاء الله عليهم امورهم طيبه. الموعد الثاني تمام، تبين انه زوجي بده عمليه كوع صناعي لايده اليمين، تمام، وبده بلاتينات وبده براغي لانه عنده العظم متهتك. كان معانا الزلمه اللي هو حكى له انا بدي اقوم بعلاجك وانا بدي اقوم بمصاريفك، سمع انه في عمليه من هنا، تمام، عشان قضائيه، انحسبت قضائيه من ساعه ما دخل المستشفى، يعني كل علاجه على حسابه.
0: كل علاجه على حسابه. نعم.
1: نعم صحيح.
0: عشان قضائي صح،
1: وليس أردني، إنه مثلا نقدر نعمل له تأمين، نعمل له تأمين، نعمل له إعفاء، نعمل له ما خلينا.
0: ولا زوجك. أي زوجك مش أردني. أيوة.
1: مش أردني. تواصلنا معاهم يا جماعة، يعني ما بيعلم بالحال غير.
0: طب ستي احكي لي بس بالنهاية شو صار آخر شيء إذا سمحتي؟
1: آخر شيء رفعنا عليه دعوة قضائية
0: على صاحب العمل.
1: على صاحب العمل.
0: أيوة.
1: ماشي. وصاحب المزرعة، لأنه صاحب العمل وصاحب المزرعة لما جينا تواصلنا معاهم ودينا لهم ناس، يا جماعة عالجوا الزلمة بده عملية، لأنه إيده حاليا توقف العلاج السحني بالمستشفى.
0: يعني الآن ما زال يحتاج العلاج؟
1: لا احنا مش نازلنا على العلاج حاليا، دكتور وقف علاجه.
0: وقف. طيب الآن وضعه الصحي يا أم بيسان. أم بيسان والله يسمعيني كويس، الله يرضى عليك، وضعه الصحي كويس؟
1: مع الأسف لا. زوجي
0: يعني شو يحتاج الآن؟ تدخل طبي؟ شو يحتاج؟
1: أستعب بحتاج حاليا تدخل طبي، جراحة في إيده اليمين.
0: طيب يعني لسه علاج ما خلص.
1: مستعجل، لازم.
0: كديش عليكم فواتير يا أم بيسان؟
1: نعم.
0: كم فواتير تراكمت على المستشفى؟
1: هلا حاليا الفواتير احنا قدرنا نأمنه ودينا من الناس وصلنا كنا
0: كم المبلغ يا ستي؟ ما بقول كيف جبتوا المصاري، كم المبلغ؟
1: العملية لحد ما أمن
0: كله اللي دفعتوه، كم المبلغ؟
1: احنا تقريبا دفعنا 300 دينار.
0: وكم المطلوب؟
1: معاينات وزيارات وتجبيرات وكشفية الدكتور.
0: وقديش مطلوب هسه منكم؟
1: هلا مطلوب منا العملية كوع صناعي كامل ب 1500 دينار مع تكاليف العملية والمستشفى.
0: 1500 حق الكوع؟
1: حق الكوع والمفصل، عنده كوع مفصل.
0: غير يعني خلينا نقول اجار الطبيب والمستشفى.
1: نعم، غير اجار الطبيب وغير تكاليف دخول المستشفى.
0: قديش تقريبا العمليه قالوا لكم؟ 2000 دينار تكلف مثلا؟
1: تقريبا تكلف 2000 ونص.
0: 2500 دينار. غير وشو كمان ممكن يحتاج علاج؟
1: هلا عنده علاج طبيعي، تمام.
0: طيب ايش القضيه اللي انا كنت بفضل انكم يعني الان نسمع من الاستاذ صلاح المحامي، بس الافضل انكم تقدموا القضيه بس يخلص العلاج، عشان هيك كان سؤالي خلص علاجه ولا لا. طيب القضيه اللي قدمتوها ايش القضيه اللي رفعتوها؟
1: هلا القضية تنسبت له إيذاء بسيط.
0: إيش القضية اللي رفعتوها؟
1: هي القضية أساس إنهم يكفلوا بعلاجها، لكن نسبوا لنا إياها المركز الأمني، مركز أمني الصلب، تمام؟ إنه إيذاء بسيط من بعد ما تخلص قضية الإيذاء البسيط.
0: كيف إيذاء؟ ما حدا ضربه، كيف إيذاء؟
1: هلا هم هيك نسبوا له إياه، والله إحنا ما بنعرف.
0: القضية في المحكمة، شو القضية اللي رفعتكم إياها المحامي أو اللي رفعتوها في المحكمة؟
1: هسه حاليا إذا
0: يعني مطالبة مالية رفعته؟
1: ولا مطالبة مالية ولا إشي. هلا حاليا إذا بسيط، بعد ما تخلص الإيذاء البسيط تمام، رح يرفع المحامي على المشتكي حقوق، اللي هي حقوق المالية.
0: طيب ممتاز، خلص. أنا ليش يعني الآن ليش طلعتي معي؟ شو تحتاجي أساعدك؟
1: أنا طلعت مع قسم أمر بالعزة إنه أنا داخل على الله ثم مع أي بني آدم بقدر يساعدني.
0: يساعدك بشو؟
1: إنه يتبرع له على الأقل لو إنه بس أجور العملية.
0: حس كل المصاري اللي راح تدفعوها راح ترجع، تعرفي هذا الكلام؟ كلها راح ترجع.
1: أنا والله
0: يعني
1: والله
0: إذا
1: بعرف.
0: المصاري هذول ممكن تتدبر من القرايب، من الأصحاب، من النسايب، من الجيران.
1: والله ما خلينا حدا.
0: طيب على العموم وضحت الأمور، خليكي معي. بدي أروح بعد إذنك، بدي أروح للأستاذ صلاح جبل المحامي والمستشار القانوني. استاذ صلاح صباح الخير سيدي.
2: صباح النور، اهلين اخو ابو زيد.
0: يا مرحبا. نعم. يعني انت سمعت معي الست
2: انا الملاحظه. نعم. الحمد لله على سلامته اول شيء.
0: هم مشتغل الله يسلمك، هم مشتغلين صح الجماعه؟
2: والله صحيح، بس هو يعني في امور يعني لازم انها تكون موجوده. يعني بما انه اصابه وبمكان عمل بغض النظر عن الجنسيه بده يكون في تقرير خبره من وزاره العمل.
0: تقرير خبره؟
2: نعم،
0: من وزاره العمل.
2: بيحدد المسؤولية إنه يعني إن كان بيشتغل بمياومة أو كان بيشتغل براتب شهري، طالما
0: هاي مهمة على أساس إنه كمان على أساس إنه ممكن يأخذها كإصابة عمل، صح؟
2: نعم، هاي اللي بدها تحدد اللي بوزارة العمل. بيحددوا مين، هل هو مين المتسبب، هل راعى شروط السلامة والصحة المهنية، هل صاحب العمل أمن له شروط الصحة والسلامة المهنية.
0: طيب ممكن نجيب كمان تقرير اللي له علاقة بوضعه الصحي بعد العلاج، يعني الآن ممكن يصير عنده عجز.
2: طالما القضية نعم، طالما القضية إنها منظورة أمام المحكمة الجزائية أو في صلح الجزاء، وهي صحيح بدها تكون تسبب بالإيذاء، لكن هاي بتضلها متعلقة لحد صدور التقرير الطبي القطعي.
0: نعم. يعني الآن لازم يطلعوا تقرير خبرة. نعم. من وزارة العمل.
2: نعم، بكونوا أكيد في تقرير كشف.
0: ولازم يطلعوا تقرير طبي بالعجز اللي ممكن يصير.
2: المركز الأمني أو المركز الأمني لازم إنه يكون في تقرير خبرة وبيكشف على موقع الحادث وبيحددوا مين مساهمة الشخص المتسبب، هل في صاحب العمل زي ما حكيت أمن شروط صحة والسلامة المهنية. نعم.
0: يعني لسه قدامهم، خلينا نقول قدامهم، لسه قدامهم شوط طويل أستاذ صلاح.
2: والله هذا بيعتمد على التقرير الطبي، لأنه بناء عليه بتحدد كل قيمة التعويض.
0: هل ممكن التقرير الطبي يطلع من الآن ولا لازم يخلص علاج؟
2: والله هاي اللي بيحددها الطبيب. ممكن في ناس بيحكي لهم تعب بعد شهر، في ناس بتكون إصابات بالأعصاب بيحكي له تعب بعد 6 شهور أو بعد سنة، بعد لأنه بناء عليه هذا اللي بيحدد التعويض.
0: أوكي. طيب بالنسبة للفلوس اللي يدفعوها، لازم يجيبوا فواتير في كل اللي دفعوا آسيدي؟
2: طبعا فواتير، وبيعودوا بكملوا بيرجعوا على صاحب العمل.
0: الآن طبعا صاحب العمل ما دام ما في حكم قرار قضائي غير ملزم بالدفع حتى يطلع القرار.
2: نعم، لما إلا بس يطلع القرار. صحيح
0: يا سيدي، بارك الله فيك على التوضيح. الأستاذ صلاح جابر المحامي المستشار القانوني. بدي أروح للنقطة الثانية والمهمة أيضا اللي لها علاقة بموضوع حقوقه للأخ أبو بيسان. بدي أروح للأستاذ شمال مجالي الناطق الإعلامي باسم الضمان الاجتماعي. يا مرحبا أستاذ شمال، صباح الخير.
3: أهلا أستاذ ليثي، صباح
0: الله حيك. الأخ أبو بيسان بيشتغل بعامل مياومة بأحد المزارع وتعرض للسقوط، لكن هو مش مسجل لا بالضمان الاجتماعي ولا في تقرير ولا في عفوا عقود عمل بينه وبين صاحب العمل. تعرض للسقوط ودخل على اثر ذلك للمستشفى وما زال قيد العلاج. فكان سؤالنا، طبعا هو غير اردني من قطاع غزه، كان سؤالنا الان هل ممكن يطلع له اي حقوق او ممكن هل تسجل كاصابه عمل؟
3: يعني انا يعني هذا طبعا احنا تامين اصابه العمل وكافه المنافع والمزايا الوارده في القانون يستفيد منها من هو مشمول في الضمان الاجتماعي، ولكن نحن لا نغلق الباب أمام مثل هذه الحالة ونقول أنه كونه حصل تقصير منه أو من صاحب العمل بعدم شموله أنا بعتقد ممكن صاحب العمل يراجع المؤسسة ويقوم بتسجيل المنشأة من تاريخ الواجب تسجيلها فيه في الضمان الاجتماعي، وبالتالي شمول هذا المؤمن عليه في مظلة الضمان الاجتماعي. وإذا كان يعمل في الحيازات الزراعية أصلا هؤلاء العاملين مشمولين بتأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة والتعطل فقط، بالتالي
0: هو طبيعة عمله بليط سيدي، يعني إحنا زي ما نحكيها بالعامية
3: معناته هو لا يعمل في حيازة زراعية،
0: هو بيعمل بمزرعة لكن بليط، صح يا أم بيسان؟
1: لا هو حداد،
0: حداد بس بمزرعة
3: يعني،
0: صح؟
3: طب كحداد شو علاقته في المزرعة؟
1: هلأ هو نزل على أساس إنه هو حداد يشتغلوا أكواخ، يعني هي
3: يا أختي هو
1: هي عبارة عن مزرعة بتعملها أكواخ، تكون مزرعة سياحية.
3: إذا سمحتي يعني هو نزل على المزرعة بصفته حداد وليس بصفته عامل في هذه المزرعة، يعني
1: زي أنت لما هو نزل على أساس إنه عند المقاول نفسه،
3: يعني زي ما أنت لما بدك تركبي مثلا شبابيك للمنزل وبتستدعي
1: نقطة، هذا زوجي مش لحاله، زوجي معاه 13 شخص كمان بيشتغل بهاي المزرعة، كلهم بيشتغلوا عند المقاول نفسه.
3: نعم، وهذا المقاول هل هو يملك، شو الشركة اللي يملكها؟
1: لا يملك شركة ولا إشي،
3: إذا ما
1: لا عنده شركة ولا عنده ترخيص ولا عنده مزاول ولا عنده أي شيء،
3: إذا ما في شمول في الضمان الاجتماعي. أنا يعني الملاحظة في البداية وصلتني إنه يعمل في المزرعة، ولا يعمل في المزرعة، صاحب المزرعة طلب من مقاول إنه يفصل له أكواخ، وجوزك من ضمن خبراء في هذا الموضوع فاشتغلوا مع هذا المقاول، والمقاول غير مرخص وغير مسجل وليس لديه شركة، وبالتالي لا يوجد حالة شمول في الضمان الاجتماعي في مثل هذه الحالة.
1: تمام، بس هو ما أمن لهم ولا أي نوع من أنواع السلام العامي أبدا.
3: يعني أختي هذه مسألة مختلفة، أنا يعني أتحدث عن موضوع الضمان. أولا الله يشافيه ويعافيه إن شاء الله وبرجع لك سالم، لكن أنا أتحدث عن علاقته في الضمان ودور الضمان في مثل هذه الحالة.
0: يعني الضمان ما له أي علاقة أو خصوصية في الموضوع؟
3: لا طبعا، لا لا لا.
0: طيب
3: لا.
0: تسلم سيدي على التوضيح، شكرا استاذ شمال مجال ناطقها بسنضال شيء. أم بيسان، مهم موضوع اللي حكى المحامي، تقرير الخبرة من وزارة العمل، موضوع الفواتير، موضوع فواتير العلاج
1: وأرصدنا بالملف
0: خلص للمحامي. خلص يعني المحامي واضح أن المحامي اللي أنتوا حاطينه قاعد يشتغل كويس، فالله يشافيه وعافيه، وإن شاء الله يعني كل حقوقه إن شاء الله بتكون يعني يحصل عليها من خلال القضاء اللي يعني رفع قضية، وبعتقد لقدام راح يقول للمحامي إنه يرفع قضية لها علاقة بالأمور بالمطالبات المالية بس يخلص العلاج. بالسلامة ستي،
1: الله يسلمك.
0: هلا يا ستي، شكرا بيسا.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

0: كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلاتفود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: ندعوكم لزيارة المعرض السنوي لتخفيض فاتورة الكهرباء سونيكس 2026، معرض ومنتدى الشرق الأدنى لتقنيات الطاقة الشمسية والمتجددة. وجهتكم لحلول ترشيد وتخزين الطاقة باستخدام أحدث تكنولوجيا الألواح الكهروضوئية وأجهزة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بالتزامن مع أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية. بانتظاركم أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم في قاعات المعارض الدولية مكة مول عمان من 15 إلى 18 من حزيران، يوميا من 4 إلى 10 مساء. سونيكس لطاقة بلا حدود.
2: الله أكبر، الله أكبر.
3: أفلح من بنى لله مسجدا، له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة، وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك عنوان. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية.

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. اسمحوا لي أعود إلى استقبال اتصالاتكم. كانت معي بالأمس دانيا، قالت لي أنه والدتها التي تعاني من الزهايمر الله يشفيها ويعافيها خرجت من منزل يوم السبت تحديدا، خرجت من منزل أختها في منطقة، ذكروني باسم المنطقة يا أخوان. دانيا صباح الخير.
1: صباح الورد يا هلا.
0: إيش اسم المنطقة اللي طلعت منها الوالدة؟
1: جبل النظيف.
0: جبل النظيف، من منطقة جبل النظيف، ويعني كانت تناشد بالبحث عنها وإحنا حطينا صورة الوالدة، خلينا نشوفها. طمنينا إن شاء الله، أنا سمعت الأخبار طيبة إن شاء الله.
1: الحمد لله رب العالمين، لقيناها بتمشي ناحية المسلخ بعد رغدان.
0: لقيتوها بتمشي عند؟
1: لا مش أنا والله صراحة، زوج أختي اللي لقاها.
0: وين؟
1: عند بعد عند المسلخ، في عند الباص الخط السريع. بتمشي وبتريح، يعني بتمشي وبتقعد.
0: تمشي وتقعد. أيوة
1: نعم.
0: ويعني كان قديش مرق بعد اتصالنا مبارح؟ قديش مرق ساعة حتى
1: 24 ساعة؟
0: لا بقول بعد اتصلتي فينا مبارح قديش كان ساعة مرق؟
1: بعد كان اللهم صلى سيدنا محمد تقريبا على 11 احنا لقيناها.
0: على 11 يعني بعد ما طلعتي بساعتين تقريبا او اقل.
1: نعم.
0: طيب الحمد لله، الحمد لله على السلامة. كيف وضعها ان شاء الله؟ امورها كويسة
1: الحمد لله رب العالمين. لا منيحه الحمد لله. ما
0: دانيا خلص يعني هاي ثالث مره ستي؟
1: لا خلص ان شاء
0: خلص
1: الله
0: مفتاح
1: يعني.
0: البيت يتسكر ومفتاح ينشال.
1: اكيد
0: ما في مجال يعني. انا اقول مثل ما قلت لك امبارح، عاده الناس اللي يكون لديهم او عندهم في البيت مريض يعاني من الزهايمر، موضوع البيت يعني كثير يكونوا حريصين فيه، باب أكيد البيت تحديدا.
1: ان شاء الله
0: فالله يحفظها لكم ويشفيها
1: ويعافيها
0: ان شاء الله.
1: شكرا لكل انسان،
0: والحمد لله على سلامتها يا ستي. الحمد لله على
1: سلامتها. الله يسلم عمرك يا رب. شكرا جزيلا.
0: هلا دانيا، هلا سلامات. شكرا.

0: أروح لأحمد العمايرة. هلا أخوي أحمد. أحمد عمايرة معي. أخوي أحمد تسمعني؟ طيب خلنا نعود للاتصال فيه. شكرا أبو أحمد. قرأت تعليقك يا صديقي، قرأت تعليقك. بالنسبة للأخ وليد، كنت تواصلت أنا وياه خلال فاصل، ابنه بقطاع غزة وهو من أبناء قطاع غزة الموجودين في الأردن، وابنه هناك ويعاني من وضع صحي صعب مثل وصف لي. يعني إن شاء الله نشبكك مع الست هنادي الرحاحلة. ممتاز، مع هنادي بالله شبكية شفاء، على أساس يطلع على مديرية العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، نشوف كيف ممكن يكون التنسيق وإن شاء الله يرجع بالسلامة. العمايرة رجع لي. أحمد تفضل أخوي. هلا العمايرة. هلا أخوي أحمد. هلا حبيبي.
1: هلا يا سيدي. أنا عندي مشكلة إني أنا اشتريت قطعة أرض بمنطقة خريبة السوق.
0: بمنطقة خريبة السوق؟
1: نعم
0: نعم.
1: والقطعة جنب أخوي، كان أخوي مشتري قطعة من نفس الجماعة وبنى فيها وشطبها على أساس يسكن فيها، وأنا اشتريت قطعة خلفه مباشرة.
0: جديد يعني؟ جديد اشتريتها أخوي أحمد؟
1: من ست سنوات.
0: ست سنوات، نعم.
1: المهم إنه أنا يعني اشتريت الأرض وطلع مساع مرخص، مكتب مرخص، وحدد لي الأرض وهم موجودين، حدد حدودها وحطينا الوتاد تبعاتها. بعد فترة جيت بدي أبني فيها، جماعة حاطين عليها شيك وحاطين فيها غنم، وهم مجاورين لقطعة الأرض تبعتي، وهم من واحد من الداعين اثنين. المهم أنا يعني رحت على المتصرف ما فادي، أقول له اشتكي على المحكمة، رحت على المدعي العام اشتكيت عليه. طبعا قبل لا اشتكي عليهم هددوني، قالوا إذا بتفوت الأرض بنحط براسك 40 طلقة، علم الأم عنهم الجماعة صيادين وعندهم أسلحة بالبيت. فأنا منعت حالي ومنعت أولادي ما نروح، راحوا عملوا شكوى قيدية عند المحافظ إني أنا جاي على أرضي، على الأرض، على دارهم. أنا ما فتش دارهم، وعمل المتصرف بدال ما يأخذ الكلام مني ولا خلاني أحكي ولا كلمة، كتب لي تعهد ما أخشش الأرض. قلت يا سيدي أرضي
0: يعني. كيف ما تفوت الأرض؟
1: قال لي روح. بعدين بالآخر قال لي روح المدعي العام اشتكي. اشتكيت عند المدعي العام، حكمهم بحكم البلطجة محكمة جنوب عمان، بتهم البلطجة أحكمهم 3 سنين سجن.
0: أيوة.
1: الجماعة استأنفوا، الله أعلم كيف طلعوا منها بالاستئناف.
0: نعم.
1: طلعوا من الاستئناف، ولغاية الآن الجماعة حاطين شيك على أرضي ومصورينها وحاطين فيها غنم وحاطين فيها بركسات. وأنا والله خايف، أنا يعني أنا أثرت الموضوع لأنه أنا خايف إن أولادي يعملوا لي مشكلة أو يعملوا.
0: قديش أخ أحمد مساحة الأرض؟
1: 450 متر، أخذتها ب 25,000.
0: وأخوك بعده ساكن في المنطقة؟
1: أخوي باع داره من وراء الجماعة وتركها وطلع من المنطقة كلها.
0: وأنت بدك تبيع يعني ولا
1: من وراء مشاكله والجماعة مشكلتية؟
0: وأنت بدك تبيع ولا كيف؟
1: أنا بدي بس أتصرف بأرضي، أبيعها أخلص منها بأي طريقة إن كانت.
0: طيب والله أنا أسف إني أسمع منك هاي التفاصيل، مع الأسف طبعًا.
1: والله لسه في طبعًا.
0: يعني.
1: اختصرت لك الموضوع، الجماعة يعني مش.
0: بس المفروض إحنا بدولة قانون يعني، ما مش مقبول هذا الكلام اللي يصير أبدًا، مش مقبول. أنا درجة على الأستاذ المحامي صلاح جبر معي مرة ثانية. أستاذ صلاح صباح الخير يا سيدي.
2: صباح النور.
0: شو رأيك باللي حكاه الأخ العمايرة؟
2: والله يعني أنا هو ماشي بالإجراءات الصحيحة وحتى ماخذ يعني قرار من المحكمة، لكن هلا الاستئناف اللي أصدر قراره اللي هو حتى غير نهائي، بإمكانه هلأ يتقدم بنقل بأمر خطي إذا لسه معاه الفترة. بدي أسأله إمتى صدر القرار آخر إشي من محكمة الاستئناف؟
1: صار له 4 أشهر، 3 أشهر صادر الاستئناف، وأنا بعد الاستئناف حكيت مع الجماعة وهم يعني بعرفش كانوا يستأنفين، بحكي معهم بقول يا جماعة الخير أنا ما بدي أضركم، أنا بدي أروح أسقط القضية عن الأولاد. وطبعاً هم اثنين الأولاد اللي أولاده للزلم اللي مستولي على الأرض، اثنين موظفين أمانة. موظفين أمانة.
2: نعم. بس كمان مرة الحكم إيش صدر بأول حكم إيش صدر؟
1: صدر إنه جميع الأفعال اللي عملوها بتهم، صدر لهم بتهم بلطجة وحكم 3 سنين.
2: 3 سنوات. نعم.
1: بلطجة نعم.
2: والله أنا بحكي إنه بإمكان يقدم إنه يطعن بالقرار كمان مرة بالنقد بأمر خطي، انه ممكن انه يكون في
0: طبعا بدك
2: تشوف القرار وتشوف الاسباب وبتقدم استدعاء من اجل نظر القضيه من خلال نقد امر خطي.
0: يقدر يطعن بعد مرور 3 أشهر؟
2: لا هي لانها هاي ما لها مده، بما انها
0: ما لها مده
2: ما لها مده بده يتقدم بطعن لوزاره العدل اسمه نقد امر خطي على اساس في انه اسباب ما كانوا ناظرينها، يعني لانه هون احنا امام قرار قضعي ودائما القرار اللي هو بيكون عنوان الحقيقة، وبعدين لا يجوز انه ملاحقة الجرم مرتين، فهو ما لو راح سجل الشكوى كمان مرة في مادة بالقانون بيحكوا لا يلاحق الجرم مرتين، فهون صار عندي قرار صادر فيه، فهون ما إله الا القرار نفسه يضل متابعه.
0: طيب وضحت اخوي احمد
2: للمرحله الاخرى المرحله
1: يا سيدي. يا سيدي انا كانت قضيتي الاولانيه انه بالتهديد ومنع من دخول ارضي، هسه بقدر ارفع عليهم قضيه اغتصاب ارض
2: اذا ما كانت نعم اذا ما كانت هاي من ضمن القضايا الاولانيه اللي اسندها المدعي العام بامكانه طبعا يرفع غصب.
1: لا انا اللي
2: هاي على محكمه الصلح على طول.
1: أنا هددوني إنه يدخل
2: أرضي. هذه كانت تهديد وبلطجة، نعم، لكن إذا ما كانت بالغصب العقار بإمكانك رفع شكوى اللي غصب عقار.
1: تمام.
0: إن شاء الله تكون وضحت أخوي أحمد.
2: مباشر، نعم.
1: إن شاء الله يا سيدي.
0: والله يقويك يا سيدي، الله يسر أمورك. شكرا أحمد العمايرة، شكرا أستاذ صلاح جبر المحامي والمستشار القانوني، شكرا يا سيدي.

0: ابو خالد تفضل.
1: الله يعطيك العافيه.
0: هلا ابو خالد. هلا
1: دكتور، كيف حالك؟ الله يخليك دكتور. احنا في عندنا مشكله كبار السن بموضوع الادويه المزمنه مع وزاره الصحه، وهي مشكله دائمه.
0: وين تاخذ ادويتك ابو خالد؟
1: انا باخذ ادويتي من مركز النصر الشامل.
0: من النصر. شو المشكله الان اللي عندك؟
1: حولوني البشير، انا متقاعد ضمان، انا كنت مدير بنك.
0: شو المشكله الان ابو خالد؟ عشان مش ضايل معي وقت كثير.
1: عندي البروستاتا، انا في عندي
0: دواء. لا عفوا، شو المشكله بالادويه يعني؟ شو صار معك؟
1: بروستاكير 5 ميلي جرام. صار من 22 الشهر اخذت، اعطوني 10 حبات. الشهر اللي فات وقالوا لي ما في،
0: يعني ما في دواء. اوكي، معي مدير صحه العاصمه الدكتور طه التميمي. دكتور طه صباح الخير.
2: صباح الخير. هلا اخي
0: لي. هلا سيدي. عطوفتك بروستاكير 5 ملي بيقول يعني مش موجود، ومعطينه تقريبا بس 5 حبات ويحتاج اكثر.
1: بالبشير ملان
2: عزيزي.
0: نعم.
2: انا الان مركز صحي الورد الشامل بجوله. امبارح كنت مركز ماركا، عدة مراكز ماركة بروستاكير وبدائله، واللي من ضمنها الأسماء التجارية الكاردورا والأومنيك والزاترال، كله موجود مراكز صحية. إذا أنه كان مش موجود يوم أو يومين
1: كنت موجود
0: بالنصر، بالنصر الشامل تحديدا دكتور. موجود
1: عزيزي إذا مركز صحي الشامل مش موجود.
2: إذا مبارح موجود يكون يوم أو يومين موجود. البدائل موجودة، البدائل 4 و5
1: أنواع موجودة. ولا الآن البدائل صار لي شهر ونص بجري
2: عزيزي.
1: مشرابيني أخي، ما فيش دواء حقه 9 ليرات وربع.
2: حقك تأخذه مجاني إذا عندك تأمين. أنت إلى كل احترام التقدير أخي لي.
1: حقي أنا قاعد بشتريه مع حسابي
2: أخي لي.
0: نعم.
2: أعطيني دقيقة برجع لك مشان أأكد لك أنه موجود هو بدائله أو بدائله على الأقل. أعطيني دقيقة. الله.
1: أنا مبارح المساء الساعة 7 كنت عندهم، والصيدلاني قال لي أنا مستبسح من الناس قد ما براجعوني.
2: عزيزي أقول لك كلامك مضبوط تمام، البدائل موجودة، بس أعطيني دقيقة مشان أقول لك شو البدائل
0: يلا
2: الموجودة.
0: يلا بالنسبة. يلا دكتور يلا تأكد.
2: ابشر ابشر.
0: اصبر شوي أبو خالد، بلكي لحقنا قبل ما ينتهي البرنامج. منمون على أبو هاشم بخمس دقائق اليوم. خلاص 4 دقائق ما في مشكلة. أبو خالد
1: مشكلتنا مستمرة مع الموضوع هذا. ذل ذل ذل ذل.
0: ليش تكررت هذه المشكلة قبل هيك؟
1: كثير بتتكرر المشكلة دائما. يا هذا موجود يا هذا مش موجود، يا هذا موجود يا هذا مش موجود باستمرار. ورحت على البشير قلت له مشان الله اعطيني علبة قدامه كرتونة فيها فوق 100 حبة. قال لي روح على مركزك. قلت له
0: ما هو صراحة لأنه في ناس كمان يراجع البشير، له دور في البشير، فالمفروض أنه عملية التنظيم هاي إشي كويس للكل، أنه كل واحد له مكان معين يستلم منه على أساس يعرفوا قديش يوزعوا كميات على المراكز والمستشفيات. يعني لكن أكيد المشكلة بتصير لما يكون في انقطاعات.
1: كل ما يجي موعد الدواء بحط إيدي على قلبي، هذا موجود هذا مش موجود، هذا موجود هذا مش موجود. يعني إشي طب إحنا معنا تأمين من جلالة الملك فوق 60، ليش هيك بيعملوا فينا؟
0: حقك تأخذ علاجك بموعده وبدون أي تأخير. حقك
1: أقسم بالله. حتى الحارس البرة سيكيوريتي صرت أنا ويا أصحاب قد ما رحت وجيت خلال الشهر هذا بس عشان يوفروا لي علبة.
0: طيب ليش زعلان؟ كويس يعني العلاقات كويسة أخوي أبو خالد.
1: الله يخليك.
0: لا حقك يوصلك علاجك
1: يعني
0: بموعده.
1: انا بنفس من خلالك لانك انت يعني انسان ما شاء الله عليك دميث وما شاء
0: الله باي وقت. هذا برنامج الجميع ومنبر الجميع. يلا ارجعوا للدكتور طه اذا ما لحق، خلص بنقول له لبكره او يخبرنا تحت الهواء. ارجعوا للدكتور طه اذا سمحتوا. يلا تحت الهواء اذا ما لحق، بس احنا راح نرد لك خبر اكيد اليوم ابو خالد يعني خلال ال10 دقائق. وعلى الاغلب انه راح يكون الدواء موجود، على الاغلب انه راح يكون الدواء موجود صراحه. انت امبارح المساء قلت لي
1: ما بدنا نقاتل الناطور.
0: والله انا صادق، انا بعرف انه انت تدور العنب، بس احنا كمان ندور على العنب مثلك. شو يا ابو ادم رد؟ طيب تسمح لنا نحكي معك تحت الهواء
1: اذا سمحت
0: بعد اذنك، لانه انتهى وقت البرنامج صراحه. وهاني معني يعني هي مش اول مره، بس هاني دائما بيعطينا وقت، بس هاي المره هاني مش راضي خلاص، بيقول لك انا رجع. والله شكرا. يلا الدكتور شو صار معك تفضل. بحكي مع رئيس المركز.
2: لا حكيت سيدنا.
0: سيد تفضل.
2: عزيزي البروستاكير والبدائل، البروستاكير موجود بالمراكز، خلص امبارح من مركز صحي النصر حكى مع اخونا على الخط، والان في طلبيه بكره بيقدر يصرفوا.
0: يعني يقدر يصرف بكرة.
2: بكرة وبنقطع بس امبارح خلص.
0: خلص.
2: وطلبية 8 يوم وبكرة بيقدر يصرف. أنا ليش أقول اليوم يجي مشان ما يقولش يجي متأخر كل سنة نزلش طلبية. وأنا الآن بالويبدي موجود وبكل المراكز الصحية الشاملة التابعة للعاصمة موجود.
0: يا سلام عليك دكتور. احنا يعني سعيدين جدا بهاي السرعه في الانجاز. تسلم سيدي، شكرا على التوضيح السريع، بارك الله فيك. دكتور طه تميم مدير سياحه العاصمه، شكرا عطوفتك. ابو خالد انت اعطوك 5 حبات حكيت لي صح؟
3: 10 حبات.
0: 10 حبات يعني يكفوك، يكفيك لبكره.
3: قبل شهر ونص
0: اعطوني قبل شهر ونص. اسف فكرت على امبارح. طيب سيدي بكره، بكره صباحا تروح استلمه ان شاء الله بيكون موجود.
3: بارك الله فيك يا سيدي.
0: وفيك يا سيدي، والله يشافيك ويعافيك إن شاء الله. وشكرا لكم جميعا، شكرا عدي القاضي شفاء شلول مؤمنة معالي هاني السعيدة عبدالله جعفر، ومحدثكم ليث جبور. نلتقي غدا إن شاء الله، إلى اللقاء.
4: صوت حياة مع ليث الجبور. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال، مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان، خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة، خرمة هوية.

0: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية، ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانع القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قاعدة مهمة أيضا ضمن القواعد السابقة، ممكن اللي ما بيعرفها عن جد يأثر على مستقبله بإيده. القاعدة بكلمتين: احفظ الود مع مؤسستك، أو بالعامية احفظ خط الرجعة. كل شركة بتشتغل فيها مش مجرد محطة وبتنتهي، هي استثمار طويل المدى بسمعتك المهنية. ليش هاي القاعدة ممكن عن جد تكون مصيرية بمستقبلك المهني؟ لأنه السوق صغير، المدير اللي تركته اليوم ممكن تلاقيه مديرك بكرة، أو شريكك بمشروع، أو الشخص اللي بتتصل في شركة جديدة لتسأل عنك. التوصية بتشتغل اليوم بصمت في عالم التوظيف، فأكثر فرص العمل النوعية بتيجي عبر الشبكة الشخصية والعلاقات، مش من الإعلانات والمقابلات الوظيفية المباشرة، ولا بتيجي أصلاً من توصية من شركة أنت حرقت جسورك معها وطلعت منها بمشاكل. كتير ناس رجعوا لشركاتهم القديمة بمناصب أعلى لأنهم تركوها بكل احترام، وفعلاً حفظوا خط الرجعة معاهم وحفظوا الود بينهم وبين شركاتهم، وغيرهم انغلق عليهم الباب للأبد. في 4 أخطاء بتأثر عليك وبتحرك خط رجعتك فعلياً لهاي الشركة يوم الأيام، وبتأثر حتى على سمعتك المهنية لو بدك تروح شركات أخرى. النقطة الأولى أنك تترك الشركة فجأة بدون إشعار، ولا أنك تسلم مهامك. النقطة الثانية أنك تنتقد بشكل علني، تصير تحكي عن مديرك بعد ما تركت الشركة، أو عن شركتك بسوء على لينكدإن، أو بمقابلات الوظيفية، أو أي جلسات عامة. النقطة الثالثة أنك تأخذ شغلات مش لإلك، ملفات، عملاء، أسرار. هذا طبعا مش ذكاء، هذا بنسميه حرق سمعة. أنك تقطع التواصل التام مع زملائك في العمل السابقين، لو حتى كانوا بدهم يسألوك عن عمل أنت كنت بتشتغل فيه بهاي الشركة، فما بترد عليهم ولا أكنهم كانوا موجودين. الموظف العادي بيطلع من الشركة زعلان، بيحرق كل الجسور اللي بينه وبين شركته، وبفكر خلص خلصت من الشركة للأبد. الموظف المثالي بيطلع بمستوى احترام أعلى من اللي دخل فيه، وبيحفظ الود بينه وبين شركته، وبفهم إن كل علاقة في هاي الشركة هي استثمار، مش مجرد فترة وعدت. 5 قواعد عملية طبقهم، بتحفظ فيهم فعلا خط الرجعة لشركتك، وبتكون شخص مهني. إذا بدك تقدم استقالتك، قدمها مكتوبة وبفترة إشعار كاملة. سلم كل مهامك بترتيب، ووثق كل إشي. أشكر مديرك وفريقك علنا قبل ما تترك الشغل. ما تنتقد الشركة بعد ما تتركها، لا بمقابلة وظيفية ولا على السوشيال ميديا. ضلك على تواصل دوري معهم ولو بتهنئة بمناسبات. الخلاصة، اللي بيحفظ الود بيحفظ فرصه القادمة. كل شركة اشتغلت فيها هي مرجع إلك للأبد، لا تتركها بطريقة بتخليك تخجل تذكر اسمها بالسيرة الذاتية تاعتك. بتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة، وسمعتك بسوق العمل أغلى من أي زعل مؤقت.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. الحكومة تقول إن أجواء المملكة الأردنية الهاشمية تعرضت لاختراق بعدد من الصواريخ على خلفية تجدد التصعيد في الإقليم. إيران تقصف إسرائيل لأول مرة منذ إعلان وقف إطلاق النار. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغلق جميع معابر قطاع غزة بسبب الوضع الأمني وإطلاق الصواريخ الإيرانية حتى إشعار آخر. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. تصادف الثلاثاء الذكرى 27 لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش. ومنذ جلوس جلالته على العرش في 9 حزيران عام 1999 شهد الأردن تطورات مهمة في مسيرة بناء الدولة الحديثة وترسيخها وتعزيز سيادة القانون وتحقيق التقدم والنهضة والإنجاز بشتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وإطلاق مشاريع ذات أهمية استراتيجية وتطوير القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها. ولا يزال تطوير الأردن والبناء وخدمة الأردنيين أولوية جلالته، إذ يؤكد دوما اعتزازه بما حققه الأردنيون من إنجازات. دوت صافرات الإنذار في الأردن اليوم لتنبيه المواطنين وحثهم على الالتزام بالتعليمات في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد. يأتي ذلك بعدما أطلقت إيران مساء أمس صواريخ تجاه إسرائيل، ذلك للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار. قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن أجواء المملكة الأردنية الهاشمية تعرضت لاختراق مساء أمس بعدد من الصواريخ على خلفية تجدد التصعيد في الإقليم. أضاف المومني أنه تم على إثر ذلك تفعيل صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام التي ستزود المواطنين والقاطنين بالإرشادات والمعلومات اللازمة أولا بأول. وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تتابع المستجدات الإقليمية عن كثب وتقوم بواجباتها وتسخر كل جهودها لحماية الوطن وممتلكاته، وجدد التحذير من أي محاولات لاختراق أجواء المملكة من أي طرف كان، مؤكدا أنه لن يسمح لأي طرف بجعل الأردن ساحة حرب لأحد. هذا وتعاملت الجهات المختصة مع الشظايا الصاروخية في منطقة لذنيبة بالرمثة. سقطت الشظايا الصاروخية في باحة أحد المنازل بمنطقة لذنيبة وصلت إلى عدد من المنازل المجاورة وأحدثت أضرارا مادية دون وقوع إصابات. وفرضت الأجهزة الأمنية طوقا أمنيا حول مكان سقوط الشظايا بمنطقة لذنيبة، مؤكدة عدم وجود إصابات في موقع سقوط الشظايا والأضرار مادية فقط. أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية مساء أمس إلغاء رحلاتها المتجهة إلى العراق، إضافة إلى رحلات الصباحية المجدولة إلى سوريا ولبنان. كما أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن ضيف الله الفرجات استمرار الحركة الجوية في المجال الجوي الأردني والمطارات الأردنية بالشكل الاعتيادي. قال الفرجات أن الهيئة تراقب التطورات على الصعيد الإقليمي بصورة مستمرة وتنسق بشكل عالي المستوى مع الجهات المعنية لضمان سلامة الملاحات الجوية وانسيابية الحركة في المطارات الأردنية. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية استهدفت أهدافا عسكرية غرب إيران ووسطها، وذلك بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ تجاه إسرائيل للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار في نيسان الماضي. وللحديث أكثر حول هذه التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي حازم عياد. أهلا بك أستاذ حازم، بداية كيف تقرأ عودة الضربات الإيرانية على إسرائيل؟
1: تحية لك وللمستمعين. يعني هذه العودة تؤكد على أن إيران متمسكة بمعادلة الردع التي أرادت أن ترسيها عقب الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية. بذلك تعطي إيران مصداقية وتؤكد بأن لديها القدرة على تنفيذ عمليات واسعة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما نجحت فيه يوم أمس. والمقابل إسرائيل لم تحظى بدعم أمريكي مطلق في ردها على الجانب الإيراني، لدرجة أنها استخدمت صواريخ باليستية لضرب إيران، وقامت بضرب إيران من خارج الأجواء الإيرانية. يعني بمعنى لم تصل الطائرات الإسرائيلية إلى عمق الأراضي الإيرانية كما كان يحدث في الجولات السابقة. وحتى اللحظة يعني هناك تقييد لحركة القوات الجوية الإسرائيلية التي تقوم باستخدام، بعض المصادر تقول هناك غواصات إسرائيلية اشتركت في القتال، وهناك عمليات ضرب ولكن من خارج نطاق الأراضي الإيرانية. ما يعني أن حجم الدعم الأمريكي محدود ومقتصر، قد يكون على الجانب الاستخباري. وحتى اللحظة لم تدخل أمريكا في المعركة حتى عبر يعني طائرات تزود بالوقود والتي تمتلك إسرائيل بعضها. لذلك الضرب الإسرائيلي والرد الإسرائيلي مقيد، في حين تبدو إيران أيضا دقيقة في ضرباتها، تركز على مناطق الشمال، لكن يد الحوثيين ظهرت بأنها مطلقة. قصفت اليوم تل أبيب ومناطق قريبة من القدس، وأغلقت مضيق باب المندب في وجه الاحتلال الإسرائيلي،
0: بالإضافة إلى حظر الملاحة البحرية في البحر الأحمر من قبل الحوثيين. لكن هنا عن هذا التطور أستاذ حازم، هل نستطيع القول أن هذا التطور يعتبر انهيار رسمي لاتفاق وقف إطلاق النار وأيضا فشل المفاوضات، أم أن واشنطن مصرة على إنجاح المفاوضات والوصول إلى اتفاق مع إيران؟
1: يعني واضح جدا أن الولايات المتحدة الأمريكية متمسكة بمسار المفاوضات ولا تريد أن تدخل المعركة.

0: الحديث الذي جرى بينه وبين نتنياهو والذي تسربت مضمونه حتى قبل الاتصال بأنه لن يدخل المعركة إلى جانب نتنياهو وأنه سينصحه بعدم الدخول عدم الرد على الجانب الإيراني. ولكن يعني نتنياهو يعني إلا أن يقوم بالرد لا. وخصوصا أنه هو من يعني كان يسعى لهذه الضربة وهو يأمل أن تتدحرج الأمور باتجاه أن تتورط أمريكا على نطاق أوسع. وحتى اللحظة يبدو أن أمريكا متمسكة بعدم التدخل الواسع النطاق ومتمسكة بمسار المفاوضات في إسلام أباد خصوصا أن رئيس الأركان اللبناني انتقل إلى إسلام أباد يعني في وبالتالي هذا المسار اتخذ بعدا أكثر جدية وتصبح لبنان جزء من طاولة المفاوضات في باكستان.
1: شكرا لك المحلل السياسي حازم عياد على هذه التفاصيل. نقلت وكالة فارس الإيرانية عن نائب الحاكم المحلي لشؤون الأمن في إقليم خوزستان الإيراني أن مصنع قارون البتروكيماويات القريب من مدينة بندر مهشهر في جنوب غرب إيران تعرض للقصف، وأضاف أن أجزاء من المصنع تضررت من جراء الهجوم بمقذوف إسرائيلي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة فاينانشال تايمز إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يكون أمامه خيار سوى قبول أي اتفاق تتوصل إليه الولايات المتحدة مع إيران لأن ترامب هو صاحب القرار. ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله لن يكون لديه أي خيار، وأشار إلى أن الضربات الإيرانية لن يكون لها أي تأثير على الصفقة قائلا إن الاتفاق مع إيران ينجح أو لا ينجح لكن ضرباتها لن تؤثر عليه بأي شكل من الأشكال. وفي قطاع غزة ارتفع عدد الشهداء في القطاع إثر الغارات الإسرائيلية إلى 13 شهيدا وأكثر من 30 مصابا بعد استشهاد 4 فلسطينيين بينهم سيدة جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية شمال غرب مدينة غزة. أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم جميع معابر قطاع غزة بسبب الوضع الأمني وإطلاق الصواريخ الإيرانية حتى إشعار آخر، مما سيؤدي إلى توقف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفق ما نقلت صحيفة يديعو طحرنوت العبرية. وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية إنه عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل تمت الموافقة على سلسلة من الإجراءات الأمنية بما في ذلك إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة حطم مستعمرون فجر اليوم 3 مركبات في قرية مجدل بني فاضل جنوب نابلس وبلدة سباستيا شمال غرب نابلس. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن المستعمرين هاجموا البلدتين وحطموا 3 مركبات وحاولوا مهاجمة بعض المنازل في البلدتين وإلقاء قنابل الغاز فيها. أعلنت جماعة الحوثي فرض حظر كامل وتام على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، معتبرة أن جميع التحركات البحرية الإسرائيلية أصبحت أهدافا عسكرية اعتبارا من اللحظة. وقالت الجماعة في بيان أنها نفذت عملية عسكرية استهدفت أهدافا حساسة تابعة لإسرائيل في منطقة يافا المحتلة عبر دفعة صاروخية قالت إنها أصابت أهدافها بدقة. وبالانتقال إلى الحالة الجوية، تسجل درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية، بينما يكون حارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
1: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.33، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 160، الذهب الحالي للأونصة 4307، الفضة الحالي للأونصة 67، الأسعار الحالية لمؤشر الناسداك 29111، وأخيرا الأسعار الحالية

0: هي لمؤشر ستاندر أند بورز 7403.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار هذه. تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: حياة أف أم لحياة طيبة.
1: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
2: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
1: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
2: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
1: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
2: على البرنامج. خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
0: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألين جابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: كل امنيات التوفيق من وينزل بروكرز للنشامة.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك FM. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7:00 مساء على حياة FM.
2: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.
3: حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
4: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. دخل رجل بدوي عليه شعث السفر على داود المهلبي، وداود أمير من الشجعان العقلاء، كان إذا حضر الطعام لا يمنع من الوصول إليه. فلما فرغ من الطعام وثب قائما وأومى إليه وقال: من أنت يا فتى؟ قال: شاعر قصدتك بأبيات من الشعر. قال داود: مهلا. ثم دعا بقوس فأوترها، أي جعل لها وترا، وقال له: قل، فإن أنت أحسنت خلعت وأجزلت، وإن أخطأت رميتك بهذا السهم يقع في أي موضع يقع فيه. فتبسم البدوي وقال: أمنت بداود وجود يمينه من الحدث المرهوب والبؤس والفقر، وأصبحت لا أخشى بداود نبوة ولا حدثانا إن شددت به أزري. له حكم لقمان وسورة يوسف وملك سليمان وصدق أبي ذر. فتى تهرب الأموال من جود كفه كما يهرب الشيطان من ليلة القدر. فقوسك قوس الجود والوتر الندى، وسهمك فيه الموت، فاقتل به فقري. فضحك داود ورمى بسهمه مع القوس من يده وقال: يا فتى العرب، بالله هل كان ذكر القوس في الأبيات؟ فقال: لا والله. ففرح بذلك وقال: بالله أيهما أحب إليك، أعطيك على قدرك أم على قدري؟ قال: بل على قدري. قال: كم قدرك؟ قال: كذا وكذا. فأمر له بما طلب. ثم قال داود: ما منعك أن تقول على قدري؟ فقال: أيها الأمير، أردت أن أقول ذلك، فإذا الأرض لم تساوي قدر الأمير فطلبت على قدري. فقال: لله درك، والله إن نثرك لأحسن من نظمك. وأمر له بصلة وطلب أن لا ينقطع عنه. فإنزال الناس منازلهم وحسن الخطاب مما يوصل المرء إلى مآربه ومنال أوطاره، فإن من البيان لسحرا. وكما قال عمر بن الخطاب في الشعر: خير صناعات العرب أبيات يقدمها الرجل بين يدي حاجته، يستميل بها الكريم ويستعطف بها اللئيم.
3: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: حياة اف ام ضلك معنا. بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.
0: بيت حواء مع

أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم وكل أوقاتكم مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة FM في حلقة جديدة من برنامج بيت حواء.

البيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 للـ12:15 بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية هاني سعيدة، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ويا هلا ويا رحب فيكم.

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع تردداتنا من الشمال للجنوب في المملكة الأردنية الهاشمية أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو على حياة تي في على الاي بي تي في. يعني اليوم احنا معكم بكل وقت وبكل مكان، على الموبايل، على اللابتوب، على التلفزيون، على الراديو، وموضوع إلا نركب سماعات بالشوارع وتسمعونا فيهم.

أجواء الفرح تسود المملكة الأردنية الهاشمية، وتزينت أكتاف نشميات ونشامة بلدي بالنجوم والتيجان، فمبارك لكم هذه الثقة ومبارك للوطن بكم. أعانكم الله على حمل الأمانة وسدد خطاكم في خدمة الأردن، وألف ألف ألف مبارك لكم، وهاي فرحتنا جميعا في هاي الترفيعات يا محلاه. اليوم على الفيسبوك بكل بيت في عسكري، بكل بيت حدا ترفع، ما شاء الله تبارك الرحمن، فألف مبارك لكم هذه الثقة وألف مبارك لإلنا فرحتنا فيكم.

يا محلى وطننا ويا محلى الفرحة بهذا الوطن. يعني وصلتنا تهنئة خاصة اليوم محمد العدوان يهنئ عمه شقيق والده العقيد الركن المهندس ماهر العدوان قائد مجموعة الزوارق المقاتلة في قيادة قوة البحرية والزوارق الملكية بمناسبة الترفيع إلى رتبة عقيد، متمنين له دوام التوفيق في خدمة الوطن وأمنه. ألف ألف ألف مبارك. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، هاي فرحتنا اليوم في بيوت الأردنيين وزغاريد الأمهات فرحة بأبنائهن. يعني ما شاء الله اليوم كل أم ابنها ترفع مبسوطة فيه، كل زوجة زوجها ترفع مبسوطة فيه، كل أخت أخوها ترفع مبسوطة فيه، وحتى النشميات ما شاء الله تبارك الرحمن يلي ترفعوا تبارك الله. ألف ألف ألف مبارك لكل مجتهد نصيب، وإن شاء الله يا رب يعني إحنا متفائلين فيكم وإحنا فخورين فيكم وفخورين إنكم أنتوا جنود هذا الوطن، أنتوا يلي دائما على الحدود وإحنا يلي بالكواليس بنكون موجودين، يلي نحنا بنكون محتمين ببيوتنا ما منروح ما بنيجي خوفا من الأصوات. مبارح لما سمعنا الصافرات أكم حدا حكى بلشت السلافة من الأول وجديد، هيك للهم. لكن هؤلاء الجنود اليوم، هؤلاء العسكر، هؤلاء الجيش تبارك الله، يعني حملت الشعار في كل مكان، طالعين برا مش هايبين إشي، بس خوفا علينا إنه إحنا نخاف ولا يصير لنا إشي لا سمح الله. فالله يقويك ويرفع من مقامكم يا رب ومن مراتبكم ويفرحنا فيكم، والله يسدد خطاكم يا ربي.

أجواء الفرح تسود والطمأنينة في قلوبنا اليوم، حتى بعد ما سمعنا الصافرات مساء الأمس وصباح اليوم، إلا أنا طمأنينة ولله الحمد في قلوبنا. يعني اليوم أنا بالبيت بتجهز، بدي أطلع بسمع الصافرات برا، ولأنه في بالقرب منا مدرسة عادي طابور كمل، المعلمة على الإذاعة بتحكي والطلبة بالإذاعة ماسكين المايك عم بيحكوا، كملوا الأجواء، الطابور كمل، الصافرات أعلنت بداية الهجوم وأنهت الهجوم والطابور مكمل، ولله الحمد هذا دليل الاستقرار، الأمن، الأمان يلي بنشعر فيه اليوم. الله يديمها من نعمة، اللهم آمين، ويحمي الأردن هذا البلد الغالي العزيز على قلوبنا، يلي لو شو ما نعمل ما بنوفي حقه مقابل ما أعطانا وما قدم لنا.

نبدأ اليوم روتيننا المعتاد في حلقة بيت حواء يلي هي نقرأ الكومنتات. في كومنتات لفوق مش عم بقدر أوصل لها، فاللي كتبوا لنا بالبداية بتمنى يرجعوا يكتبوا لنا من الأول وجديد كومنتاتهم. يعني أنا وصلت لعند كومنت مي البلبيسي، يسعد صباحك يا مي وكل أوقاتك يا رب. ميساء غنام، يا صباح الورد والياسمين. أم محمد الشافعي، يا صباح الفل. أم إبراهيم، الله يرضى عليك ويرضيك، يسعد صباحك يا حبيبتنا، بتقولنا صباح الخير والفل والياسمين على عيونك الحلوين ببيت حواء الغالي. يا صباح الفل يا أم إبراهيم. أم أحمد تحكي لنا، صباح يوم جديد نطوي فيه صفحات الأمس بما فيها ونبدأ بخطوات أكثر وعيا وثباتا، فكل شروق فرصة جديدة لتصحيح المسار وتجديد الأمل وصناعة بداية أجمل. أسعد الله صباحكم بكل خير. يسعد صباحك يا أم أحمد، الله يرضى عليك ويرضيكي. هيام جاد الله بتقولنا صباحكم سعادة وأمل وتفاؤل، يا صباح الفل والياسمين، الله يرضى عليكم. أم إبراهيم الشامي بتقولنا وأحلى صباح للرنود الحلوة، الله لا يحرمنا منها أبدا حبيبة قلبي، ما تبلى هالطلة الحلوة يلي مثلك، الله يرضى عليك ويرضيك يا أم إبراهيم على كلامك الطيب يا عزيزتنا الجميلة، الله يخليكم. ميل بلبيسي يا هلا بيكي. أم إبراهيم بتأكد لنا إنها هي ما بتشارك كتير ببيت حواء بس بتسمعنا عن طريق الراديو. يعني هنا أم إبراهيم بدنا نوجه تحية لكل شخص بالرغم من إنه ما بتواصل معنا كومنتات، بالرغم من إنه ممكن يكون ما عم برن علينا، لكن هو أيضا من المستمعين الدائمين لبيت حواء، فبنوجه لكم التحية لأنكم أيضا أنتم جزء لا يتجزأ من هذا المنزل من أركان بيت حواء، فشكرا جزيلا لكلامكم الدائم والطيب معنا.

0: بكرة لبكرة.
1: هيام جود الله بتقول لنا صباحكم سعادة وأمل تفاؤل. لا يسعد صباحك يا هيام، الله يرضى عليك ويرضيكي. أنوار الحلوة يسعدها الصباح يا حبيبتنا هيام عموري، بحكي لنا في هذا الصباح اجعلوا قلوبكم ممتلئة بالأمل وابتسامتكم لا تفارقكم صباح الورد والسرور لمذيعتنا المميزة والمحبوبة. الله يرضى عليك يا هيام، أجمل كلامك، شكرا لك يا حبيبتنا، يسعد صباحك. عمر أبو زيتون، شوفوا اليوم حكمة عمر أبو زيتون شو عم بحكي لنا. افرح لأنك بخير ولأنك كنت جيد ولأنك تندم على بعض سوء تصرفاتك وأنك تحاسب نفسك وتتجدد وأنت أنت تغسل قلبك دوما وهذا جيد، لكن إياك أن تندم على فعل خير أو حديث خير أو نظرة خير. الخير دائما يغذي روحك ويعود إليك. صباح الخير لأهل الخير، أهلي وربعي في بيت حواء. يسعد صباحك عمر، الله يرضى عليك ويرضيك ويبارك فيك. جهاد يا صباح الفل والياسمين. نانيتا بتقول لنا صباح الخير والخيرات والمسرات، رنود العسل صديقات بيت حواء، يسعد صباحك يا نانيتا العزيزة. وأبو العز يسعد صباحك. رح نكمل كومنتاتنا معاكم ورح نحكي عن موضوع الدردشة. السؤال بيحكي برأيكم هل الاعتذار بيصلح كل إشي؟ الاعتذار بيصلح اللي انكسر؟ بصلحه؟ بزبطه؟ لما الأمور تتكسر ويصير شرخ؟ شفاء بتقولكم لا، ما حد يعتذر من شفاء يا جماعة على الفاضي. طب هصير حلقتنا إن شاء الله ودردشتنا رح نبدأ فيها بس بعد الفاصل، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم.

0: اسم له تاريخ. جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23
2: شربة

0: برمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك عنوان. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم.

يا هلا ويا رحب فيكم الجديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. اليوم دردشتنا بتحكي برأيكم هل الاعتذار يصلح كل شيء؟ يعني كلمة آسف أو آسفة أو بعتذر جرحتك أو أنا آسفة بس أنا جريئة وأنا ما بخبي اللي بقلبي عراس لساني بتصلح الموقف يلي بيصير ولا لا؟ مستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020-516-2060-516-4020-516-5020 أو عبر تعليقاتكم على الفيسبوك. هي أقرأ التعليقات لحد ما المشاركات توصل. عزيزة بتقولنا يسعد صباحكم بكل خير وسعادة، ما بيحلى الصباح إلا بوجود مذيعتنا رند عناب ومتابعين حياة اف ام، وبارك لصديقتي بترفيع ابنها ملازم، ألف ألف مبارك يا عزيزة لصديقتك ولابنها ويسعد صباحك وكل أوقاتك، يسعدك على كلامك الطيب. نانيتا بتقولنا الله يحمي حماة الأوطان، اللهم آمين. ما يخالف تحكي لنا صباح الخير والصحة والعافية والبركة والرضا بكل ما كتبه الله لنا، ارضى بكل شيء تعيش، أسعد الناس لأن كل شيء من الله قمة الخير. يسعد صباحك يا مي. بتقولنا أم أحمد وأنا بهني كل من ترفع وكل من خدم وطنه، فهنيئا لكم لأسركم لأمهاتكم ولكل داعم لكم، فلكم أحلى وأرفع التبريكات مني أم أحمد ومن حياتنا حياة اف ام ومن بيتنا الدافي المخلص لوطنه بكل ما فيه من بيت حواء. يا صباح الورد والياسمين.

0: نبيلة مزرعاوي، سعد صباحك وكل أوقاتك. بتقولنا نبيلة الاعتذار مقبول حسب الموقف، يعني أتفق معاك يا نبيلة، فعلا في مواقف إحنا بنقبل فيها الاعتذار لنبدأ نمشي الحياة، ما بزبط نضل مدقرين موقفين على موقف معين مش مكملين فيه، وفي بعض مواقف ما بنقدر نعديها، ما بنقدر نكمل فيها لأنها فعلا بتكون مؤلمة لإلنا. ما يسريني، سعد صباحك أم يوسف، يا صباح الخير والورد والياسمين يا غاليتنا، الله يرضى عليك ويرضيكي. أم هاني البستنجي بتقولنا صباح الورد والياسمين يا وردات، يعطيكم الصحة والعافية، سعد صباحك يا أم هاني. ميسر ريمي سعد صباحك بتقولنا أم يوسف حبيبة قلبي يا رند، والله إنك بتعطينا طاقة إيجابية لما بنسمع برنامجك، بستنى فيه بشغف، والله يا حبيبتي الله يرضى عليك يا أم يوسف يا غاليتنا ويا حبيبتنا يا أم قلب طيب وحنين، شكرا لك على كلامك يا حبيبتنا. أم إبراهيم بتقولنا صباح الخير من جبال السلط الشامخة، يسعد صباحك، الله يرضى عليك ويرضيك أنت وكل السلطية، الله يسعدكم يا رب. أنوار بتقولنا صباح الخير على أحلى فريق وأحلى صوت بصباحنا كل يوم، يسعد صباحكم يا برنامج بيت حواء، صباح مليان طاقة ومحبة وراحة بال، وجودكم الصبح بيخلي اليوم ألطف وأجمل، يعطيكم العافية على كل كلمة حلوة بتوصل للقلب من مستمعة بتحبكم كتير، صباحكم سعادة ونجاح دائم، مذيعتنا الطيبة رنود، يسعد صباحك وكل أوقاتك يا حبيبتنا الله يرضى عليكي. معنا مشاركة من عمر، هلو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحب، كيف الحال؟
1: يا ميت مرحبا،
0: يسعد قلبك، يا هلا بيك، كيف الأمور؟ طمنا عنك.
1: والله بخير الحمد لله، تمام نحمد الله بخير والله.
0: الله يخليك ويبارك فيك يا رب. احكي لنا الاعتذار بيصلح كل شيء يا عمر ولا لا؟
1: والله شوف يا اخترند، يعني شوف هو يعني الحياة لابد يكون فيها أخطاء. يعني فيش إنسان بخطأ، يعني سواء عن قصد أو عن عمد خلينا نقول، لكن احنا نقول الخطأ يعني لابد إنه واحد يصححه. فأنا إذا أخطأ مثلا شغلة مع واحد معاك مع أي واحد بحقه يعني الشخصي مثلا أو معنوي أو كذا، لابد إنه أعتذر. طبعا يعني أنا ما بنظر للمقابل إنه يقبل أو لا، أنا مواجب أنا المخطئ لازم أعتذر.
0: نعم.
1: يعني جميل. في ناس يقول لك أنا بجوز أعتذر له بجوز ما يقبلش، أنت روح بادر اعتذر، قبل ما قبل اعتذارك أنت مواجبك تعتذر، مطلوب إنك تعتذر.
0: طب أخ عمر، اليوم إذا شخص أخطأ بحقك وأنت بتعرف إنه هذا الشخص ما بيحكي لك أنا آسف، بس تصرفاته بتدل على الاعتذار، يعني بصير يهتم فيك أكتر، بيجيب لك أكل بتحبها، بيعمل لك فنجان قهوة، بتقبل برضو هذا الاعتذار غير المباشر؟
1: والله شوف يا أخت رند، يعني مرات كلمة آسف أو بعتذر كلمة آسف بشوفها زي السحر، أحيانا بتكون فعلا بتكون كافية لعودة مياه لمجاريها.
0: صح
1: أحيانا حسب الموقف وحسب الشخص اللي اعتذر، بتكون فعلا كلمة آسف بالنسبة لي خلص بنسى الماضي، بمزع الصفحة هاي، بعتبرها سحر عندي وبعتبرها يعني بتعود مياه لمجاريها. طبعا حسب الخطأ، هو شوفي هو يعني كلمة اعتذار أو كلمة آسف ما راح تصلح يعني أو تجبر الخطأ اللي صار، ما راح ترجعه، لكن خلص إنسان اعتذر بعتبر إنه يعني قول غلطة أو زلة وصارت من عنده واعتذر منها.
0: صح،
1: يعني ممكن تكون معنوية، أنا الشغل معنوية بتكون أكثر منها يعني أنها نفسية، أو أما نفسيا أنا خلاص أنا لازم إني أقبل اعتذاره، لازم أقبل اعتذاره وأقول له عفى الله وعما مضى، بس إن شاء الله ما يتكرر
0: إن شاء الله.
1: الاعتذار إذا كان صادق، طبعا هذا بكون صادق، أنا بعتبر إذا كان اعتذار صادق والنابع من قلب صادق ومن شخص صادق، بعتبر إنه فعلا جبر الخطأ اللي أخطأه.
0: جميل جدا، جميل جدا، الله يتمم عليك هدات البال وراحة البال يا عمر، ويبعد عنك الأشخاص الخطائين بحقك وما بيعتذروا. شكرا جزيلا يا عمر،
1: وياكم
0: الله يرضى عليك، اللهم آمين. معنا كمان مشاركة، راتب، يسعد صباحك يا راتب.
2: يا صباح الفل إليك وللمستمعات والمستمعين وكل كوادر
0: الحياة. يا هلا ورحب، كيف حالك؟ طمنا عنك.
2: الله يخليك ويحفظك،
0: الله يسعدك ويبارك فيك. احكي لنا يا راتب، شو رأيك بهالموضوع، الاعتذار بيصلح كل شيء ولا لا؟
2: والله أنا طبيعتي كراتب البلد أنا بتقبل العذر، لكن كثير الأخطاء مكرر الأخطاء، لو كرر الاعتذار أنا بتكون ناشف الاعتذار بالنسبة لي، يعني جاف، فبتقبله على جفاف صراحة. لأنه إذا الإنسان بده بشعر، أنا مول الإنسان اللي نظر في الآخرين، إذا مستهين فيي ودائما بضل يغتب حقي، لا بلا مؤاخذة، بلا منه بلا من اعتباره.
0: صح،
2: لأنه أنت مش موطئ، أنا مش يعني حيطة واطية، عفوا بالجملة العامية، إنك أنت تستغلني وتحاول دائما، بس كلمة آسف إنه خلاص ما هو راتب بيعتذر، راتب بتقبل عذر بسرعة، صح. راتب سهل
0: بلمون عليه بلمون عليه فبستوطي حياتك هيك صح
2: هيك مستهين في يعني مستهبلني بالعامية مش هيك لأنه الإنسان ممكن يغلط شيء طبيعي كل بلاده بخطاء صح. لكن إنه خطأ وإذا كان جارح خطأ في الكرامة خطأ في كينونتي الخاصة خطأ في أموري خلينا نقول في العرض خطأ في أمور كبيرة ممكن ما أتقبل عذره صح. كمان
0: صح.
2: حتى لو من أول غلطة إذا كانت حسب حجمها وحسب خطورتها وحسب يعني خليني أنا بدي أتكلم بواقعية ما بدي أنظر أقول أنا بتقبل وانتهى لا أنا في بعض المواقف لم ولن أتقبل العذر فيها
0: أتفق معك كلنا
2: هذا مش لوم مش لوم فيه لا لكن حسب الخطأ وحسب المخطئ وحسب طريقة الاعتبار
0: وهي طريقة أيضا لحماية أنفسنا من الناس إنها تأذينا بطريقة أو بأخرى نعم 100%
2: خلوهم يحسبون حساب يعني
0: 100% يعمل بالضبط بالضبط 100% الله يرضى عليك ويرضيك يا راد يسعد صباحك كل أوقاتك الله يرضى عليك أشكرك سيدي
2: شكرا
0: الله يرضى عليك بس أقرأ الكومنتات سريعا قبل ما ننتقل فؤاد قواسمي يسعد صباحك وكل أوقاتك هيام بتقولنا الاعتذار ما بيمحي الوجع بس بيفتح باب للصلح الله هي جميلة جدا وواقعية يا هيام الجملة أم معاذ الكيلاني يسعد صباحك بتقولنا ميساء أكيد نقبل الاعتذار وخاصة من الأحباب على قلوبنا والله يا ميساء يعني حسب شو عملوا هالأحباب أنا شخصيا حسب شو عملوا هالأحباب منى يسعد صباحك وكل أوقاتك أنوار بتقولنا الاعتذار بالنسبة إلي شيء كتير كبير وأنا بقبل بكل بساطة ما أجمل قلوبكم ما أجمل قلوبكم مستمعات ومستمعين بيت حواء الله يرضى عليكم ويرضيكم أم طارق بتقولنا صباح الخير الاعتذار من شيم الكرام الله يا أم طارق الله يرضى عليك ويرضيكي ميساء بتحكي لنا سامح واصفح أنت الرابح المهم ما نرجع نفتح المواضيع القديمة عشان ما يحتد العتاب والله أعلم المشكلة يا ميساء إحنا الستات ما بيزبط يعني بصراحة أحكي لك أنا آسفة بس أنت عملت 1-2-3 أنت سويت 1-2-3 ما بزبط نكمل بدون ما نرجع نعيد الموضوع ونختم الموضوع بكومنت منى بتقولنا الاعتذار للهفوات والأخطاء البسيطة الكلمة الطيبة تمحي الخطايا والآثام ولكن في المشكلات الكبيرة لا ينفع الاعتذار ولكن تصحيح بالأمور والرجوع عن الخطأ بالتصويب بالأفعال لا بالأقوال عين الصواب يا منى الله يرضى عليكم ويرضيكم هيام جاد الله بتوافق راتب في الكلام زكية يسعد صباحك وأزهار يسعد صباحك أنتقل معكم الآن إلى موجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيمة خليكم معنا وراجعين لنشوف شو قصة الحقوق المالية بين الأزواج في حقوق مالية أساسا ولا لا فاصل وراجعين
3: الحادية عشرة ظهرا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الذكرى 27 لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش تصادف يوم غد الثلاثاء. إصابة 3 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مواطنا فلسطينيا في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه نفذ ضربة واسعة النطاق استهدفت أنظمة دفاعية استراتيجية تابعة للنظام الإيراني. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه رد على استهداف الصناعات البتروكيماوية في ماهي الشهر بضرب صناعات مشابهة في حيفا. جماعة الحوثي تعلن فرض حظر كامل وتام على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، معتبرة أن جميع التحركات البحرية الإسرائيلية أصبحت أهدافا عسكرية اعتبارا من اللحظة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: حياة اف ام ضلك معنا. بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثل لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه. جرين هوم من اسمه بتعرفه. النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
1: الصورة ماجيك واستمتع بصورتها.
0: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
1: ماجيك حمزاتي وعلى المضمون بحضر بتشكل بيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
0: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،

0: المايك تبعي.
1: ممتاز. يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء، واكيد من دكتور من صوت الدكتور عاكف عرفنا اليوم من فقرة من جوا المحاكم. فقرتنا لليوم من جوا المحاكم نحكي عن موضوع جدا مهم، الحقوق المالية بين الأزواج. هي أساسا في حقوق مالية بين الأزواج؟ وهل لا سمح الله لا سمح الله قد تحدث سرقة بين الأزواج؟ شو القصة؟ للحديث أكثر حول هذا الموضوع بنرحب بالدكتور عاكف المعايضة المحامي المختص في قضايا الأسرة. أهلا وسهلا فيك دكتور.
0: يا أهلا وسهلا فيك، وسعيد أني أكون معكم كمان مرة ثانية، وإن شاء الله أنه نوصل رسالة صح لجمهورنا الكريم
1: بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى دكتور، بداية لما بدنا نحكي كلمة أو مصطلح الحقوق المالية، ماذا نعني بهذا المصطلح من الناحية القانونية؟
0: إذا كان تقصدي الحقوق الزوجية المالية،
1: نعم،
0: فهي كل حق مالي مرتبط بعقد الزواج أو ناشئ عن عقد الزواج. لنعطي أمثلة بسيطة حتى نوضح للناس، لأنه تعودت أنا وحضرتك نبسط المفاهيم بصراحة حتى تصل رسالتنا صحيح.
1: نعم.
0: هو أي أمر ناشئ عن عقد الزواج مالي، مثل المهر والنفقة وأجرة الحضانة، أجرة المسكن، نفقة تعليم أولاد، كل هذا اللي متحدث عنه هي حقوق مالية ناشئة عن شو؟ عن عقد الزواج. وهذا الأمر بيختلف عن الأمور الأخرى اللي هي الديون بين الزوج والزوجة، والأخرى إنه هي أخذت منه فلوس أو مصاري دين أو هو أخذ منها دين آخر. هذا مو مرتبط بالحقوق المالية الزوجية، إله منحة آخر نتحدث فيه. نعم
1: نعم. لو بدنا نحكي إحنا اليوم مش عن المهر والمؤخر وهذا الحقوق الزوجية، إحنا بدنا نحكي الذمة المالية لكل شخص، لكل كيان مستقل في هذا المنزل، للزوج وللزوجة. هل فعليا هم منفصلين عن بعض أم مدموجين؟
0: لا، هلا الحياة الزوجية حياة مشتركة بالنظرة العامة، لكن إذا بدي أرجع أحكي عن الذمة المالية تحديدا، فهي محسومة أصلا بقانون الأحوال الشخصية، وتحديدا في المادة 320 من قانون الأحوال الشخصية. مادة 320 من قانون الأحوال الشخصية بتقول الذمة المالية لكلا الزوجين مستقلة. لكلا الزوجين يعني الزوج والزوجة. هو إله فلوسه، إله مصاريه، إله حساباته البنكية، وهي إلها كذلك راتبها ومصاريها وفلوسها وحساباتها البنكية، وما حدا بيتدخل فيها إلا بإرادتها الشخصية، وهو كذلك حقوق مالية إله مستقلة فيها. هاي الذمة المالية المستقلة لكل زوج ومنصوص عليها عنا بقانون الأحوال الشخصية. سابقا ما كانت موجودة، بالقانون الجديد هي موجودة.
1: نعم جميل. نعم. جدا. اليوم إذن الزوجة هي مش ملزمة تحكي شو عندها من المال، كذلك الأمر للزوج.
0: نعم.
1: ومش ملزم.
0: نعم.
1: يوضح كم راتبه.
0: نعم.
1: شو محوش، شو عنده أملاك.
0: نعم صحيح.
1: فإذا إحنا من ناحية القانون مش ملزمين نخبر بعض
0: أبدا أبدا. هي أنا الأموال الخاصة بالزوجة هي خاصة فيها، سواء رواتب مالية أو إجتها عن طريق الإرث أو إنها هي اشتغلت عليها بتجارة بشغل معينة، هذا مال خاص فيها شخصيا.
1: نعم.
0: وإلها حساباتها البنكية فيها أو الإيداعها، أو حتى إذا تصرفت فيها الزوج ما بيدخل في في فيها. على فرض إنه سيدة عندها أموال وإجت ساعدت أحد إخوانها بالتعليم، وهذا صار. أنا بحكي عن قضايا صارت مكتبي، وتدخل الزوج ما إله صلاحية يتدخل، ما بيقدر يقول إنه هاي مرتي وأنا مسؤول. كويس. أنا مرتي وأنا لا، مدام هي إنسان

0: يعني قواها العقلية سليمة ومدركة كل إشي بيصير وإلها حقوق مالية، أنا برجع لنص المادة 320، هي بتتصرف بأموالها كلياتها زي ما بدها وما حدا إله يتدخل فيه. بالمقابل كمان زوجي إذا الزوج عنده مؤسسة أو شركة وعقارات أم، هي ما بتتدخل، قد يكون عندها معرفة حقها تعرف، هي عادي زي أي حياة زوجية مشتركة بين أزواج لازم يكون فيها شوية معرفة فيها، بس تفصيلات الحياة هو لا يجبر على أنه يفصلها فيها. عشان هيك في مرات بعض الأشخاص اللي بيهاجموا أنه نحن بنحكي بصوت المرأة، لا نحن بنحكي عن عائلة عن أسرة عن بيت معين، هو إله حقوقه هي إلها حقوق.
1: 100% نعم. يعني كمان اليوم بنشوف، لا أخفيك دكتور، أنا بكون على السوشيال ميديا وبنشوف هالمشاكل يلي الله أعلم هي تأليف ولا هي حقيقة. واحدة بتصير تحكي لك إحنا مغتربين وزوجي راتبه بيحوله أكتر من نصه لأهله، نعم. وبيعمل كذا وبدرس أخوه وبيسوي ومنقص علي، نعم. أنا بحق اللي أرفع عليه قضية لأنه هو ما بيحكي لي قد راتبه وبيحول بشارك الناس براتبه.
0: سؤال رائع جدا.
1: الله يسعدك.
0: الحلقة الفات اللي حكيت أنا وحضرتك فيها السابقة كان في شوية هجوم علينا، إحنا كنا نحكي صحيح،
1: نعم.
0: وفي ناس بيزعل من الصح، بس خلينا نحكي على هاي النظرة حتى يفهموا نحنا بنحكي عن أسرة عن عائلة
1: 100%.
0: عن حياة عن أصول عن قانون، بنحكي عن إشي واقعي حقيقة. هلا هو هذا الزوج عنده أموال عنده شركات عنده مؤسسات، عم بدرس أخوه هو حر، عم بصرف على والدته هو حر، عم بحاول يساعد حدا من خواته أو من عيلته الله يجزيه الخير، لأنه هذا بتصرف بأموال خاصة إله. ما أنا بالمقابل أعطيتها نفس الحق، مش أنا حكيت إنه إذا أخوها بدرس في الجامعة وإجت هي من أموالها ومن راتبها دفعت لأخوها،
1: نعم.
0: هو ما إله فيها، بس إذا أخذت من أموال الزوج أو كلفت زوجها هون بيختلف الأمر. بس بهاي الحالة لا، يعني أنا سؤالك هو كتير رائع، لأنه قبل 3 أشهر إجاني نفس السؤال إنه زوجي عم ميال لأهله كتير، فهو بعطي جزء كبير من راتبه لأهله. طيب إذا هو موسر وأموره ببيته مش منقص على بيته إشي، أنا ما إلي عنده إشي، يعني حتى لو كان هو تصرف بكل أمواله لأسرته أو لعائلته، أنا بقصد العائلة الأب والأم مش بقصد العائلة اللي هو الزوج والزوجة والأولاد، أنت ما إلك عنده، أنت إلك حقوق زوجية ولأولادك إلهم حقوق مالية، والأمور هاي هو بده يغطيها ويكفيها. إذن معناته إذن هذا برجع بفسر المادة 320 إنه الدم المالي مستقل، هن فلوسي وفلوسك، إلك عندي حقوق طالب فيها، إلك عندي حق طالب فيه. نعم
1: نعم 100%. جميل هذا الكلام. لو بدنا نروح على الوجه الآخر، بصير الزوج بيحكي أنا شفت المدام اشتغلت،
0: نعم.
1: وفتحت بزنس،
0: نعم.
1: وصار عندها يعني ما شاء الله كتير مصاري ورثت من أهلها،
0: نعم.
1: وهي لأنه بتاخذ من وقت البيت، أنا حكت لها أعطيني جزء من مصاريكي أو ساعديني بأمور المالية اللي علي بديوني كذا كذا كذا كذا،
0: نعم.
1: ولما رفضت الزوجة حكى أنا بدي أطلق، بتفعله ولا لا؟
0: أنت عم تحكي بقضية كيس،
1: نعم.
0: حالة،
1: نعم 100%.
0: مش افتراضية، هي واقعية،
1: هي واقعية، نعم.
0: هي واقعية. لما بحكي أنا كمحامي بخبرة 40 سنة بالمحاكم الشرعية، هاي الحالة إجتني يعني، أو هاي الحالة هي راجعتني. فمزبوط هو إنه اللي بصير عندنا هون إنه كل واحد هو حر في ماله، حر بأموره الشخصية فيها، ما حدا إله يتدخل بهذا الموضوع فيها. فبالتالي يعني أنا ما بشوف في غلط بأي موضوع معين، كل إشي بحكمه عنا قانون بهذا الموضوع. نعم
1: نعم. وبالتالي ما بيطلع لك أنت تطلقها لمجرد
0: لا لا هو نحكي على موضوع الطلاق، سوري يمكن أنا اختصرت هاي الجزئية بس بدك أجاوب عليها.
1: لو سمحت.
0: يعني أنا اختصرتها من جوابي، بس هو لازم نوضح الصورة.
1: نعم.
0: هذا الحكي إنه التقتير بالإنفاق أو إنه يضيع مصاري برا أو هي تضيع فلوسها، عن بنحكي عن الزوج،
1: نعم. نعم.
0: ما بيطلع لك أنت تطلقها لهذا السبب، كويس؟ لكن أنت كزوج وكرجل الطلاق بإيدك. إحنا المشكلة، مش المشكلة بالعكس، القانون بحكي أنا، سوري على التعبير اللي طلع مني مش صحيح، القانون أعطى الحق للزوج الطلاق بإرادة منفردة،
1: نعم.
0: مجرد ما يقولها طالق أنت طالق، بس هي ما بتقدر تطلق حالها إلا بدعوة أو بقضية.
1: هلا
0: نرجع لنفسر سؤالك لأنه سكت أنا عنه لس بس لازم أوضحه بهذا الموضوع.
1: هلا
0: هو بتقدرش هي ترفع عليه أو هو يرفع دعوة لأن هي تتصرف بأموالها. أنت إذا مش عاجبها السلوك إذا مش عاجبك سلوكها في طلاق بإيدك وفي قضية شقاق ونزاع وعليه. بس لو أجينا حطيت الشقاق والنزاع السبب أنها تقوم بالإنفاق بمالها على أهلها أو عائلتها هذا لا يعتبر سبب للشقاق والنزاع لأن عم تتصرف فيه بمالها وهي محمية بالمادة 320 بالقانون ما لك أنت فيه بهذا الموضوع. أما أنه تعتبره سبب للطلاق لا هو لا سبب ولو طلقها يعتبر طلاق وتعسفي.
1: نعم. اليوم يعني اتفقنا ان لكل زوج له ذمة مالية مختلفة عن الزوج عن الزوجة وما الى ذلك ومش مشتركين. حبيتوا مع بعض صلى الله وبارك وما حبيتك ما حبيتوا يعني انتوا هذا الشيء بيرجع لكم.
0: نعم.
1: انتوا الشخصين. لو بننتقل لجزئية مختلفة الزوج قد ياخذ يعني بالغصب عن الزوجة المال تحت عنوان السرقة سرق زوجته أو الزوجة سرقت زوجها.
0: نعم.
1: هل يوجد سرقة بين الأزواج؟
0: سؤال حلو كتير. هو إله منحة جزائي وإله منحة مدني.
1: نعم.
0: جهتين. أولا قانون العقوبات الأردني لا يعاقب على السرقة بين الأزواج كويس. فبالتالي إذا هي أخذت من فلوس هو زوجها هي لا تعاقب جزائيا لكن هو يستطيع متابعة الدعوة مدنيا بحق المالي. يعني أفرض أخذت 10,000 من خزانته أو من البيت ورفع دعوة عليها سرقة المحكمة ما بتحكمها بالسرقة لكن على هاي الدعوة اللي هي دعوة جزائية يمكن رفع دعوة مدنية والمطالبة بالمبلغ هذا موجود. طبعا أنا أعطيت مثل هيك لكن هو ينعكس على الزوج والزوجة لهم اثنين.
1: نعم. طب والله كمان خطر لي شيء تاني. إحنا لو بنحكي هيك عن المال لو بنحكي عن أشياء مختلفة زي الذهب.
0: نعم.
1: اتاخذ الذهب منها أو الزوجة زعلت من زوجها أخذت الأثاث وطلعت.
0: نعم.
1: وهو مش من حقها ومش لإلها ومش مكتوب بالعقد.
0: نعم.
1: هل تعتبر أيضا سرقة؟
0: هلأ اللي بصير عنا هون أنا بحكي كمحامي شرعي.
1: نعم.
0: إنه أحيانا بيكون في بالبيت خلينا نحكي أثاث بصير في خلاف بين الزوجين بتيجي الزوجة بغياب الزوج بتحمل الأثاث أو بتحمل بعض المفردات اللي في البيت يعني الكهربائيات خليني أسميها عم بحكي عن حالات حصلت فيها. هلا هو إذا راح قدم شكوى الشكوى مقبولة لكن هل فيها عقوبة؟ لا ما فيها عقوبة فيها ما في عقوبة لأنه عم نحكي عن سرقة سواء أموال أو أثاث أو شركات. هلا هو نفس الشيء هو الزوج لو اخذ ذهبات زوجته وسرقهم لاسف العباره مش صحيحه بس استولى عليهم اخذهم كويس بدون ارادتها بدون موافقتها اخذهم هذا لا يعتبر هو معاقب عليه الفعل لكن الحق المالي ما بيضيع إلها فيها.
1: نعم.
0: وانا حاب هون اوضح شغلي بصراحه بما انه حضرتك عم تسالي احنا بتوعيه احنا
1: نعم.
0: نازلين بشيء نحكي للمجتمع حتى نوعيه. هلا في كثير حالات يمكن هذا السؤال مفروض أنه ينحكى فيه كثير من الحالات بيكون الزوجة عندها مثلاً 3,000 دينار ذهب 5,000 دينار 6,000 دينار ذهب منيح وهذا بيكون من المهر المعجل منيح من المهر المعجل يعني هذا متقدمها باللغة العامية اللي بتحدث إحنا فيها والزوج إجا هو احتاج مبلغ مالي أو بده يغير سيارته أو بجدد السيارة مع أنه السيارة الأسرة العائلة وأخذ ذهباتها بموافقتها وباعوهم ب3,000 دينار وقالها الزوج إنه أنا راح أرجع لك إياهم بأقرب فرصة أو إن شاء الله اعتبريهم دين علي.
1: نعم.
0: هذا يعتبر دين بذمته كويس ويحصل عن طريق المحاكم الشرعية مش عن طريق المحاكم المدنية. بينما المفهوم الآخر لو كان هي عندها راتب عندها حكينا لها ذمة مالية مستقلة وعندها في البنك من الإرث من أي محل آخر مبلغ خلينا نحكي احتاج 10,000 والمال إلها أخذ 10,000 منها دين وفي بيسموه المانع الأدبي إذا ما كتبوا بينهم أوراق أو إشي بيسموه مانع أدبي مش معقول أكتب أنا بيني وبين زوجتي واحد يكتب بينه وبين زوجته ورقة بيسموه مانع أدبي فيها إلها حق إنها تطالبهم بس مش بالمحاكم الشرعية، بالقضاء المدني. نحن بنحاول نوضح الصورة للعالم وللناس، لأنه كثير ناس بيجيني بيعتقد أنه المحكمة الشرعية متخصصة بكل شيء. أنا حكيت في بداية حديثي بالسؤال الأول لحضرتك أنه كل ما ينشأ عن عقد الزواج، 10,000 اللي أخذهم منها هي مش ناشئة عن عقد الزواج، هي ذمة مالية مستقلة فيها رواتبها أمورها الخاصة أو ورثة من أهلها أو أيا كان، أو تجارة عمليتها فيها. فبرجع للقضاء المدني وليس للقضاء اللي هو الشرعي.
1: نعم جميل جدا هذا الكلام، أنه قد ايه مهم الثقة بين الزوجين. ليش نوصل حالنا لهاي المرحلة يا جماعة الخير؟
0: لا بدي أحكي شغلة واحدة حتى اللي بيتابعونا يفهموا علينا. نحن مش ضد الأسرة إطلاقا
1: طبعا.
0: نحن كلياتنا، أنا وحضرتك والكل اللي بيشتغلوا بهذا الموضوع، نحن بدنا أسرة
1: متماسكة
0: أكيد. موجودة. أنا بحكي كمحامي شرعي بخبرة طويلة صراحة،
1: تبارك الله،
0: كتير من السيدات اللي أنا شفتهم واللي إجوني واللي صار بينهم بين أزواج بخلافات، كانت الأمور بينهم بالحياة مشتركة. وأنا بعرف هذا الحكي من الناس اللي حوالي، من القضايا اللي عندي. المرأة تعمل والرجل يعمل، وكل الفلوس بتنحط في البيت بالرضا
1: منطقي.
0: بالمودة دون إكراه فيها
1: أكيد.
0: وأنا بعرف أنه في سيدة حاليا يعني لها قضية عندي، هي كانت تدفع نفقات تعليم ابنها اللي وصلته للبكالوريوس تعليم. بالأخير فطت أنها هي ترفع دعوة الطالب الزوج فيها، ما حدا بيحكم فيها، لأنه أنت دفعتيهم باختيارك. دفعتيهم بمودة ومش ديان على الأب. الأمر بيختلف بهذا الموضوع فيها. لذلك إحنا بنقول إنه يجب إنه نتشارك مع بعض. يجب على الزوجة اللي هي بتعمل وبتشتغل وبتروح وبتيجي، لأنه في مفهوم خاطئ مرة يمكن حكينا فيه أو بنرجع نكفر، بيعتقد بعض الأزواج بما إنها هي بتشتغل وهي عنده إنه كل اللي بتشتغله إله أو للبيت بدي أسمي إله. لا، هو مش صحيح. هي إذا نازلت عنه أو شاركت في البيت فأنا بقول هذا شيء رائع، بس مش بالإكراه. بالمودة بين الطرفين. وندعو إلى ذلك
1: أكيد 100%. وأنا متأكدة ما في زوجة بتشوف أو زوج بشوف إشي ناقص ببيته وبيهون له هذا الإشي إلا ما يساهم ويدفع. وصلنا سؤال،
0: تفضل.
1: يسعد صباحكم، تقدري تسألي ما حكم القانون عندما تسرق الزوجة قلب زوجها والعكس؟ يا ريت يجاوبني المحامي رنود العسل شفاء الشهد.
0: والله بصراحة هاي أحلى سرقة.
1: الله.
0: يعني أنا بهنيكي أو بهني أي حدا بيصل لموضوع هاي السرقة. إحنا شو بدنا غير هيك؟
1: صح والله.
0: إحنا أصلا بدنا الزوجة هي اللي تسرق قلبه، مش حدا تاني آخر
1: طبعاً.
0: فيها سؤال حلو، شكرا كتير على السؤال.
1: الله يرضى عليها أم أحمد. وهيام بتقول في زوجات بيحللوا لأنفسهم أخذ مبالغ مالية من جيب الزوج بحجة الادخار من أجل الأولاد، يعني بتسحب 10-20-30 بدون ما يحس الزوج بحجة أنا بدي للأولاد بيبخل علي.
0: لا، هو هذا الحكي مش صحيح إطلاقا. يعني لا، يعني مش إنه مش صحيح، لا هو بيحصل.
1: نعم بيحصل أكيد طبعا،
0: بس أنا عم بحكي أن دينيا وقانونيا. هلا يعني خدي ما يكفيك أنت وابنك، يعني ابي وابنك هيك عندنا بالشرع. ما يكفيها تنفق على حالها. إذا كان الزوج بخيل وما بينفق وأخذت من جيبته أو من محفظته أو إشي، أخذت شيء بسيط تنفق على بيتها وأسرتها، فهو شيء طبيعي فيها. أما تأخذ حتى تعمل هي توفير للمستقبل، هذا مو صحيح وهذا غير جائز وغير مقبول. نعم.
1: يعني بدنا نكمل بحلقتنا، بس خلينا نطلع فاصل دكتور عشان ناخد راحتنا أكثر.
0: أكثر
1: فاصل وراجعين معكم بفقرة من جوا المحاكم مع دكتور عاكف المعايطة.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامص كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: فصلين شبيه.
1: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

الطفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم.

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم بفقرة من جوا المحاكم والحقوق المالية بين الأزواج. بنرحب فيك مرة ثانية دكتور عاكف.
1: يا هلا
0: ورحب فيك، شرفتنا دكتور. اليوم احنا عم نحكي عن الذمة المالية المستقلة لكل طرف في هاي العلاقة الزوجية. في شيء مهم موجود في مجتمعنا، يطلب الزوج من الزوجة أن تأخذ قرض من صندوق مرأة، تأخذ قرض شيء معين، ويتم التخلف عن دفع هذا القرض وتصبح هي من الغارمات.
1: صحيح.
0: يعني من وين بدها تسد؟ شو بدها تعمل؟
1: صحيح.
0: وتنحبس الزوجة.
1: صحيح.
0: فكيف ينظر القانون إلى هذا الموضوع؟
1: أنا بدي أحكي رسالة توجيهية.
0: نعم.
1: أو توعوية، خليني أسميها، للسيدات.
0: نعم.
1: هلا نحن إنه قلنا المساعدة في البيت.
0: نعم.
1: وإننا نتعاون شيء رائع، بقصد زوج وزوجي يتعاونوا.
0: نعم.
1: بس أنا مش مع بصراحة اللي حصل واللي وصل بعض النساء لأمور كانت نحن كأردنيين كمجتمع أردني ما بنقبلها، إن المرأة تكون مطلوبة للقضاء.
0: نعم.
1: أو مطلوبة بأمور مالية وتصل فيها حبس أو شغلة معينة فيها. هلا صحيح انه لما بنحكي عن هاي الحاله بنحكي عن حاله موجوده.
0: نعم.
1: انا وحضرتك واللي بيسمعونا بعض الاشخاص بيعرفوا انه بعض الازواج في قروض للمراه وفي تسهيلات للمراه تحصل على قروض.
0: نعم.
1: اللي هي بالنتيجه لما صارت هاي الهجمه وحكى فيها وتدخلت وزاره الاوقاف والجهات الرسميه وسددت بعض الديون.
0: نعم.
1: اللي سموهم الغارمات. هو بيوجه زوجته على انها تاخذ قرض من صندوق المراه، من وين ما كان تاخذ هذا القرض فيها، والجهه المموله بتسهل مهمتها لانه هذا الصناديق انشئت او الاماكن انشئت لهي الغايه فيها.
0: نعم.
1: هو بفهمها انه انا صعب اني اعمل هيك شيء، عشان هيك انا بحكي عن شغلي، انه بحكي عن شغلة يعني عشان أسهل مهمة فيها. أنا بحكي الديون اللي بتعملها هاي الزوجة كويس أو اللي بترتبها على حالها، هاي الديون بتكون ديون شخصية عليها مش على الزوج. هي لمين أخذتها؟
0: للزوج.
1: هي أخذتها للزوج وسلمتها إياه، أو شاركوا فيها بالأسرة، دفعوا فيها للأسرة فيها. لكن هذا الزوج لو جينا نطالبه نحن بالقضاء ما إنا عنده إشي. أنا عندي دائن وعندي مدين، والدائن والمدين عندي مبين مين هو الممول ومين المقترض اللي عندي. المقترض عند المرأة هي المطالبة فيها. هل هاي الحالة موجودة؟ موجودة بدليل الموضوع اللي كنا نحكي فيه سابقا وكان مغطي كل صفحات التواصل الاجتماعي على موضوع الغارمات فيها. فأنا بدي أحكي شغلة واحدة وهي ليس من باب إفساد الأسرة، لكن مسؤوليتي ومسؤولية المجتمع إن نوعي الناس كمان فيها. كيف أنا بروح باخد قرض وبحمل حالي ديون، دين ورا دين، وبنأخذ من كذا جهة، وبالأخير الزوج بينسحب من هذا الموضوع وبتصير هي مسؤولة فيها.
0: يا رب الألم.
1: وهذا حصل مش ما حصلش فيها.
0: حصل.
1: إذا بدنا نرجع عن هل إنه بتقدر ترجع عليه بهذا الموضوع؟ لا، لأنه هي اللي عملت القرض وهي اللي عملت فيها، وهي أكيد يعني ما وقعته على ورقة أنا الموقع عندنا فلان الفلاني استلمت من زوجة مبلغ كذا، ويعتبر هذا المبلغ دين في ذمتي. حتى أنا كمحامي أو أي محامي آخر يطالب إلها بهذا المبلغ من أمام القضاء المدني وليس القضاء الشرعي، هذا ما بيصير. هي انعمل هذا الموضوع فيها كويس، لكن أنا بنتبه. صحيح انه بصير في احراجات بهذا الموضوع، انه زوجي هي مجبره يعني ادبيا.
0: نعم.
1: مش قانون، مش مجبره ادبيا. طب ما حياه، طب احنا بدنا ناخذهم ندفع قسط المدرسه تبع الولد، ما هو احنا بدنا نعملهم لكذا، ما هو احنا بدنا نغير اثاث البيت. فانا بدي اغير اثاث البيت، ليش اورط حالي انا بقرض زي هيك؟ عرفت كيف؟ فانا بنبه دائما وابدا ابتعدوا، لانه الرقم تبع الغارمات ارتفع. ولولا تدخل جهات الدولة حتى تسدد هاي المواضيع أو تحلها كنا بأزمة حقيقة كبيرة. فأنا بوجه رسالة أنه ننتبه لهذا الموضوع فيها، لأنه كتير من الحالات اللي إحنا شفناها تخلى الزوج عن مسؤوليته بهذا الموضوع فيها
0: على قد الحال.
1: يعني استعمل كلمة وأنا مالي،
0: يعني أنا تألمت لأنه مش بس هي انخذلت من الشخص اللي ضحت مشانه اللي هو الزوج، هي أيضا تعرضت لعقوبة.
1: نعم.
0: أنت تخلفتي، أنت مش قادرة أنك تسدي هذا المبلغ.
1: تمام.
0: فإحمي حالك وإحمي أولادك بالآخر.
1: نعم.
0: اللي بتأمني لهم المصاري بحاجتك بالدار بدهم إياكي.
1: تمام.
0: يعني وعندك تروح تساعديهم. نعم. وانت بالسجن
1: مع انه هاي مو اخلاقنا بصراحه، برجع
0: طبعاً.
1: باكد عليها
0: أكيد
1: حتى
0: أكيد.
1: اذا حدا بيسمعنا
0: لا لا هي حالات،
1: هذه مو اخلاق اهل البلد عندنا. نحن الواحد لا سمح الله اذا زوجته عملت حادث بسياره بقول انا اللي عملت الحادث حتى ما يورط مرته.
0: نعم.
1: هلا هو خالف القانون قال انا اللي عملت الحادث فيها، بس نحن بنعرف كلياتنا حتى الجهات الامنيه والقضاء بيدرك تماما انه كانت هي اللي بتسوق بالسياره وهي عملت الحادث، بس هو باللغه العاميه خلينا نستعمل ما بده يبهدل مرته.
0: مستحيل، ما بيرضوا عليها،
1: ما بده مرته تروح وتيجي بهذا الموضوع فيها. فنحن اخلاقنا طيبه، في جانب سلبي بس في جانب ايجابي.
0: نعم.
1: الموضوع اللي حكيتي فيه موضوع الغارمات هذا موضوع يجب انه ينتبهوا له كل النساء بصراحه.
0: أكيد.
1: نعم.
0: 100% حتى.
1: نعم.
0: ما تتاخذ بمنحنى انه انا بدي اساعد عائلتي بدي اقوم بعائلتي، بنفكر بزياده الدخل بس ما نغرق حالنا بالديون.
1: هي استاذتنا بتبدا هيك. بتبدا بعواطف، بيبدا بكلام حلو انه بدنا نضبط امورنا، بدنا نصلح البيت، بدنا شيء. احيانا احنا بنكون مجبرين على اقساط الاولاد بالمدارس.
0: نعم.
1: احيانا بنكون شغلات معينه ملزمين احنا فيها، فبتلاقي الام تبرعت بهذا الموضوع فيها، تبرعت تحت ضغط معين ادبي بسميه انا مش ايش في هذا الموضوع فيها. فلا انا بقول هذا الموضوع يجب ان نحتاط عليه حتى ما تعود وتنتهي الحادثة اللي صارت عندنا فيها واللي كانت أرقام كبيرة بشكل بالغارمات.
0: يعني على ما أعتقد دكتور اليوم صار في وعي في المجتمع، وانتشرت قصة مؤخرا إذا بتتذكرها إنه شاب وشابة متزوجين حديثا بينزلوا على أماكن لإقراض المرأة،
1: فحدا
0: من الأشخاص العاملين بيعرف أبو البنت.
1: نعم.
0: رن له إجا أخذ بنته وسحب حاله وطلع لأنه عارف إنه بنته رح تورط.
1: طبعا.
0: فبالتالي صار عندنا وعي في المجتمع بهذا الجانب.
1: مزبوط. وهي الرسالة اللي حكيتيها لحظة انك متذكرتها. وانا بعرف مش بعرف الحال، يعني انا كمان برضو اطلعت على هذا الموضوع فيها. هي كانت رسالة توعية للمجتمع لانه هي بتروح بطريق العواطف. هلا اذا بدنا نحكي كلام حلو بين ازواج ويقنعها سهل جدا، سهل جدا اي حدا يلعب بعقل واحد يأثر عليه.
0: صح.
1: خاصة لما يكونوا ازواج. أنا ما بحكي عن الزوجة، بحكي عن زوج وزوجة.
0: نعم.
1: بما بتحكي كلام بتختار كلام بتأثر، فبتروح الأمور بتمشي بسهولة فيها. نعم.
0: نعم. يعني نعم. دكتور في نهاية هذا اللقاء في ناس متزوجين وعندهم سوء فهم بموضوع الذمم المالية والحقوق المالية بيناتهم، هذا بتهم هاد، هاد بتهم هاد، وبندخل العيلة الكبيرة وهات بلاش، وناس.
1: نعم.
0: مقبلة على الزواج وقاعدين لسه بمرحلة الاتفاق، ما هي النصائح المقدمة للمقبلين على الزواج لتجنب هذه النزاعات، ونصيحة من حضرتك بعد عدد الهائل من الحالات اللي بتمر عليك للي أساسا حاليا في هذا الزواج وبهذه النزاعات؟
1: السؤال كتير كويس وبيوصلنا لتوصية. أول شيء بدي أنبه لشغلة معينة أنه يجب الأمور أن تكون واضحة عند عقد الزواج أو قبل عقد الزواج، عند التحضير للزواج فيها. هلا كل الأمور هاي يجب أن تكون واضحة من حيث إيش؟
0: نعم.
1: كتير في ناس بمجتمعنا صار هون لأنه الحياة هيك صارت تتطلب، صار يفكر هو أنه يتزوج سيدة موظفة عاملة عندها راتب، وحاطط بباله أنه أنا بدي أخذ فلانة لأنها فلانة راتبها 700 600 800 دينار وهذا بيساعدني. ماذا لو بعد الزواج هي رفضت تساعده لأنه أنا قاعد بقول لها هذا مصاري إلك وحق إلك، أنا ما بحرضها بس بعطيها رأي قانوني في الموضوع. نحن دخلنا بخلاف بهذا الموضوع، بحكي بهذا الموضوع أن يكون هناك في وضوح تام. يعني لو جينا قعدنا كزوجين أنا بحكي واتفقنا انه احنا انا بشتغل وانت بتشتغل وبنتساعد وبنعمل بيتنا وكذا وإشي هيك، هذا كان موجود فيها. بس دير بالك هذا بسموه شرط أدبي، يعني مش التزام قانون، لأنه إحنا ما كتبناه على الورق، عرفت؟ ما كتبناه على الورق، هذا كلام عادي في هذا الموضوع فيها. فأنا بحكي يجب أن يكون في تفاهم بهذا الموضوع فيها، ويتفقوا على كل شيء، يتفقوا على المصاريف وعلى البيت وعلى كل شيء، والراتب والمشاركة ونوع المشاركة، هذا اللي بحكي فيها، يتفقوا على هذا الموضوع قبل بداية الزواج، عند التحضير للزواج. نعم. اثنين، في للأسف بحكي عن حقوق مالية وبركز عليها دائما أودا بكل لقاء، وبنشرها بالفيديوهات الخاصة تبعتي في البودكاست تبعي أنا، على أنه كثير من الآباء بروح بكون مهر بنته المتقدم 4,000 دينار بين أثاث بيته وبين مهر، بيكتب الأب عند عقد الزواج أقر وكيل الزوجة والدها باستلام المهر المعجل ومقداره 4,000 دينار. هو ما قبض.
0: نعم.
1: بس إقراره لأنه عقد الزواج هو عقد رسمي، وهي وثيقة رسمية، يعتبر الإقرار فيها ملزم فيها. أنت كأب أضريت بالحقوق المالية لبنتك فيها
0: 100%،
1: لأنه بالنتيجة فيها هذه بيجيبوا بزح بحلفوا الزوج يمين، اسمه يمين عدم كذب الإقرار. بالمحاكم شفت كتير ناس حلفت في هذا الموضوع، فننتبه لهذا الموضوع.
0: أكيد.
1: خلينا أحكي كمان توصية بسيطة بموضوع فيها. كتير من السيدات للأسف، وأنا بوصل رسالة لأن الوقت معنا ضيق موضوع الحلقة فيها، كتير من السيدات بيكون إلها مهر 7,000-8,000 دينار ويتوفى زوجها الله يرحمه، هذه حياة فيها. هي بتعتقد بفكرها انه هو بيطلع لها خلينا نحكي الارث.
0: نعم.
1: شو حصتها الارثيه، الربع او الثمن وفق الحاله اللي بتحدد احنا فيها، كويس؟ واذا في راتب تقاعد للمرحوم بتاخده هي اولادها فيها. بس في لها 10,000 او 7,000 بالمهر. كثير من الحالات اللي اجوني وشفتهم انا ما بتعرف انه هذا مهرها الغير مقبوض المتاخر. انه هذا حق لها، تاخذه من راس الكوم. 100%. تاخذه من راس الكوم فيها، كويس؟ نعم
0: نعم 100%. يعني لازم يكون عندنا وعي اكثر في حقوقنا.
1: لازم يكون في وعي انه انا هذا حق الي
0: 100%.
1: متاخري هو حق الي،
0: صحيح،
1: بعدين الي حق بالارث، بعدين الي حق بالتقاعد، كل هاي الحقوق بدها تفهمها السيدة. صحيح. في هذا الموضوع.
0: صحيح
1: فيها.
0: صحيح. نعم. يعني ما شاء الله لا يمل الكلام دكتور.
1: العفو،
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. متحمسة للقائنا القادم يوم الاثنين القادم بموضوع جديد بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا، كنت ضيفنا اليوم في فقرة من جوا المحاكم في بيت حواء دكتور عاكف المعايطة. شكرا لك.
1: لإلك دكتور، أهلا بك.
0: أما أنت مستمعينا الكرام، وهم كنا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، بتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية هاني سعيدة، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم وعلى زوجاتكم وعلى حقوقكم، في أمان الله.
2: بيت حواء مع رند عناب.
3: ميل على البيت لعنا.
2: بيت حواء برعاية
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعب تبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.
1: ترويحة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

منتجة جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه. جرين هوم من اسمه بتعرفه. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح. على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.
1: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين. إخواننا الكرام المستمعين، أخواتنا الكريمات المستمعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. نحن بفضل الله في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن. توقفنا عند الآية 79 بعد 100، وذلك قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إخواننا، هذا القرآن فيه تنظيم كل شيء من ضمن القوانين التي قننها القرآن. موضوع القصاص، القاتل يقتل، رجل برجل، امرأة بامرأة، أيا كان، عبد بعبد، حر بحر، هذا قانون الإله سبحانه. ولكم في القصاص، قصاص معناها المساواة والعدل، حياة، حياة للمجتمع، لأنه من علم أنه سيقتل إن قتل يكف عن القتل، لكن إذا كان حيحبس 10 سنين أو بالدية والصلح ولفلف القضية تتشجع القوى الشريرة على القتل. إذن لابد أن يكون تفعيل لأحكام الله عز وجل حتى تنتهي ظاهرة القتل في المجتمع إطلاقا. ولكم في القصاص حياة، أنت بتقتص من واحد، لكن تكتب بهذا القصاص حياة للمجتمع، للأمة، للوطن، للشعب، للناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أصحاب العقول، يعني هذا العقل الله تعالى خلقه فينا ليفعل، ليعمل به، يؤخذ بتوجيهاته طبعا مع الدين. لعلكم تتقون، وترك تتقون مفتوحة، تتقون الله، نعم، تتقون خراب الأوطان بجرائم القتل إذا فشت، نعم، تتقون الجريمة، تتقون احتمالات لا تنتهي. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني مسافر مثلا وأحس أنه اقترب الأجل، يعني شاعر أنه مسألة دقائق أو ساعات، فيوصي مسافر غريب: إخواننا أنا غريب ديار، اكتبوا عني وصيتي، عندي أرض في المكان الفلاني توزع وفق الشرع، الأولاد والبنات كل يأخذ نصيبه، يكتب وصيته بإيده أو يمليها على الموجودين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وقد يكون بين أهله فيوصي في أمور يمكن ما تعرفوهاش. أنا لي أسهم في شركات مثلا، فهذه توزع على الإخوة والأخوات كما وزع الشرع، كما نظم الشرع، وهكذا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، من له ميراث ممكن توصيله برضا الآخرين، ما في بأس. أب مريض يحتاج إلى علاج مكلف، لو زدنا من نصيبه برضانا ما في مشكل. بالمعروف حقا على المتقين، يا سلام، لما يكون مجتمع كله صفة التقوى والالتزام بالدين، والله نصبح كأننا في الجنة، أو كأن البشر أصبحوا ملائكة. لا خلافات، لا نزاعات، إلا أقل القليل. فمن بدله بعدما سمعه، اللي هو نص الوصية، يعني بدل الأرض الفلانية يعطوها لفلان، غير وبدل. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. الوالد اللي مات ما عليه إثم، لأنه أعطى التقسيمات على الشرع. جاء واحد بدل لصداقة مع شخص من أولاد الميت، أو لمصلحة، أو عاوز عينه على قطعة أرض يشتريها منه، إلى آخره. إن الله سميع عليم، إثمه على الذين يبدلونه. وختم الآية: إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا، ظلما، جورا، تغييرا أو إثما، فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يعني أنا غريب مانيش علاقة، لكن هذا الوصي أقول له: اتق الله يا أخي، لا تغير ولا تبدل، إحنا إخوة، نتناصح، تغضبش مني، أنا ناصح لك وناصح للمجتمع ولأصحاب الوصية، فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه الآية الكريمة في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: التفسير الوجيز برعاية
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
5: لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.
1: زوايا برعاية
4: منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير العمل خالد البكار يفتتح توسيعة الفرع الإنتاجي التابع لشركة حرفة الإبرة في محافظة المفرق لزيادة عدد الأردنيين المشتغلين فيه من 250 إلى 500 عاملاً وعاملة. المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال سلام يؤكد رضاه عن الفائدة الفنية التي جناها المنتخب من المباراة الودية أمام كولومبيا. إصابة ثلاثة فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اقتحامات واعتقالات طالت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة. مستعمرون يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه نفذ ضربة واسعة النطاق استهدفت أنظمة دفاعية استراتيجية تابعة للنظام الإيراني. جماعة الحوثي تعلن فرض حظر كامل وتام على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر معتبرة أن جميع التحركات البحرية الإسرائيلية أصبحت أهدافاً عسكرية اعتباراً من اللحظة. نهاية الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: حياة FM 20 عاما وفرعها في السنة.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، تحدثت عن موضوع حلاوة الإيمان، وأردت من هذا الحديث أن نعلل السبب الذي من أجله يقع المسلمون في الحرام. الحلال بين كما قال عليه الصلاة والسلام، والحرام بين. فإذا كان الحلال بيناً والحرام بيناً، فكيف يقع معظم المسلمين في الحرام؟ لا بسبب نقص معلوماتهم، بل بسبب ضعف إرادتهم. وضعف الإرادة عزوتها إلى نقص في حلاوة الإيمان. وكيف أن حلاوة الإيمان باعث حسيس على طاعة الله عز وجل. أنت بحلاوة الإيمان تتحمل الشدائد، أنت بحلاوة الإيمان تقاوم الأعداء، أنت بحلاوة الإيمان لا تنافق، أنت بحلاوة الإيمان لا تأخذك في الله لومة لائم، أنت بحلاوة الإيمان تتحمل متاعب العبادات وتؤديها بإتقان، أنت بحلاوة الإيمان تصبر. فإذا انعدمت حلاوة الإيمان تفلت الإنسان من طاعة الرحمن. هذا تفسير لوجود المعلومات ونقص في التطبيق. تفسير آخر، قد يكون هذا ضعفاً في الخشية، وقد يكون هناك تفسير ثالث، إنه ضعف الإيمان في الأصل. ضعف الإيمان، ماذا يفعل المؤمن إذا علم أن إيمانه ضعيف، وأن ضعف إيمانه وراء انحرافه أو وراء وقوعه في بعض المعاصي والآثام؟ الحقيقة أن ضعف الإيمان يعالج، بل إن الإيمان يجدد. هذه الحقيقة الأولى. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم. الإيمان يزيد، إذا ضعف الإيمان هناك علاج له عن طريق الزيادة. أيها الإخوة الكرام، في عصر كثرت فيه الشبهات، وفي عصر كثرت فيه الشهوات، الشهوات مستعرة، والفتن يقظة، والشبهات والضلالات لا تعد ولا تحصى. ففي وقت كثرت فيه الضلالات والشبهات، وفي وقت استعرت فيه الشهوات والفتن، المؤمن بحاجة ماسة إلى أن يزيد من إيمانه، أو إلى أن يجدد من إيمانه. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح الجامع الصغير: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. قد تؤدى العبادات أداء شكليا، قد تقوم ببعض الطاعات بشكل شكلي، معنى ذلك أن الإيمان ضعف. الإيمان يخلق كما قال عليه الصلاة والسلام، يضعف في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذن الإيمان يجدد، والإيمان يزيد، والإيمان يقوى. فإذا شكى أحدنا ضعفاً في إيمانه بسبب الحياة الرتيبة التي يعيشها، بسبب أداء العبادات بشكل شكلي، بسبب تفريغ بعض العبادات العظيمة حينما تفرغ من مضمونها، فما عليه والحالة هذه إلا أن يجدد إيمانه، وإلا أن يقوي إيمانه، وإلا أن يزيد في إيمانه.

الهاشمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته مرة بوضوئه وحاجته، يعني بماء وضوئه، فقال لي: يا ربيعة سلني حاجتك. فقلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ يعني من حاجات الدنيا. فقلت: هو ذاك، وليس لي حاجة غير ذلك. فقال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني هناك حضور وهناك جهد شخصي. فالمسلم يحضر خطبة الجمعة، يجلس في مجلس علم، لا شك أن هذا العمل جيد جدا وطريق إلى الله عز وجل، ولكن لا بد من واجبات بيتية. كيف أن الطالب لو اكتفى بحضور الدروس ولم يؤدي الواجبات لا ينجح؟ كذلك يقول عليه الصلاة والسلام لهذا الذي سأله أن يكون رفيقه في الجنة، قال له: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. إن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، وإن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل. فأنت حينما تجعل من بيتك مكانا لتلاوة القرآن ولأداء الصلوات النافلة، أنت إذن تعين نفسك على أن تنجو من ضعف الإيمان. أعني على نفسك بكثرة السجود. أيها الإخوة الكرام، معالجة ضعف الإيمان أو تقوية الإيمان أو تجديد الإيمان أو زيادة الإيمان، كلها أسماء لمسمى واحد. ضعف الإيمان لا بد من أن تقويه، يخلق الإيمان في نفس أحدكم لا بد من أن تجدده، أصبح الإيمان شكلا بلا مضمون لا بد من أن تغنيه بالمضمون. هناك ثمانية وسائل تقوي بها إيمانك أو تجدد بها إيمانك أو تزيد بها إيمانك. الوسيلة الأولى طلب العلم. نحن المشكلة ضعف الخشية، المعلومات واضحة لكن ما في تطبيق. لذلك يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن أن تطلب العلم أو أن تزداد علما، وقد قال الله عز وجل: وقل ربي زدني علما. إذن حضور مجالس العلم ليس استهلاكا للوقت بل هو استثمار له. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إذن ينبغي أن تطلب العلم بشكل مبسط جدا. لا يمكن أن تعالج نفسك من ضغط الدم إلا إذا علمت أنه معك ضغط دم. أول خطوة في المعالجة أن تعلم المشكلة، أن تحدد المشكلة. حينما تحدد المشكلة يكون تحديد المشكلة أول خطوة في حلها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ينبغي أن تزداد علما، ينبغي أن تطلب العلم، ينبغي ألا تقنع بمستوى من العلم، ينبغي أن تطلب العلم من المهدي إلى اللحد، لأن العلم هو تلبية الحاجة العليا في الإنسان. أيها الإخوة الكرام، لو قرأتم قوله تعالى: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن في هذه الآية يظهر أن الأزمة هي أزمة علم من خلال هذه الآية، ولأن الله عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولأن كلمة إنما تفيد القصر والحصر، معنى ذلك أن العلماء وحدهم، العلماء بالله تعالى والعلماء بمنهج الله تعالى، هم وحدهم يخشون الله، ولا يخشى أحد غيرهم الله جل جلاله. أيها الإخوة، قد يجمع الإنسان مقولات في الدين بعضها صحيح وبعضها غير صحيح من خلال مشاهدة لمحاضرة أو استماع لشريط أو حضور في مسجد. قد يجمع الإنسان معلومات

مقولات في الدين بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، لا بد من أن يضيف إلى طلب العلم ما يسمى بمنهج التلقي، لا بد من مقاييس تقبل بها وترفض بها، والمقياس أهم من المعلومات، فلا بد من ميزان، والخطأ في الميزان خطأ لا يصحح، بينما الخطأ في الوزن خطأ لا يتكرر. أنت حينما تملك منهجاً للتلقي، أنت حينما تعرف كيف أرد هذه المقولة وكيف أقبلها، ما المقياس الذي تستعين به؟ طبعاً إنه الوحيان، الكتاب والسنة، لأن الوحي هو وحي الله عز وجل، والله عز وجل ذات كاملة، كلامه حق، والكتاب الوحيد في الأرض الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنه كلام الله، وما صح من حديث رسول الله هو الذي يبين كلام الله عز وجل. إذن هذا هو المقياس الأول، والأقوال التي هي غير الوحيين الكتاب والسنة الصحيحة، هذا القول يعرض على الكتاب أو السنة، فإن وافقه فعلى العين والرأس، وإن خالفه فنحن منه في حل. أيها الإخوة، ينبغي أن تراجع تصوراتك عن الدين، ينبغي أن تراجع عقيدتك، فلعل فيها خلل، لعل فيها خطأ، لأن القضية قضية مصيرية، قضية سعادة أبدية أو شقاء أبدي. لو فهمت الأمور في الدين فهماً مغلوطاً وبني على هذا الفهم سلوك منحرف، كنت ضحية الجهل. أيها الإخوة الكرام، المرحلة الأولى في تقوية الإيمان وفي تجديد الإيمان وفي زيادة الإيمان أن تطلب العلم، وطلب العلم من المهدي إلى اللحد، والمرء يظل عالماً ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. إليكم حديثاً آخر يؤكد هذه الحقيقة، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة. طريق الجنة يبدأ بطلب العلم. أيها الإخوة الكرام، عنصر آخر في تقوية الإيمان وتجديد الإيمان وزيادة الإيمان أن تتلو القرآن، والأدق من ذلك أن تتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ذلك لأن الحديث الشريف ينبئ كما قال عليه الصلاة والسلام: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. التدبر يعني أن تتلو كتاب الله تلاوة صحيحة، وأن تفهم الذي تلوته فهماً دقيقاً، وأن تقيس نفسك أين أنت من الذي تلوته. هل أنت مطبق لهذا الذي تلوته؟ هل أنت لا تطبق؟ التدبر أن تعرض نفسك على هذا الحكم، أين أنت منه؟ فحينما تحاول جاهداً أن تكون في مستوى كلام الله عز وجل فهذا نوع من التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال عليه الصلاة والسلام: حسبك الآن. فتلفت إليه فإذا عيناه تذرفان. لذلك ورد عن بعض العلماء أن القرآن روح الروح، أنت جسم وروح، أو أنت جسم ونفس، غذاء جسمك الطعام والشراب، وغذاء نفسك تلاوة القرآن. ألم يقل الواحد الديان جل جلاله: فيه شفاء للناس،
شفاء النفوس تلاوة القرآن، أية شبهة تنجلي بتلاوة القرآن، أي هم أو حزن ينجلي بتلاوة القرآن. أيها الإخوة الكرام، أن تطلب العلم وأن تزداد في طلب العلم كي تجدد إيمانك وكي تزيد في إيمانك وكي تقوي إيمانك، وأن تتدبر القرآن وأن تسأل هذا السؤال دائماً: أين أنا من هذه الآية؟ هل أنا مطبق لها؟ هل مطبق لها تطبيقاً كلياً أو جزئياً؟ أين أنا من هذه الآية؟ أيها الإخوة الكرام، ولا بد من حركة ثالثة، هو أن تعمل الأعمال الصالحة. الاستقامة أيها الإخوة تزيل من طريقك إلى الله العقبات، أما الذي يحركك على طريق الله عز وجل هو العمل الصالح، والدليل والعمل الصالح يرفعه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الاستقامة طابعها سلبي، تقول: أنا لا أكذب، أنا لا أغتاب، أنا لا أكل مالا حراما، هذه الاستقامة. لكن ما الذي فعلته؟ هل أنفقت من مالك؟ هل أنفقت من وقتك؟ هل أنفقت من علمك؟ هل أنفقت من خبرتك؟ هل سعيت في تزويج شاب بفتاة مؤمنين؟ هل وفقت بين مسلمين؟ هل أقمت علاقة طيبة بين مؤمنين؟ ما الذي فعلته؟ روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من أصبح منكم صائماً؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام: من تبع منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. ثم سأل عليه الصلاة والسلام: من أطعم منكم اليوم مسكيناً؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن عاد منكم مريضاً؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: هذه ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. العمل الصالح، هل رعيت يتيماً؟ هل تفقدت أرملة؟ هل أطعمت جائعاً؟ هل أرشدت ضالاً؟ هل أفرغت من دلوك في دلو المستسقي؟ هل أعنت إنساناً على حمل حاجته؟ هل بلغت آية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعقد مجلس علم؟ تتحدث إلى أولادك، إلى أقربائك، إلى جيرانك؟ ما العمل الصالح الذي تقدمه بين يدي ربك يوم القيامة؟ أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: جديد شنينة بن نعنع من حمودة.
1: خيارات التدخين كتيرة كلها بتهدد صحتك، لا تختار هالطريق. حملة مؤسسة الحسين للسرطان في اليوم العالمي لمكافحة التبغ، اتصل بعيادة الإقلاع عن التدخين في مركز الحسين للسرطان على الرقم 077-8-444-517 أو عيادات الإقلاع عن التدخين المجانية التابعة لوزارة الصحة على الخط الساخن 06-500-45-46.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: الأسرار.
1: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رندا عناب
0: على البرنامج خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
2: جمعية الفرقان الخيرية
4: دريم هوم

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 87.
1: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. الحديث 952. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر، فأفطر الناس. الحديث 953. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. الحديث 954. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. الحديث 955. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. باب من مات وعليه صوم. الحديث 956. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الحديث 957. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. باب متى يحل فطر الصائم. الحديث 958. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل: انزل فاجدح لي. فقال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. باب تعجيل الإفطار. الحديث 959. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. الحديث 960. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. باب صوم الصبيان. الحديث 961. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. باب الوصال إلى السحر. الحديث 962. عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. باب التنكيل لمن أكثر الوصال. الحديث 963. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. الحديث 964. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال مرتين. قيل: إنك تواصل. قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. الحديث 965. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية، ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانعي القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
1: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

بتسمع صوت طقطقة، بيطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. هيئة تنظيم الطيران المدني تؤكد استمرار الحركة الجوية في المجال الجوي الأردني والمطارات الأردنية بالشكل الاعتيادي. الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني تسجل ارتفاعا بنحو 1,700,000,000 دولار في نهاية شهر أيار مقارنة بمستواها نهاية عام 2025 لتبلغ 27,200,000,000 دولار. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تنفيذ غارات جوية استهدفت أهدافا عسكرية في غرب إيران ووسطها. إيران تؤكد أن المباحثات مع الولايات المتحدة والهادفة لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط تتواصل عبر الوسيط الباكستاني رغم التصعيد الأخير. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف للاحتلال في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. انطلاق محادثات في القاهرة بين وسطاء وممثلين عن فصائل فلسطينية بينها حركة حماس بهدف محاولة إعطاء دفع لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. جماعة الحوثي اليمنية تعلن حظر الملاحة في البحر الأحمر على السفن الإسرائيلية. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

اف ام نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقايا بن تآلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام بالحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطي وبلقاء، 106.5 في أربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. تكلمنا في محور سابق خطيرا عن الظلم وعن خطره على المجتمعات، والظلم أنواع وأنواع من أنواع

0: فانطلق إلى حبل معه فأخذه، فالرجل فزع لأنه أخذ منه شيء، فقال: ما يضحككم؟ قالوا: لا، إنما أخذنا هذا نبل هذا. ففزع، فقال عليه السلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. إلى هذه الدرجة. نعم. طب فكيف بمن يروعه تخويفا بظلم وبإيقاع عقوبة عليه إلى غير ذلك؟ وذلك حياة البشر اليوم في كثير من الخلل. إن الإسلام الحق أيها الكرام يتجلى هنا بالمعنى الدقيق: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. أما هذه حتى الحيوانات، كان عيسام قد تكلم عن ذلك الطير الصغير: من فجعها بولدها، إلى هذه الدرجة. نعم. إذا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون مسلمين حقا وصدقا، وأن لا نروع أحدا إطلاقا، لأنه هذا من أنواع الظلم. وإذاك لاحظوا كل اليوم الفن المسمى بالكاميرا الخفية المروعة كلها تسقط مع هذا المعيار الشرعي. لا مانع أن تضحك الناس، لكن أضحكهم بما لا يخيف غيرهم. هل يمكن أن نبتهج؟ هل نفرح؟ ما في حرج، لكن قل حقا ولا تروع إنسانا. وإذاك ما بيجوز ترويع المسلم مهما كانت الظروف. طيب، كان في سؤال فقهي مهم حول أنه اليوم مساجدنا فيها أئمة لهم مذاهبهم ونحن تكون لنا مذاهب. يعني هب أنك شافعي وهو مالكي، أو حنفي وراء شافعي، فما حكم اختلاف مذهب الإمام والمأموم باتفاق أنه لازم يكرم يتم الصلاة ولا علاقة لك بمذهبه؟ يعني ما دام أنه يصلي، احتمال أنه عمل مخالفة في مذهبك لها أثر، في مذهبه لا أثر. كمن مثلا والله لم يصلي، لم يأتي بدعاء القنوت، لا شيء عليك، إنما جعل الإمام ليتم به. كان الناس يصلون خلف الأئمة الصحابة رضي الله عنهم ومن بعده، ما كان أحد يقول لهم والله أنا مذهبي فلان ومذهبي فلان. وإلا وللأسف هذا كان موجودا في عصر من العصور، كانت هنالك محاريب أربعة وأئمة أربعة، كل يذهب لإمام، والحمد لله أن هذا اختفى من مساجدنا. المسلم يصلي خلف المسلم، ولكن هذه القضايا انت الان بينك وبين نفسك، انه والله انت نزل منك دم في مذهبك ان هذا نقض للطهارة، انت تلتزم مذهبك ولا تلزم غيرك مذهبه. هذه ضروري الكرام حتى تتفق كلمة المسلمين في المسجد الواحد ان شاء الله تعالى. طيب، سؤال غاية في الخطورة: ما حكم ان يزوج ابنته من انسان فاسق، يعني مشهور بالفسق؟ والله هذا اضاعها، ضيعها. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. هو تضيعه أنك أنت تضيعه مثلا بالإهمال، ضيعه بهذا التزويج، يعني هذا التجارة خاسرة بصراحة. سأكون مع حضرة للتنبيه عليه إن شاء الله، لكن دعونا مع حضرة الاتصال الكريم. أخت أم عمر تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله.
1: يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك.
1: دكتور، أنا اشتغلت قبل سنوات وعندي شوية ذهب بدي أزكيهم، يعني
0: نعم.
1: اشتريتهم للإدخار، يعني لا تعليم الأولاد لا شيء، وما عندي دخل غيرهم. مثلا زوجي عنده راتب تقاعدي دينار وما بيشتغل، بصير أعطيه زكاة.
0: كم راتبه؟
1: 200 دينار وعنده طلاب جامعة.
0: يعني قصدك الراتب لا يكفي؟
1: نعم، ما عنده شغل.
0: ما في مانع لو انك ساعدتي ابنائك، ما في اي مانع، يعني بدل ما هو يدفع انت تدفع عنهم من زكاة المال. فعلا ما في غير هذول 200، ما في دخل زيادة اضافي؟
1: لا ابدا ما في دخل.
0: خلاص، ما في حرج. واذا يعني ما فعلت ذلك، اتوقع الاولاد راح يتعثروا في دراستهم.
1: هو انا بعطيهم من نفس الذهب من فتره والثانيه، بس
0: ما في اي مانع. يجوز. الله يكرمك ويرضى عليك. اخي جمال تفضل. سيدي
2: شيخنا الله يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك يا سيدي، اهلا وسهلا.
2: كيف الحال؟
0: تفضل، حياك والله.
2: بديش اطول عليك شيخي. شيخي انا بشتغل في شركه بتبيع مشروبات طاقه.
0: طيب،
2: اول شيء احنا عندنا قسمين، احنا بالنسبه لنا نسمى كاش فان. كاش فان معناته بدك تروح تبيع كاش وترجع كاش بسعر الرسمي بتاع الشركه.
0: طيب
2: تمام. هلا الان احنا بندخل على خطوط غيرنا، يعني بروح ابيع مثلا جمله بدفع انا من جيبتي نص ليره على كل صندوق.
0: ليش؟
2: عشان الحق تارجت. تمام. طيب هلا السؤال بالنسبه للشق هذا
0: هذا مسموح فيه عندكم بالقانون؟
2: لا لا.

0: الشركة لا مش مسموع فيه. إذا وحدة بالمساك ممكن يروح عليها.
1: طيب
0: البيع بالخفية. هسا سؤالي هل هذا في حرمة من ناحية أنه أنا دخلت على خط غيري؟
1: أنت شو معنى دخلت على خط غيرك؟ قصدك يعني في خطوط أنت خطك مختلف عن خط غيرك.
0: أنا مش مسموح لي أبيع محلات
1: خلص
0: جملة
1: خلص
0: مثلا.
1: ما دام غير
0: مناديب معينة.
1: ما دام غير مسموحك لا تشتغل إلا في الخط اللي أنت شغال فيه قولا واحدا. أدي الأمانة إلى من ائتمنك، هكذا يقول عليه السلام.
0: طيب عليه الصلاة.
1: وهذا المسلمون عنده شروط. لما صاحب العمل يقول لك ميدانك هذا تروحش على ميدان غيرك، راح تضر غيرك صح؟
0: مية مية.
1: أحسن. طيب شو رأيك لو إجنا نافسوك في خطك؟ راح تتأثر ولا لا؟
0: ما بسمح طبعا، ما بسمح.
1: خلص إذا التزم بما أنت فيه الله يرضى عليك.
0: طيب هلا سؤالي آخر كمان بالنسبة لموضوع مشاريب الطاقة، هل يجوز بيعها لمحلات بعيد عن من يسمع الخمور؟
1: أكل حال أنت هذا بس محلات الخمور أنت راح تدخلها واللي هم يجوا يأخذوا منك؟
0: لا أنا راح أروح أودي لهم.
1: والله هاي مشكلة، مشكلة في الاقتراب منها بصراحة. هلا أنك تبيع محلات الخمور مياه مشروبات طاقة ما في مشكلة، بس الإشكال في اقترابك من ذاك المكان. فش تاني بودك تبحث عن طريقة يجوا هم يأخذوا بضاعتهم منك إذا بتستطيع.
0: نعم.
1: بارك الله فيك.
0: وإذا ما استطعنا إذا قال لك يا عم أنا بدي الباطي عندي، هل يجوز إني أروح أبيعهم فقط بيع؟
1: بيمشي الحال، بس بدك تنتبه إلى فكرة فاجتنبوه، تحاول قدر المستطاع ابتعاده، وإذا استغنيت عن هذا يغنيك الله أحسن أفضل.
0: نعم.
1: هل أنت ملزم ولا لك الخيار في البيع؟
0: لا الخيار طبعا أنا خلص. ملزم أروح أبيعهم.
1: طيب ماشي، تكرم يا جمال، سأعطيك إفادة إن شاء الله. أشكرك يا سيدي. قضية إكرام يعني الخمر تحديدا، يعني الله تعالى قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، الاجتناب الابتعاد. فإذا كان القرار لك فأنا أنصحك أن تبتعد عن هذا، وإن شاء الله الله بيغنيك ويبدلك أحسن منها. إنك تبيع إشي حلال لناس بيشتغلوا حرام ما في مشكلة، إنما الآن هنا من باب الاقتراب قد يكون في عاني على المشروع التجاري، بقول لا تعينهم على المشروع التجاري وابتعد عنهم وانأ بنفسك، ولعل الله يكرمك إن شاء الله بالبديل أحسن وأفضل. يعني قضية زكاة الذهب الادخار كويس، يعني ما دام الرجل راتبه لهذه الدرجة ضعيف فلا لا لا مانع من تدريس الأبناء والمساعدة. ولذلك الكرام الأمهات والزوجات الصالحات يعني بدهم يجتهدوا في هذا، وهم مأجورون إن شاء الله تعالى، مأجورون بعون الله تعالى. إذا تزويج البنت لإنسان فاسق خطير، هو كأنه قطع رحمها، لأنه الآن احتمال يكون بعدين عدم تواصل، واحتمال أن يؤثر ذاك الفاسق عليها في دينها، ولذلك موضوع خطير. وإذا كما ورد في حديث ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، رجل كانت تحته وامرأة سيئة فلم يطلقها، العكس نفس الكلام، امرأة كان زوجها فاسقا احتمال أنها إذا دعت أن لا يستجاب لها، لأن هي عرضت نفسها، فالأصل عدم تزويجه. هذا صريح قول عيسام، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه، يعني موضوع كثير خطير. طيب ما حكم من نوى الطلاق ولم يتلفظ به؟ وهذا قد يحصل كثيرا، بعض الناس بمنازعات يعزم في قلبه أو يهددها بلسانه بعد كذا بعد فترة بدي أطلقك، أو ينوي هو لا يتعلق بالنية أي شيء أبدا إلا إذا تلفظ. لذلك سيدنا زيد أيها الكرام يقرأ في سورة الأحزاب زيد وزينب كان عازما على الطلاق، كان عازما لكنه لم يتلفظ، ولا يقع الطلاق إلا بتلفظ الرجل أو بطلب المرأة التطليق إذا رفعت أمرها القاضي أو بقرار قضائي، خلاف ذلك لا يعد. إذن النية لا علاقة لها فيها. حتى في المسائل اللي ذكرها الفقهاء قالوا الزواج بنية الطلاق، يعني واحد عزم على الزواج فترة معينة بدون اتفاق مع زوجته، كمن يدرس في ديار الغرب يريد أن يتزوج 4 سنوات ثم يطلق، وهذه النية لا يتعلق بها حكم البتة أبدا. طيب سؤال فقهي ومهم بصراحة، ما حكم الإنسان الذي يشتري الشيء بدون ما يسأل عن ثمنه ثم يكتشف أنه خدع بالثمن؟ والله هذا قد يحصل، ولذلك كان رجل يخدع في البيوع فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشترط أن لا خلابة، اشترط أنك ما أن لا أخدع، وشرط النافذ. وهنا الفقهاء يذكرون هذا النوع من البيوع باسم البيع المسترسل. بيع المسترسل إن هو الذي لا يسأل عن الثمن، بيدخل المحل كامل القطع الفلاني كذا بيدفعوا بيمشي. بعدين لما يبدا يتحاور مع الناس يقولوا يا عمي لا احنا جبناها بكذا، هذا في الحكم ساشير اليه بعون الله، لكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة، عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش، 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
4: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
5: هنيئاً للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
6: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
7: الصورة ماجيك واستمتع بصورتها.
6: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
7: ماجيك حمزاجي وعالمضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون، اسرح بالكل متال عيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
6: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

كارمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياة اف ام لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. كان في سؤال حول الذي يخدع في البيوع، بيع المسترسل أو شراء المسترسل، والذي لا يسأل عن الثمن. مثل هذا عليه أن يعود إما برد السلعة وإما بأخذ الفرق، لأن الأصل أن يشتري أو يباع بالثمن الذي في السوق وليس بالمبالغ، ولكن بده ينتبه الإنسان. كان هنا في سؤال في شوية لخبطة. طيب، واحد تطلقت من زوجها على الإبراء. طيب، الإبراء هذا تقع طلقة بائنة تملك بها المرأة نفسها، ذاك اسمه طلاق مقابل الإبراء، أبرئكم من كذا على أن تطلقني الطلقة أملك بها نفسي، هيك الفكرة. يقول بعد يومين رجعها. هنا في تناقض، كيف الآن طلاق على الإبراء وبعدين رجعة؟ الرجعة لا تكون إلا بالطلاق الرجعي. لذلك نقول للإخوة الأفاضل، علم الفقه غاية في الدقة. طلاق الرجعي غير الطلق البائن، بداية بدأ بائن بعدين صار رجعي، وهي ما زالت يقول السائلة ضمن فترة العدة، لكن ما تم توثيق الرجعة رسميا. الرجعة لازم يكون، حتى لو في الطلاق الرجعي لازم يكون في إشهاد عليها وتوثيق. قال الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. بما أن الطلقة الأولى، كيف يحتسب المهر في هذه الحالة وشو الإجراء الصحيح؟ السؤال فيه لخبطة. السؤال الأول، لو كان الطلاق بائنا طلقة مقابل الإبراء العام، هذا بدا عقد ومهر جديدين في المحكمة. أما لو كان الطلاق رجعيا طلقها في البيت، قال أنت طالق وقاصدا وكان واعيا، مثل هذا يعيدها بالقول أو بالفعل، وبده كمان يثبت ذلك في المحاكم. فأرجو الانتباه إلى الفرق بين الحال الأولى والثانية. أحد الأخوة يسأل عن حديث النبي عسام، ما تفسير حديث من ترك اللباس التواضع لله وهو يقدر عليه، دعوا الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الجنة. يعني هذا الحديث فيه منتهى الزهد من هذا الإنسان القادر أن يلبس فاخر الثياب لكنه لبس اللباس تواضعا. سأشير بعض إشارات الهامة. أخي عامر تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا.
1: الله يفتح عليك دكتور.
0: وعليكم يا سيدي، أهلا وسهلا بك
1: دكتور. سؤالي بتفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، هل هو هذا حكم الإسلام ولا حكم ما قبل الإسلام، حكم الجاهلية؟
0: طيب، تكرم يا عامر، تكرم بعون الله، أشكرك يا سيدي. طيب، سأعود الآية الأهمية، ولكن خلينا نقول واضح الحديث الكرام، من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقضي، إنسان قادر على أن يلبس فاخر الثياب. نعطي مثال زي عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز كان أرفه الناس في لباسه قبل الخلافة إلى غير ذلك، والذين وصفوه ذاك وذاك، مثل ما كان مصعب رضي الله عن مصعب. ولكن بعد الخلافة عمر عبد العزيز كان زاهدا، استشعر المسؤولية. ولذلك اليوم لو أن إنسانا هو ثري وقادر أن يلبس أفخر الملابس وأغلى ثمنا، لكنه لبس اللباس الجيد المتواضع، هذا إنسان نقول حقق درجة الزهد. ولذلك القرآن حقيقة يدعونا والإسلام يدعونا إلى الزهد. إذا من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد اللي يخيره من أي حلل الجنة أن يلبس. إذن هذا فيه ترغيب في الزهد في الدنيا حتى للقادر عليها. أبو محمد فضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام عليكم الله سيدي، أهلا وسهلا بك.
2: الله
0: يعافيك، أهلا وسهلا.
2: شيخ بالله لك سؤال، الصلاة هو الإمام اللي جالس على الكرسي،
0: هو الإمام الراتب؟
2: للأسف. أنا امبارح صلينا في مسجد في جبل عمان، الإمام ما شاء الله عليه، يعني شيخ كبير يعني ما شاء الله عليه، ولكن إنه هو الإمام الأساسي للمسجد ولكن يصلي على
0: كرسي من مرض، صح؟ أكيد.
2: نعم،
0: هو مريض،
2: خزلة رجل كبير شيخ.
0: خلص، ما في حرج. صحيح، بفعله عليه السلام أجاز ذلك. النبي عليه السلام كان مريضا، جلس وصلى أبو بكر بصلاة رسول الله والناس تصلي بصلاة أبو بكر، فيجوز للإمام الراتب أن يجلس والصلاة صحيحة.
2: أنا قصدي أنه بشكل دائم،
0: حتى لو كان هو مريض وهو الإمام ماذا نفعل؟
2: يعني يجوز؟
0: لا يجوز، ما في حرج، بعون الله. الله يكرمك، أشكرك يا سيدي. أيها الكرام، يقول الله تعالى في هذا: فاتقوا الله ما استطعتم. وذلك من شروط صحة الصلاة، أو بل من أركان الصلاة، ليس شروط، من أركان الصلاة القيام مع القدرة. طب هذا غير قادر، حكمه الجلوس. وحتى لو طب هو الإمام، هو الأقرأ، هو الموظف، فلا حرج، والصلاة صحيحة بعون الله تعالى. طيب، كان هنا في سؤال حول مدام في المسجد، في مسجد يقول زادت الأوقاف التي وقفت عليه عن حاجته، وهذا قد يحصل. بعض المساجد بتكون ما شاء الله الخير يقدمون إليه الكثير، أحيانا في مواسم رمضان في كذا بيقدموا لهم تمور كثيرة وماء كثير، وممكن يقدموا له أحيانا يعني ثلاجات أو مكيفات، وعندهم المزيد. مثل هذا يصرف للمساجد الأخرى ضمن اتفاق طبعا مديريات الأوقاف وزارة الأوقاف، ضروري لا أقل. هذا فعل جماعي، لجنة المسجد تقرر ذلك، أنه لسنا، لأنه بصراحة إذا كان عندهم والله وفر كثير ولن يستعمل سيهمل، احتمال يتلف، فمثل هذا يعطى المساجد، وفي مساجد محرومة من هذا. إذا الوقف يحول إلى وقف آخر ضروري. غريبة يا كرام أن يكون بعض الناس يعتقد أنه بعض الناس حكوا لهم أنه اللي على جنابي هذا لا بقص شعره ولا أظفاره، هذا كلام غير صحيح، ما في دليل على هذا إطلاقا، ما عليه دليل. وما دام ما عليه دليل فالأصل في الأشياء الإباحة. الآن اللي بده يمنع هو مطالب بالدليل، هذا قضية منهجية في العلم. الأصل في الأشياء الجواز والإباحة، من منع الناس هو الذي عليه أن يبرز الدليل. طيب، إلى يوم الناس هذا يتساءلون عن قضايا الأصل فرغنا منها، إنه والله صلى في مسجد فإذا به بعد الصلاة الإمام يذكر الله بصوت عال والناس تسبح وراء إلى غير ذلك، هذا اسمه الذكر الجماعي، ما في أي معنى. هذا فيه ما فيه خلاف بسيط، لكن الراجح جواز ذلك. للصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون، مرة يجلس معاوية ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم جميعا ويسبحون ويكبرون ويحمدون، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أجلسكم؟ قالوا: نسبح ونحمد الله أن هدانا الإسلام. يقول: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: نعم يا رسول. قال: أما إني لم أسألكم تهمة لكم، لكن إن جبريل أتاني فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. ثم قوله تعالى: اذكروا الله، هذا خطاب موجه لجماعة. فإذا ما في ما يمنع الذكر الجماعي وإلى وكان الناس إلى عهد قريب يكثرون من هذا، بعض المساجد أخذت تبتعد عن هذا، إنما حتى لو ابتعدنا فعلها صحيح وليس بدعة. حتى تلاوة القرآن بشكل جماعي كرام، في كثير من آراء أهل العلم أنها تجوز، في بعض البلاد مثل المغرب عندهم مستمرين منذ سنوات طويلة ولا حرج في هذا. طيب، كان في سؤال حول مؤسسة يعني اقتصادية وفي بيانات للزبائن أو بيانات الزبائن، هاي أرقامهم كذا كذا وهذا ذات قيمة، فهل يمكن لموظف استغني عن أن يستحوذ على هذه البيانات؟ طبعا لا، هذه أمانات وهذه ذات قيم، هذا كله بالموافقة، غير ذلك لا يصح. طيب أخي أبعوني تفضل يا سيدي.
3: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله أبعوني.
3: سيدنا، حديث اللباس اللي ذكرته قبل شوي، كيف نوفق بينه وبين ان الله جميل يحب الجمال؟
0: ما في مانع، احنا في فرق بين فاخر الثياب وبين قضية انه الجمال. هل الجمال قد يكون بالملابس المعتادة؟ صح؟
3: نعم.
0: إنما بدي أتكلم عن إنسان زاهد قادر على أن يكون يعني ملابسه من الحرير ومن القصب ومن فاخر الثياب، لكن لبس لباس الناس العاديين حتى لا يحزن الله. تخيل الحزن يا سيدي، اليوم أعطيك مثال يا بعوني، تخيل اليوم واحد راكب سيارة ورقمها 1 مثلا، وثمنها والله كم، 100,000 دينار مثلا ولا مليون، ألا يحزن الفقير هذا المظهر؟
3: هذا هو التنافس على العمل وعلى الإبداع، هذا يعني الرجال هو
0: ما في شغل. ما في أي مانع. هو إنما قضية إحزان الناس رح يؤذيك. تخيل مثلا أنت بتوكل وبتشرب صحيح، لكن بدك تنتبه لمن حولك. أنت اليوم تعمل مشاوي وتجيب أكل والناس اللي حولك فقراء، إنما سم قال لا تؤذهم بقتار قدرك، وكثر المرق وطعميهم، لأنه هذا مظهر كثير مهم في المجتمع. كل حال انا بشكرك.
3: حابب انتبه،
0: تفضل
3: انتبه على البيت كمان، بيتك وين
0: نفس الكلام، نفس الكلام، نفس الكلام نفسه. احسنت يا ابو عوني، انا بشكرك على هذا المحور، وهذا اسمه مبدا الزهد في الاسلام. مبدا الزهد يا كرام مش التخلي، الاخذ من الدنيا على قدر. لماذا؟ لتبذل الأموال في الأشياء المفيدة. نعم، وأنا أذكر حديث ذكرته سابقا أن الإنسان يؤجر على كل شيء إلا ما يضعه في التراب، أي في البناء، لا أجر له. إذا مالك أنت ضايع؟ افرض حطيت 1,000,000 دينار على عمارة وأنت مش محتاج منها إلا إلى 200 متر، هذا احتياجك مقبول، الزيادة كله لا أجر لك، لا وزر أي لا إثم ولا أجر، ضيعتها. وإنما هذا المثال اللي ذكره السائل الكريم حول هذا الإنسان الذي لبس اللباس المتواضع لله تعالى من باب الزهد وهو قادر عليه، الله سيكرمه من حلل الجنة يوم القيامة. وهذا مظهر جماعي كثير مهم. ليش النبي يقول آكل كما يأكل العبد وأمشي كما يمشي العبد؟ لأنه يضرب من نفسه مثلا. وأنا ضربت مثلا أنه بالسيارة اللي رقمها بمبلغ مهول مثلا، وفي ناس بجوز ينفق على آلاف الأسر هذا، وهذه الأفكار عند الناس. فالزهد يا كرام هو المطلوب، ولذلك النبي عليه السلام كان يطبق هذا المبدأ، كان غنيا على فكرة. ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى، هذا النبي عليه الصلاة والسلام أغناه الله تعالى، ولكنه كان زاهدا يلبس يسيرا ويأكل يسيرا إلى غير ذلك. إذا هذا مبدأ كثير مهم الكرام. إذا كان في سؤال حول قضية البيانات الخاصة، ما بس أحيانا يكون في تليفون أيها الكرام، في تليفون وظيفي وعليه أرقام وكذا، فيمتنع الموظف عن تسليمهم هذا، ما بيطلع لك هذه الأرقام لولا وظيفتك لما كانت عندك، وهذا تقدر ولها قيمة في العمل الوظيفي، فلا يجوز الاستحواذ عليها إطلاقا بدون موافقة. كان في سؤال حول قضية برنامج ما بعرف شو، جزء حاسوبي ما بعرف شو هو، المهم لجماعة معينة، هل يمكن استخدامه بدون الإذن؟ كمان لا، ما بصح. هذه البرامج يدفع عليها الكثير وتبرمج وتباع وتتابع، مثل هذا بده إذن يكام. يعني في حديث يقول بكل وضوح إن الله لا يقبل كل، المهم الطيب، لا تأكل أموالكم بينكم الباطل، هذا هكذا قال الله، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. حتى هذا ذكرني بسؤال في قضايا الميراث، سأشير إليه بعون الله تعالى، لكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقايا بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

اسم له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

على سفرتكم بيكمل لمتكم. عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: المرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة. ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم بكل قطرة بكل بئر بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير. وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياة فهم إلى برنامجكم في التعاوز تكمله. بعد سؤال كريم عن قوله تعالى: يا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. هذه من الآيات التي استحوذت على عناية المفسرين وكتبوا فيها كثيرا، والرأي الأرجح فيها التالي: أن هذه الآية مقصود بها الرد على المشركين في الجاهلية على ما كانوا عليه من مخالفات، وهو ترك القصاص للشرف يعني أو لقلة اكتراث، فقصدت التسوية بينهما الحر بالحر والعبد بالعبد. وبعضهم كانوا إذا قتل فيهم عبد ذهب قتلوا به شريفا، إذا قتلت امرأة قتلوا بها ذكرا، إلى غير ذلك. ومن هذا الباب يعني بينت إن هي النفس بالنفس، وهذا الأمر نطق به القرآن وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والحديث نطق به النفس بالنفس في موجبات القتل. ومن هذا الباب النفس تقتل بالنفس، إنما هذا هي عبارة فقط عن حل مشكلة كانت في الجاهلية لا أقل. كانت بينهم ثارات قديمة، طبعا هذه الثارات القديمة كيف تحل؟ وكانوا عازمين أن يقتلوا سيدا بعبد وأن يقتلوا رجالا بنساء، فقال لهم لا أقل، الحر بالحر والعبد، فإلها معنى دقيق عند أهل العلم، والله يفقهنا إياكم في كتابه العظيم. إذا كان في سؤال في قضية الميراث والكرام، أم طلبت من أبنائها أن يتنازلوا بأسهمهم وحصصهم لها، طب ما الداعي لهذا؟ ما الداعي؟ يعني هل يصح التعسف في استعمال الأم لمكانتها وسلطتها أن يتراجعوا أو أن ينسحبوا من هذه التركة لصالحها؟ الآن إذا حصل ذلك طوعا، مثلا لو فرضنا عمارة أو شقة، الأم تبقى في الشقة لكن خلي الحصص كما هي لأصحابها، بعد عمر طويل خلص تؤول التركة إلى ورثتها. إنما الآن بتفرض، أنا بتكلم عن حقيقة واقعة، إنما بتفرض عليهم بغضب عليكم اللي ما بتنزلي ما بطلع لك. طب أنا بدأت ينهب أن هذه الأم لها أب وأم، طب إذا ماتت هذه الأم أبوها وأمها راح يأخذوا السدس، يعني ورثتهم، وهم أصلا ليسوا وارثين، كانوا الأصل ورثتهم من أبنائها. ما بصح يا جماعة، خلي الأمور يعني بحكم الله تعالى الحكيم الخبير. طيب، في شاب كان مصاب بجدري عفاه الله تعالى، ونصح طبعا بعدم مس الماء، وهو كذلك التزم بوصايا الطبيب ولا شيء عليك، وعليك التيمم. هذه فكرة التيمم، التيمم هو لمن فقد الماء ولمن عجز عن استعمال الماء، أحيانا من خوف، أحيانا ماء غير نظيف، وأحيانا من مرض محتمل، فقد تيمم. ذاك التيمم ضربة واحدة على التراب، على الصعيد، على الحجر أو على الجدار، يمسح الكفين، يمسح الوجه ويصلي. مسألة فيها خلاف بين الفقهاء سهلة، إنه هل التيمم تستباح به فريضة ولا أكثر من فريضة؟ مذهب الشافعية فريضة واحدة وكل وقت بدك تعمل هذا العمل. مذهب الأحناف بيعتبروا لا، إنه ما دام أنه تيمم فحكم الوضوء، فالطهارة تبقى معه، تبقى ملازمة له إلا إذا انتقض الطهارة، ويستبيح بهذا التيمم الصحيح الذي لم يعقبه حدث أكثر من فريضة. الأمر سهل وبسيط وميسور إن شاء الله تعالى. طيب، إذا الموضوع الآيات والكرام يعني بدها فهم دقيق حتى لا سمح الله لا نسيء إلى كتاب الله تعالى. وأنا قرأت قديما لابن عاشور في تحية المنون كلام كبير، جاب أقوال الفقهاء ومذاهب الفقهاء ثم أعطى رأيا أتوقع هذا الرأي والله أعلم. كان في سؤال حول قضية شركة هي منبثقة من بنك ربوي، شركة وتبيع وتشتري، ما فيها شيء. إحنا بعنينا وذلك في بعض الشركات الآن تنتمي إلى أناس على دين غير دين الإسلام، عادي بنتعامل معهم ما في إشكال. أنا بيعنيني المعاملة بيني وبين الشركة تكون سليمة، ما في أي خلل، تكون منبثقة عن أي شركة ما لناش علاقة في هذا. بعثوا اسم أحد البنوك الإسلامية إنه هل يمكن أن يكون مثل فلان؟ بالنسبة لنا لا نفاضل بين البنوك الإسلامية، أي بنك إسلامي له لجان شرعية درست يعني العقود وتتابع التنفيذ، وهي تحت مظلة المصارف الإسلامية، وفي لهم يعني جمعيات لهذا، لا حرج في ذلك. بصير الآن أنت يعني علاقتك في هذا البنك الضمانات التي تؤخذ منك، في لك تسهيلات في هذا البنك احسن من ذلك، ما هي قضيه اجرائيه ما لناش علاقه فيها. احنا بالنسبه لنا بنقول لك كل ان شاء الله جائز، انت بصير قضيتك ماذا تفعل بها والله اعلم. طيب اذا اللي سالوا حول قضيه الطلاق ما لناش علاقه فيها، هاي بدهم يتاكدوا هل هو طلقه رجعيه ولا طلقه بائنه. ما معنى حديث الرسول بمعنى عمن يصلوا كمان يصلون وإذا خلوا لمحارم؟ آه صحيح، نعم، في حديث عن أناس يعني إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، حذر منهم عليه السلام، وهذا على سبيل أن الإنسان بده يتقي الله في خلوته وجلوته. خلوته بينه وبين نفسه والله رقيب عليه، جلوته أمام الناس. أغلب الناس يتحفظون في الجلوات، الجلو اللي هو الظهور، أمام الناس يكون تقي ورع، فإذا خلى إلى محارم الله انتهكها. على كل حال يعني هي قضية الرقابة، ولذلك وهذا مقام الإحسان، ولذلك درجة الإحسان بعد الإيمان والإيمان بعد الإسلام. الإسلام أداء الشعائر، فيصل إلى درجة من اليقين بالإيمان، فإذا زاد إيمانه وصل إلى درجة الإحسان، أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهنا يكون إن شاء الله التوفيق. الله يجعلنا وإياكم من المحسنين دائما، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

سيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية. HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك
1: عنوان. في زوايا في زوايا لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.
2: زوايا برعاية
3: منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة،

0: نشرة الأخبار من حياة فأم. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. هيئة الطيران المدني تؤكد استمرار الحركة الجوية الطبيعية وعدم إغلاق المجال الجوي الأردني. غارات إسرائيلية على إيران، وترامب يقول إن على إسرائيل وإيران وقف إطلاق النار فورا. شهيدان ومصابون بقصف للاحتلال في خان يونس جنوبية قطاع غزة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن ضيف الله الفرجات استمرار الحركة الجوية في المجال الجوي الأردني والمطارات الأردنية بالشكل الاعتيادي. وقال الفرجات اليوم إن الهيئة تراقب التطورات على الصعد أو على الصعيد الإقليمي بصورة مستمرة وتنسيق بشكل عالي المستوى مع الجهات المعنية لضمان سلامة الملاحة الجوية وانسيابية الحركة في المطارات الأردنية. وأهاب الفرجات بالمسافرين ضرورة التواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار للاطلاع على جداول الرحلات والتأكد من مواعيد إقلاعها، وذلك في ظل الظروف الإقليمية الراهنة التي قد تؤثر في بعض الرحلات. هذا وكانت دوة صفارات الإنذار في الأردن اليوم لتنبيه المواطنين وحثهم على الالتزام بالتعليمات في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد. ويأتي ذلك بعدما أطلقت إيران صواريخ باتجاه الكيان الإسرائيلي، وذلك للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار. سجلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني ارتفاعا بنحو 1,700,000,000 دولار في نهاية شهر أيار مقارنة بمستواها نهاية العام الماضي، لتبلغ 27,200,000,000 دولار. وبحسب بيانات البنك المركزي فإن هذا المستوى يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9.5 أشهر الشهر، وهو ما يتجاوز 3 أضعاف المعيار الدولي لكفاية الاحتياطيات. وإلى التطورات في المنطقة، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية استهدفت أهدافا عسكرية في غرب إيران ووسطها، وذلك بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ باتجاه الكيان الإسرائيلي للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار في نيسان الماضي. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب إن سلاح الجو نفذ غارات على أهداف عسكرية تابعة لإيران، فيما أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان. وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد وإطلاق صواريخ من إيران باتجاه الكيان الإسرائيلي، مؤكدا أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضتها جميعا، وأوضح أن عدد الصواريخ التي أطلقت بلغ 11 صاروخا، فيما دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من شمال ووسط الكيان من بينها حيفا وقيسارية والخضيرة. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل وإيران إلى وقف إطلاق النار فورا. وقال ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشال أنه يجب على إسرائيل وإيران أن تتوقف فورا عن إطلاق النار. وفي خضم التصعيد، كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعى إلى احتواء الموقف، حيث نقل موقع أكسيوس عنه قوله أنه سيتواصل مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لحثه على عدم الرد على الهجوم الإيراني. وقال ترامب أن الطرفين نفذا ضرباتهما، مضيفا أنه لا يرى حاجة إلى مزيد من التصعيد، ومؤكدا أن الولايات المتحدة ما تزال قريبة من التوصل إلى اتفاق مع إيران. وفي السياق ذاته أكد ترامب أن التصعيد العسكري لن يساعد في دفع المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران إلى الأمام. ومن جهتها أكدت إيران أن المباحثات مع الولايات المتحدة والهادفة لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط تتواصل عبر الوسيط الباكستاني رغم التصعيد الأخير المتمثل بتبادل الضربات مع إسرائيل. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن المشاورات الدبلوماسية تتواصل بطبيعة الحال في كل الظروف حسب قوله. وإلى فلسطين، استشهد فلسطينيان اليوم بقصف للاحتلال في مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وللمزيد معنا مراسل حياة اف ام من غزة عبد الله الشوربجي. عبد الله، بعد التحية، ما التفاصيل حول التصعيد المستمر في القطاع؟
1: مجازر مستمرة ومتصاعدة محمد رصدناها خلال الساعات القليلة الماضية، خلفت 10 شهداء وما يزيد عن 20 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة. كان آخر هذه الاستهدافات محمد قبل ظهر هذا اليوم، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ساحة أنور عزيز في مخيم جبالية شمال قطاع غزة. أسفر هذا الاستهداف عن ارتقاء 3 شهداء وما يزيد عن 16 إصابة وصلوا إلى مستشفيات مدينة غزة. طبق ذلك أيضا استهداف مجموعة من المواطنين في مواصي مدينة خان يونس، ارتقى على إثر هذا الاستهداف 2 وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في وسط مدينة غزة. أيضا طبق ذلك استهداف آخر طبيعة اليوم في المنطقة الوسطى بالتحديد في مدينة دير البلح، حيث استهدفت طائرات الاحتلال المسيرة مجموعة من المواطنين شرق مستشفى شهداء الأقصى. على إثر ذلك أصيب 2 وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى. أمس أو عصر أمس هناك مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي من خلال طائراته المسيرة، حيث استهدف جيبا مدنيا. ارتقى على إثر هذا الاستهداف 5 شهداء من بينهم سيدة، كانوا هؤلاء الشهداء يعني يعملون في المجال الإنساني والإغاثي، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي في مدينة غزة. التصعيد خطير محمد ومستمر ومتصاعد ويتخذ أشكال متعددة، حصيلته شهداء ومزيد من الجرحى يصلون إلى المستشفيات التي تعاني وتشتكي، حيث وزارة الصحة الفلسطينية تحذر باستمرار من نقص الخدمات والمستلزمات الطبية وكذلك نقص الوقود والزيوت اللازمة لتشغيل الكهرباء التي من خلالها يتم تشغيل مرافق المستشفيات والمنظومة الصحية بشكل كامل التي تقدم الخدمات الطبية للمواطنين. محمد،
0: شكرا لك. عبد الله الشوربجي مراسل حياة اف ام من غزة. تجرى في القاهرة محادثات بين وسطاء وممثلين عن فصائل فلسطينية، بينها حركة حماس، بهدف محاولة إعطاء دفع لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفاد مصدر فلسطيني مطلع. وبدأت المباحثات أمس في وقت يشهد فيه القطاع قصفا إسرائيليا متواصلا رغم هدنة معلنة منذ 10 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. ويشارك في المباحثات الوسطاء المصريون والقطريون والأتراك إلى جانب ممثلين عن حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية في إطار الجهود الرامية إلى التقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي حصل برعاية أمريكية. وصلت الحملة الأردنية الشريكة الاستراتيجي للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تنفيذ برنامج الإيواء الطارئ في جنوب قطاع غزة من خلال توزيع 10 الخيام على الأسر المتضررة والنازحة في إطار الجهود الإنسانية المستمرة للتخفيف من معاناة المواطنين الذين فقدوا منازلهم جراء الظروف الراهنة. واستهدفت عملية التوزيع العائلات الأكثر احتياجا في مناطق النزوح جنوب القطاع بما يسهم في توفير مأوى مؤقت وآمن للأسر التي تعيش أوضاعا إنسانية صعبة في ظل التحديات المتفاقمة

قطع. أعلنت جماعة الحوثي فرض حظر كامل وتام على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، معتبرة أن جميع التحركات البحرية الإسرائيلية أصبحت أهدافا عسكرية اعتبارا من اللحظة. وقالت الجماعة في بيان صدر عنها اليوم أنها نفذت عملية عسكرية استهدفت أهدافا حساسة تابعة لإسرائيل في منطقة يافا المحتلة عبر دفعة صاروخية قالت إنها أصابت أهدافها بدقة. وأكدت جماعة الحوثي أن الرد على التصعيد سيكون بالتصعيد وأن عملياتها العسكرية ستتواصل بوتيرة متسارعة. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار، نلتقي بعد قليل في برنامج استديو التحليل ومناقشة التصعيد الأخير بين الكيان الإسرائيلي وإيران.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079 16 16 116.

0: كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا.

0: السلام عليكم. في تصعيد جديد يعيد المنطقة إلى حافة التوتر، عادت الصواريخ لتكسر صمت السماء من جديد. المشهد الإقليمي يتداخل بسرعة، ضربات إسرائيلية تطال الضاحية الجنوبية لبيروت، أحد أهم معاقل حزب الله، لترد إيران بصواريخ باتجاه الكيان الإسرائيلي في رسالة مباشرة بأن استهداف حلفائها لن يمر دون رد. على خط موازن يفتح الحوثيون جبهة ضغط جديدة عبر إغلاق باب المندب أمام حركة الملاحة المرتبطة بإسرائيل، ما يضيف بعدا خطيرا لمسار التصعيد. ما يجري ليس سلسلة أحداث منفصلة، بل مشهد واحد تتقاطع فيه الجبهات بين إسرائيل ولبنان وإيران وصولا إلى البحر الأحمر في اختبار مفتوح لقواعد الردع الإقليمي. في واشنطن تبدو الإدارة الأمريكية أكثر حذرا من الانزلاق، فيما يدرك ترامب بشكل متزايد أن المواجهة مع إيران ليست سهلة ولا يمكن التحكم بها كما كان يعتقد، ما يدفعه نحو التهدئة ومحاولة إعادة فتح مسار التفاوض بدل الانجرار إلى حرب جديدة. إذن أهلا بكم في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة أف أم، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من الإعداد رامي معادات، ومن المتابعة رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب بضيفنا أستاذ العلوم السياسية دكتور خالد شنيكات. دكتور خالد، بعد التحية، ما دلالات هذا التصعيد من حيث الطريقة والمبادرة الإيرانية والتوقيت أيضا؟
1: في البداية تحياتي لك وتحياتي للمتابعين الكرام. أولا، منذ وقف الحرب كانت إسرائيل تفكر في إعادة استئنافها، ولكن مسألة إعادة الاستئناف مرتبطة بالولايات المتحدة. النظرة الإيرانية مختلفة تماما. النظرة الإيرانية تريد وقف إطلاق النار ليس فقط على الجبهة الإيرانية، ولكن على الجبهة اللبنانية، وضمت إيران أيضا غزة. هذه القضية الآن وضعت إيران خطوط حمر فيما يتعلق بلبنان، وإحنا وضعت هذه الخطوط الحمر تجاوزتها إسرائيل فأدى للضربة، وهذا السبب المعلن والمباشر للضربة الإيرانية على إسرائيل. الفرصة في الفكرة في الموضوع أنه الولايات المتحدة تركت مسافة بينها وبين إسرائيل، فالمقاربة الأمريكية للوضع في المنطقة لا تتشابه أو لا تتفق تماما مع المقاربة الإسرائيلية. فبينما تصر إسرائيل على استخدام القوة، وفي حال فشل استخدام القوة تصر على استخدام المزيد من القوة لتحقيق أهدافها، الرؤية الأمريكية يبدو أنها أصبحت مختلفة فيما يتعلق بالسير في طريق المفاوضات بدون الوصول لمجابهة عسكرية شاملة، بل لا مفر من العقوبات الاقتصادية والحصار ومناوشات من النوع المحدود. حتى الآن نستطيع أن نقول المناوشات الإيرانية الإسرائيلية هي من النوع أيضا المحدود، بمعنى الضربات الإيرانية كانت منتقاة ومحدودة وليست شاملة، والضربات الإسرائيلية تقريبا مع درجة استخدام قوة أعلى ونوعية في الأهداف بحكم التقدم التكنولوجي الذي تمتلكه إسرائيل فيما يتعلق بالسلاح. المسار الأمور صراحة في هذا الموضوع مرتبطة بعاملين. العامل الأول هو الولايات المتحدة، مدى قدرة الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل، وهذا يتضح إن إذا ما كان هناك ضغطا أمريكيا على إسرائيل أم تبادل في الأدوار، يتضح من خلال الفترة القليلة القادمة. القضية الأخرى، المبدأ الثاني، وهو مدى قناعة الطرف الإيراني والإسرائيلي الاثنان معا أو أحدهما دون الآخر على أن العمل العسكري لا يؤدي بالنتيجة إلى الأهداف، إلى تحقيق الأهداف المطلوبة. نعم. طيب الأمر بالنسبة يعني الاستخدام.
0: نعم. بالحديث عن الموقف الأمريكي، وهو أصبح واضحا خاصة بعد تصريح ترامب الأخير بالدعوة للأطراف بوقف التصعيد، ما الذي يدفع الإدارة الأمريكية إلى هذا النفس الداعي للتهدئة وهذا الخطاب في هذه المرحلة؟ هل هناك خشية أمريكية حقيقية من اتساع الصراع أم ماذا بالضبط؟ يعني بالمقابل هي تقول باستمرار منذ بدء الهدنة أن الخيار العسكري مطروح أيضا.
1: أنا أعتقد أنه في متغيرات عادت النظر في مسألة السياسة الأمريكية تجاه إيران. أولا إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على التجارة الدولية، هذه قضية. اثنين أن حرب الأربعين يوم التي كانت تتوقع أن تنتهي في 3 أيام بتغيير النظام لم تؤدي إلى النتيجة المطلوبة، بل تحولت لحرب استنزاف. وبمعنى آخر فإن الخيار العسكري عند استخدامه ليس مضمون النتائج 100%، قد يحقق في بعض الأحيان نتائج أسرع من المتوقع، وقد يفشل، وقد يتحقق نتائج على مدى طويل جدا. القضية الأخرى في هذا الموضوع أن الرأي العام الداخلي الأمريكي هو ضد الحرب، يعني استطلاعات الرأي من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار جميعها تتفق على أن الشعب الأمريكي يرفض استئناف الحرب أو العودة للقوة. في نفس الأمر هذا انتقل المناخ للكونغرس، صحيح ليس بأغلبية واضحة وحاسمة، لكن جزء كبير من الكونغرس ضد هذه الحرب، وخاصة الديمقراطيين الذين الآن أصبحوا يستخدموا الحالة الإيرانية كفشل للسياسات الخارجية لدونالد ترامب، خاصة المأزق اللي وصلته، الضربات اللي تعرضت لها القواعد الأمريكية، وأيضا إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على الحياة اليومية على للأمريكيين من ارتفاع السلع. الأمر الآخر يعود لخلفية ترامب، وهو رجع لخلفيته الحقيقية، لا يخوض أي حرب إلا إذا كان نسب نجاحها متقدمة ومضمونة الأمر، وهذا يعتمد صراحة على مدى خلينا نسميه الحسابات الدقيقة. نجح في فنزويلا في فترة قياسية ب 38 دقيقة في اعتقال رئيس من قصره، ثم فشل في إيران، وهو لا يريد أن يكرر أي فشل ما لم تكن الاستخبارات والمعلومات الأمريكية دقيقة 100%. أمر آخر وهو ضروري ذكره بأن هناك بشكل أو بآخر نقص في حجم الأسلحة المراد استخدامها، لأنه خلال فترة 40 يوما استخدمت الأسلحة بكثافة. هذا لا يعني أنه هناك ما في سلاح للولايات المتحدة، لكن في توازنات استراتيجية في حد معين لازم يكون موجود للتعامل مع تهديدات مستمرة كالصين أو روسيا أو أي أعداء مخفيين للولايات المتحدة. وبالتالي هذا بالنسبة للأمريكيين يؤخذ في عين الاعتبار.
0: جميل.
1: في كل الأحوال ولا يوجد بالنسبة للولايات المتحدة أو أي دولة تسقط الخيار العسكري، يبقى متاحا، لكن هذا الخيار العسكري صراحة مرتبط بقيود شديدة اللي ذكرتها حاليا.
0: طيب. دكتور خالد، كما تعلم هذا التصعيد جاء يعني قبيل ساعات من الحديث المتفائل عن التوصل إلى اتفاق وتوقيع على اتفاق، وأيضا الحديث عن رسالة باكستانية إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. بالتالي ماذا عن فرص الوصول والتوصل إلى اتفاق، إلى تفاهمات في هذا التوقيت؟
1: أنا أود أن أقول التالي في موضوع التوصل للاتفاق. أقول أن هناك عقبات بين الطرفين كبيرة، فجوة في ضوء المواقف المعلنة على الأقل، يعني ما يطالب به الأمريكيين أكبر بكثير حتى يظهر الرئيس الأمريكي كمنتصر في هذه الحرب ومنتصر أيضا في ساحة السلام، ساحة الاتفاق. الإيرانيون يتبنوا مقاربة مختلفة، يريدون تحقيق نوع من التوازن، ليسوا على عجلة من أمرهم فيما يتعلق بالاتفاق، رغم الضغوط الكبيرة التي تعرضوا لها وأقصت الحصار المطبق الذي تفرضه الولايات المتحدة، الحصار البحري. طبعا على الجهة الأخرى الإيرانيين يقوم بعملية حصار لمضيق هرمز بمنع مرور السفن إلا بالتنسيق مع الأمريكيين، بالتنسيق مع الإيرانيين وفق قواعد جديدة. بالتالي الحديث على أن هناك اتفاق وشيك، أعتقد أنه هذه المسألة ربما تأتي من باب الإفراط في التفاؤل، لأنه كما قلت الهوة كبيرة، أو أنها قد تكون هناك حدثت تنازلات فعلية من الأمريكيين أو الإيرانيين أو كلاهما معا. لكن الاتفاق بالشكل الذي يطالب به دونالد ترامب يحقق نصرا شاملا، أعتقد أنه غير متاح لدونالد ترامب في ضوء المواقف المعلنة الإيرانية.
0: نعم، كل الشكر لك على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل أستاذ العلوم السياسية دكتور خالد شنكات. أنتقل مباشرة للخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور محمد مقابلة. دكتور محمد، بعد التحية، كيف يمكن تقييم الضربات وأثر هذه الضربات في الضاحية الجنوبية والإيرانية على الكيان الإسرائيلي وكذلك الإسرائيلية على إيران؟
2: يعني إذا أردنا أن نقيم هذه الضربات، هي ضربات بالنسبة لإيران ذات أهمية استراتيجية كبيرة جدا، أن إيران قادرة على فرض المعادلات وفرض معادلة الردع، وأنها قادرة على الاستمرار بفرض الردع ولن تسمح بنزول مستوى الردع، لأن هذا يعني أن النظام سيكون في حالة خلخلة أو ضعف. لذلك أي تهديد أو تصريح يصدر من الإيرانيين بالذات على شكل تهديد لابد من تنفيذه على أرض الواقع، وإلا لاتهموا بالكذب والتوريط وأن ليس لديهم قدرة. وإيران حريصة جدا لإقناع حلفائها وأذرعها في المنطقة وأيضا الحاضنة الشعبية الإيرانية بأنها ما زالت قادرة على ممارسة الردع. بالتالي بالنسبة إلى إيران، ما تم بتحقيق وتنفيذ ما صرحت وهددت به كان متوقعا بالنسبة لي كمحلل عسكري، لأنه لا يمكن أن تصرح تصريحات هي لا تستطيع تطبيقها. أما بالنسبة للكيان الإسرائيلي، قيامه بهذا العمل وكسر المعادلة التي ادعى ترامب أنه طلب من نتنياهو عدم القيام بقصف الضاحية، أنا أقول أن فيها تضليل وكذب. هي تبادل أدوار ما بين ترامب وما بين الكيان الإسرائيلي، بحيث أن أمريكا وترامب بالذات لا يريد أن يظهر بها بأي صورة خلال هذه المرحلة الحرجة له داخليا والمرتبطة بالانتخابات النصفية، ولكن بنفس الوقت هو يريد أن يبقي إيران تحت ضغط الضرب وضغط النيران، وهذا الدور أوكله إلى الكيان الإسرائيلي. ونتنياهو أيضا يريد أن يثبت أمام المجتمع الإسرائيلي المرتزقة الذي عنده انتخابات بعد شهرين أو ثلاثة أيضا أنه ما زال بصورة الرجل المنقذ والحامي لإسرائيل، وبالتالي لو صدع ولم ينفذ قصف الضاحية لا استغلت المعارضة الإسرائيلية هذا الموقف بأنه عاجز عن تثبيت الردع وحماية الكيان الإسرائيلي، وأنه ورطهم في حروب، وأنه أفقد الكيان الإسرائيلي هيبته. كل هذه الصور مجتمعة أدت إلى قيام هذه الضربات المتبادلة.
0: نعم. طيب دكتور محمد، بالمقابل ما بعد حرب 40 يوما، التصريحات كلها كانت تتحدث من الجانب الأمريكي والإسرائيلي عن إضعاف قدرات إيران بشكل كبير جدا، القضاء على البحرية الإيرانية، القضاء على منصات إطلاق الصواريخ بنسبة كبيرة، وكذلك إضعاف القدرات من النواحي الأخرى. بالتالي كيف يمكن تقييم قدرة إيران العسكرية بعد هذه المبادرة باستهداف الكيان الإسرائيلي؟
2: أستاذ محمد، لابد أن نكون واقعيين. يجب أن نقول أن إيران لحق بها أذى كبير نتيجة الضربات الكبيرة التي ألحقت بها من أمريكا والكيان الإسرائيلي، لكن بنفس الوقت المبالغة بحجم هذه الضربات التي كان يمارسها ترامب لتزييف الوعي الأمريكي والعالمي، وأنه أنهى الحروب وأنهى كل هذه الملفات النووية، وكله ثبت أنه كذب. لم يفتح مضيق هرمز، والنظام الإيراني ما زال صامدا، والنظام الإيراني ما زال قادر على ممارسة التصعيد مقابل التصعيد. وعلينا أن ندرك أن إيران دولة بمعنى أنها عبر 40 عاما كانت تعد وتستعد، وأنها ليست بالهين أن يعني تسقط أو تعلن استسلامها أو تفقد قدرتها الدفاعية من خلال هجوم أمريكي 40 يوما. إيران خلال الفترة هذه التي كانت تحارب فيها، وخلال فترة وقف إطلاق النار في مجموعها من 28/2 حتى هذه اللحظة، أنا كمحلل ومراقب أؤكد لك أن إيران استطاعت الاستمرار بعملية التصنيع العسكري، وتزودت بمنظومات دفاع جوي حديثة جدا خلال هذه الفترة على مرأى ومسمع من العالم كله. والدليل على ذلك أن حقيقة الكيان الإسرائيلي لم يستطع اليوم أن يضرب إيران من داخل عمقها، بل هو اعترف، وإيران أيضا أيد ذلك، أنه قام بضرب العمق الإيراني من خلال تقنية جديدة لأول مرة تستخدمها إسرائيل، اللي هي الصواريخ البالستية الجوية. وهذه الإمكانية موجودة في إسرائيل، وعلينا أن ندرك أن هذه الصواريخ البالستية الجوية قد تم تزويدها من أمريكا خلال الأسابيع الماضية. لأنها بالأصل هذه النوعية من الصواريخ لم تكن متوفرة لدى إسرائيل، لأن استراتيجية التسليح الإسرائيلي باعتماده على سلاح الجو والقدرة على الوصول ليست بحاجة إليها. إذن أمريكا قامت بتزويد إسرائيل بهذه الصواريخ نتيجة أنها معلومات استخبارية أن إيران تزودت بمنظومات دفاع جوي حديثة قادرة على معالجة الأهداف الجوية الأمريكية نتيجة التجربة السابقة. وإيران أسقطت طائرات مسيرة MQ-9 التي يصعب إسقاطها، ولكن إيران أسقطتها. إذن إيران قادرة على التزود وإعادة التموضع وإعادة التزويد وإعادة التسليح حتى تحتضل هذا الحصار.
0: الكيان الإسرائيلي دكتور محمد يقول أن 30 صاروخا هي التي وصلت إلى الكيان في فترة التصعيد الأخيرة منذ ليلة أمس، منها صاروخ قادم من اليمن. ما الرسالة التي حملها هذا الصاروخ من اليمن؟ وأيضا ماذا عن التلويح بإغلاق باب المندب، أو حتى الحديث عن إغلاق باب المندب أمام الملاحة المرتبطة بإسرائيل؟
2: المخطط الاستراتيجي الإيراني على مستوى عالي من الذكاء. النزول بورقة الحوثيين اليوم كان رسالة تهديد فعلية، وهي صفارة البدء وليست مجرد إشارة. أن المرحلة الثانية من ممارسة إيران لأوراق قوتها هي تفعيل جبهة الحوثيين وإغلاق باب المندب. إغلاق باب المندب يعني أن إيران وضعت العالم كله من أوروبا إلى الشرق الأوسط حتى شرق آسيا أمام الأمر الواقع، أصبح مغلقا من باب المندب إلى هرمز، أي أن الاقتصاد العالمي سيتوقف، أي أن العالم كله سيبقى رهين قرارات ترامب ونتنياهو. وبالتالي استخدام هذه الورقة اليوم هو في مكان من الجدية وليس من باب التلويح، بل أن الحوثيين ذاهبون نحو تفعيل إغلاق باب المندب بالتدرج. في المرحلة الأولى أغلقوها أمام تحرك العدو الإسرائيلي، وربما إذا ساندت أمريكا أو قامت بأي فعل مساندة للكيان الإسرائيلي ستقوم أيضا بفرض عقوبات على الكيان الأمريكي. وهذا يعني أن تفعيل ورقة باب المندب اليوم هو إشارة حمراء، وترامب في هذا الوقت لا يستطيع أن يتحمل تكلفة هذه القرارات الإيرانية لورقة ضعف إيران تلعب بها بالداخل الأمريكي. أن ترامب مقبل على انتخابات نصفية، هناك مؤشرات كبيرة بانقسامات داخل الحزب الجمهوري، الذين صوتوا بالأمس بعدد 4 مع الحزب الديمقراطي ضد قرار ترامب وتقييد صلاحياته باستخدام القوة ضد إيران. بالتالي ترامب له حساباته في هذه المرحلة، هو يسعى إلى اتفاق مرحلي فقط، ولا نقول أنه يريد أن يعمل اتفاق نهائي مع إيران، لا. إيران تدرك أن ترامب يخادع ويضل، وأنه يريد أن يعقد اتفاق مرحلي حتى يتعدى هذه الأشهر في سبيل الخلاص والفوز بنتائج الانتخابات النصفية. طيب دكتور، لذلك إيران تعلم أن هذه نقطة ضعف لدى ترامب تستغلها، وأكبر استغلال لها أنا أقول إذا الحوثيون أعلنوا إغلاق باب المندب.
0: دكتور سريعا لو تكرمت بدقيقة واحدة، هل نحن أمام تصعيد يتوسع أم تهدئة؟
2: خلال المرحلة الشهرين أمام تهدئة هشة، بعد الشهرين هناك تصعيد كبير سيكون من قبل الإدارة الأمريكية والانتهاء من الانتخابات، وأيضا الكيان الإسرائيلي بغض النظر من الذي سيفوز بالانتخابات الإسرائيلية سيكون هناك تصعيد، لأني أقول المرحلة هذه مرحلة حسم ملفات وليست إدارة ملفات، وهناك ملفات فتحت ولن تغلق إلا بالحسم لصالح أحدهما.
0: نعم، كل الشكر لك على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل، الخبير العسكري والاستراتيجي دكتور محمد مقابلة، والشكر موصول لكم أيضا مستمعينا ومتابعينا. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من أحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. المشهراوي للأبواب والمطابخ.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. آه.

0: له تاريخ. أعمارنا
1: هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

من عمان نبض القدس. شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. دخل رجل بدوي عليه شعث السفر على داود المهلبي، وداود أمير من الشجعان العقلاء، كان إذا حضر الطعام لا يمنع من الوصول إليه. فلما فرغ من الطعام وثب قائما وأومى إليه وقال: من أنت يا فتى؟ قال: شاعر قصدتك بأبيات من الشعر. قال داود: مهلا. ثم دعا بقوس فأوترها، أي جعل لها وترا، وقال له: قل، فإن أنت أحسنت خلعت وأجزلت، وإن أخطأت رميتك بهذا السهم يقع في أي موضع يقع فيه. فتبسم البدوي وقال: أمنت بداود وجود يمينه من الحدث المرهوب والبؤس والفقر، وأصبحت لا أخشى بداود نبوة ولا حدثانا إن شددت به أزري. له حكم لقمان وسورة يوسف وملك سليمان وصدق أبي ذر. فتى، تهرب الأموال من جود كفه كما يهرب الشيطان من ليلة القدر. فقوسك قوس الجود والوتر الندى، وسهمك فيه الموت، فاقتل به فقري. فضحك داود ورمى بسهمه مع القوس من يده وقال: يا فتى العرب، بالله هل كان ذكر القوس في الأبيات؟ فقال: لا والله. ففرح بذلك وقال: بالله أيهما أحب إليك، أعطيك على قدرك أم على قدري؟ قال: بل على قدري. قال: كم قدرك؟ قال: كذا وكذا. فأمر له بما طلب. ثم قال داود: ما منعك أن تقول على قدري؟ فقال: أيها الأمير، أردت أن أقول ذلك، فإذا الأرض لم تساوي قدر الأمير، فطلبت على قدري. فقال: لله درك، والله إن نثرك لأحسن من نظمك. وأمر له بصلة وطلب أن لا ينقطع عنه. فإنزال الناس منازلهم وحسن الخطاب مما يوصل المرء إلى مآربه ومنال أوطاره، فإن من البيان لسحرا. وكما قال عمر بن الخطاب في الشعر: خير صناعات العرب أبيات يقدمها الرجل بين يدي حاجته، يستميل بها الكريم ويستعطف بها اللئيم.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. هيئة الطيران المدني تؤكد استمرار الحركة الجوية في المجال الجوي الأردني والمطارات الأردنية بالشكل الاعتيادي. الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني تسجل ارتفاعا بنحو 1,700,000,000 دولار في نهاية شهر أيار مقارنة بمستواها نهاية العام الماضي. إيران تعلن انتهاء عملياتها العسكرية ضد إسرائيل وفق ما أفادت به القيادة الموحدة للقوات المسلحة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تنفيذ غارات جوية استهدفت أهدافا عسكرية في غرب إيران ووسطها. إيران تؤكد أن المباحثات مع الولايات المتحدة والهادفة لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط تتواصل عبر الوسيط الباكستاني رغم التصعيد الأخير. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن إسرائيل وإيران تتطلعان إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف للاحتلال في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. جماعة الحوثي اليمنية تعلن حظر الملاحة في البحر الأحمر على السفن الإسرائيلية. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: اف ام نحبك يا رسول الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما،
1: أكرمكم الله.
2: الله أكرمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، وأخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعنا الله وإياكم على مائدة القرآن ومأدبة القرآن ولطائف القرآن وكنوز القرآن إلى آخره. لطيفة قرآنية، كلمة أمة وردت في القرآن 49 مرة، هذه لأمم العالم ومنها أمتنا، يعني
1: من جملة،
2: من الجملة.
1: نعم.
2: لكن أمتكم وردت مرتين، والمعني بها أمتنا، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الآية الثانية سورة الأنبياء هي الثانية، المؤمنون، الأنبياء المؤمنون.
1: نعم.
2: وإن هذه، كأنها معطوف عليها عطف.
1: نعم.
2: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، سورة المؤمنون. وحدة الأمة إخواني، هذا مش نص من أجل القراءة فقط، من أجل أن يكون واقعا، تطبيقا، سلوكا، عملا، فعلا. العالم يعني أمم متحدة، أوروبا، الوحدة الأوروبية، الاتحاد الأوروبي، اتحاد سوفيتي، اتحاد كل العالم، اتحاد ما عدا العالم العربي، اللي ربنا جعل التوحيد مقترن بالتوحيد.
1: يا الله،
2: إله واحد، أمة واحدة. هذه الأمة اللي هكذا أراد القرآن أن تكون أبعد ما تكون عن مثل هذه المعاني، يا رب عفوك. وكلمة أمما وردت مرتين بخصوص بني إسرائيل،
1: يا الله،
2: تشير إلى تمزقهم وتشرذمهم، وهذه هي، وقطعناهم 12 أسباطا أمما. أمما يعني كل مجموعة عملت حالها أمة لوحدها. النص الثاني، وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. الأولى في الأعراف، والثانية في الأعراف، الموقعان في الأعراف. على كل حال، أريد أن أتكلم أيضا عن لفتة قرآنية أخرى، اللي هي الفؤاد. الفؤاد هو القلب، الفؤاد قلب القلب.
1: جميل.
2: يعني كان الفؤاد هو القلب، يعني كان صار فيه يعني نفس الشيء دون زيادة،
1: ترادف.
2: لا ترادف، أيوة، هذا مش وارد. وردت كلمة الفؤاد 3 مرات، إن سمع والبصر والفؤاد، لكن مجموع الكلمات كثير. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة،
1: والأفئدة
2: كثير، يعني فوق 14 مرة وردت مجموعها الفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت مسؤول عن قلبك، عن عقلك، عن سمعك، عن بصرك، مسؤوليات كلها. كذلك أن يثبت به فؤادك. إذا الفؤاد بالمفرد، أفئدة
1: بالجمع،
2: الجمع يعني، لكن الفؤاد هو قلب القلب، هو يعني مركز، كونسنتريت القلب. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، إلى آخره. ولقد مكناهم فيما إن مكناهم فيه، وجعلنا لكم سمعا وأبصارا
1: وأفئدة،
2: أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، إلى آخره. أردنا جميل. أن نمر بهذه الآيات، لكن بدنا نوقف عند الأمم. مثل ما قلنا، بني إسرائيل مقطعون. نسأل سؤال، يعني الحقيقة خطر ببالي أن أسأل هذا السؤال، هل نستطيع أن نقول أن جرائم القتل في الأردن تراجعت أم تزايدت؟ نفكر، بدها إحصاءات

0: يعني شو عاوز تقول؟ أزعم أنها ازدادت بشكل فظيع بشع، منها من يقتل مجموعة من ثلاثة وأربعة ثم يقتل نفسه، يعني على أقل شيء بيقتل ثلاثة أربعة وبحط رأسه رصاصة برأسه. حصل.
1: نعم.
0: وشي قتل أولاده إخواني، صار جريمة القتل يعني عادي، وهذا كان مفروض يكون أبعد ما تكون عن خلق المسلم. طيب أليس مطلوبا منا علاج هذا التزايد في جريمة القتل؟ هذا جديد على مجتمعنا التي كنا نفخر به، هذا المجتمع في ضآلة الجريمة. وماذا ترون الحل؟ هل نتوقع حلا خارج إطار ديننا وقرآن ربنا؟ فكم حذر هذا القرآن وهذا الكتاب وهذا الإله العظيم من القتل، وسجل الجزاء الفظيع ليرتدع الناس، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم.
1: يا الله،
0: لسه
1: خالدا
0: فيها ولسه، وغضب الله عليه ولسه، ولعنه ولسه، وأعد له عذابا عظيما.
1: يا الله
0: إخواني، بفكروا جريمة القتل، يعني أنا غضبان بطلع المسدس بطخ واحد وإني قاتله؟ لا يا أبويا، سامع المصير؟ سامع المصير؟ جهنم خالدا فيها. يعني واحد بيقول مؤبد بيغمى عليه مسكين، يمكن يموت جلطة على طول، خالدا فيها مو سنة مو مية مو ألف،
1: إلى ما لا نهاية.
0: مؤبد، مش مؤبد تاع الزمان تاعنا هذا، لا،
1: مؤبد الآخرة
0: عند ربنا. نعم. بلا نهاية. وغضب الله مع الخلود في جهنم مع غضب الإله.
1: يا الله.
0: ولعنه، طرده من رحمته، يعني أنت لا ترجوني أن أرحمك.
1: يا الله.
0: وأعد له فوق كل هذا الكلام عذابا عظيما. أقول هذا الكلام حتى نرتدع عن جريمة القتل. ثم أوقفت عند الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. أدب الأمة، لا تجعل هذا الأدب يعني نقلد فيه بني إسرائيل، كانوا يقولون هذا راعنا، يقصد أمها قاتلهم الله، كلمة مقلوبة المعنى.
1: نعم.
0: بلاش نخش في التفاصيل. وقولوا انظرنا واسمعوا، مش كلمة بني إسرائيل، راعنا، هم عاوزين منها
1: الإهانة والإساءة،
0: كلمة لئيمة. فأنت يا مؤمن لا تقول الكلمة اللئيمة بدعت بني إسرائيل، يا رسول الله يعني
1: انظرنا،
0: انظر حالنا.
1: نعم.
0: مثلا: واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وللكافرين تهديد.
1: نعم.
0: ينبغي أن تنتبهوا إخواننا، يا قومنا، يا أمتنا، الله أراد لكم الخيرية وإمامة الأمم، فلا تقبلوا الذيلية. والله يخاطبكم في قرآنه فيقول لكم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يا ناس، الله يرفع قدركم ونأبى إلا أن نحط قدرنا. والله من يعني شيء عجيب، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى. شوف كيف هون من قدرهم مولانا، كلام زعبرة يعني، لن يضروكم إلا أذى. لما تقاعسنا وتراجعنا صاروا يضرون من يحتلوا أوطاننا ولا يسألون عنا ولا يهابوننا. يا الله، بالإيمان نحن في قلوبهم رعب، لكن بلا إيمان وأفئدتهم يعني
1: هوى.
0: مركز. الخلاصة، هذا كلام الله سبحانه، والأمة تصدقه، كلام الله. بقي أن تنفذ أمر الله وتثق بوعد الله، وهو نصرنا عليهم إن قاتلناهم باستعداد واحتشاد وجمع طاقة الأمة، لأنهم يستعينون بقوة شيطانية عدوانية، ونحن مصدر قوتنا هذا الدين ومدد رب العالمين، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ونحن نثق بمواعيد الله وليدخلوا المسجد. حندخل المسجد، وما لما دخلناهوش ليه؟ اسأل نفسك، اسأل أمة، اسأل شعبك، اسأل مسؤولين، تسأل الملائكة. احنا المسؤولين، ليه ضيعنا فلسطين؟ من ربنا؟ لا لا، مش ممكن. لو كان يعني من عند ربنا هذا الكلام، لا، هذا من تقاعسنا،
1: كله من عند أنفسكم،
0: من تشرذمنا، من تفتتنا، من عمالة بعضنا. يعني في جواسيس بيدلوا على المجاهدين.
1: صحيح.
0: مصيبة. على كل حال، ونثق وليدخلوا المسجد، ربنا أعطانا أمل كما دخلوه أول مرة، وليتبع

0: ما علوا تدبيرا، ونثق بأنه وليغلبن مغالب الغلاب، وليغلبن
1: مغالب الغلاب،
0: مغالب الغلاب مغلوب، الغلاب هو الله عز وجل. صحيح. من يغلب الإله؟ من يغلب أمة لا إله إلا الله وكانت على منهج الإله؟ لا أحد. لكن لما نغلب نحن؟ لأننا لسنا على منهج الله، فخف وزننا وطاش ثقلنا، فصار هؤلاء الجبناء يطردوننا من أوطاننا. للأسف، للأسف يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا
1: واسمعوا، تعرضنا
0: لها خلاص.
1: نواصل بعد الفاصل إن شاء الله مستمعينا ومشاهدينا، فكونوا معنا.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألنجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير. في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
2: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
3: هنيئاً للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين، جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملا. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة FM.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 255 99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-4020 06-516-5020 06-516-2020 06-516-2060. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل، أكرمكم الله. دكتور، نواصل في التفسير، يعني بالثلث الثاني دائما من الحلقة للتفسير. وصلنا عند الآية 78 من سورة آل عمران، وهي مجموعة من الآيات متصلة دكتور بعضها ببعض. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب.
1: بسم الله. وإن منهم، اللي هم مين؟ اللي هم
0: بنو إسرائيل.
1: بنو إسرائيل طبعا. وراك يعني هذا الشعب، ما لم نتحد، ما لم نرتبط بهذا القرآن، سيظلون يطردوننا من مكان إلى مكان. بوحدتنا وتوحيدنا لإلهنا وجمعنا على قرآننا ننتصر عليهم. إذا خالفنا هذا المنهج رحنا، مثل ما أنت شايف. يعني ليه يعني صامدة غزة شريط مفقر محاصر من إخوانه قبل اليهود، ومع هذا أذلوهم من فضل الله؟ مش عم بيقاتلوا إسرائيل فقط، إسرائيل وأمريكا، بريطانيا، ألمانيا وفرنسا، على أقل 5 دول وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الخلاصة. وإن منهم لفريقا من هؤلاء المجرمين يلوون ألسنتهم بالكتاب. يعني حتى يعني نفس الكلمة تبدو، لكن بيلعبوا بالألفاظ. هم يلوون ألسنتهم بالكتاب، قد تحرف حرف فينقلب المعنى.
0: يا الله. لتحسبوه من الكتاب.
1: تحسبوه من الكتاب، وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله.
0: وما هو من عند الله
1: ويقولون على الله الكذب
0: وهم يعلمون. سبحان الله.
1: يعني قد تقول كلمة بالغلط، وأنا والله كنت فاكر هيك، هذا عفو،
0: لكن هم قاصدون ويعلمون.
1: التلاعب.
0: نعم.
1: والتحوير والتحويل والتغيير. أمة وهرة خالص وهم يعلمون ما كان لبشر.
0: بدي أستأذنك دكتور، الآية هاي نجلها دقيقة بس في عندي اتصال. ماشي. ونعود إليها إن شاء الله. الأخ عمر، تفضل. أخي عمر،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيكم العافية مشايخنا.
0: عافاكم الله، يا مرحبا
2: سيدي. في يعني أنا حبيت أسأل السؤال، لأنه في واحد يعني من أصحابنا يعني بده يسمع على الإذاعة، قلت أنا راح أسألك يعني عمالقة التفسير وعملاق اللغة.
0: تفضل يا سيدي.
2: أنا سؤالي بتعلق بالتفسير باللغة، لأنه في واحد بيشكك في القرآن، بقول له انه توجيه انه فيلسوف طلع على خطا بالقران، قال في اخطاء بالقران، زي ثبت يدا بلهب وتب، لما يقول ربنا وامراته حماله الحطب، بقول لك هاي لا تكون حمالته مش حمالته.
0: طيب
2: يعني قلت له راح تسمع من عملاق التفسير الدكتور احمد نوفل واللغه العربيه دكتور
0: بشار. استغفر الله سيدي، احنا ما لنا كلام بوجود الدكتور احمد نوفل. يعني الله يكرمك.
2: هو بده يوجهك انه خطأ، طلع خطا لغوي قبل القران. ما بعرف صحيح، هي لا تكون حمالته مش حماله الحطب، صحيح؟
0: طيب.
2: صحيح ولا لا؟
0: ستسمع الجواب ان شاء الله.
2: بارك الله فيك.
0: الله يكرمك اخي عمر. سمعت السؤال دكتور، احد المشككين بالقران الكريم يجلس الى الاخ عمر بيقول له اصلا القران الكريم فيه اخطاء نحوية.
1: يا السلام. ده عبقري الزمان. ولا سيبة ويه، ولا نفطة ويه، ولا ايه. يعني هذا ينبغي.
0: ويذكر له مثالا حتى يعني يفحمه، يعني فبيقول له امرأته حمالة الحطب، يقول المفروض باللغة حمالة الحطب.
1: هو فرحان بهذا الكلام.
0: نعم. فهو بده يعني بقول أن يستمع، ربما يستمع إلى الإجابة، ف يعني يسمع منك دكتور إن شاء الله.
1: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وامرأته
0: سيصلى نارا،
1: سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. حالة كونها حمالة الحطب، يعني هذا بصف حالها.
0: نعم.
1: حالها حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب جملة خبرية، لكن هنا حال. وامرأته حالة كونها حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب
0: يعني صفة،
1: صفة وديمومة.
0: وفي قراءة دكتور أصلا من القراءات القرآنية بالضم اعتبرتها نعتا يعني.
1: لكن الأشهر والمعروف.
0: نعم صحيح، في قراءتنا. نعم.
1: افترض أنه ما فيش إلا هذه القراءة.
0: نعم.
1: وامرأته حالة كونها في هذه الصورة حمالة الحطب.
0: ألا نستطيع دكتور أن يعني نعربها أيضا أنها مفعول به على الاختصاص لفعل محذوف؟
1: تمام.
0: أخص أعني تمام. إلى آخره تمام. أقصد
1: بمعنى يعني وجوه الإعراب
0: متنوعة
1: خارج عديدة.
0: نعم صحيح.
1: هذا ضيق واسعا ليتحكم في
0: ليصل إلى النتيجة التي يريدها. نعم.
1: يريدها هو.
0: نعم.
1: من هواه هو. لا يا أبويا مردود كلامك عليك.
0: يعني احنا كان
1: انت فرحان انك يعني مسكت غلط عن القرآن. ماشي غلط في القرآن عمو، لو اجتمعت الانس والجن ما طلعوا قشة
0: غلط. يعني سبحان الله لما يكون العلم دكتور فيه اوجه متنوعة في مجال، يعني في مجال النحو دكتور هنالك اوجه اعرابية متنوعة احيانا للكلمة الواحدة بحسب المعنى بحسب السياق، يعني هنالك سياقات. ولذلك لما الشاعر قال قل الذي يدعي في العلم فلسفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. فأنت عارف أنها ممكن أن تكون نعت. صحيح قد تكون نعت لكن لها وجوه أخرى، يعني وبالتالي يعني الأمر أوسع مما
1: سكر الطرق كلها إلا الطريق
0: إلى الطريق لأنه يصله للنتيجة التي يريدها.
1: صب اسمنت عليها. يعني ممنوع المرور إلا جملتي أنا يا سيدي براحتك.
0: طيب. على كيف جميل جميل أكرمكم الله. في عندي الأخ محمد، تفضل أخي محمد.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عافاكم الله يا مرحبا.
3: بدنا نسأل الشيخ بس عن تفسير هالآية بعد.
0: يسمعك تفضل.
3: الآية من الآية أولم يرى أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. ما إيش هي الفتنة ومن هم اللي كانت موجهة لهم الفتنة؟ الله يجزيك.
0: تمام تمام. أولا يرون في الآية الكريمة أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. بيقول من هم هؤلاء وما هي الفتنة؟
1: أولا يرون أنهم قد تنطبق على اليهود وقد تنطبق على المشركين.
0: خلينا نشوف سياقها دكتور في القرآن الكريم.
1: ماشي.
0: بدي أحاول أتذكر السورة أظن في الأنفال أو في التوبة، نسيت سبحان الله. في التوبة الآية 126 في التوبة. بفتح المصحف أنا. أولا يرون
1: أنهم يعني يفتنون.
0: وأما الذين الآية اللي قبلها وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. حديث عن المنافقين هنا دكتور.
1: تمام.
0: أولا يرون أنهم
1: هم نفسهم.
0: نعم.
1: أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرة.
0: شو طبيعة الفتن هذه دكتور؟
1: الفتنة بأن مثلا حملة جهادية.
0: نعم.
1: يتقاعسون عنها.
0: نعم.
1: فينكشفون فيزدادون عداوة للمجتمع الإسلامي لأنه كشف خبيئتهم.
0: نعم.
1: الخبيثة.
0: نعم.
1: يفتنون بمعنى امتحان رسب فيه، خرجوا للجهاد نكص هو فكشف نفسه أنه منافق وليس منتميا إلى أمة الإسلام وهو تخاذل عن
0: ومع ذلك لا يتوبون ولا هم يتذكرون.
1: تمام.
0: سبحان الله سبحان الله جميل. نواصل دكتور في تفسير الآيات من سورة آل عمران.
1: مرحب.
0: الحمد لله رب العالمين. يهديكم الله ويصلح بالكم. الآية 79 ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دونه.
1: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس حول نواح ثم يقول ثم يقول للناس أن يؤتيه ثم يقول يعني عطف على المنصوب
0: عطف على المنصوب
1: أو
0: نعم
1: ثم أن
0: نعم
1: يقول
0: نعم صحيح
1: بهاي
0: بناء عطف أو إضمار
1: يعني إخواننا اللي بتفاصوا على العرب محترمنا يعني ثم يقول للناس يكونوا عبادا لي من دون الله. هذا بكون أحمق أخرق بلا حدود. كونوا عبادا لي من دون الله أنا ربكم الأعلى مثل ما قال فرعون. يبدو أن ظاهرة الفرعونية يعني تتفشى. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين يا سلام يعني تنتمون تنتسبون إلى ربكم. أنا أعتز بربي أنا أؤمن بربي أنا أنطلق من كتاب ربي. أنا
0: أليس في هذه الآية دكتور يعني نوع من انتقاد ما قيل عن عيسى عليه السلام بأنه إله أو أنه ابن الله؟ لأنه الآية بدأت ما كان لبشر
1: أن يؤتيه الله
0: الكتابة والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. يعني هذا النبي ما بيعمل هيك
1: included.
0: نعم.
1: يعني ممكن أن تتضمن ليش لا والنص أن يكون جامعا
0: نعم.
1: لهذا الاحتمال وهذا الاحتمال.
0: نعم. جميل.
1: ما في حرج إطلاقا. جميل. وبما كنتم تدرسون يعني الدراسة غير مجرد القراءة.
0: نعم.
1: تدرسون
0: فيها تمعن وتركيز وحفظ وفهم.
1: تدرسون
0: دراسة.
1: تدرسون شلون درس القمح بضلت تلم على القصل والقمح لما يصبح ثريدا.
0: نعم.
1: تدرسون هي معناها بضلت تقرأ المصبح مهضوما لديك.
0: يا سلام.
1: الكلام واضحا جليا غير مبهم. لا معنى تدرسون لأنك درست مثل درس القمح. هذا أنا عايشه تكرارا ومرارا. نقعد على النورج بسموه النورج أو اللوح وتحته القش لما يذرى وتعبش ولات القمح كنوز الذهب.
0: يا الله.
1: تخيط وتخزن في الخوابي أيام كانت الآن لا يحق لي أن أعود إلى فلسطين. ترجعش. الخلاصة يجوها من أوكرانيا.
0: تدخلش وبترجعش سيد.
1: من جنوب أفريقيا. لا من بسمعوني.
0: لا بتدخل ولا بترجع.
1: لا ممنوع من دخول نوع من الخروج. نعم يا سيدي. يمكن وصول الغور ما وصلش.
0: لا
1: مش لسه على الجسم.
0: لا سيد الغور سهل سيد مش مشكلة.
1: لا والله ما وصل.
0: على ضمانتي.
1: والله ما وصل. لا والله ما وصل. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ولا يأمركم.
0: برضو عطف على.
1: نعم. بالضبط. أخ أخ يعني هذا البشر أن يثير له الكتاب ثم يقول ولا يأمركم.
0: نعم.
1: أطف على ما سبق أن تتخذوا الملائكة والنبيين مستحيل يعني
0: لا
1: يأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون مستحيل.
0: جميل.
1: يعني هذا الكلام نفي مطلق. هذا الأنبياء منزهون عن مثل هذا. مختصر الكلام.
0: جميل.
1: بارك
0: جميل.
1: الله
0: فيك. نواصل دكتور هذا التفسير إن شاء الله في الحلقة القادمة ونكتفي
1: عند
0: الآية 81 إن شاء الله ونواصل حديثنا وأسئلة الإخوة والأخوات بعد الفاصل. مرحب. إن شاء الله مستمعينا ومشاهدينا فاصل نواصل بعده الحوار فكونوا معنا.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
2: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
4: الله
5: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.
6: من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين، جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم، وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال، السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة FM.

كارمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، حياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما،
0: أكرمك الله. مجموعة من المشاركات من قبل الإخوة والأخوات. الأخ خالد بركات يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. قل لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، سورة ياسين. سؤالي: خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، ما تفسير الآية الكريمة؟
1: الخلق يعني منتهى البساطة. يعني
0: يبدو سؤاله يتعلق بالأيدي، مما عملت أيدينا.
1: هذا
0: يعني هذا استنتاجي الشخصي.
1: لا بأس.
0: نعم.
1: يعني الله تعالى يخلق بالكلمة.
0: نعم.
1: فمولانا عبر عنها عملت أيدينا، لأنه إحنا تعودنا أنه الشيء يتم باليد.
0: باليد.
1: مولانا يخلق بالكلمة: كن يا محيط فيكون المحيط، كن يا جبل فيكون الجبل، كن يا أنهار تكون أنهار، كن يا غابات تكون غابات.
0: يعني في ذلك يعني كناية عن الخلق.
1: بالضبط. بالضبط. يعني عملت أيدينا هو في الحقيقة بالكلمة. يعني مش بالضرورة مولانا يمسك مصطرية ويمسك طورية،
0: ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى.
1: بالكلمة.
0: لكن البعض دكتور قد يفهم،
1: عبر مولانا عنها عملت أيدينا،
0: قد يفهم البعض الكلام على أن هذا تعطيل لصفة من صفات الله. يعني هو قال أيدينا وإحنا قاعدين بنقول لا، كناية، وهذا بالتالي نحن نعطل. هذا البعض هكذا سيفهم يعني.
1: مو أخواني، هي مش بتصيد المسألة.
0: نعم.
1: يعني مولانا يخلق بالكلمة،
0: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن.
1: إذا كل جنين مولانا بده يخلق بيده، كل شجرة، كل نهر، كل حجر، كل مدرمي، أي لا، مولانا يا سماوات سبع كوني فتكون.
0: نعم.
1: فسواهن سبع سماوات.
0: نعم.
1: بالأمر، بالكلمة، مش بالضرورة أنه يعني سماء ورسالما يعني يخلق هذا بالكلمة. كون يا سماوات سبع فتكون، كون يا محيطات كذا وكذا فتكون، وهكذا ينسبه أحيانا لأيديه أحيانا بأمرنا.
0: نعم. صحيح. جميل. السؤال الآخر الأخ، أو سؤالين للأخ محمد يوسف، بيقول: السلام عليكم يا محترمين.
1: الله يحييك يا محترم.
0: لماذا قدم السمع على البصر في معظم آيات القرآن؟
1: إن السمع والبصر والفؤاد.
0: نعم.
1: كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع والبصر، يبدو أنه السمع بيشتغل قبل البصر. يعني المولود من يولد بيبدأ السمع قبل يبدو.
0: نعم.
1: إن السمع والبصر والفؤاد، وأغلب المعلومات سمعية.
0: نعم.
1: والبصر يعني ما يدرك أشياء، نعم، لكن التعليم سماعي.
0: سماعي بالدرجة
1: إن
0: الأولى.
1: إن السمع والبصر والفؤاد.
0: والفؤاد.
1: القلب، الفؤاد أو قلب القلب.
0: نعم.
1: إذا بدأ بالسمع لأنه هو في التعليم مثلا الأشهر والأوسع. يعني التعليم تقعد ساكت لتسمع.
0: جميل.
1: وهكذا يعني محاولة فهم. جميل. على كل حال.
0: سؤال الآخر بيقول: ما المراد بالشجرة الملعونة في القرآن المذكورة بهذا الشكل، والشجرة الملعونة في القرآن، ما هي هذه الشجرة؟
1: بعضهم عملها مجاز وقال بني إسرائيل.
0: نعم.
1: لا، هم شجرة ملعونة، نعم، لكن الشجرة الملعونة في القرآن اللي هي شجرة نهي آدم عن الأكل منها.
0: نعم.
1: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سواتهما.
0: نعم.
1: هذه الشجرة.
0: جميل.
1: ملعونة ليه؟ الله نبذها والله جعلها كذلك ليمتحن بها الخلق
0: آدم.
1: جميعا.
0: نعم.
1: وآدم.
0: نعم.
1: بالذات، فآدم تورط بالأكل من الشجرة.
0: نعم.
1: منتهى البساطة. إذن الشجرة ملعونة لأنه يعني صاحب هذه المحاولة آدم أبونا أخرجنا من الجنة بهذه، أشفهي ملعونة لأنها كانت السبب
0: في الخروج من الجنة.
1: من الجنة.
0: جميل.
1: ورسب فيه الامتحان آدم، فمن هنا كانت ملعونة الشجرة لأنه ورطت أبونا آدم.
0: تمام.
1: مش الحق على الشجرة، هو الحق على أبينا آدم.
0: البعض بجوز يقول لك يعني بصرش تحكي عن سيدنا آدم بهذا الشكل، بجوز هيك يسمعنا يقول لك كيف تتكلمون عن آدم عليه السلام وهو نبي بهذه الطريقة. طبعا احنا يعني بهذا الكلام نحن نكرر ما ورد في القرآن الكريم، يعني قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وبالتالي يعني هذا الكلام هو ترجمة
1: تقرب هذه الشجرة، وشو لا تأكل من هذه الشجرة، ما تقربش، وراح قرب وأكل يعني دبل دبل غلط، ولا تقرب احتياطا بدأ يقرب بعدين قطف وأكل. إذن طبيعة الإنسان يعني إذا منعته من شيء قد يكون مغريا بتجربة
0: كل ممنوع مرغوب.
1: فهذه الشجرة لأنها أخرجت أبانا آدم عدها القرآن
0: طبعا في النهاية يعني فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. جميل. الأخ بدر الحديد قول السلام عليكم شيوخنا الأفاضل، تعليقا على كلام الدكتور الحبيب حول ارتفاع معدلات جرائم القتل في مجتمعنا، عنده وجهة نظر يعني يريد أن يطرحها عليك دكتور. يقول أرى أن جزءا كبيرا من المشاكل الأسرية والاجتماعية التي تصل أحيانا إلى القتل سببه يعود إلى القروض الربوية، فهذه القروض تثقل كاهل الشباب وتدفعهم إلى اليأس، وهذا اليأس قد يقودهم إلى إدمان الخمر والمخدرات، ومن ثم تنهار منظومة الضوابط الأخلاقية ليصل الأمر في النهاية إلى القتل. تعليقك دكتور على
1: أخانا الحديد، بارك الله فيك يا أخي، أنت أيضا شخصت الواقع أو جزء من الواقع تشخيصا نيرا طيبا واضحا جليا، بارك الله بك. أخانا الحديد ما شاء الله فكر حديد،
0: ما شاء الله،
1: وبصر حديد، ما شاء الله عنك، جزاك الله خير، لأنه فعلا يعني هذه كلها من محرشات الانتحار والقتل والسرقة والعنف والإجرام والمخدرات. إخواني مفروض عقوبة المخدرات قاسية جدا، ولا سجن شهر ولا شهرين، المخدرات طريق الموت، المخدرات طريق للشذوذ، المخدرات طريق كل الآثام. فيا دولنا هنا المحرمات، مد قولي على الـ على الـ على الـ على الإيش ولا على شيء.
0: طيب.
1: لا قلنا متدينين ولا غير متدينين.
0: طيب.
1: ما تكلمناش.
0: الأخت أمامة أبو عواد بتقول دار نقاش مع شخص، أنا العبيد لم يكونوا يخضعون للإذلال وأنهم كانوا بين قوسين عايشين ومبسوطين وكل طلباتهم ملبة، وأن الإسلام لم يمنع العبودية ولا دليل على تحريم العبودية، ما رأيكم دكتور؟
1: يعني هذا الكلام ليه؟
0: يعني نقاش في موضوع
1: يعني الآن إذا البشرية اتفقت على نفي العبودية والاستعباد والآخرية، نحن أول من يوافق، لكن لما كان الزمن كله يتعامل بهذا كنا نتعامل بهذا، لأنه إن وقع أسير منا بأيديهم يستعبدونه، فإذا وقع أسير منهم بأيدينا نستعبده معاملة بالمثل. لكن في زمن انتهى فيه أمر العبودية، لا إحنا بدنا نجدده من جديد، لا إحنا سادت من حرر البشر، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، احنا كنا نتعامل بالمثل، مو نحن اللي اسسنا العبوديه.
0: نعم. جميل. يعني جاء المسلمون على واقع، لكن هو يعلق بانه العبيد كانوا عايشين حياه حلوه، يعني عايشين ومبسوطين وطلباتهم ملباه واكل وشرب.
1: الحريه هي الاصل.
0: نعم.
1: الحريه هي الاصل، الله يريد ان نحرر الناس لا ان نستعبدهم، لكن هم بيعملونا بالاستعباد، بيعملون بالاستعباد.
0: جميل.
1: اتفق العالم على نفي العبوديه، احنا اول من يوافق.
0: ودائما دكتور ما يعني في مثل هذه الموضوعات دائما ما استحضر واذكر بمقوله الشيخ الشعراوي دكتور رحمه الله حينما سئل عن هذا الموضوع، قال الاسلام لم يشرع الرق،
1: صحيح،
0: وانما شرع العتق. يعني الاسلام جاء على واقع فيه رق،
1: صحيح،
0: فهو شرع العتق حتى يتخلص من هذه،
1: تمام، لكن القران يعامل بالمثل، يعني هو الرق مرحله.
0: نعم.
1: لما انتهوا البشر احنا سيد من يريد ان يحرر، ولذلك جعل كفارة اليمين عتق رقبة.
0: نعم، تحرير رقبة، صحيح،
1: مخالفة أمر في كيد وكيد عتق رقبة إلى آخره، يعني جعل مخارج متعددة لعتق الرقاب.
0: والوصف القرآني دكتور كان يتكلم عن التحرير، تحرير جعلها حرة، فكأن التحرير هدف من أهداف الإسلام، الحرية. طيب الأخ عبد الله شاهين بيقول السلام عليكم، بيقول علمونا في المدارس أن الشجرة الملعونة في القرآن
1: هي
0: شجرة الزقوم بجهنم والعياذ بالله، كذا يقول، فيريد تعليقك أيضا دكتور.
1: لا بأس.
0: نعم.
1: لا بأس، علموكم صحيح.
0: نعم.
1: الشجرة الملعونة في القرآن شجرة الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم.
0: يعني لو اعتبرنا أنها الشجرة
1: يغلي في البطون،
0: يعني لو قلنا شجرة الزقوم صحيح، لو قلنا الشجرة التي أخرجت سيدنا آدم أيضا صحيح، يعني
1: صحيح.
0: المعنى محتمل. جميل جميل. يعني هذه بعض الأسئلة أو كل الأسئلة التي يعني وردت إلينا. بكلمة أخيرة دكتور، باقي دقيقة ختام هيك، يعني ماذا تقول دكتور؟
1: ختام ماذا؟
0: كلمة ختامية في دقيقة.
1: أخواننا، وحدة المجتمع وأيضا العنف ينبغي أن ينتهي، هذا القتل هذا يتوقف تماما تماما، وأيضا التسامح، وأيضا للسعة أن نحمل بعضنا بعضا، والتكافل الاجتماعي إخواننا، المحبة المحبة، والإيثار أن تؤثر على نفسك.
0: نعم.
1: هذه المثاليات. بعدين إحنا الآن صارت المسألة يعني عم تخرج عن الضبط شيئا، جرائم قتل والله نعتصر ألما من أجلها، يعني اللي قتل أولاده يا الله، وقتل امرأته ثم قتل نفسه، ليه يا مجتمع ليه؟ يا أيها الناس، الدين الدين، لو في دين مربى الناس عليه ما بصير قتل.
0: صحيح.
1: يعني نقتلش بسة تدخلك النار، قطة تقتلها بدون سبب تدخل النار، دخلت امرأة النار فيه
0: الرأى. صحيح.
1: مش بأولادي ومرتي وأدق نفسي.
0: يا الله
1: إخواني، شفتوا الحاجة للدين يا أبويا؟ شفتوا الحاجة للدين ولا لسه؟ بدي ينفجر الإنسان. الدين هو العصمة من كل الفواحش، من كل الإجرام، من المظالم. الدين أجمل ما في الكون، دينكم. ولذلك الغرب يضغط علينا أن لا نعلم الدين. لا نستجيب لهذا الكلام. الدين الدين، به نجاتنا، به قوتنا، به عزنا، به ثباتنا. ما الذي كان يجعل جنودنا الأبطال شامخي الرؤوس؟ ماذا؟ تدينهم.
0: صحيح.
1: الجندي الأردني من فضل الله، أنا ما أقول لك، أنا درست كلية الأركان ولي شرف هذا، اتصل بي عميد كلية الأركان قال يا أستاذ بدنا دورة من تدرها أنت، أنا مجاهز ولا أريد منكم شيء. من فضل الله أنا درست كلية الأركان وأنا درست كلية الشرطة، من فضل الله جيشنا شرطتنا مربى على الدين. الآن بدنا نحن نلحق العلمانيين ليه؟ الأردن متميز فليظل متميزا بتدينه.
0: جميل.
1: مو احنا نمشي وراء بعض الدول العربية، إذا بطلوا بطلنا. لا يا أبويا، بطلنا ما بطلناش، نحن على ديننا حتى نلقى الله
0: بإذن الله. بإذن.
1: وأمريكا مش سيد يأمرنا، تضرب أمريكا يعني ممكن أن تقول للحاخامات بلد دخلوا بالحاخامات، عموه أمريكا ترمبة، إحنا نفعل ما نريد، متمسكين بتوراتنا اللي هم كتبوها بأيديهم، نحن قرآننا حرف ما زاد حرف ما نقص، ينبغي أن نرفع رؤوسنا به عاليا إلى السماء.
0: جميل.
1: دينكم جميل. دينكم يا أمتنا، والحمد لله رب العالمين.
0: أكرمكم
1: العالم.
0: أكرمكم الله. الله يجزيك الخير وبارك فيك على النفس الطيب. نسأل الله القبول إن شاء الله. بارك الله فيك.
1: ما يمكن أن نبلغه،
0: نسأل الله أن يتقبل إن شاء الله.
1: إن سكتنا منكم والله آثمين مجرمين.
0: كلمات تصل إلى القلب إن شاء الله وإلى العقول بإذن الله. أكرمكم الله دكتور.
1: حياك الله.
0: وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفا اليوم الأربعاء بحول الله تعالى، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف، أزكى التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. حياته تنظيم الطيران المدني تؤكد استمرار الحركة الجوية في المجال الجوي الأردني والمطارات الأردنية بالشكل الاعتيادي. إيران تعلن انتهاء عملياتها العسكرية ضد إسرائيل وفق ما أفادت به القيادة الموحدة للقوات المسلحة. نتنياهو يصدر تعليمات للجيش بوقف الاستعدادات لشن هجوم آخر على إيران بحسب مسؤولين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إسرائيل وإيران تتطلعان إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. صحة غزة تعلن عن وصول مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية 9 شهداء و43 مصابا. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم في قصف إسرائيلي استهدف مركبة ومواطنين في قطاع غزة. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد وترويحة جديدة، أسعد الله مساءكم.

0: حياة FM.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على حبيبنا الشفيع, صلوا على الهادي محمد, صلوا عليه وسلموا تسليما. يا ربنا صل وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى, صلوات ربي وسلامه عليه, صلوا عليه وسلموا تسليما.

أجمل وأروع التحيات لكل من يتابع حياة 104.7 في عمان والزرقاء، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير لكل من يتابعنا بالصوت والصورة عبر تلفزيون حياة. مساء الأجواء الطيبة، أجواء الصيفية، اللي إن شاء الله يا ربي يديم الخير والبركات وأن يعم الأمن والأمان والسلامة والإسلام في كل مكان. اللهم آمين يا رب العالمين. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير حياة.

مساء الروقان لكم من فريق البرنامج ومساء عليكم من خلف المكسر. دائما نكون سعداء مع الحبيب الغالي أنس عرب، يعطيك ألف عافية. ومن الإعداد والتنسيق يزيد، الله يسعد مساك يزيد عويضة، مساء الخير يزيد عويضة. ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن خلف المايك داعين لكم بالخير دائما وأبدا محمد أبو حلقة. أسعد الله أوقاتكم وجعل الله أوقاتكم دائما وأبدا سعيدة ومطمئنة.

سيارات الإنذار دوت من جديد ليلة أمس، وكثير من الناس معقول صفرات إنذار ليكون أمبالانس يا جماعة، ليكون سيارة أمبالانس مرت من الحارة، لا لا لا صفرات إنذار وبالتأكيد

ونرقب ما يحصل من حالة في الشرق الأوسط قد يراها البعض إيجابية، وبقول لك والله الله ينتقم من الصهاينة، الله يجعلهم إن شاء الله الله يحرقهم لليهود، ويرى الآخر أن العدوان الإيراني مستمر في المنطقة. بين هذا وذاك نرقب ونترقب الحالة ونقول يا رب أسألك سبحانك أن تحفظ علينا إيماننا وأمننا وسلامنا واستقرارنا، وأن تكفينا الشر. اللهم اكفنا ما أهمنا. اللهم آمين يا رب العالمين.

طيب من جديد يطل ترامب يقول إيران وإسرائيل تتطلعان إلى وقف فوري لإطلاق النار. يا أخوان إيش فيه؟ تعيشوناش بحالة الانفصام هاي. تعرف الواحد ليش أقول الوحدة؟ بقول الواحد لما يدخل في حالة من الاضطرابات النفسية والسيكولوجية ومن جوه هيك بيصير مش عارف مش فاهم حاله، بدي إشي، نفسي أكل إشي، طب شو هذا الإشي؟ مش عارف، جاي عبالي أطلع، لا بس مش حاب أطلع. تعرف هاي النفسية الواحد مرات بعيشها بالذات يوم الجمعة بعد الغداء العصريات، مش عارف شو بكون هيك يتهيأ له، بصير قدام الدنيا سراب بعرف شو يسوي. فعلا هاي الحالة اللي بتصيب العالم اليوم، لا هم عارفين يوقفوا ولا عارفين يرجعوا يضربوا بعض، لا عارفين تستمر أو يستمر هذا المشهد اللي اليوم كل العالم يعني يحتار أمامه. ترى في كأس عالم، ترى إيران وصلت أمريكا، بس بقول لهم ممنوع يناموا، بيروح يلعبوا مبارياتهم، بيروح بيناموا بالمكسيك، والمكسيك يا أخوان مش أنا الله حدا يعطينا حبة الهاي اللي بتخلي الواحد يعرف ينام. مش عارف نايت اسمها نايت، بتموت في النايت أنت. أنا بحب

زيد اشتري ذهب. هي الذهب امبارح نزل بس اليوم شوي ارتفع، بس تقدر تشتري. اشتري لك اكسلاتي، شوية فيرزاتشي، شوية كم من ليرة، ادعم حالك. الايام الجاية حبلة، ايام شو حبلة. الله عليك، هتوقف انا وياكم لحين رفعنا. بقول لي حبلة وانا مالي، تخلف لحالها. نتوقف وإياكم لحين رفع أذان العصر عبر أثير حياة FM، بعدها نواصل إن شاء الله. فتكرما ابقوا بالقرب من حياتي.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله من جديد. الله يتقبل الطاعات من كل من غادرنا حتى يصلي العصر في المسجد, وتحياتنا لكل من أتعبتهم الدنيا. يقولهم الله يعطيك العافية. بعرف أن الدنيا تعب, لقد خلقنا الإنسان في كبد الحياة, مشقة الحياة. سبحان الله, هيك الرزقة, شو بدك تسوي؟ بدها سعي, مش هيك؟ نمشي في مناكبها ونأكل من رزقه. أسأل الله أن يجعل في ذلك سعة لنا جميعا, ونردد والله بجزء أكثر دعاء بحب هيك أكرر الفترة هاي, اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا, لأنه إذا انشغل الإنسان بالدنيا غابت عنه كل تفاصيل الآخرة. فيا رب لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا.

0: تنزل.
1: ووصيتي لكل زوج لكل زوجة في هالأيام، عينوا بعض على الطاعة، صحيح على الفجر، صحيح على الفجر، قولي له قوم زي ما بتقوم على شغلك، قوم على صلاة الفجر. وزي ما مرات يعني سبحان الله، هذا واجبنا جميعا، لتعيشوا بإذن الله حكاية أو حكاية جميلة في الدنيا قبل الآخرة. فيا رب يرزقنا ويرزقكم جميعا هاي الحكاية وهاي السعادة، ويكون فيها بإذن الله الخير والبركة لنا ولكم ولأسرنا ولأسركم. اللهم آمين.

تحية لكم جميعا. أكيد يعني تمنياتنا لمنتخبنا منتخب النشامة، والله إنهم بدعوا مبارح بغض النظر عن النتيجة، قسما بالله إنهم بد. يكفي القائم اللي والله يحكوا بدكم إياه، كل واحد حر. أنا بالنسبة لي كل التوفيق للنشامة، إحنا مع النشامة بكل التفاصيل، وبإذن الله إن شاء الله هم قدها يرفعوا علم بلادنا دائما عاليا ليبقى خفاق علم بلادنا. كل التوفيق لهم. يلا قربت قربت، إحنا اليوم 8/17 أول مباراة إن شاء الله، 9 أيام من الآن، تفصلنا قبلها يوم عطلة عشان تناموا تشبعوا نوم وتصحصحوا وإيش الأمور. طيب الأمور طيب، وبعدها 10 طبعا لا الأمور تمام إن شاء الله. الله يهدي البال، ربنا ييسر الأمور ويجيب الخير ويوفق حبايبنا اللزم نشام. حتى لو كانت النتيجة مبارح 2-0، هنحكي عن مصنف عالمي 18 يا جماعة، نحكي عن حدا تصنيفه أعلى من البرازيل، بنحكي عن يعني الله يبارك. للأمانة أداء بالنسبة لي مشرف، اللعب كان رائع في الجزء الأول من المباراة، وكل التوفيق لهم إن شاء الله. ما بدي أحكي في الرياضة، مش تخصصي، لكن هسه أنا شوي كده بسمعني بضحك علي، لكن أنا للأمانة بقول يعني بدعوا الشباب، الله يعطيهم ألف ألف عافية. 13 تلو عالم يا 13 مش 18، حقك علي يا سيدي.

كلمة منك وكلمة مني وسمعني أنس عربد. يلا الأردني.

سأل وزير الشباب قالوا له بالنسبة لموضوع المباريات والأماكن اللي هتعرض فيها المباريات، قال والله إحنا يعني بنعول على جمهور أكيد هيكون حاضر ويحضر المشهد إن شاء الله ويتابع. بالتأكيد جمهورنا الأردني راح يقف مع النشامة اللي فعلا بيستحقوا منا كل الدعم، وندعم إن شاء الله وبإذن الله بإذن الله الأبطال اللي حيرفعوا راسنا وين ما كان بغض النظر عن أي نتيجة. إحنا وصلنا لهذه المرحلة بفعلا بهيئنا جميعا نكون مبسوطين، وإن شاء الله بإذن الله دائما وأبدا الخير قادم لمنتخبنا منتخب النشامة.

بس بده عرس أنس، بس بده عرس يطبل ويزمر. يا ما شاء الله، الله يعميك يا شاب. بس جاهز تخذه عزفة وتركه حاله بفرط ك بقول له الله يبارك لك. يلا على كل حال تحياتنا لكل أحبائنا، كل من يتابع حياة في هذا التوقيت. مساء الخير لكم جميعا، أجواء طيبة وشوي حارة، هل في مرتفع جوي؟ بنحب نحكي لكم إن في اقتراب هواء حار من المملكة خلال النصف الثاني من الأسبوع، من أربعة خميس. طبعا رح يصل ذروة هذه الارتفاعات أربعة على خميس، رح تتجاوز درجات الحرارة حاجز 30 خلال الأيام المقبلة، ورح تكون أو قد تصل درجات الحرارة يوم الأربعاء والخميس 34-35. ويبقى دائما حديثنا ودعائنا اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. طبعا بالنسبة لموضوع العقب، البحر الميت، الأغوار راح تتجاوز عتبة 40 مئوية، وإن شاء الله ربنا يحفظنا ويحفظ علينا الخير والبركات. خلي شو بسموها هي اللوزيات تستوي، أيوة مش دراج، والله خلي الأمور كلها تستوي. الله يبارك إن شاء الله.

لف اللف معاي وقف لي شوي وركز معاي في اللي راح أحكي لك إياه فيما يتعلق بموضوع المقاطعة. المقاطعة تجبر فروع لأحد المطاعم العالمية على الإغلاق بدون ذكر أسماء في عدة مناطق ما بين ماركة جبل الحسين، يعني من المطاعم المقاطعة. وأنا بقول وبعيد وبزيد وبكرر وبقول مين قال المقاطعة ما بتنفع؟ لا، المقاطعة بتنفع، وإن شاء الله ربنا يلهمنا الصواب ويهدي بالنا جميعا للصواب، اللهم أمين، ويرزقنا هيك براندات أردنية نرفع راسنا فيها عالي. الحمد لله اليوم على كل الصعد ما حدا بيقدر يقول والله ما عناش هذا القطاع، لا الحمد لله عنا من كل القطاعات على صعيد الأكل، برجر ولا بروستد ولا شو مكان، الحمد لله رب العالمين. يعني على صعيد المشروبات والكوفي هاوسز الحمد لله اشتهرنا خلال الفترة الأخيرة، كل واحد والثاني بيقعدوا مع بعض وكذا بيفتح كوفي هاوس، والله يبارك. أنا مع دعم كل المشاريع وكلها بإذن الله بنفاخر فيها، وبنقول لشبابنا الباريستا الله يعطيهم ألف عافية، شباب وبنات الله يقويهم ويحفظهم ويرزقهم من واسع، اللهم أمين يا رب العالمين. فلذلك رسالتي إنه يا جماعة المقاطعة سلاح لا يمكن لا يمكن إنه ننساه أو نتجاوزه.

طيب يا جماعة، لما بحكي قاعد أنا عن ارتفاع الحرارة بحكي قاعد عن إنه في معظم المناطق الخضراء الجميلة اللي فيها أعشاب خضراء جميلة أصبحت الآن عبارة عن مناطق أعشاب جافة. يعني لا سمح الله سيجارتك اللي ممكن ترميها أو قمعة سيجارتك اللي ممكن ترميها ممكن لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله تعمل حريقة أو تعمل مشكلة. يعني الموضوع اللي بدي أوصلكم إياه أن نكون حذرين أكثر في موضوع تفاعلنا مع البيئة اللي إحنا فيها. قد تكون يعني بجوز بعضكم شاف بعض الحرائق اللي صارت في بعض الأماكن سببها ممكن يكون حريقة صغيرة، فيعني الله يحميكم ويحمينا جميعا من هذا الأذى. فعليا موضوع الأعشاب الجافة خطيرة جدا، التعامل معها يعني بده يكون كثير حساس، ما تحاول لا سمح الله ترمي. طبعا أيضا من الأشياء اللي انتشرت حول هذا الموضوع سقوط بعض الشظايا أو بقايا يعني من الشظايا في منطقة الأغوار. للأمان الحمد لله الأمور سليمة إن شاء الله، وربنا يبعد عنا عنكم كل شر، لكن دائما وأبدا إحنا بنقول في أجواء الحر دير بالك حالك، الله يحميك، برد حالك، قصدي دفي حالك، لا في الشتاء دفي حالك، في الصيف برد حالك، يلا الله يهدي البال. هاي من علامات الحر.

0: تخيل والله بدنا ملح في الدهن، حط ملح على البيض. والله طالبين مني ملح امبارح، نسيت اجيب ملح. يلا ماشي. على كل حال، على سيرة الملح وطلبات البيت، بالتأكيد موضوع الدجاج وغسل الدجاج موضوع قديم جديد بنحكي عنه كل فترة. نغسل الدجاج ولا ما نغسل الدجاج؟ لا، غسيل الدجاج أحيانا قد يؤثر على نشر البكتيريا في مختلف المواقع في المجلى، فبالتالي بنحكي عن أمراض. طب نغسل ولا ما نغسل؟ لا، بدك تغسل، بدك تغسل بوعاء مغلق طريقة معينة، تتأكد من أنه ما انتشر الرذاذ أو المية برا. هذا إذا أصلا، إذا أصلا، إذا أصلا بتأكل دجاج، لأنه في ناس ماشي على الطيبات ما بتأكل دجاج. على كل حال، النصيحة بتقول إذا بدك تغسل الدجاج اغسله بوعاء، تتأكد أنه المي ما تطلع منه، ما تطرطش برا، وإذا بتأكل دجاج خليك على اللحمة أزكى. لحمة؟ شو يعني لحمة صحيح؟ ولا بالتعليقات ماشيين على الطيبات ولا لا؟ ضروري والله تكتبوا لي. صوتي بهجاني
1: علا، احترنا معاكم
0: والله. في ناس بقايا ماشيين على الطيبات. نجرب يعني سنوياك شهر زمان، بقول اصلا هيك هيك ماشي. بس مو مع كورونا ما بيصير. طيب.

الله يفرج الهم. أسأل الله أن يفرج هم أهلنا وإخواننا في كل مكان في العالم. زلزال بقوة 7.8 على مقياس ريختر ضرب الفلبين، وخطر كان في خطر للتسونامي، الحمد لله زال خطر التسونامي، لكن 15 شخص قتلوا على الأقل في أو من آثار هذا الزلزال، وأكثر من 200 إصابة. مشاهد مرعبة والله، أنا شفت بعض الفيديوهات أقسم بالله مرعبة جدا، لمباني تتساقط أمام الناس وصرخات. وأسأل الله أن ربنا يهدي البال، الله يحفظ الإنسان يا جماعة، الله يبعد عنا وعنكم كل شر. ما حد يقول لي والله الله يهلك، طول بالك شوي، ما حد يقول لي الطبيعة غضبت ومش غضب، يعني برضو كمان أسأل الله أن ربنا يرحمنا برحمته. أيوة، فليقل خيرا أو ليصمت، والله أحسنت يا أنس. أسأل الله ربنا يرحمنا ويرحم الإنسانية جميعا، اللهم آمين يا رب العالمين.

مشهد بصراحة غريب أو مش غريب يعني. ترامب يا جماعة كل مرة بيطل علينا بمشهد يعني يختلف، والله لا يختلف داري. يلا على كل حال هروح أنا وياكم الفيديو اللي انتشر على موقع التواصل الاجتماعي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يقوم المجلس في إحدى اللقاءات يعني على إحدى القنوات NBC تحديدا NBC تمام، كان في لقاء مع إحدى المذيعات قام سلخ المايك رمى وقام ولا خلص بطلت ألعب بطلت أكمل. فعلا حاولت المذيعة يعني تقنعه أكثر من مرة وتقول لا أقعد كمل لقاء، قالها الولايات المتحدة لن تكون دولة عظيمة في ظل صحافة غير نزيهة. طبعا هو حكى كلام في اللقاء، بتمنى يك تشوفوه أنتوا للقاء وتشوفوا شو فيه في كلامه، يعني اتهامات واضحة في كثير من السياقات. يعني على كل حال يعني مشهد بعرفش كيف وصل لها المرحلة ترامب أنه عادي يترك اللقاء ويرمي المايك ويقوم. على كل حال الله يهونها بس.

0: بلا بقول ماشيين على نظام الطفرانات وليس الطيبات. والله الطفرانات ما في زيه ترى. حلو الواحد مرات هيك يشعر في قيمة المال. والله والله يشعر بقيمة المال. امبارح دخلت على السوبر ماركت كانت المدام بعت لي ليسة طويلة عريضة فلعبت معاه لعبة احسب قبل ما تشتري. بلشت اخوة والله ما بزل كان محفظت 20 ليرة. قعدت اقول طيب اوكي هاي قديش بكيت فوق 5 دنانير للعيال هون والله ما بزل. قعدت احسب احسب احسب احسب هلا هون غامرت شوي وحطيت بدل علبة لبن علبتين لبن. قلت بس إذا تجاوزنا 20 ليرة طبعا الله يبارك له أبو نضال عادي يعني الشباب عند أبو نضال مرنين جدا بقول له عادي رجعوا حساب 20 ليرة. لما طقت 20 ليرة قلت له بس هذول الأغراض اللي بدي إياهم. دفعت 20 ليرة وطلعت قلت الحمد لله هيك أنا ونسيت الملح. المشكلة نسيت أشتري ملح. الله هو
1: لعب الشاعب طفران وما كل شارب روح الخل بعتذر قصدي.
0: طبعا انا بحيي صديقي الصدوق الغالي ساهر دعنا. طبعا تعرف دار دعنا الله يبارك لهم ويوسع عليهم عندهم العواد من زمانها قديمه عند اخواننا وحبيبنا دار دعنا بوجه لهم تحيه كلهم. لكن ابو ماهر يعني تحيه كبيره لإله عنده بلاطه بقولي تحت البلاطه الله يبارك. هاي صار نفسي نفسي نفس امنيه حياتي أصلاً دار سيراميك فيش بلاط. ترى بدك هاي عوايد زمان كانت موجودة تحت البلاطة وجوا المخدة وجوا الخزانة هسه من غير شر إذا لا سمح الله دخل حرامي بطلع بقول يا أخوانا باب نشحت عليهم. الحمد لله مستورين الله يديم الستر والعافية علينا وعليكم. يجي فيها فاصل لازم فاصل وبعده نواصل إن شاء الله تكرماً وقبل قرب من حياة
2: ترويحة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI المشهراوي للأبواب والمطابخ.

كلمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
4: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين، جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة اف ام.
3: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

الكهرباء للسيراميك والبورسلان. بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI. المشهراوي للأبواب والمطابخ.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلام. جلالة الملك يؤكد لدى لقائه شخصيات اقتصادية اليوم أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على مواجهة الأزمات وتجاوزها بكفاءة. الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي الأردني تسجل ارتفاعا بنحو 1,700,000,000 دولار في نهاية شهر أيار مقارنة بمستواها نهاية العام الماضي. إيران تعلن انتهاء عملياتها العسكرية ضد إسرائيل وفق ما أفادت به القيادة الموحدة للقوات المسلحة. القناة 12 الإسرائيلية تقول نقلا عن مسؤول كبير إن إسرائيل أوقفت ضرباتها على إيران بناء على طلب من الرئيس الأمريكي. صحة غزة تعلن عن وصول 9 شهداء و43 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم في قصف إسرائيلي استهدف مركبة ومواطنين في قطاع غزة. وأخيراً السفير الأمريكي في لبنان يقول إن كل ما يحصل في واشنطن يصب في مصلحة لبنان وإسرائيل ستنسحب وستعيد الأراضي والأسرى. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

حياكم الله، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة فم استكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لكل أصدقائنا، لكل أحبائنا اللي انضمونا على السماع عبر حياة ليواصلوا معنا مشوار ترويحة بعد الخامسة. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير.

0: حياكم الله. أكيد بنكمل معكم يعني بجوز الشباب عم بنطلع في كل يوم والتاني فيديوهات تنشرها إدارة السير من باب دورنا في التوعية تجاه إعطاء الطريق حقه. أنا هيك بحب أعنوينه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أعطي الطريق حقه. بجوز الحديث سياقه في الجلوس في الطريق. قالوا يا رسول الله وما لنا من الطرقات بد نجلس فيها يعني أو أماكن نجلس فيها. قال إذا جلستم في الطريق فأعطوا الطريق حقها أو كما قال صلى الله عليه وسلم فما بالكم بمن يسلك هذا الطريق بسيارته. ربما المرة هاي الموضوع في سباق بس من نوع مختلف. عندما نشوف بساط الكوستر بساط الخط تكاسي طبعا مع احترامنا وتقديرنا لكل اللي ذكرتهم آنفا لكن المرة هاي سطحة أقولت إخواننا السعوديين يعني بسموها إيش ونش مش هيك سباق الونشات المرة هاي طبعا يعني الله يهونها ويهد البال ويبعد عنكم كل شر. والصعوبة بمكان لما تعمل سباق تكون محمل على ظهرك كمان يعني الونش اللي محملة يعني لو لا سمح الله لحظة صغيرة كان قلبت السيارة اللي محملها على ظهره. بغض النظر نتقي الله سبحانه وتعالى في الطرقات اللي احنا بنسلكها. اختم لي الختم تم ضبط المركبة
1: بدوخة وتقل دم
0: والله تقل دم والله اللي بقعد يسابق انه تقل دم والله واللي مسابق دوخة اللي بتطلع عليهم دوخة

0: بس ضل شيء غريب كمان القصة. طيب حروح مباشرة لحديقة اسمها الحديقة اليابانية وين؟ في عمان. وين؟ في المنارة تحديدا. انتشر فيديو وأحد المواطنين وثق تراكم بعض النفايات في هذه الحديقة، ونرجع بنأكد وبنعيد وبنزيد وبنقول الحدائق هي أماكن للتنزه وليست أماكن لإلقاء النفايات أو القمامة. ما في عندي تفاصيل أحكيها أكثر من أنه نظفوا أفنيتكم، يعني الرسالة واضحة والنظافة من الإيمان، ورسالة واضحة وبالله عليكم. يعني المرة الماضية زعلنا لما قلنا عيب واستحوا ومش عارف إيش، لكن على الأقل إذا ما كان الإنسان من جواه يعني خلص ماشي، لاش يزعلوا علينا ينزلوني بعدين أصير ترند مش ناقصني. الله يهونها. كان في زمان فيلم بعرفش يعني بديش أحكي اسمه عشان ما حدش يروح يحضره. هو فيلم لا فيلم ما له علاقة بأنه شخص بيحب تطبيق أو بيحب سوفت وير على الكمبيوتر، تمام، وبتأثر كثير بألوان السوفت وير، لونه أحمر طبعا السوفت وير، وبصير يقعد قدامه ويصفن. لما حضرت الفيلم ما كنت أتخيل إنه هذا إشي من الواقع. طبعا هو الفيلم شوي قديم، لكن ما كنت أتخيل إنه ممكن في يوم من الأيام إنسان أو إنسانة يعشق سوفت وير، يحب سوفت وير مثلا. والله يعني يصير زي مثلا بعض الناس بحط لك على شات جي بي تي صوت بنفسه يحكي معاها مثلا، أو العكس صحيح. لكن في إيطاليا في تقرير حديث طبعا أثار نقاش واسع عن فكرة إدمان أو مشكلة نفسية أصيب فيها أحد الأشخاص لاعتماده الشديد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ما عاد يتصرف أي تصرف في حياته إلا يسأل الذكاء الاصطناعي أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي. للأمانة الموضوع يبدأ بفضول، ثم رغبة، ثم استخدام وسهولة استخدام، ثم بعد ذلك أنس خرباني أموري يا إخوان. أنا بعد الحج مش راضي أعلق يا أنس، راجع حجي، خلنا محافظة حجتي تمام. لا يسأل، الحمد لله مصمد أسبوع تقريبا 10 أيام، الله يثبتنا. المشكلة الموضوع مش موضوع مرضي بقدر ما أنه فعلا الدخول، خليني أحكي بحالة من الإدمان في التفاعل مع هاي التطبيقات، تطبيقات الذكاء الاصطناعي. هل فكرة، هل هي الفكرة ممكن تصير في يوم من الأيام حدا فينا؟ إن شاء الله لا، الله لا يبتلينا لا أنا ولا أنتم.
1: ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر.
0: شاركونا بالتعليقات، هل ممكن بالنسبة لكم الإدمان على تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ هل فعلا ممكن حدا لا سمح الله خلاص يبطل يقدر يعمل أي إشي إلا من خلال أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ أو لا، ولماذا؟ في التعليقات لو سمحت.

وعلى سير لابس خاتم التسبيح قال عزيز زي اللي بسبحه حطه منظر لفوق. على فكره بلبس خاتم التسبيح يكون قلبه لتحت عشان هيك يكبس. ها مش لفوق. انا عازف قانون او عازف عن الزواج. طيب على كل حال بنروح انا وياكم من بنحكي عن الذكاء الاصطناعي بنحكي عن الروبوتات. سلموا لي عبر رياش بيقول ابو حلقه بلش يحكي اوكي تمام. الان في روبوتات اسمها روبوتات الحلاقه. الان الله يبارك له صهيب بيحلق لي بيظبطني بسلخه 4-5-3 حسب الوضع المادي. اول الشهر اخر الشهر مرات بحول له كليك مرات على الدفتر. يا يعني الحمد لله مستورين انا وياه مدبرين حالنا. بمس عليه صهيب حبيب وصلوا له اياها تمام. الان في الصين بدات روبوتات ذكيه تدخل عالم الحلاقه والعنايه بالشعر. بتجلس بيجي الروبوت ببلش ايش بتقول له هيك والله هاي الصوره هيك بدي شكلي او هيك الوضع بشكل عام. وفعلا بدات هذه الروبوتات من خلال مستشعرات دقيقه بموضوع قص الشعر غسله تجفيفه تصفيفه. وطبعا احنا بنقول موضوع بصراحه بلش يقلب جد. سؤالي لكم هل ممكن تسلم راسك او راسك لروبوت تقول له احلق لي يا طويل العمر وتقول له ظبط لي حط لي كالونيا بس تخلص؟ ما بعرف انا ما بعرف انا شخصيا هلا في الوقت الراهن لا لقدام شوي عاد الله حر. انا انت اخو راسي انا حر يا قال ليش انا حر راسي وانا حر فيه. انت بالنسبه لك هل ممكن تسلم راسك لروبوت تخليه يحلق لك نعم او لا ولماذا؟ شاركونا بالتعليقات على هذا الفيديو.

يقول اليوم يجي نربط على الحارة بدل علاء بلا ما يحزنون أصلا علاء دينار يخرب والله لما يعرف يحلق لك لو بضحك عليك هذا علاء صاحبك ونجيب نربط

بعد هالعمر بدي أحكي لك نصيحة. هذا هو حديثي معكم مستمعينا الكرام، والسؤال لكل شخص بسمعني اليوم، سواء كان من إخواننا أو من أخواتنا بسمعنا وبيتابعنا. بعد هالعمر بدي أحكي لك نصيحة، نصيحة لها قصة أو موقف مر عليك واكتشفت أو استنتجت أو وصلت لهي النصيحة وحاب تحكيها للناس. شوفي هالنصائح اللي عم بنعيشها وبنحكيها، بعد هالعمر بدي أحكي لك هالنصيحة على 06516-4020 و06516-5020 06516-2060 و06516-2020. وياريت تسعدونا بنصائحكم. طبعا بعد العمر اللي عشته، أكيد حتى لو كان عمر الإنسان 5 سنوات، لا شك أنه عاش 5 سنوات بكل تفاصيلها، فيحكي لنا بعد هالعمر بدي أحكي لك هالنصيحة.

0: النصيحة هي بر الوالدين أهم من أبوك وأمك.
1: أول نصيحة من يزيد بقول لا تسمع نصيحة من أعزب. هيك هو بيكي. ليش يا يزيد مالهم العزبيين؟ لا لا لا لا لا حك كلام بقدرش أحكيها على هوا. الله يسرك ويهديك يا يزيد. طيب نبدأ معك أبو أحمد. أسعد الله مساك.
2: سعد مساك أبو حلقة.
1: حياك الله يا أبو أحمد.
2: شو أخبارك يا سيدي؟
1: ربي يبارك لك.
2: الله يرضى عليك سيدي. إحنا عمالنا منروح عند الحلاقين ومنقعد عندهم ومنكون خايفين إنه ما يصبت الناس. جاي أنت تحكي لي عن روبرت وتسلم راسك إله؟ والله هاي مشكلة يا أبو حلقة.
1: هذا الموضوع التعليقات. هذا الموضوع رفناه على التعليقات. إحنا نحكي على الاتصالات هسه. بعد هالعمر بدنا منك نصيحة.
2: نصيحتي والله يا أبو حلقة إنه الواحد والله ما نعرف شو بدي أحكي لك. نصيحة إنه الواحد والله ما نعرف
1: يحمص الشاورما زيادة قبل ما يأكلها. يعني والله كيف في نصيحة؟ لا أمبلا والله بعد هالعمر شو بتنصح الناس اللي بسمعوك؟
2: ننصح كل واحد إنه يطول باله ويكون طويل بال. حلو. وربنا نهدي البال يا الله.
1: طول بالك يا رجل. جميل جميل. ربي يبارك لك أبو أحمد. إذا طولة البال أبو أحمد بقولكم يا جماعة طولوا بالكم. طولة البال أحسن حال. بارك الله فيك. شكرا لك أبي أحمد الغالي. ربي يحفظك ويرعاك. وأبو أحمد ما بيسلم راسه للروبوت. بارك الله فيك. شكرا لك يا عسل.

0: مباشرة بناخذ اخونا خالد. أنا مساء الخير.
1: السلام عليكم سيدي.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: جد المساء أمورك طيب إن شاء الله.
0: اللهم لك الحمد. بعد العمر
1: محمد أغلبك بس بعيد عن برنامجك الآن موضوع البرنامج في ملاحظة إذا ممكن مرقها الله يكرمك.
0: طبعا.
1: لأنه كنت شاهد عيان على شغل الآن صارت وأنا مروح من الدوام.
0: تفضل.
1: فكنت بسوى تمرقوها للجهات المعنية. سيدي وأنا مروح اللهم صل على سيدنا محمد طريق الرمسة جامعة تكنولوجيا.
0: طريق الرمثة جنب العلوم التكنولوجيا. تمام.
1: يعني بعد الإشارة على يمينك فيه بكون مديرية الدفاع مدني وال على يمينك تماما. فكان في حد السير كان الآن صاير واضح صراحة إنه ما كان سهل الله يشفيهم وعافيهم
0: اللهم
1: إن شاء الله بإذن الله. ما كان سهل صراحة أبدا. فأنا مروح لاحظت إنه الدفاع المدني وسيارة الإطفاء اضطرت تمشي تقريبا 3 كيلو جهة جسر التكنو وتلف ترجع مشان تمسك الشارع الثاني جهة عمان.
0: ما في يوتيرن قريب
1: يعني عليك جهة نعيمة. فصفنت صراحة صفيت عمين قلت لو انه بس في فتحة قبال المديرية تماما كان اختصر تقريبا 7 كيلو رايح جاي. هاي كفيل الصراحة انها يعني تنقذ اذا كان في رقد
0: الله يبارك لك يعني الله يبارك لك ان شاء الله يكونوا اهل الاختصاص بيسمعوا احنا ان شاء الله بنمرق الملاحظة برضو باذن الله. الله يزيد اكتب الملاحظة عندك خلينا نوصلها باذن الله للمعنيين وربي يبارك لك يا حبيبنا الغالي.
1: لانه كنت شاهد عيان تماما
0: وانا تمام ان شاء الله ربنا يحفظك ويرعاك ويبعد عنك الشر. طب بعد هالعمر شو نصيحة خالد للمستمعين؟
1: ودكتور محمد صراحة اللهم صل على الحبيب صدقا بعد يعني أنا عمري 47 سنة الله يبارك
0: تبارك الله الله يطول عمرك
1: الله يكرمك صدقا صدقا صدقا عائلتك أول وأخيرا صدقا
0: يا الله مهم.
1: لأنه صراحة شو ما شرقت شو ما غربت شو ما اشتغلت في مكان يعني شو مكان نوع الصراحة صدقا ما في يعني زي دفع العائلة ودفع الأسرة ويعني
0: عائلتك أهم إشي بقى يا حبيبي
1: صراحه نعم صدق
0: العائله هي الاساس يعني. بارك الله فيك ربي يحفظك
1: يعني
0: ويرعاك
1: يعني شو ما طلعت بصاحب رصيد من علاقات يعني صداقه علاقات يعني زمالي علاقات سميها ما شئت سواء جامعه
0: الله يبارك لك
1: الله يبارك يحفظ عائلاتنا جميعا
0: اللهم امين. اشكرك على هذه النصيحه شكرا لك
1: دكتور عبد الله
0: اخوي خالد الغالي بارك الله فيك
1: بالله عليك مراحله في هذا ترجك
0: لا باذن الله باذن الله هلا ان شاء الله مباشره بنوصلها باذن الله للمعنيين مباشره ابشر ربي يبارك لك ويحفظك اشكرك يا حبيبنا شكرا جزيلا لك شكرا

0: أبو طه حياك الله يا أبو طه.
1: سلامات يا غالي، كيف حالك؟ الله يتقبل الطاعات
0: وحجة
1: وحلقة. كيف حالك؟
0: من صالح الأعمال يا حبيبي.
1: هسه قبل النصيحة تسمح لي طبعا في دقيقة إن شاء الله تعالى.
0: تفضل.
1: أنا ظلت في زورهم بحكي لك قصة صارت معي سريعا طبعا.
0: تفضل.
1: اللي هو تحت البلاطة، بيتنا اللي في المخيم، مخيم المحطة، الوالد باعه لجماعة.
0: حلو.
1: فالجماعة دول في ابنهم صديقي، فيوم من الأيام رنيت عليه بقول له يا أبو فلان يا أخي حان قلبي بدي أنزل على هالبيت اللي انولدت فيه.
0: حلو.
1: بقدر أنزل ولا شو الوضع؟ ولا بقول له والله في شباب من الجالية، من جالية عربية موجودين تحت، فالشباب محترمين مش رايحين قصر. والله طبلت عليهم، السلام عليكم. وعليكم السلام. سمعوا لا أدخل، قالوا تفضل. بقول له ما هذا البيت انولدت فيه، فإذا في مجال حاب أتجول فيه، في مجال.
0: حلو.
1: والله دخلت. اتجول فيه
0: ما شاء الله امورك طيبه. نعم طيب.
1: حتى استذكر يعني شوي من ذكريات الوالد وكذا. المهم فدخلت على غرفه اللي كان فيه غرفه ضيوف، اتذكرت انه في تحت البلاطات، في واحد من البلاطات الوالده في احدى الاحداث خبت الذهب هناك، كانت تخبي. أيوة. هناك.
0: ايوه.
1: فبدق في رجلي، في شاب معي بقول لي شوفي، قلت والله الوالده هنا كانت بالزمانات خبت الذهب. المهم غادرت الموضوع. بعد يومين لو بتصل فيه صديقي ولا بقول له ابو طه شو عملت مع الشباب؟ بقول له شو فيه؟ قال يا زلمه ثاني يوم سمعت هالمخابطه
0: اللي
1: مدفعين البلاط اللي تحت. واحد الله قال لي والله ما زلت عليه كل بلاط الغرفه محلى.
0: شلا بلاط الدار. لا لا لا
1: والله بلاط القديم هذا اللي قلبك
0: بحبه. معروف معروف.
1: والله. يا سيدي يا سيدي
0: نصيحتك بعد هالعمر لا تحكي لحد اي شيء.
1: لسانك حصانك ان صمت صانك والكل تهانك. فهمت على نفسك
0: لسانك يركب عليه ويشرد من وين
1: اللسان. والله اهم شيء.
0: والله.
1: الله يحفظك. الله
0: يحفظ عليك لسانك. ربي يبارك لك. شكرا لك ابو طه الغالي. وذكرنا ابو طه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، قال امسك عليك هذا، قال يا رسول الله او نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكب او يكب الناس على مناخرهم الا حصائد السنتهم؟ او كما قال صلى الله عليه وسلم اللسان. جميل يا ابو طه. ابو معن. الله يعافي عمرك.
2: شو اخبارك؟
0: الله يحفظك. كيف حالك؟
2: والله الحمد لله. شوف علي.
0: شايف.
2: شوف نصيحتي للعالم، ابعد عن الحرام.
0: ابعد عن الحرام عن مين؟
2: لا لا لا لا لا لا هو اللي وصلنا للربع، اللي وصلنا للانصاف.
0: اخصم لها يا زلمه، اخصم لها ربع ليره، اخصم لها ربع ليره خلص.
2: اصول ربع
0: ما شاء الله. ليرة بكفي. مش ليرة وربع. ليرة خلص بكفي.
2: بعدين يا عبد الله انا مش معدل. والله ما عدلت.
0: يزم طب ليرة خلص حسبها ليرة. ربع ليرة
2: سامح. والله ما عدلت. بقول لك انا ما بدي اعدل.
0: يزم تعدل شو سامحها بالربع ليرة. الله كريم يا زلمة.
2: ول ولك علي. ول. ربع
0: ليرة. خلص ليرة بكفي. ليرة وربع. ليرة يا
2: اخي.
0: اعمل لها خيرتك ابو معين. بكرة في حساب وفي قبر يا ابو معين.
2: اكتب ليك. شوف علي يا اخوي.
0: تفضل. شايف عليك. تفضل.
2: شوف اللي وصلنا المجتمع اللي وصلنا للدرجه هاي للقتل. نعم. وما في محافظ الله وما في وما في.
0: نعم.
2: تقربنا للحرام. طلع قديش نسبه المتجهين للبنوك.
0: جميل. اذا ابعد عن الحرام غبي.
2: لا نسبه 70%. وهذا مش ربنا بيقول لك ولا لهم عيشه ضنجه.
0: ضنكه ضنكه. نعم ضنكه. نعم. يعني ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
2: ما اختلف عن الناس حاجة. اختلف عن الناس أكلنا للحرام. لما أنا ما هو ابن الحرام مش والله الأم زيني في عدم واخذ. لا لما طعم أولادي حرام هنا كمان هذا درجات من الدرجات من درجات الحرام.
0: نعم.
2: بنقول للعالم لا تقرب الحرام يا عمي. والله العظيم حتى للحرام الحرام
0: مش
2: مسرق. والله العظيم هاي رزقته فتصبر عليها. بعدك أنت ما عندك ثقة بالله.
0: صحيح.
2: ما عندك ثقة بالله.
0: نعم.
2: ما عندك ثقة بالله.
0: الله يبارك. أشكرك يا حبيبي. أشكرك. إذا مال الحرام ما بيدوم وبيأكل صاحبه. إذا هي نفس يا زلمة.
2: أعطيها.
0: بارك الله فيك أبو معين. شكرا لي أبي معين. شكرا لي أبي معين. أبو أنور الله يسعد مساك. كيف حالك؟ عشان أريح نفسيتك. حياك الله أبو أنور. تفضل. ارتاح تفضل. توكل.

0: ميدو وهيك بدك اياها ابي انس انس عجبه ابو انور الله يسعد مساك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: سيدنا الله يجعلك ووالديك والسامحين جميعا من الجنه بدون حساب ولا عذاب يا الله.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
1: قسما بالله انه هذا الموقف جديد كثير وامانه مش عارف كيف اخترت هذا الموضوع ولكن كله بتدبير الله. سيد
0: تفضل يا حبيبي. القلب
1: مبدئيا لا تحكم على تصرفات الاشخاص بالذات اذا كنت شايفة تصرفات كبيرة كثير يعني الا لما تتحقق وتتأكد منهم.
0: افصح افصح ابو انور افصح.
1: كنت اصلي في مسجد
0: نعم
1: عند اهلي وكل ما افوت على المسجد فيه زلمة ما شاء الله محترم وهاللبس بفوت يا دكتورنا على المسجد على الصلاة على الصف الاول خلف الامام بيصلي على كرسي بفوت بحذائه ما بيشلحه نهائيا. وكنت أزايق كثير لدرجة اني اذا يعني اذا جيت بدي اصلي وفيش مجال الا جنبه ادور على محل ثاني او استنى حدا يجي يعني يعني وصلت لمرحلة اني قد ما انا شايف انه شو هالكبر على بيت الله وعلى الناس اللي في بيت الله مرحلة اني ادخل في الصلاة واطلع منها وانا بدي انفجر
0: متضايق. نعم
1: لغاية ما يوم من الأيام يا دكتورنا صليت الجمعة في نفس المسجد قدر الله وكنت بالصف الثاني أو الثالث فقام واحد خلف هذا الرجل ويعني بده يشرب مي. فأجت عيني الزلم بيصلي على كرسي فأجت عيني تحت الكرسي بأنه هذا الحذاء هو رجله رجله عبارة عن ماسورة فقط ممتدة لداخل هذا الحذاء. وأنا كنت ما نمشي ليل وأنا أقول شو هالكبر الله أكبر بفوت بحذاء ما حد يهمون عليه تبين أن هي رجله يا دكتور.
0: الله يعافينا ويعافي يا ربي يا الله.
1: اللهم آمين.
0: لا تحكم لا تحكم على منظر هيك بس بدون ما تطلع التفاصيل. الله المستعان.
1: أحسنت.
0: أشكرك أبو أنور.
1: ما بتعرف ظروف الناس.
0: أسأل الله أن يحسن إليك إن شاء الله ويحسن نوايانا جميعا. شكرا لأبي أنور الغالي. شكرا لك يا حبيبي. بارك الله فيك. شكرا لك.

0: ميساء بتقول لك طنش تعش تنتعش، وانا باخذ هيك الطريقه، هكونا متاتا هيك من غمها لذيذ، هكونا متاتا ارمي المضل يغيز. والله يا جماعه والله انه في اشياء والله ما بتستاهل تفكر فيها، صح لا لا؟ صح لا لا؟ ابو علاء
1: مبرور وسام مشكور وكل عام بخير، كل جملة وتفصيل
0: كل اللي حكيته على راسي. حياك الله، نبدأ الآن صفحة جديد، تفضل سيدي، بارك الله فيك. ألو السلام عليكم، تفضل. كيف الحال؟
1: أشكرك سيدي. أنا في عندي نصيحتين للناس وعلي واسع أنه يكون فيها خير.
0: نعم،
1: للأسف الشديد أنه إحنا في زمن قاعدة كمالية طغت على الضروريات. صحيح. في حياتنا
0: صحيح،
1: فبتلاقي للأسف بتلاقي بداية بيشتروا مش عارف إيش، وبيشتروا الأشياء اللي غير لازمة أكثر من اللازمة.
0: أعطيني مثال.
1: فبضطر إنه يبيع اللازم. فأنا عندي نصيحة، من اشترى ما لا يحتاجه باع ما احتاجه.
0: يا سلام يا نعم. سلام، يعني أنا بدأ من خلالك بدي أحكي رسالة لكل حبايبنا الشباب اللي اليوم يسلم. كبيره وهمه إنه يجيب أحدث تليفون أو أحلى ساعة وأجدد بوت، بوت
1: مش بوت أقصر. بوت
0: بالضبط، ويقعد بعديها 10 سنين يسدد حق التليفون.
1: بالضبط
0: والله،
1: والله أنا هاي نصيحة.
0: هذا الشاب مع برتقاني، هذا مع برتقاني، هذا من الأثرياء اللي قبالي، كل ما يجي يمسك التليفون يقع عشان مع برتقاني. أنا معاي مدير كبير الله يهدي.
1: المشكلة إنه بتعرف إنه الراتب 3/4 بروح للكماليات والربع يا دوبك يطلع فيه.
0: احنا الله قدرنا نشتري اساسيات والحمد
1: والله
0: الحمد لله. النصيحه الثانيه ابو علاء، قال لي نصيحتين ابو علاء، النصيحه الثانيه.
1: النصيحه الثانيه يا عزيزي، النصيحه الثانيه دائما هي معروفه وقديمه، اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كانك تموت.
0: ان صحت الروايه عن سيدنا علي صحيح والله. يا الله يبارك لك،
1: نصيحة وعلوا عسى انه
0: يا رب يا
1: الاجر والحسنات في هذا.
0: الله يكتب اجرك يا ابو علاء، كلام جميل قوي قوي قوي، بارك الله فيك. شكرا لابي علاء، شكرا.

0: خلينا هيك استغفر شوي الاثم اللي انا قاعد. لا لا في الفاصل ما بعرفش اركز. ارفع فاصل بعده نواصل ان شاء الله. يبقى بالقرب من حياه تكرم.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: جوردي وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم بكل قطرة بكل بئر بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
3: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
1: تحت رعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، نتشرف بدعوتكم لزيارة أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن، جايمكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية، الآلات والعدد واللوازم الصناعية، الكهرباء والأتمتة والإنارة والطاقة المتجددة، تكنولوجيا المياه وأنظمة إطفاء الحريق والتدفئة والتكييف. وجهتكم للقاء أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم. قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان، من 15 إلى 18 من حزيران 2026، يوميا من 4 إلى 10 مساء. المتميزون يلتقون كل عام في جايمكس.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم. من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين، جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملا. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة اف ام.
1: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
2: الصورة ماجيك واستمتع بصورتها. الصورة
1: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
2: ماجيك حمزاجي وعالمضمون بحضر بتشكلب إيش ما يكون، اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
1: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا وأحبائنا، كل من يتابع حياة وانضمونا على السماع عبر أثير حياة. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير.

0: على وجه جليل بالحق. حياكم الله. اتصال جديد. محمود مساء الخير.
1: سعد مساك ابو خلقه.
0: يا ميت مرحبا، كيف الحال؟
1: مبرور ان شاء الله.
0: يا رب يا الله اكتب لنا احنا وياك كل سنه يا الله. حبيبنا الغالي، بعد هالعمر شو النصيحه؟
1: بعد تجربتي بالحياه.
0: نعم.
1: اقول انه لا تعطي ثقتك لاي انسان الله خلقه. الاخر.
0: يا الله. مين مكان؟ مين مكان؟
1: مين ما يكون؟
0: ما تعطي ثقة. يعني
1: لا تعطي ثقة نهائيا.
0: شكلك مقروص ولا يا محمود؟
1: كثير والله.
0: يا ضي مقروص كثير. الله يفرج الهم. الحمد لله. احنا نقول الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: الله يتمم بالستر والعافية. بارك الله فيك يا حبيبنا.
1: الله يسلمك.
0: أشكرك يا محمود. إلى محمد. حياك الله يا محمد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أنا بنصح إن الإنسان إنه ما يقترض من البنك لأي سبب كذا.
0: ما يقترض من البنك.
2: ايوه نعم، هي اول شيء. ثاني شيء بالنسبه للنشامه، لما يلعبوا اول مباراه مع ميسي، يعني بمجرد وصوله
0: للنشامه. احنا اخر مباراه مع ميسي الحمد لله. احنا اول مباراه أيوة عندنا. اتفضل.
2: لما يلعبوا مع ميسي. نعم. ويصل الهدف الجول الاردني، يعني المرمى، يعملوا لهم هيك حركه بلكي صارت ترند، يعني يقعدوا يعملوا باصات باصات باصات يخلوا ميسي بالنص يضحكوا عليه شوي، يعني اقل ما فيها تصير ترند هالحركه.
0: اشكر الكابتن محمد على هذا التكتيك الجميل الرائع. شكرا لك كابتن محمد، ملاحظه جميله ونصيحه ان شاء الله ياخذوا فيها النشامه بعين الاعتبار. شكرا جزيلا لك. شكرا، بارك الله فيك.

أنس بقول لكم بعد هالعمر النصيحة بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم ادعموا المنتخب بكل ما أتيتوا بقوة وما يعني ما تكونوا سلبيين عليه كونوا إيجابيين والله وأنا معك يا أنس إن شاء الله ربنا يوفقهم ويأخذ بيدهم إن شاء الله بارك الله فيك كابتن أنس كابتن أنس عربط طبعا مش أنس الشبكي كريم كيف حالك ما رحب لي فيك اليوم الله يحميك طيب يا جماعة أكيد هنكمل معكم حديثنا وما زلنا نتحدث بعد هالعمر شو نصيحتك حبيب القلب نور الدين بعد هالعمر شو نصيحتك للناس كن مع الله ولا تبالي الله يفتح عليك جميل الله يبارك لك وسع عليك نصيحة سيا بتقول تزوجوا وتكاثروا بارك الله فيك يا سيا قلت بالعكس بس أنا بالنسبة لي بقرأها بالصح تزوجوا وتكاثروا الله يبارك لك أشكرك يا سيا ربي يحفظك ويرعاك هنطلع لا مش هنطلع هنكمل يلا كمل كمل معي 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2060 06-516-2020 بعد هالعمر شو نصيحتك للناس يلا

0: اتصال جديد معنا غصون. ألو مساء الخير.
1: ألو مساء الورد، يعطيك العافية.
0: ما فيك، كيف الحال؟
1: الله يسعدك. تمام الحمد لله. كيف الأمور؟ تمام
0: الله يرضى عنك ويحفظك. غصون بعد العمر شو نصيحتك؟
1: نصيحتي زي ما حكى سيدنا محمد إنه الواحد يكتتب ما بين أي حدا ماخذ منه دين أو أعطى دين.
0: كمان مرة،
1: إنه إذا ما في ورق يعني، هلا إذا مثلا
0: يكتتب فاكتبوه. فاكتبوه.
1: نعم.
0: جميل
1: فاكتبوه.
0: نعم
1: نعم صحيح، لأنه أنا صارت معي وللأسف يعني، لأنه ما في ورق بيننا راحت الدنيا.
0: الله أكبر. كم المبلغ غصون؟
1: أحكي؟
0: كم المبلغ؟
1: 8
0: دنانير؟
1: 8000
0: دينار؟
1: نعم صحيح.
0: ابعتي لي رقم هل دينتي 8000 دينار.
1: إيه؟
0: ابعتي لي رقم هل دينتي 8000 دينار.
1: ابشر تتدلل.
0: بدي أرجيك فيها.
1: لا والله بس هو فعليا
0: يا الله.
1: ما مكتوب بتروح عليه. للأسف إني أنا رافع قضية بس عشان حط إيده على المصحف إنه ما أخذ، بس
0: الله
1: تخيل. أنا مع إنه الواحد يكتذب.
0: اللهم استعان.
1: حتى لو كان أقرب الناس إليه.
0: إذن حتى لو كان دينار، العفو قريب ولا بعيد؟
1: حتى لو كان أخوي.
0: قريب ولا بعيد؟
1: قريب. قريب جدا.
0: يا
1: حتى
0: الله.
1: لو كان أخوي لازم الله. أكتب بيني وبين ورقة.
0: يا
1: هذا الإشي قصة عمري يعني.
0: يا ستي أسأل الله إن ربنا يرد لك ضالتك.
1: ويرد
0: لك هاي الدين ويحفظك ويرعاك ويبارك لك. وإن حلوان إذا رجعوا، إذا رجعوا 8000 إلا حلوان
1: يا سيدي. هم يرجعوا لرافع قضية.
0: أنا بالي بحكي على الهوى
1: وانت تدلل.
0: خلاص بارك الله بإن شاء الله بإذن الله. دعوة يعني دعوة ساعة مسوية ساعة استجابة إن ربنا يرد لك ضالتك بإذن الله. أسأل الله أن يرد لك إيمانك بالحلال وبعدات البال. الله يهدي بالك، الله يهدي بالك. ربي يحفظك ويرعاك يا غصون، وربنا يهونها علينا وعليك. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين.

0: هنطلع فاصل بعد ما نواصل إن شاء الله. ابقوا بالقرب من حياة تكرما.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. المشهراوي للأبواب والمطابخ.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.
1: ندعوكم لزيارة المعرض السنوي لتخفيض فاتورة الكهرباء سونيكس 2026. معرض ومنتدى الشرق الأدنى لتقنيات الطاقة الشمسية والمتجددة. وجهتكم لحلول ترشيد وتخزين الطاقة باستخدام أحدث تكنولوجيا الألواح الكهروضوئية وأجهزة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بالتزامن مع أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن جايمكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية. بانتظاركم أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم في قاعات المعارض الدولية مكة مول عمان من 15 إلى 18 من حزيران يوميا من 4 إلى 10 مساء. سونيكس لطاقة بلا حدود.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة ماجيك واستمتع بصورتها.
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكله بيش ما يكون. اسرح بالكل متع العيون. الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
2: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
4: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
5: الله أكبر، الله أكبر.
6: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06255-99

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ.
2: حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في نهاية لقائنا لهذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي بالنا وبالكم. النصائح كثيرة، لكن هنيئا لمن اغتنم هذه النصائح وعمل بما فيها. في نهاية لقائنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هم أهلنا في غزة وفي كل مكان، وأن يحفظنا بحفظه، اللهم أمين. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ.
3: السادسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة اف ام.

0: السلام عليكم ورحمة الله. حصاد السادسة من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. الملك يؤكد أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على مواجهة الأزمات وتجاوزها. زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار في 2027. مقر خاتم الأنبياء يعلن وقف العمليات ضد إسرائيل. إلى التفاصيل، حياكم الله. أكد جلالة الملك لدى لقاء شخصيات اقتصادية اليوم أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على مواجهة الأزمات وتجاوزها بكفاءة. وأشار جلالته خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية إلى أن الأردن رغم اضطرابات المنطقة رسخ استقراره ومكانته الاستراتيجية، مضيفا أن استقرار المملكة يشكل عاملا مهما لجذب الاستثمارات. ولفت جلالة الملك إلى المرحلة التنموية التي يشهدها الأردن والتطورات التكنولوجية والجهود الحثيثة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وما تتضمنه من مشاريع ومبادرات تسهم في تحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل. وشدد جلالته على أهمية تعزيز المشاركة المحلية في تنفيذ المشاريع الكبرى وتبني نهج تشاركي يقوم على التواصل مع الخبراء والاستفادة من خبراتهم في هذا الإطار. وتناول اللقاء التطورات في الإقليم، إذ أكد جلالة الملك ضرورة الاستفادة من الفرص التي توفرها مشاريع الربط الإقليمي المستقبلية لما لها من دور في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل مع دول المنطقة والعالم. وجه رئيس الوزراء جعفر حسان بزيادة شهرية بمقدار 30 دينارا على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريا، مثلما وجه بإيجاد الحيز المالي ورصد المخصصات المطلوبة لتحقيق ذلك في موازنة عام 2027. كما وجه الوزارات والدوائر الحكومية بالبدء بإعداد موازناتها لعام 2027 لتمكين الحكومة من تقديم الموازنة في موعدها الدستوري بهدف إقرارها من البرلمان قبل نهاية العام الحالي. وأكد رئيس الوزراء أهمية وأولوية المشاريع الرأسمالية الاستراتيجية ومساهمة الحكومة فيها، خصوصا في قطاعات المياه والنقل والطاقة، بالإضافة إلى مواصلة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والرقمنة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ولدفع برنامج التطوير الإداري. كما وجه رئيس الوزراء وزير المالية بوضع خطة واضحة تهدف إلى تخفيض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15% خلال العام المقبل. أعلن مقر خاتم الأنبياء اليوم وقف عمليات القوات المسلحة ضد إسرائيل، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات أشد قسوة إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية خاصة على جنوب لبنان. وتبع ذلك أنباء من وسائل إعلام إسرائيلية عن وقف تل أبيب هجماتها على إيران، ولكن ليس في جنوب لبنان. فقد قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي على الولايات المتحدة المجرمة والكيان الصهيوني أن يعلم أن إيران وقوى المقاومة في المنطقة ستواصل صمودها في مواجهة التهديدات تحت أي ظروف، مؤكدا أن طهران لن تخضع أبدا أمام أعدائها. في المقابل، أكدت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن الجيش سيوقف إطلاق النار في إيران ولكن ليس في جنوب لبنان. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أصدر تعليمات للجيش بوقف الاستعدادات لشن هجوم آخر على إيران. وقال مسؤول إسرائيلي لوكالة رويترز إن هذه الجولة من التصعيد مع إيران انتهت وفق وصفه. أعلنت صحة غزة وصول مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية 9 شهداء و 43 مصابا، كما استشهد 6 فلسطينيين بينهم بل وأصيب آخرون أيضا في قصف إسرائيلي استهدف مركبة ومواطنين في قطاع غزة. قال زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد إن جولة القتال الحالية لا تخدم أي غرض استراتيجي لإسرائيل، وأضاف أن الحكومة لم توضح الغاية من جولة القتال الحالية، ليس لأنها سر بل لأنها تفتقر إلى التفسير. إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسر بروكرز.
0: السعر الحليل اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، السعر الحليل الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.33، السعر الحليل للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 160. أسعار الذهب الحالية للأونصة 4325، أسعار الفضة الحالية للأونصة 68، الأسعار للنفط الأمريكي الخام 91، أسعار النفط برنت 94.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة ويندسور بروكرز.
0: ختام فترة الحصاد، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: حياة اف ام لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قاعدة مهمة أيضا ضمن القواعد السابقة، ممكن اللي ما بيعرفها عن جد يأثر على مستقبله بإيده. القاعدة بكلمتين: احفظ الود مع مؤسستك، أو بالعامية احفظ خط الرجعة. كل شركة بتشتغل فيها مش مجرد محطة وبتنتهي، هي استثمار طويل المدى بسمعتك المهنية. ليش هاي القاعدة ممكن عن جد تكون مصيرية بمستقبلك المهني؟ لأنه السوق صغير، المدير اللي تركته اليوم ممكن تلاقيه مديرك بكرة، أو شريكك بمشروع، أو الشخص اللي بتتصل في شركة جديدة لتسأل عنك. التوصية بتشتغل اليوم بصمت في عالم التوظيف، فأكثر فرص العمل النوعية بتيجي عبر الشبكة الشخصية والعلاقات، مش من الإعلانات والمقابلات الوظيفية المباشرة، ولا بتيجي أصلاً من توصية من شركة أنت حرقت جسورك معها وطلعت منها بمشاكل. كتير ناس رجعوا لشركاتهم القديمة بمناصب أعلى لأنهم تركوها بكل احترام، وفعلاً حفظوا خط الرجعة معاهم وحفظوا الود بينهم بين شركاتهم، وغيرهم انغلق عليهم الباب للأبد. في 4 أخطاء بتأثر عليك وبتحرك خط رجعتك فعلياً لهاي الشركة يوم الأيام، وبتأثر حتى على سمعتك المهنية لو بدك تروح على شركات أخرى. النقطة الأولى إنك تترك شركة فجأة بدون إشعار، ولا إنك تسلم مهامك. النقطة الثانية إنك تنتقد بشكل علني، تصير تحكي عن مديرك بعد ما تركت الشركة، أو عن شركتك بسوء على لينكدإن أو بمقابلات الوظيفية أو أي جلسات عامة. النقطة الثالثة إنك تأخذ شغلات مش لإلك، ملفات، عملاء، أسرار. هذا طبعا مش ذكاء، هذا بنسميه حرق سمعة. إنك تقطع التواصل التام مع زملائك في العمل السابقين، لو حتى كانوا بدهم يسألوك عن عمل أنت كنت بتشتغل فيه بهاي الشركة، فما بترد عليهم ولا أكنهم كانوا موجودين. الموظف العادي بيطلع من الشركة زعلان، بيحرق كل الجسور اللي بينه وبين شركته، وبفكر خلص خلصت من الشركة للأبد. الموظف المثالي بيطلع بمستوى احترام أعلى من اللي دخل فيه، وبيحفظ الود بينه وبين شركته، وبفهم إن كل علاقة في هاي الشركة هي استثمار مش مجرد فترة وعدت. 5 قواعد عملية طبقهم بتحفظ فيهم فعلاً خط الرجعة لشركتك، وبتكون شخص مهني. إذا بدك تقدم استقالتك، قدمها مكتوبة وبفترة إشعار كاملة. سلم كل مهامك بترتيب، ووثق كل إشي. أشكر مديرك وفريقك علناً قبل ما تترك الشغل. ما تنتقد الشركة بعد ما تتركها، لا بمقابلة وظيفية ولا على السوشيال ميديا. ضلك على تواصل دوري معهم ولو بتهنئة بمناسبات. الخلاصة، اللي بيحفظ الود بيحفظ فرصه القادمة. كل شركة اشتغلت فيها هي مرجع إلك للأبد، لا تتركها بطريقة بتخليك تخجل تذكر اسمها بالسيرة الذاتية تاعتك. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وسمعتك بسوق العمل أغلى من أي زعل مؤقت.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: حياة اف ام، الصوت الآمن.
1: بيت حواء، برنامج أسري اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
2: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
1: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
2: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عجمش الأسرار.
1: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
2: عالبرنامج. خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
0: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

ميكانيك اف ام. ميكانيك اف ام. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدتم مساء مستمعين مستمعين إذاعة حياة أف أم وحلقة جديدة من برنامج ميكانيك أف أم. ودائما وأبدا معنا خلف الكواليس والجنود المجهولين من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن التنسيق والمتابعة كريم الصراوي. تقدروا تشوفونا وتسمعونا عبر ترددات الإذاعة من عمان والزرقاء 104.7 FM، البلقاء والسلط 101.1 FM، إربد 94.7 FM، العقبة 102.7 FM، وعبر البث المرئي والمسموع من خلال صفحة حياة FM فيسبوك. وهواتف البرنامج 06-516-2020 و06-516-2020 و06-516-5020 و06-516-2060. وأجمل التحايا لكم مني محدثكم من خلف المايك نور الدين درويش، ونبدأ حلقتنا اليوم. وموضوع حلقتنا لليوم: الجندي المجهول في السيارة. بما أنه إحنا بنحكي عن الجنود المجهولين، فحبيت أحيي الشباب كمان مرة. الجنود المجهولين اليوم مش بس الشباب، لأن الجنود المجهولين اليوم في عنا شيء في السيارة مظلوم إعلاميا بطريقة معينة، أو هناك فكر خاطئ مأخوذ عنه، وهو قطعة مميزة جدا في هذه في السيارة عنا. خليني أسألكم سؤال صغير رح أتلقى اتصالاتكم عليه مباشرة اليوم. بدي أحكي لك، إذا كنت تمشي بسيارتك وفجأة طلع قدامك عائق واضطريت إنك تدعس بريك مفاجئ، شو القطعة اللي ببالك إنها رح تنقذ حياتك بعد رب العالمين؟ خليني أحكي لك إنه تفكيري وتفكيرك وتفكير أغلب الناس اللي بتسوق راح يروح على الفرامل أو على نظام الـ ABS المتطور. لكن في الحقيقة هناك جندي مجهول في منظومة هاي، القطعة اللي 90% من السائقين بيفكروا إنها مجرد قطعة للراحة أو لامتصاص الهزات والمطبات. سؤالي المباشر لكم اليوم: إذا دعست فرامل بطريقة مفاجئة وغطست السيارة عندك من قدام، غطست بمعنى أنه مالت السيارة من قدام بهذه الطريقة، الإطارات الخلفية راح تبلش في لغة السائقين أو باللغة العامية احنا بنسميها أنه تنجز أو تنط السيارة من الخلف بالهواء لأجزاء من الثانية. شو اسم هذا التأثير الفيزيائي، وشو القطعة التالفة عندك في السيارة اللي سببت هاي الحالة؟

خلينا نتفق انه احنا هسا بدنا اذا كنا ماشيين بالسياره نربط حزام الامان ونمخمخ هيك ونسمع الحلقه بتفاصيلها عشان نفهم كل سطر من هذه الحلقه، لانه الاجابه بين السطور، او اذا حدا عرف الاجابه يتصل فيا مباشره يقول لي يا سيد نور الدين السبب كان في القطعه الفلانيه. برجع بذكر كمان مرة بهواتف الاتصال 516-2020 و516-4020 و516-5020 و516-2060. ولو دعست بريك والسيارة مالت معاك للأمام وارتفعت من الخلف بالإطارات الخلفية وفقدت تلامسها عن الطريق لثوان معدودة، إيش القطعة اللي بتكون السبب في أنها السيارة تعمل هذه الحركة، وإيش المسمى الفيزيائي لهذا الفعل؟ خلينا اتفق انا وياكم على شغله، الاسم الدارج عندنا في الاسواق لهذه القطعه هو المساعدات. طب شو يعني مساعدات؟ المساعدات اللي هي احنا بنسميها شيء ممتص للصدمات. بس خليني اسالكم شغله، تخيلوا اني انا اروح مثلا على كراج ميكانيك احكي له والله بدي اغير قطعه اسمها شوك ابزوربر سبرينج، ايش تتخيلوا ردة الفعل من من من فني الميكانيكي اللي موجود؟ ممكن يضربني مثلا، او ممكن يفكرني بسب عليه. فانا برايي انه احنا نظل على على على موضوع السنوبرز اللي هي الكلمه المعربه من شوك ابزوربر سبرينج اللي هو ممتص الصدمات واللي يسمى في بعض الدول الاخرى المساعدات.

في معنا أول المتفائلين وشكله أول الناس اللي بلش ياخد الفكرة عن البرنامج كان يزن معنا على الاتصال وراح. طيب مش مشكلة يزن، ارجع اتصل فينا كمان مرة. خليني أحكي لكم شغلة، شو وظيفة المساعد داخل السيارة؟ معلش أخذ فاصل ونرجع. طيب يا شباب، حكينا شو وظيفة المساعد داخل السيارة. المساعد وظيفته داخل السيارة يسيطر على ارتداد الزنبرك. بالمناسبة الاشي اللي احنا بنغيره عند الميكانيكيين اللي اسمه السنوبرز هو مؤلف من قطعتين، القطعة الاولى اللي هو الضاغط اللي احنا بنشوفه، والقطعة الثانية اللي هي الزنبرك. تخيل يا صديقي ويا عزيزي المستمع انه اللي بيمتص الصدمة من السيارة مش السنوبرس اللي احنا بنغيره لما بيخرب هيدروليكيا او الاشي الهيدروليكي اللي بيخرب، احنا الاشي اللي بيمتص الصدمة فعليا من ارضية السيارة او الصدمة السفلية بنسميها اللي هو الزنبرك. وظيفة الضاغط الهيدروليكي شيء تاني رح نحكي فيه الان.

0: طيب حكينا انه امتصاص الصدمه بيجي عن او اللي بيمتص الصدمه مباشره اللي هو الزنبرك، لكن قبل ما نفوت بالموضوع كانه معانا ياسر. الو
1: مساك.
0: الو
1: يسعد مساك
0: يا حي الله.
1: العافيه.
0: الله يعافيك يا ياسر.
1: اعتقد انه هي الفحمات اللي موجوده في البريك.
0: الفحمات اللي ايش
1: اللي موجوده في البريك؟
0: اللي موجوده في البريك.
1: نوعية الفحمات.
0: نوعية الفحمات هي اللي سببت هذا هذا الفعل الفيزيائي صح؟
1: لا، هي اللي ممكن تنقذ حياتك يعني.
0: هي اللي تنقذ حياتك. تمام.
1: نعم.
0: طب ياسر خليني أناقشك بشيء مختلف عن بعيدا عن البريكات. توازن السيارة بالشكل الصحيح على الطريق، إيش السبب فيه؟
1: عمود التوازن.
0: عمود التوازن. تمام. ياسر خليك معي على السماع عشان تفهم موضوع الحلقة اليوم 100%. حكيت لكم أنا في بداية الحلقة إنه خليكم معنا على السمع لأنه الإجابة بين السطور. شكرا لاتصالك يا ياسر.

طيب حكيت لكم وبعيد المعلومة للمرة الثالثة أنه اللي بيمتص الصدمة اللي هو الزنبرك. طيب إيش وظيفة الضاغط الهيدروليكي اللي بيكون مرافق للزنبرك؟ طب إحنا لما بنروح بنشتري الشوك أبروبزير سبرينج اللي هو إحنا عمار بدنا نحكيها نهائيا للشباب أصحابنا الميكانيكية عشان ما يضربونا. الإشي اللي بيمتص الصدمة أو اللي بيرجع الارتداد هذا هو الضاغط الهيدروليكي. تخيلوا إنه الزنبرك لما بتيجي الضربة من تحت تمام، سواء كانت بسبب مطب أو بحفرة أو أي شيء كان، بخزن طاقة حركية. مين اللي بيمتص الطاقة الحركية والارتداد تبعها؟ اللي هو الضاغط الهيدروليكي، بيحولها من طاقة حركية لطاقة حرارية تخزن داخل هذا الجزء الهيدروليكي وبيمتص الصدمة. طيب إيش علاقة الإشي هذا اللي أنا بحكيه بالمثال اللي ضربناه وبالسؤال اللي سألناه أول شيء؟ هلا السيارات بشكل عام لما بتمشي الطاقة الحركية اللي تخزن داخل زنبركات بدها تفضاي، لازم تتفرغ. كيف بدها تتفرغ؟ إذا تركتها بدون معامل عكسي إلها راح تصير عندي سيارة زي المرجحة، راح تكون تضل تنطنط زي هيك. طيب أنا إذا كانت السيارات كلها راح تمشي زي المرجحة هيك، راح يكون في ناس، راح يكون في قلة راحة أول شيء، راح تكون في هي متعبة صحيا لبعض الناس، راح تكون غير أصلا يعني ما راح يقدر يركب فيها كبار السن. إيش الإشي اللي أنا ممكن أخلي السيارة تظل محافظة على الرولينج تبعها وعلى البادي رول تبعها بطريقة مستقيمة؟ طب هذا من ناحية الراحة. طب إيش دخل البريك والسؤال اللي سألتنا إياه؟ الآن العملية الفيزيائية لما السيارة ضغطت بريك ومالت للأمام، لو كانت حالة المساعدات بحالة جيدة، هل تعتقدوا إنه السيارة راح تعمل شيء اسمه نوز دايفينج؟ النوز دايفينج اللي هو غطوس السيارة أو مقدمة السيارة إلى الأمام. طب هذا الحكي إيش ممكن يعمل عنا؟ خليكم معي بعد دقائق.

0: ومكملين معاكم بحلقتنا لليوم. طيب حكينا انه اذا السيارة كان فيها قطع معينة تالفة راح يكون في عنا شيء اسمه نوز دايفنج. طيب هذا النوز دايفنج ايش خطورته على الطريق او ايش ممكن يسبب لي تعب او ارهاق او اجهاد او خطورة على حياتي انا كسائق؟ الان المساعدات حكينا انها هي بتفرغ الطاقة الحركية اللي اصلا اجتنا من الزنبرك، تحولت الى طاقة حرارية، خزنت داخل هذا الدافع الهيدروليكي عشان تحافظ على توازن السيارة. طب هل تعلم انه كل كيلو متر واحد يتحرك الضاغط الهيدروليكي ما بين 1500 ل 1900 مرة وانت ماشي بالوضع الطبيعي بدون مطبات او بدون جور؟ تخيلوا هذا الرقم، خليني أفوت لكم على رقم أكبر من هيك. بعد 10,000 كيلومتر المساعد اللي بنحكي عنه إحنا اللي اشتغل أكثر أو بكون اشتغل أكثر من 15 ل19 مليون مرة، هذه كلها ارتدادات السيارة بالوضع الطبيعي. يعني أنت مش داخل لا أوفرود ولا داخل بمناطق وعرة ولا شيء، هذا الاستخدام الطبيعي للسيارة. طيب العمر الافتراضي للفحص إنه كل 20,000 كيلومتر أنا أفحص هذه المساعدات وهذه الضواغط. هسا اللي بصير عندي مع مرور الوقت لازم يكون في عندي تغيير وقائي بين 80,000 ل100,000. طيب في نسبة فقد أو ممكن أنه أنا أحكي والله أنه صنوبرصات سيارتي جيدة مش بحاجة تغيير وهي تكون فعليا تالفة؟ نعم صحيح 100%، لأنه نسبة الفقد بالكفاءة بعد 100,000 كيلومتر تقدر ما بين 30 ل45%. ومكملين بهذه الحلقة اللي كلها معلومات وأرقام مبدئيا، وناخذ معانا أبو النمر. ألو.
1: الله يسعد مساك صديقنا،
0: حياكم الله.
1: الله يحييك صديقنا. في سؤال بس أنت مرة ذكرته على دعسة البنزين.
0: تمام،
1: بس يا ريت تعيد اشرح لنا إياه.
0: تفضل. إيش سؤالك؟
1: دعسة البنزين كان لها وظيفة أو إشي زي هيك، والله نسيته بالضبط.
0: طب خليك معي هون. خليك معي هون. هذا السؤال اللي أنت بتسأله كنا تقريبا قبل حلقتين، تمام؟
1: نعم.
0: سألت
1: نعم.
0: إنه في مسمى ثاني لدعسة البنزين غير دعسة البنزين اللي هو المسمى التقليدي اللي إحنا متعارف عليه.
1: 100% صديق. وفي كمان شغلة.
0: اتفضل.
1: سيارات الهايبريد.
0: نعم.
1: بالنسبة للغيار زيت الماتور.
0: نعم.
1: بأثر لو مثلا وصلت على حد الأعلى هسه من 10 ل 15,000 مثلا في زيوت بتمشي عليها لو مشيت على الحد الأعلى، يعني أكثر من المد.
0: كم عمر السيارة؟
1: حديثة جدا يعني من 4 سنين.
0: 4 سنوات.
1: وتويوتا.
0: نوع الزيت اللي أنت بتستخدمه، نوع الزيت اللي أنت بتستخدمه، وهل هو من نوعية الفولي سينتاتيك؟
1: فولي سينتاتيك. نعم ياباني.
0: فولي سينتاتيك. طيب أنا راح أجاوبك ببساطة. أولا بالنسبة لدعسة البنزين اللي حكينا عنها زمان، كانت الدعسة هي عبارة كنا سميناها دعسة هواء لأنها تتحكم بالثروتل، بوابة الهواء. أما بالنسبة لموضوع الزيت، مبدئيا بدي أحكي لك أنه موضوع الـ 15 والـ 20 ألف أنا لا أثق تماما بموضوع أنها سيارة تمشي 15 و 20 ألف على نفس الزيت. باختصار نعود لموضوع حلقتنا، وكأنه في عندي كمان اتصال، راح الاتصال. طيب حكينا أنه نسبة الفقد بعد 100,000 كيلومتر تصل من 30 ل 45%. يعني أنا ممكن سيارتي ماشية 100,000 كيلو، أعتقد أنا من خلال تجربتي إلها إنه السيارة ما بتشكي ولا من شيء، ما عندي مشاكل بالمساعدات. ليش؟ لأنه السيارة ما أعطتني خلنا نحكي إشارات أو علامات تدل على هذا الكلام. لكن تعرف شو المشكلة باللي بيستخدم السيارة بشكل يومي؟ إنه نسبة الفقد تأتي تدريجيا، لذلك أنا ما رح أحس فيها. مين ممكن يحس فيها؟ ممكن يحس فيها شخص ما استخدم السيارة هاي نهائيا، أو شخص متخصص بيطلع بيعرف كيف بتكون الحالة المثالية للمساعدات في هذا النوع من السيارات. عند أول فحص لها راح يبين يحكي لك إما فيهم ضعف أو إنك بحاجة لتغيير. مش شرط العلامات الأساسية اللي بتعطيني إياهم بخصوص المساعدات اللي هسه راح نحكي فيهم، شو هم العلامات الأساسية وكيف بفحصهم بطريقة معينة وخطوة خطوة بإذن الله تعالى.

0: كثير من الناس بيحكوا لي انه انا والله مساعدات سيارتي او سنبرصات سيارتي ما فيهم مشاكل. طب بناء على شو؟ بناء على انه والله انا اخذت لفه حوالين السياره طلعت عليهم ما فيه عندي سيلان للزيت. طيب هلا اوكي، سيلان الزيت احد خلنا نحكي الاشارات اللي بتعطيني اياها السياره انه مساعدات السياره اصبحت تالفه، لكن في عندي اشارات اقوى من هيك. طيب كيف انا مثلا بدي اعرف احدد الكفاءه؟ خليني احكي لكم عن تجربه سووها مؤسسة ألمانية أوروبية، قالت خلينا نعيش تجربة لسيارتين من نفس النوع على نفس الشارع وعلى نفس الطريق، لكن هذه السيارة ماشية 100,000 وهذه السيارة ماشية 20,000. وجدوا أنه السيارة نفس الاستخدام لكن فرق المشي فيها، وجدوا أنه فرق التلف بين السيارتين بالنسبة للمساعدات فقط، ونسبة الفقد كانت تقريبا 30%. خلينا أوضح كمان نقطة، هل تعلموا أنه في عنا إحنا السنوبرصات اللي متعودين عليها اللي هي بعمود واحد؟ هل تعلموا أنه عنا سنوبرصات موجودة، لكن طبعا مش شرط أنها تكون موجودة عنا بالأردن، لكن لكل سيارة هناك إشي أعلى، أو خلنا نحكي إشي تقنية أعلى، اللي هو السنوبرص الواحد بيطلع منه عمودين اثنين، يعني بيكون دبل مش واحد. هذه ممكن أوصي عليها أنه خلنا نسميه سبيشال أوردر، أنه أنا أوصي على هذه القطعة، لكن بسبب تكلفة هذه القطع أغلب الناس تميل للعلامات التجارية المعروفة أو للشيء التقليدي اللي احنا متعودين عليه، إنه نفس القطعة طالما خربت أغيرها هي هي. ومكملين بموضوع حلقتنا لليوم ومعانا سمير. ألو،
1: سعيد مساك سيد نور، كيف الحال؟
0: حياكم الله.
1: الله يحييك. هسا عندي سؤالات اثنين، زيت الجير للسيارة
0: نعم
1: بيتغير ولا ما بتغير؟ وإذا بتغير على كام؟ وإذا ما بتغير بظل؟
0: طب خليني أنا أسألك سؤالين.
1: والسؤال الثاني بعد، السيارات الحديثة ينصح إلها بصفر 20 أو صفر 15 في الصيف والشتاء، ولا شو درجات الزيت اللي تنحط في الصيف وبالشتاء؟
0: طيب
1: للسيارات الحديثة.
0: خليني أنا أسألك سؤالين بالنسبة لسؤالك الأول.
1: أفضل.
0: إيش نوع السيارة وكم ماشية؟
1: أنا معي هايبرد أيونيك 22 ماشية تقريبا ربع مليون.
0: ما عمرك غيرت لها زيت جير؟
1: لا لا لا.
0: ينصح بعدم التغيير قطعا، أي سيارة قطعت فوق ال 200,000 على نفس زيت الجير لا تغيره
1: نهائيا.
0: لا تغيره نهائيا، لأنه السيارة بتكون قطعت المسافة المحددة أصلا أنك تغير لها زيت الجير. زيت الجير المتعارف عليه بسيارات الهايبرد بيمشي من 60,000 ل 100,000 تقريبا، تمام؟ في هاي الفترة ممكن تغيير الزيت ما يكون في ضرر، لكن بعد ال 250,000 انت قطعت شوط طويل كبير على الزيت. الان ممكن يكون هناك ضرر داخل الجير لكن الان مش مبين قطعا. متى ببين؟ في حال تفريغ الزيت. لما يتفرغ الزيت بيكون في رواسب حديدية ورايش احنا بنسميه، تمام؟ هذه بتكون معبية الفراغات. اذا تم تفريغها راح يصير في عندك اصوات وونة وممكن تفقد الجير كامل، فلذلك ضلك ماشي معها زي ما هي ولا تغير زيت الجير الى ان يشاء الله، تمام؟
1: طيب.
0: اما بالنسبه لسؤالك الثاني، سؤالك الثاني السياره كم عمرها؟
1: نفس الشيء موديل 22 ايونيك.
0: موديل 22 ايونيك. بالنسبه لاختلاف الفصول، السياره كتالوجها من الشركه اذا محطوط 020 فابقى على كتالوج الشركه. ليش؟ لانه السياره مصممه انها تمشي بالصيف وبالشتاء، الا اذا كان في عندك خلل في المحرك او كنت تعاني من نقص زيت في الصيف ممكن ترفع العيار قليلا، لكن طالما أن السيارة وضعها صحي جيد ابقى على نفس عيار الزيت سواء كان بالصيف أو بالشتاء، لأنه الدراسات والسيارة لما صنعت خصصت ونصنع لها الزيت إنها تمشي صيف شتاء خريف ربيع على نفس عيار الزيت، تمام؟ أرجو أني أكون أوفيتك الإجابة.
1: تمام. لكن
0: أكثر
1: تعون محطات الزيت بقول لك يا عمي مثلا بالصيف بتحط مثلا 25 وبالشتاء بتحط 0.20.
0: هذا الحكي سابقا صاحبي، هذا الحكي سابقا.
1: جمود الزيت وليان الزيت في الصيف والحرارة.
0: شوف أنا ما بدي أضيع موضوع الحلقة، لكن موضوع 0.20 و10.40 و35 هذا كلياته راح نحكي. طالما سيارتك تبدأ من الصفر لا تكون قلق بالشتاء نهائيا. شاكر لاتصالك سمير.
1: شكرا.
0: ناخذ أبو معن، أهلا وسهلا.
2: يعطي العافية باشمهندس.
0: الله يعافي عمرك.
1: حبيبنا حبيبنا الغالي والله حبيبنا.
0: الله يرضى عليك يا
1: رب.
0: الله يبارك
1: الله يسعد لي اياك يا رب.
0: يسعدك يا رب ويخلي لي اياك
1: يا رب.
0: الله يحفظك.
1: شوف علي سؤال البرنامج ايش هو؟
0: سؤال البرنامج بيحكي سؤال البرنامج بيحكي إذا أنا كنت ماشي بسيارتي ودعست بريك مفاجئ والسيارة غطست من قدام غطس هيك تمام؟
1: أوكي.
0: شو بكون السبب؟ إيش القطعة اللي عندي تالفة بالسيارة؟
1: اللي هي السبب هي أتوقع إن مش البركات اللي فوق البركات اللي بحط عليها الشحمة
0: اللي فوق البركات اللي إحنا مثلاً ممكن نسميه اللي هو مخ البريك.
1: بالضبط اللي حط عليه الشحمة هاي المشكلة معنا.
0: هاي هي المشكلة.
1: تقريبا الموضوع اللي بحكي لك اياه انا
0: نعم
1: هسه انا الي اكثر كعمومي
0: نعم
1: الي اكثر من سنتين مغير بريك حلو
0: تمام
1: بحط مستعمل حلو
0: نعم
1: السياره معي هايبرد حلو
0: نعم
1: ما غيرته لما رحت ببلع الميكانيكي خليني اشوف قال لي لسه نصه
0: اوكي
1: ليش؟ لسه نصه
0: سيارتك هايبرد صح؟
1: اه
0: سيارتك هايبرد اوكي هسا راح اكمل هسا بعطيك الاجابه عشان ما بدي اخذ كمان اتصالات لكن راح اعطيك الاجابه كامله
1: يعطيك العافيه مهندس
0: بدايه بدي احكي لك شغله بالنسبه لموضوع البريك انا سيارتي الشخصيه هايبرد تمام غيرت لها بريك من 5 سنوات عشان تكون بالصوره ولغايه الان البريك شغال الحمد لله رب العالمين بعض السيارات وما بدي اذكر ماركات معينه البريك تبعها بيعيش طويلا فما في مشكله اذا رحت انت شيكت عليه وقال لك الميكانيكي او فني الميكانيك انه السياره لسه نص عمر وما بتحتاج تغيير وانت أدرى كسائق بتكون حاسس بسيارتك أما إذا سمعت بعض الأصوات أو اختلف عندك إشي أو مثلا كان البريك في إحنا لما زي ما بنسميه تبليط هون بحاجة للتغيير نرجع لموضوع حلقتنا لليوم بنحكي لكم عن تجربة قامت فيها أو نرجع خلينا لصلب الموضوع اللي هو إحنا كانت عندنا المشكلة الأساسية اللي بنحكي عنها يا جماعة اللي هي الاسنوبرصات طبعا موضوع الاسنوبرصات خليني أحكي لكم معلومة خطيرة جدا هل تعلم انه سنوبرصات سيارتك في حال كان فيها تلف بنسبة 30-45% قد تزيد من توقف سيارتك في حال البريك التام من 2.5-3.5 متر عارف شو يعني 2.5-3.5 متر فقط ممكن تفقدهم بالكبح بسبب السنوبرصات هل حدا بتخيل هذا الموضوع طب احنا شو بالنسبة للموضوع اللي احنا حكينا فيه انه السيارة عملت من قدام نوز دايفينج هذا الكلام سببه السنوبرصات لما بتفقد السنوبرصات قوتها وقدرتها بيصير عندك فقدان للاحتكاك مع الطريق تخيلوا هذه التجربة سوتها منظمة اسمها TUV الألمانية برضو حطت سيارتين واحدة سيارة حالتها الميكانيكية مثالية والثانية سيارة حالتها الميكانيكية 50% تلف فرقت على سرعة 80 كيلومتر في الساعة فرقت توقف هذه السيارة عن هذه السيارة 4 متر عارفين شو يعني 4 متر؟ السبب بسبب السنوبرصات بس 4 متر 4 متر كفيلة بأنك تكون من حالة الأمان التام لحالة أنك تكون في حالة خطيرة جدا وممكن لا قدر الله تفقد حياتك ونأخذ آخر اتصال معانا لليوم ألو
2: ألو يعطيك العافية
0: الله يعافيك
2: بدي أسأل سؤال إذا أمكن
0: تفضل
2: أنا معي سيارة E39 BMW
0: نعم
2: عندي مشكلة صرت ألاحظها إنه السيارة عادة ضوء الزيت ما بضوي لا ضوء الزيت ما بضوي عادي وضع سليم يعني خلينا
0: تمام
2: بس تحمل السيارة تمام أول إشي هاي
0: بصير رمش
2: تمشي فيها مسافة وأحمس وتحمل السيارة
0: بصير رمش
2: وأوقف ووقف على أزمة أو إشارة بصير رمش أو بصير يضوي
0: تمام
2: لما أمشي حتى لو السيارة حامية وعادي وضع طبيعي بطفي ضوء الزيت
0: تمام
2: إيش المشكلة
0: تمام هاي المشكلة يا سيد العزيز تكمن بمصفاية الزيت والمضخة الزيت اللي داخل الكارتير إما بتكون المصفاية مسكرة أو بتكون المضخة نفسها فيها ضعف فعلى جميع الجهات بدي أحكي لك شغلة هذا مؤشر خطير عشان تكون بالصورة خصوصا في البي ام دبليو لا تسكت عليه نهائيا لأنه ممكن لا قدر الله يخسرك موتور تمام
2: في, في في في بعض الميكانيكية حكولي ما بعرف إذا المعلومة صحيحة إنه أنا حاليا بستخدم زيت اللي هو
0: هلا موضوع إنك تغير الزيت لزيت تاني
2: 35
0: ماشي هلا موضوع تغير الزيت لزيت تاني لكن أنت بحاجة إنك تزور ورشة ويخليهم يفحصوا المصفاية قبل كل شيء يفحصوا مصفاية الزيت ومن ثم يشيكوا على طرمبة الزيت وبعدين موضوع تغيير الزيت لزيت ثاني بتمشي عليه تمام؟
2: طيب غيار ترومبة الزيت بدها غيار موتور ولا؟
0: لا لا لا، ترومبة الزيت لا ما لها بدها غيار. ترومبة الزيت جزء صاحبي، قطعة من المحرك كامل، هي موجودة أسفل المحرك، موجودة تحت في خزان الزيت اللي احنا بنسميه كارتير الزيت، بيكون في معها مصفاية. هاي المصفاية إذا سكرت أو كان فيها انسداد جزئي، ممكن السيارة لما توقف على الإشي اللي احنا بنسميه السارنسي اللي هو الار بي ام المنخفض عند وقوف السيارة في حالة الحياد، تمام، ممكن يصير عندي انه ضوء الزيت يضوي. وكمان إذا كان في عندي ضعف بطرمبة الزيت ممكن أسوي هذا الكلام، لأنك لما بتمشي بترفع الار بي ام تبع السيارة برجع ضغط الزيت للوضع الطبيعي.
2: وهذا الحكي ما بزبط اسكت عليه
0: يعني؟ لا لا ابدا ما تسكت عليه نهائيا في اي سياره، وقطعا يعني في اي سياره قطعا، وخصيصا في البي ام دبليو.
2: السبب
0: لانه سياره البي ام دبليو سياره بترتفع حراره محركها بطريقه مش طبيعيه، بسبب انه السياره ضغطها الكومبريشن تبعها عالي، فبتحتاج لتزييت بشكل مستمر. اذا قل التزييت ممكن يصير في عندك تاكل، ولما يصير في عندك تاكل راح يصير في عندك تمدد للمعدن، ويصير عندك تمدد للمعدن لا قدر الله بنوصل لمرحله اسمها كوشنيت.
2: ايوه طيب الكشنيت هاي شو بصير في الموتور؟ عفوا
0: انا الاسئله كثير،
2: انا سالتك
0: هذا هذا راح نسمع لما بدنا نحكي بهذه المواضيع، راح نتطرق لاكثر من موضوع. تمام محمد. ممكن انا تحت الهواء الشباب يعطوك رقم تليفوني وتتصل وتحكي وتسال بدك اياه؟ تمام
2: والله يا ريت يا ريت والله.
0: تحت الهواء شباب اعطوه رقم تليفوني، خلي محمد يسال براحته، وباكيد راح استضيفك في حلقات تانية باذن الله. شاكر لاتصالك محمد. الاتصالات للأسف إنها أخذت الوقت الأكبر من الحلقة، كنا بدنا نحكي بأكثر من معلومة، لكن خليني أحكي لكم موضوع إنه كيف نفحص المساعدات أو صنوبرصات سياراتنا. لو كنت أنا مثلا بدي أفحص لو بشكل مبدئي، أو مثلا عشان أعرف إنه عندي ضعف أو ما عندي ضعف، مبدئيا أول فحص وأسهل فحص إحنا بنقوم فيه اللي هو بنلف حوالين السيارة نتفرج إذا كان في زيوت سائلة من أي صنوبرص موجود. الإشي الثاني تحط إيدك هاي فوق إيدك هاي على أي زاوية من السيارة اللي أنا شاكك فيها، بضغط وبترك. إذا كان في ارتداد للسيارة أكثر من مرة فهذا الصنوبر ستالف. أما إذا السيارة ارتدت مرة واحدة ووقفت، أو كان في صلابة أو نوع من الصلابة في الموضوع، فهذا الصنوبر جيد. بنتقل للزاوية الثانية. طبعا لكل زاوية من السيارة راح أفحص نفس الفحص وبشوف النتيجة، هل راح يكون الارتداد أكثر من مرة ولا الارتداد راح يكون مره واحد. هاي الطرق التقليديه اللي احنا بنفحص فيها السنوبرصات، اللي هي اشوف بالنظر واضغط واشوف الارتداد راح يكون مره ولا اكثر من مره. النصيحه الاخيره اللي بدي احكي لكم اياها، في حال غيرت السنوبرصات اتجه مباشره بعد تغيير السنوبرصات الى كراج الميزان اللي احنا بنسميه الميزان، تمام؟ لانه بعد تغيير السنوبرصات بالتاكيد راح تحتاج لميزان للعجلات، حتى تتجنب انه بعد تغيير السنوبرصات وما سويت ميزان راح يصير في عندك تاكل في الاطارات، وهذا شيء راح يكون مكلف جدا. حلقتنا لليوم كانت سريعه جدا، والله ما لحقت اصلا حتى احكي كل المعلومات اللي عندي. باذن الله تعالى راح نفصل، راح ندمج الاسبوع القادم باذن الله تعالى، اذا الله احيانا راح يكون في عندنا تكمله لهذه الحلقه ايضا مع نظام البريك والفرامل في السيارات. انتظروني يوم الاثنين القادم بإذن الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساء. أراكم على خير ودمتم في أمان الله ورعايته.
3: السابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام بالحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في الصلت وبلقاء، 106.5 في أربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم، الموقع الإلكتروني حياة.fm عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. تكلمنا في محور سابق خطيرا عن الظلم وعن خطره على المجتمعات، والظلم أنواع وأنواع، من أنواع ترويع الناس، ترويع المسلم، وهذا منهي عنه نصا، ولذلك هذا لا يجوز لا جدا ولا مزحا. ولذلك في الحديث لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. تخيل كان الصحابة مع بعض، واحد منهم نام، استيقظ الرجل فزع فانطلق إلى حبل معه فأخذه، فالرجل فزع لأنه أخذ منه شيء، فقال: ما يضحككم؟ قالوا: لا، إنما أخذنا هذا نبل هذا ففزع. فقال يا إسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما إلى هذه درجة. نعم، طب فكيف بمن يروعه تخويفا بظلم وبإيقاع عقوبة عليه إلى غير ذلك؟ وذلك حياة البشر اليوم في كثير من الخلل. إن الإسلام الحق أيها الكرام يتجلى هنا بالمعنى الدقيق، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. أما هذه حتى الحيوانات، كان عيسام قد تكلم عن تلك ذلك الطير الصغير، من فجعها بولدها إلى هذه الدرجة. نعم، إذا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون مسلمين حقا وصدقا، وأن لا نروع أحدا إطلاقا، لأنه هذا من أنواع الظلم. وإذاك لاحظوا كل اليوم الفن المسمى بالكاميرا الخفية المروعة كلها تسقط مع هذا المعيار الشرعي. لا مانع أن تضحك الناس، لكن أضحكهم بما لا يخيف غيرهم. هل يمكن أن نبتهج؟ هل نفرح؟ ما في حرج، لكن قل حقا ولا تروع إنسانا. وإذلك ما بيجوز ترويع المسلم مهما كانت الظروف. طيب، كان في سؤال فقهي مهم حول أنه اليوم مساجدنا فيها أئمة لهم مذاهبهم ونحن تكون لنا مذاهب، يعني هب أنك شافعي وهو مالكي أو حنفي وراء شافعي، فما حكم اختلاف مذهب الإمام والمأموم باتفاق أنه لازم يكرم يتم الصلاة ولا علاقة لك بمذهبه؟ يعني ما دام أنه يصل، احتمال أنه عمل مخالفة في مذهبك لها أثر، في مذهبه لا أثر، كمن مثلا والله لم يصلي، لم يأتي بدعاء القنوت، لا شيء عليك، إنما جعل الإمام ليتم به. كان الناس يصلون خلف الأئمة الصحابة رضي الله عنهم ومن بعده، ما كان أحد يقول لهم والله أنا مذهبي فلان ومذهبي فلان، وإلا وللأسف هذا كان موجودا في عصر من العصور، كانت هنالك محاريب أربعة وأئمة أربعة، كل يذهب لإمام، والحمد لله هذا اختفى من مساجدنا. المسلم يصلي خلف المسلم، ولكن هذه القضايا أنت الآن بينك وبين نفسك، إنه والله أنت نزل منك دم في مذهبك أن هذا نقض للطهارة، أنت تلتزم مذهبك ولا تلزم غيرك مذهبه، هذا ضروري الكرام حتى تتفق كلمة المسلمين في المسجد الواحد إن شاء الله تعالى. طيب، سؤال غاية في الخطورة، ما حكم أن يزوج ابنته من إنسان فاسق، يعني مشهور بالفسق؟ والله هذا أضاعها، ضيعها، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. هو تضيعه أنك أنت تضيعه مثلا بالإهمال، ضيعه بهذا التزويج، يعني هذا التجارة خاسرة بصراحة. سأكون مع هذا للتنبيه عليه إن شاء الله، لكن دعونا هذا الاتصال الكريم. أخت أم عمر تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام، حياك الله.
2: يعطيك العافية دكتور.
1: الله يعافيك
2: دكتور. أنا اشتغلت في قبل سنوات وعندي شوية ذهب بدي أزكيهم، يعني اشتريتهم للإدخار، يعني لتعليم الأولاد لأي شيء، وما عندي دخل غيرهم. هذا زوجي عنده راتب تقاعد 100 دينار وما بيشتغل، بصير أعطيه زكاة؟
1: كم راتبه؟
2: 200 دينار وعنده طلاب جامعة.
1: يعني قصدك الراتب لا يكفي؟
2: لا، ما عنده شغل.
1: ما في مانع لو انك ساعدتي ابنائك، ما في اي مانع، يعني بدل ما هو يدفع انت تدفع عنهم من زكاة المال. فعلا ما في غير هذول 200، ما في دخل زيادة اضافي؟
2: لا ابدا ما في دخل.
1: خلص ما في حرج. واذا يعني ما فعلتي ذلك اتوقع الاولاد راح يتعثروا في دراستهم.
2: هو انا بعطيهم من نفس الذهب من فترة والثانية،
1: بس ما في اي مانع. ما في اي مانع، ما في اي مانع.
2: يجوز.
1: الله يكرمك ويرضى عليك. أخي جمال تفضل. سيدي
0: شيخنا الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا سيدي، أهلا وسهلا.
0: كيف الحال؟
1: تفضل حيك والله.
0: بديش أطول عليك شيخي. شيخي أنا بشتغل في شركة بتبيع مشروبات طاقة.
1: طيب.
0: أول إشي إحنا عندنا قسمين، إحنا بالنسبة لنا نسمى كاش فان. كاش فان معناته بدك تروح تبيع كاش وترجع كاش بسعر الرسمي تاع الشركة.
1: طيب.
0: تمام. هلا الآن إحنا بندخل على خطوط غيرنا، يعني بروح أبيع مثلا جملة بدفع أنا من جيبتي نص ليرة على كل صندوق.
1: ليش؟
0: عشان ألحق تارجت. تمام. طيب هلا السؤالي بالنسبة للشق هذا،
1: هذا مسموح فيه؟ مسموح فيه عندكم بالقانون؟
0: لا بالشركة لا مش مسموح فيه.
1: ليش؟
0: إذا وحدة بالمساك ممكن يروح عليها.
1: طيب
0: البيع بالخفية. هسا السؤالي هل هذا فيه حرمة من ناحية أنه أنا دخلت على خط غيري؟
1: أنت شو معنى دخلت على خط غيرك؟ قصدك يعني في خطوط أنت خطك مختلف عن خط غيرك؟
0: أنا مش مسموح لي أبيع محلات
1: خلص
0: جملة.
1: خلص
0: مثلا
1: ما دام غير
0: مناديب معينة،
1: ما دام غير مسموحك لا تشتغل إلا في الخط اللي أنت شغال فيه قولا واحدا. أدي الأمانة إلى من ائتمنك، هكذا يقول عليه السلام.
0: طيب عليه الصلاة.
1: وهذا المسلمون طيب عنده شروطه. لما صاحب العمل يقول لك ميدانك هذا تروحش على ميدان غيرك، راح تضر غيرك صح؟
0: 100%.
1: أحسن. طيب شو رأيك لو إجي نافسوك في خطك؟ راح تتأثر ولا لا؟
0: ما بسمح طبعا، ما بسمح.
1: خلص إذا التزم بما أنت فيه الله يرضى عليك.
0: طيب هلا سؤالي آخر كمان بالنسبة لموضوع مشاريب الطاقة، هل يجوز بيعها لمحلات بعيد عن من يسمع الخمور؟
1: أكل حال أنت هذا بس محلات الخمور أنت راح تدخلها واللي هم يجوا يأخذوا منك؟
0: لا انا راح اروح اودي لهم.
1: والله هي مشكله في الاقتراب منها بصراحه. هلا انك تبيع محلات الخمور مياه مشروبات طاقه ما في مشكله، بس الاشكالي في اقترابك من ذاك المكان. فش تاني بودك تبحث عن طريقه يجوا هم ياخذوا بضاعتهم منك اذا بتستطيع.
0: نعم.
1: بارك الله فيك.
0: واذا ما استطعنا اذا قال لك يا عم انا بدي بضاعتي عندي، هل يجوز اني اروح ابيعهم فقط بيع؟
1: بيمشي الحال، بس بدك تنتبه إلى فكرة فاجتنبوه، تحاول قدر المستطاع ابتعاده، وإذا استغنيت عن هذا يغنيك الله أحسن أفضل.
0: نعم.
1: هل أنت ملزم ولا لك الخيار في البيع؟
0: لا الخيار طبعا. خلص. أنا ملزم أروح أبيعهم.
1: طيب ماشي، تكرم يا جمال، سأعطيك إفادة إن شاء الله. أشكرك يا سيدي. قضية الكرام يعني الخمر تحديدا، يعني الله تعالى قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، الاجتناب الابتعاد. فإذا كان القرار لك فأنا أنصحك أن تبتعد عن هذا، وإن شاء الله الله بيغنيك ويبدلك أحسن منها. إنك تبيع إشي حلال لناس بيشتغلوا حرام ما في مشكلة، إنما الآن هنا من باب الاقتراب قد يكون في عاني على المشروع التجاري، بقول لا تعينهم على المشروع التجاري وابتعد عنهم وانأ بنفسك، ولعل الله يكرمك إن شاء الله بالبديل أحسن وأفضل. يعني قضية زكاة الذهب الادخار كويس، يعني ما دام رجل راتبه لهذه الدرجة ضعيف فلا لا لا مانع من تدريس الأبناء والمساعدة. ولذلك الكرام الأمهات والزوجات الصالحات يعني بدهم يجتهدوا في هذا، وهم مأجورون إن شاء الله تعالى، مأجورون بعون الله تعالى. إذا تزويج البنت لإنسان فاسق خطير، هو كأنه قطع رحمها، لأنه الآن احتمال يكون بعدين عدم تواصل، واحتمال أن يؤثر ذاك الفاسق عليها في دينها، ولذلك موضوع خطير. وإذا كما ورد في حديث 3 يدعون الله فلا يستجاب لهم، رجل كانت تحته امرأة سيئة فلم يطلقها، العكس نفس الكلام، امرأة كان زوجها فاسقا احتمال أنها إذا دعت أن لا يستجاب لها، لأن هي عرضت نفسها، فالأصل عدم تزويجه. هذا صريح قول عيسام، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يعني موضوع كثير خطير. طيب ما حكم من نوى الطلاق ولم يتلفظ به؟ وهذا قد يحصل كثيرا، بعض الناس بمنازعات يعزم في قلبه أو يهددها بلسانه بعد كذا بعد فترة بدأ طلقك، أو ينوي هو لا يتعلق بالنية أي شيء أبدا إلا إذا تلفظ. لذلك سيدنا زيد أيها الكرام اقرأ سورة الأحزاب، زيد وزينب كان عازما على الطلاق، كان عازما لكنه لم يتلفظ، ولا يقع الطلاق إلا بتلفظ الرجل أو

اللي ذكرها الفقهاء قالوا الزواج بنية الطلاق، إن واحد عزم على الزواج فترة معينة بدون اتفاق مع زوجته، كمن يدرس في ديار الغرب يريد أن يتزوج 4 سنوات ثم يطلق، وهذه النية لا يتعلق بحكم البتة أبدا. طيب، سؤال فقهي ومهم بصراحة، ما حكم الإنسان الذي يشتري الشيء بدون ما يسأل عن ثمنه ثم يكتشف أنه خدع بالثمن؟ والله هذا قد يحصل، ولذلك كان رجل يخدع في البيوع فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشترط أن لا خلابة، اشترط أنك ما أن لا أخدع، وشرط النافذ. وهنا الفقهاء يذكرون هذا النوع من البيوع باسم البيع المسترسل. بيع المسترسل إن هو الذي لا يسأل عن الثمن، بيدخل المحل كامل القطع الفلاني كذا بيدفعوا بيمشي، بعدين لما يبدأ يتحاور مع الناس يقولوا يا عم لا احنا جبناها بكذا، هذا في له حكم سأشير إليه بعون الله، لكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: عنيش
1: جديد شنينة بالنعناع من حمودة.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم بالعلم نسمو.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياة إفهم إلى برنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. كان في سؤال حول الذي يخدع في البيوع، بيع المسترسل أو شراء المسترسل والذي لا يسأل عن الثمن، مثل هذا عليه أن يعود إما برد السلعة وإما بأخذ الفرق، لأن الأصل أن يشتري أو يباع بالثمن الذي في السوق وليس بالمبالغ، ولكن بده ينتبه الإنسان. كان هنا في سؤال في شوية لخبطة. طيب، واحدة تطلقت من زوجها على الإبراء. طيب، الإبراء هذا تقع طلقة بائنة تملك بها المرأة نفسها، ذاك اسمه طلاق مقابل الإبراء، أبرئكم من كذا على أن تطلقني طلقة أملك بها نفسي، هيك الفكرة. يقول بعد يومين رجعها. هنا في تناقض، كيف الآن طلاق على الإبراء وبعدين رجع؟ الرجع لا تكون إلا بالطلاق الرجعي. لكن نقول للإخوة الأفاضل، علم الفقه غاية في الدقة. الطلاق الرجعي غير الطلق البائن، بدايته بدأ بائن بعدين صار رجعي، وهي ما زالت يقول السائلة ضمن فترة العدة، لكن ما تم توثيق الرجعة رسميا. الرجعة لازم يكون، حتى لو في الطلاق الرجعي لازم يكون في إشهاد عليها وتوثيق. قال الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. بما أن الطلقة الأولى، كيف يحتسب المهر في هذه الحالة وشو الإجراء الصحيح؟ السؤال في لخبطة. السؤال الأول، لو كان الطلاق بائنا طلقة مقابل الإبراء العام، هذا بدا عقد ومهر جديدين في المحكمة. أما لو كان الطلاق رجعيا طلقها في البيت، قال أنت طالق وقاصدا وكان واعيا، مثل هذا يعيدها بالقول أو بالفعل، وبده كمان يثبت ذلك في المحاكم. فأرجو الانتباه إلى الفرق بين الحال الأولى والثانية. أحد الأخوة يسأل عن حديث النبي عليه السلام، ما تفسير حديث من ترك اللباس التواضع لله وهو يقدر عليه، دعا الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الجنة. يعني هذا الحديث فيه منتهى الزهد من هذا الإنسان القادر أن يلبس فاخر الثياب لكنه لبس اللباس تواضعا. سأشير بعض إشارات الهامة. أخي عامر تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام عليكم، الله أهلا وسهلا. وعليكم يا سيدي. أهلا وسهلا بك
1: دكتور. سؤالي بتفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، هل هو هذا حكم الإسلام ولا حكم ما قبل الإسلام، حكم الجاهلية؟
0: طيب، تكرم يا عامر، تكرم بعون الله، أشكرك يا سيدي. طيب، سأعود الآية الأهمية، ولكن خلينا نقول واضح الحديث الكرام، من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقضي، إنسان قادر على أن يلبس فاخر الثياب. نعطي مثال زي عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز كان أرفه الناس في لباسه قبل الخلافة إلى غير ذلك، والذين وصفوه ذاك وذاك، مثل ما كان مصعب رضي الله عن مصعب. ولكن بعد الخلافة عمر بن عبد العزيز كان زاهدا، استشعر المسؤولية. ولذلك اليوم لو أن إنسانا هو ثري وقادر أن يلبس أفخر الملابس وأغلى ثمنا، لكنه لبس اللباس الجيد المتواضع، هذا إنسان نقول حقق درجة الزهد. ولذلك القرآن حقيقة يدعونا والإسلام يدعونا إلى الزهد. إذا من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد اللي يخيره من أي حلل الجنة أن يلبس. إذن هذا فيه ترغيب في الزهد في الدنيا حتى للقادر عليها. أبو محمد فضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام عليكم الله سيدي، أهلا وسهلا بك.
2: الله
0: يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا.
2: شيخ والله سألك سؤال،
0: طلاق
2: الإمام اللي
0: جالس هو الإمام الراتب؟
2: للأسف. أنا امبارح طلينا في مسجد في جبل عمان، الإمام ما شاء الله عليه، يعني شيخ كبير يعني ما شاء الله عليه، ولكن إنه هو الإمام الأساسي للمسجد، ولكن يصلي على كرسي
0: من مرض صح؟ أكيد.
2: نعم.
0: هو مريض؟
2: هو زلا رجل كبير شيخ.
0: خلص ما في حرج، صحيح بفعله عليه السلام أجاز ذلك. النبي عليه السلام كان مريضا جلس وصلى أبو بكر بصلاة رسول الله والناس تصلي بصلاة أبو بكر، فيجوز للإمام الراتب أن يجلس والصلاة صحيحة.
2: أنا قصدي أنه بشكل دائم لما
0: حتى لو كان دائم. هو مريض وهو الإمام، ماذا نفعل؟
2: يعني يجوز
0: لا يجوز، ما في حرج، الله يعطيك. الله يكرم. أشكرك يا سيدي. أيها الكرام، يقول الله تعالى في هذا: فاتقوا الله ما استطعتم. وذلك من شروط صحة الصلاة، أو بل من أركان الصلاة، ليس شروط، من أركان الصلاة القيام مع القدرة. طب هذا غير قادر، حكمه الجلوس. وحتى لو طب هو الإمام، هو الأقرأ، هو الموظف، فلا حرج، والصلاة صحيحة بعون الله تعالى. طيب، كان هنا في سؤال حول ما دام في المسجد، في مسجد يقول زادت الأوقاف التي وقفت عليه عن حاجته، وهذا قد يحصل. بعض المساجد بتكون ما شاء الله أهل الخير يقدمون إليه الكثير، أحيانا في مواسم رمضان في كذا بيقدموا لهم تمور كثيرة وماء كثير، وممكن يقدموا له أحيانا يعني ثلاجات أو مكيفات، وعندهم المزيد. مثل هذا يصرف للمساجد الأخرى ضمن اتفاق طبعا مديريات الأوقاف وزارة الأوقاف، ضروري لا أقل. هذا فعل جماعي، لجنة المسجد تقرر ذلك، أنه لسنا، لأنه بصراحة إذا كان عندهم والله وفر كثير ولن يستعمل سيهمل، احتمال يتلف، فمثل هذا يعطي المساجد، وفي مساجد محرومة من هذا. إذن الوقف يحول إلى وقف آخر ضروري. غريبة يا كرام أن يكون بعض الناس يعتقد أنه والله، بعض الناس حكوا لهم أنه اللي على جنابي هذا لا بقص شعره ولا أظفاره. هذا كلام غير صحيح، ما في دليل على هذا إطلاقا، ما عليه دليل. وما دام ما عليه دليل، فالأصل في الأشياء الإباحة. الآن اللي بده يمنع هو مطالب بالدليل، هذا قضية منهجية في العلم. الأصل في الأشياء الجواز والإباحة، من منع الناس هو الذي عليه أن يبرز الدليل. طيب، إلى يوم الناس هذا يتساءلون عن قضايا الأصل فرغنا منها، إن والله صلى في مسجد فإذا به بعد الصلاة الإمام يذكر الله بصوت عال والناس تسبح وراء إلى غير ذلك، هذا اسمه الذكر الجماعي، ما في أي معنى. هذا فيه ما فيه خلاف بسيط، لكن الراجح جواز ذلك. للصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون، مرة يجلس معاوية ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم جميعا ويسبحون ويكبرون ويحمدون، فخرج عليهم النبي السلام يقول: ما أجلسكم؟ قالوا: نسبح ونحمد الله أن هدانا الإسلام. يقول: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: نعم يا رسول. قال: أما إني لم أسألكم تهمة لكم، لكن إن جبريل أتاني فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. ثم قوله تعالى: اذكروا الله، هذا خطاب موجه للجماعة. فإذا ما في ما يمنع الذكر الجماعي وإلى وكان الناس إلى عهد قريب يكثرون من هذا، بعض المساجد أخذت تبتعد عن هذا. إنما حتى لو ابتعدنا فعلها صحيح وليس بدعة. حتى تلاوة القرآن بشكل جماعي كرام، في كثير من أراء أهل العلم أنها تجوز، في بعض البلاد مثل المغرب عندهم مستمرين منذ سنوات طويلة، ولا حرج في هذا. طيب، كان في سؤال حول مؤسسة يعني اقتصادية وفي بيانات للزبائن أو بيانات الزبائن، هاي أرقامهم كذا كذا وهذا ذات قيمة، فهل يمكن لموظف استغني عن أن يستحوذ على هذه البيانات؟ طبعا لا، هذه أمانات وهذه ذات قيم، هذا كله بالموافقة، غير ذلك لا يصح. طيب أخي أبعوني تفضل يا سيدي.
3: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله أبعوني.
3: سيدنا، حديث اللباس اللي ذكرته قبل شوي، كيف نوفق بينه وبين إن الله جميل يحب الجمال؟
0: ما في مانع، احنا في فرق بين فاخر الثياب وبين قضية انه الجمال. هلا الجمال قد يكون بالملابس المعتادة، صح؟
3: نعم.
0: إنما بدي أتكلم عن إنسان زاهد قادر على أن يكون يعني ملابسه من الحرير ومن القصب ومن فاخر الثياب، لكن لبس لباس الناس العاديين حتى لا يحزن الله. تخيل الحزن يا سيدي اليوم، أعطيك مثال يا بعوني، تخيل اليوم واحد راكب سيارة ورقمها 1 مثلا، وثمنها والله كم، 100,000 دينار مثلا ولا مليون، ألا يحزن الفقير هذا المظهر؟ ألا هذا
3: هو تنافس على العمل وعلى الإبداع، هذا يعني الرجال هو
0: ما في أي مانع. هو إنما قضية إحزان الناس رح يؤذيك. تخيل مثلا أنت بتأكل وبتشرب صحيح، لكن بدك تنتبه لمن حولك. أنت اليوم تعمل مشاوي وتجيب أكل والناس اللي حولك فقراء، إنما اسم قال لا تؤذهم بقتار قدرك، وكثر المرق وطعميهم، لأنه هذا مظهر كثير مهم في المجتمع. على كل حال بشكرك. تفضل.
3: انت بق على البيت كمان بيتك وين
0: نفس الكلام نفس الكلام نفس الكلام نفسه. احسنت يا معوني، انا بشكرك على هذا المحور، وهذا اسمه مبدا الزهد في الاسلام. مبدا الزهد يا كرام مش التخلي، الاخذ من الدنيا على قدر. لماذا؟ لتبذل الأموال في الأشياء المفيدة. نعم، وأنا أذكر حديث ذكرته سابقا أن الإنسان يؤجر على كل شيء إلا ما يضعه في التراب، أي في البناء لا أجر له. إذا مالك أنت ضايع؟ افرض حطيت 1,000,000 دينار على عمارة وأنت مش محتاج منها إلا إلى 200 متر، هذا احتياجك مقبول، الزيادة كله لا أجر لك، لا وزر أي لا إثم ولا أجر، ضيعتها. وإنما هذا المثال اللي ذكره السائل الكريم حول هذا الإنسان الذي لبس اللباس المتواضع لله تعالى من باب الزهد وهو قادر عليه، الله سيكرمه من حلل الجنة يوم القيامة. وهذا مظهر جماعي كثير مهم. ليش النبي يقول آكل كما يأكل العبد وأمشي كما يمشي العبد؟ لأنه يضرب من نفسه مثلا. وأنا ضربت مثلا أنه بالسيارة اللي رقمها بمبلغ مهول مثلا، وفي ناس بجوز ينفق على آلاف الأسر هذا، وهذا الأفكار عند الناس. فالزهد يا كرام هو المطلوب، ولذلك النبي عليه السلام كان يطبق هذا المبدأ، كان غنيا على فكرة. ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى، هذا النبي عليه الصلاة والسلام أغناه الله تعالى، ولكنه كان زاهدا يلبس يسيرا ويأكل يسيرا إلى غير ذلك. إذا هذا مبدأ كثير مهم بالكرام. إذا كان في سؤال حول قضية البيانات الخاصة، ما بسعى أحيانا يكون في تليفون أيها الكرام، في تليفون وظيفي وعليه أرقام وكذا، فيمتنع الموظف عن تسليمهم هذا، ما بيطلع لك هذه الأرقام لولا وظيفتك لما كانت عندك، وهذا تقدر ولها قيمة في العمل الوظيفي، فلا يجوز الاستحواذ عليها إطلاقا بدون موافقة. كان في سؤال حول قضية برنامج ما بعرف شو جزء حاسوبي ما بعرف شو هو، المهم لجماعة معينة، هل يمكن استخدامه بدون الإذن؟ كمان لا، ما بصح. هذه البرامج يدفع عليها الكثير وتبرمج وتباع وتتابع، مثل هذا بده إذن الكام. يعني في حديث يقول بكل وضوح إن الله لا يقبل كل، المهم الطيب، لا تأكل أموالكم بينكم الباطل، هكذا قال الله، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. حتى هذا ذكرني بسؤال في قضايا الميراث، سأشير إليه بعون الله تعالى، لكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.
1: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
2: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
1: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا عليكم مستمعي حياتي فهم إلى برنامجكم في التعاوز التكنولوجي بعد سؤال كريم عن قوله تعالى: يا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. هذه من الآيات التي استحوذت على عناية المفسرين وكتبوا فيها كثيرا، والرأي الأرجح فيها التالي: أن هذه الآية مقصود بها الرد على المشركين في الجاهلية على ما كانوا عليه من مخالفات، وهو ترك القصاص للشرف يعني أو لقلة اكتراث، فقصدت التسوية بينهما الحر بالحر والعبد بالعبد. وبعضهم كانوا إذا قتل فيهم عبد ذهب قتلوا به شريفا، إذا قتلت امرأة قتلوا بها ذكرا، إلى غير ذلك. ومن هذا الباب يعني بينت إن هي النفس بالنفس، وهذا الأمر نطق به القرآن وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والحديث نطق به النفس بالنفس في موجبات القتل. ومن هذا الباب النفس تقتل بالنفس، إنما هذا هي عبارة فقط عن حل مشكلة كانت في الجاهلية لا أقل. كانت بينهم ثارات قديمة، طبعا هذه الثارات القديمة كيف تحل؟ وكانوا عازمين أن يقتلوا سيدا بعبد وأن يقتلوا رجالا بنساء، فقال لهم لا أقل الحر بالحر والعبد، فإلها معنى دقيق عند أهل العلم، والله يفقهنا إياكم في كتابه العظيم. إذا كان في سؤال في قضية الميراث والكرام، أم طلبت من أبنائها أن يتنازلوا بأسهمهم وحصصهم لها، طب ما الداعي لهذا؟ ما الداعي؟ يعني هل يصح التعسف في استعمال الأم لمكانتها وسلطتها أن يتراجعوا أو أن ينسحبوا من هذه التركة لصالحها؟ الآن إذا حصل ذلك طوعا، مثلا لو فرضنا عمارة أو شقة، الأم تبقى في الشقة لكن خلي الحصص كما هي لأصحابها، بعد عمر طويل خلص تؤول التركة إلى ورثتها. إنما الآن بتفرض، أنا بتكلم عن حقيقة واقعة، إنما بتفرض عليهم: بغضب عليكم اللي ما بتنزلي ما بطلع لك. طب أنا بدأت ينهب أن هذه الأم لها أب وأم، طيب إذا ماتت هذه الأم أبوها وأمها راح يأخذوا السدس، يعني ورثتهم وهم أصلا ليسوا وارثين، كانوا الأصل ورثتهم من أبنائها. ما بصح يا جماعة، خلي الأمور يعني بحكم الله تعالى الحكيم الخبير. طيب، في شاب كان مصاب بجدري عفاه الله تعالى ونصح طبعا بعدم مس الماء، وهو كذلك التزم بوصايا الطبيب ولا شيء عليك، وعليك التيمم. هذه فكرة التيمم، التيمم هو لمن فقد الماء ولمن عجز عن استعمال الماء، أحيانا من خوف، أحيانا ماء غير نظيف، وأحيانا من مرض محتمل، فقد تيمم. ذاك التيمم ضربة واحدة على التراب، على الصعيد، على الحجر أو على الجدار، يمسح الكفين، يمسح الوجه ويصلي. مسألة فيها خلاف بين الفقهاء سهلة، إنه هل التيمم تستباح به فريضة ولا أكثر من فريضة؟ مذهب الشافعية فريضة واحدة وكل وقت بدك تعمل هذا العمل. مذهب الأحناف بيعتبروا لا، إنه ما دام أنه تيمم فحكم الوضوء، فالطهارة تبقى معه، تبقى ملازمة له إلا إذا انتقضت الطهارة، ويستبيح بهذا التيمم الصحيح الذي لم يعقبه حدث أكثر من فريضة. الأمر سهل وبسيط وميسور إن شاء الله تعالى. طيب، إذا الموضوع الآيات والكرام يعني بدها فهم دقيق حتى لا سمح الله لا نسيء إلى كتاب الله تعالى. وأنا قرأت قديما لابن عاشور في تحرير التنوير كلام كبير، جاب أقوال الفقهاء ومذاهب الفقهاء ثم أعطى رأيا أتوقع هذا الرأي والله أعلم. كان في سؤال حول قضية شركة هي منبثقة من بنك ربوي، شركة وتبيع وتشتري ما فيها شيء. احنا بعنينا وذلك في بعض الشركات الآن تنتمي إلى أناس على دين غير دين الإسلام، عادي نتعامل معهم ما في إشكال. أنا بعنين المعاملة بيني وبين الشركة تكون سليمة، ما في أي خلل، تكون منبثقة عن أي شركة ما لناش علاقة في هذا. بعثوا اسم أحد البنوك الإسلامية إنه هل يمكن أن يكون مثل فلان؟ بالنسبة لنا لا نفاضل بين البنوك الإسلامية، أي بنك إسلامي له لجان شرعية درست يعني العقود وتتابع التنفيذ، وهي تحت مظلة المصارف الإسلامية، وفي لهم يعني جمعيات لهذا، لا حرج في ذلك. بصير الآن أنت يعني علاقتك في هذا البنك الضمانات التي تؤخذ منك، في لك تسهيلات في هذا البنك احسن من ذاك، هاي قضيه اجرائيه ما لناش علاقه فيها. احنا بالنسبه لنا بنقول لك كل ان شاء الله جائز، انت بصير قضيتك ماذا تفعل بها، والله اعلم. طيب اذا اللي سالوا حول قضيه الطلاق ما لناش علاقه فيها، هاي بدهم يتاكدوا هل هو طلقه رجعيه ولا طلقه بائنه. ما معنى حديث الرسول بمعنى عمن يصلوا كمان يصلون وإذا خلوا لمحارم صحيح. نعم، في حديث عن أناس يعني إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، حذر منهم عليه السلام، وهذا على سبيل أن الإنسان بده يتقي الله في خلوته وجلوته. خلوته بينه وبين نفسه والله رقيب عليه، جلوته أمام الناس. أغلب الناس يتحفظون في الجلوات، الجلوة اللي هو الظهور، أمام الناس يكون تقي ورع، فإذا خلى إلى محارم الله انتهكها. على كل حال يعني هي قضية الرقابة، ولذلك وهذا مقام الإحسان، وذلك درجة الإحسان بعد الإيمان والإيمان بعد الإسلام. الإسلام أداء الشعائر فيصل إلى درجة من اليقين بالإيمان، فإذا زاد إيمانه وصل إلى درجة الإحسان. أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهنا يكون إن شاء الله التوفيق. الله يجعلنا وإياكم من المحسنين دائما، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. دخل رجل بدوي عليه شعث السفر على داود المهلبي، وداود أمير من الشجعان العقلاء، كان إذا حضر الطعام لا يمنع من الوصول إليه. فلما فرغ من الطعام وثب قائما وأومى إليه وقال: من أنت يا فتى؟ قال: شاعر قصدتك بأبيات من الشعر. قال داود: مهلا. ثم دعا بقوس فأوترها، أي جعل لها وترا، وقال له: قل، فإن أنت أحسنت خلعت وأجزلت، وإن أخطأت رميتك بهذا السهم يقع في أي موضع يقع فيه. فتبسم البدوي وقال: أمنت بداود وجود يمينه من الحدث المرهوب والبؤس والفقر، وأصبحت لا أخشى بداود نبوة ولا حدثانا إن شددت به أزري. له حكم لقمان وصورة يوسف وملك سليمان وصدق أبي ذر. فتى تهرب الأموال من جود كفه كما يهرب الشيطان من ليلة القدر. فقوسك قوس الجود والوتر الندى، وسهمك فيه الموت، فاقتل به فقري. فضحك داود ورمى بسهمه مع القوس من يده وقال: يا فتى العرب، بالله هل كان ذكر القوس في الأبيات؟ فقال: لا والله. ففرح بذلك وقال: بالله أيهما أحب إليك، أعطيك على قدرك أم على قدري؟ قال: بل على قدري. قال: كم قدرك؟ قال: كذا وكذا. فأمر له بما طلب. ثم قال داود: ما منعك أن تقول على قدري؟ فقال: أيها الأمير، أردت أن أقول ذلك، فإذا الأرض لم تساوي قدر الأمير فطلبت على قدري. فقال: لله درك، والله إن نثرك لأحسن من نظمك. وأمر له بصلة وطلب أن لا ينقطع عنه. فإنزال الناس منازلهم وحسن الخطاب مما يوصل المرء إلى مآربه ومنال أوطاره، فإن من البيان لسحرا. وكما قال عمر بن الخطاب في الشعر: خير صناعات العرب أبيات يقدمها الرجل بين يدي حاجته، يستميل بها الكريم ويستعطف بها اللئيم.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صالون حياة الذي يأتيكم في كل يوم السبت في هذا التوقيت ويعاد يوم الاثنين في تمام 8:00 مساء. معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن الإعداد رامي معادات، ومن التقديم محمد سلامة، حياكم الله. يعانق الأردنيون اليوم حلما انتظروه لعقود بعدما كتب النشام اسم الأردن بين الكبار وبلغوا للمرة الأولى نهائيات كأس العالم في إنجاز تاريخي وحد القلوب وأشعل مشاعر الفخر والاعتزاز من أقصى الوطن إلى أقصاه. لكن هذا الإنجاز لم يولد في 90 دقيقة ولم تصنعه لحظة فرح عابرة، بل بدأ قبل سنوات طويلة من ملاعب احتضنت الحلم ومدرجات شهيدة البدايات ومدينة كانت شهيدة على أهم محطات الرياضة الأردنية وصناعة أجيال حملت الطموح على أكتافها حتى أوصلت الأردن إلى المونديال. هنا في مدينة الحسين للشباب لم تلعب المباريات فقط، بل كتبت فصول من الذاكرة الوطنية. فمن الدورة العربية الشهيرة التي حملت اسم المغفور له الملك الحسين بن طلال عام 1999 إلى البطولات والإنجازات التي رسخت مكانة الأردن رياضيا، بقيت المدينة عنوانا للحضور الأردني ومهدا للأحلام الكبيرة. اليوم تعود المدينة إلى قلب المشهد من جديد، ليس بوصفها فقط شاهدا على الإنجاز بل شريكا فيه بعد مشروع تحديث شامل أعاد للمكان حيويته ورفع جاهزيته، وهي تفتح أبوابها للجماهير عبر شاشات عملاقة ومرافق متكاملة لمساندة النشامى في رحلتهم التاريخية نحو المجد العالمي. فكيف أسهمت مدينة الحسين للشباب في صناعة هذا المشهد؟ وكيف تواصل دورها اليوم كحاضنة للإنجاز وذاكرة للوطن ومستقبل للأجيال؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع ضيفنا مدير مدينة الحسين للشباب رعد ميرزا. مرحبا بك سيد رعد، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا فيك سيدي،
1: حياك الله.
2: وشكرا على الاستضافة، وفعلا هذا يعني الأردن كلها فخورة بالتأهل تبع منتخبنا لكأس العالم، وهذا إنجاز وطني
1: الحمد لله،
2: وما إجا من فراغ، هذا يعني إجا من تعب مكثف وجهود من الاتحاد وسمو الأمير حسين ولي العهد وجلالة سيدنا. فهاي المناسبة فرحة وطنية لكل الأردنيين إن شاء الله.
1: الحمد لله. أنا أبدأ أسألك عن يعني مدينة الحسين للشباب، ربما ارتبطت بمحطات مفصلية في تاريخ الرياضة الأردنية. أنا أسألك كيف تستحضرون اليوم يعني هذه الذاكرة مع وصول النشامة إلى المونديال؟
2: سيدي، مدينة الحسين للشباب هي الواجهة الرياضية للأردن، وهي اللي بتستقبل أكبر الرياضات والفعاليات والبطولات الدولية والمحلية في كافة الرياضات. منتخبنا دائما بتدرب وبعسكر في مدينة الحسين قبل ما يطلع لأي دولة للخارج، ومن جديد تم استحداث مركز النشامة اللي هو ملعب الكرامة، صار اسمه مركز النشامة للتدريب، وهذا مخصص للمعسكر تبع المنتخب الأردني وفيه كافة التقنيات اللي بيحتاجها أي منتخب، خصوصا بما أنه إحنا في كأس العالم لازم تكون متوفرة كل البنية التحتية ليتدربوا عليها المنتخب ويقوموا بمعسكرات اللي تطور الإنجاز تبعهم. المدينة دائما فيها نشاطات رياضية، كل الرياضات بتلعب بالمدينة، وهي الواجهة الرئيسية والأساسية لكل الرياضة الأردنية، وبتخدم الرياضيين تبعينا.
1: صحيح، عداك عن يعني المواطنين العاديين. اليوم المدينة يمكن خلال السنوات الأخيرة شهدت مشروع تطوير وتحديث واسع، ويمكن من أبرز يعني هذه ما ذكرت قبل قليل أبرز هذه المشاريع، لكن أنا بدي أسألك عن مشاريع أخرى تم العمل عليها، وكيف هذا الأمر انعكس على جاهزية المرافق والمنشآت أيضا؟
2: سيدي، قمنا في السنة اللي فاتت بتجهيز وتعديد 4 مرافق داخل المدينة، اللي هي صالة الأرينا، صالة الأمير راشد، صالة اليرموك، وقصر الرياضة. هدول كلهم تم في عليهم عمل تطوير وتحديث للأرضيات، للمدرجات، للشاشات. رفعنا المستوى تبع الصالات بشكل كامل، اللي تصير قابلة لاستضافة البطولات الدولية. والبطولات الدولية سيدي في إلها معايير خاصة لازم أنها تكون موجودة، فأخذنا بعين الاعتبار كافة المعايير ومتطلبات تبعين الاتحادات الآسيوية والدولية، وشملناها ضمن هاي القاعات. وإحنا بهمنا كمان الجمهور تبعنا لما يجي على مكان آمن، مكان حضاري، مكان نظيف، اللي يكون مناسبة عائلية أو احتفالية أو جماعية، اللي يفوتوا مبسوطين ويطلعوا مبسوطين من المدينة. فكافة المتطلبات تم شملها، وشغالين حاليا على برضو تطوير زيادة في قصر الرياضة. إن شاء الله رح يكون في مدرجات جديدة، ورح يكون في جدران جديدة، حتى المناظر من الخارجية من برا عم نقوم بتطويرها إن شاء الله.
1: اليوم مع اقتراب يعني كأس العالم ومشاركة منتخبنا في هذه البطولة، في خطة اليوم وضعتها إدارة المدينة حتى يعني نواكب هذا الحدث الاستثنائي؟
2: أكيد سيدي، وهذه مبادرة أطلقت من وزارة الشباب بتوجيهات من معالي الوزير رائد العدوان. رح يكون في 4 مدن بالأردن، مدن رياضية، اللي هي مدينة الأمير حسن، مدينة العقبة الرياضية، ومدينة الأمير فيصل اللي بالكرك، بالإضافة لمدينة الحسين للشباب. هدول 4 مدن رح يكون فيهم شاشات عملاقة اللي تستضيف الجماهير خلال مباريات تبعين المنتخب الأردني، ورح تكون بيئة احتفالية وتشجيعية لندعم منتخبنا ونعطي الفرصة لمجتمعنا هاي المناسبة اللي يقدروا يحضروا المباريات بأجواء فرايحية وتشجيعية.
1: جميل.
2: بالإضافة لذلك سيدي، في 60 مركز في كل المحافظات في مراكز الشباب راح يكون في بث لكافة مباريات كأس العالم. يعني 4 مدن هدول راح يكونوا مخصصين لمباريات الأردن، لكن في المراكز الشبابية في كل أنحاء الأردن راح يقوموا ببث على شاشات، مش شاشات عملاقة، لكن راح تكون متوفرة شاشات كبيرة اللي كل المحافظات يقدروا أنهم يتجمعوا ويحضروا كافة المباريات خلال 40 يوم تبعين كأس العالم.
1: جميل جدا. اليوم داخل يعني بما أننا نحكي عن مواقع الجمهور، إيش أبرز المواقع اللي داخل اليوم داخل المدينة راح تكون متاحة للجماهير؟
2: سيدي، هي صالة الأرينا الرياضية، صالة الأرينا الرياضية اللي عملنا فيها كمان في كأس العرب اللي سابق، ما شاء الله كان في إقبال كتير كويس من الجماهير، وحتى في المباراة النهائية اضطرينا إنه نقعد الناس كمان على الأرضية، وجهزنا الأرضية مشان قد ما كان في طلب وقد ما كانت الناس حابة تيجي، اضطرينا إنه نزيد يعني خارج عن الطاقة تبعت الصالة. والحمد لله كانت تجربة ممتازة وإقبالها ممتاز، وبرضو أيضا في شركات داعمة تواصلوا معنا طلبوا أنهم يكونوا متواجدين ويوفروا الخدمات من الطعام والشراب مجانا، ويكونوا شركاء معنا في بث هاي المباريات.
1: أول مرة كانت حضور في قاعة الأرينا في كأس العرب.
2: نعم.
1: كم تقريبا كان عدد الحضور وقتها؟
2: سيدي، بالمباراة النهائية بتوقع وصل ل 8000 بني آدم
1: في الصالة. نعم. ما شاء الله عدد كبير.
2: نعم.
1: طب اليوم
2: نعم.
1: اليوم يعني في ظل أجواء كأس العالم، احنا كم نتوقع أن يكون عدد الجماهير؟ وهل موضوع أنه توقيتها يعني التوقيت مختلف في اليوم في الأردن راح يكون مختلف، هل هذا الأمر بشكل أي شيء، ولا احنا بدنا نحسب حساب أنه الجمهور راح يجي بكثافة عالية؟
2: نعم سيدي، يعني احنا لسوء حظنا التوقيت ما مش صحيح. مش موفقين بالتوقيتات عندنا هنا في الاردن بخصوص مبارياتنا للمنتخب، لكن الجمهور لا بحب وبحبوا يجوا وبحبوا يحضروا، وكمان الحكومه اعلنت انه راح يكون في تاخير للدوام بالثلاث مباريات الاولويه اللي راح يلعبها منتخبنا، فانا متحمس وبقول لا راح يكون في جمهور وراح يكون في اقبال، واحنا مهيئين اجواء كمان يعني منشجع الناس انها تيجي وانها تحضر وانها تشارك بهذا الفعل، فبتوقع منوصل يعني 5000 ان شاء الله.
1: في يعني يمكن هذه من الاشياء اللي الجمهور داخل الاردن سيحرم منها، موضوع سهوله الذهاب الى الولايات المتحده، انه يكون في اجواء جماهيريه جميله ترافق يعني المباريات، يمكن هذا الامر بشكل امر إيجابي بالنسبة للمواطن. أسألك عن التنسيق اليوم، ما مدى التنسيق مع الجهات الأمنية لضمان يعني سلاسة في الدخول وفي الخروج من إلى المدينة من قبل الجماهير، ويمكن التوقيت أيضا بيلعب دور إنه راح يكون الموضوع أسهل في التوقيت الصباحي.
2: مظبوط سيدي، صحيح، دائما إحنا بهمنا أي حدا يكون داخل المدينة هذا مكان آمن ومهم جدا سلامة الناس، وخصوصا لما يكون في أعداد كبيرة وجماهير. لكن إحنا بهاي المناسبات في تنسيق مع الأمن العام وفي تنسيق مع وحدة أمن الملاعب، بيكونوا موجودين معنا بكل المناسبات وبكون في إلهم إجراء سلامة عامة بيقوموا فيه، ومنسهل إحنا دخول الناس ونضمن سلامتهم، وفي تنسيق وفي تعاون مع الأجهزة الأمنية على هذا الموضوع، وكان بالتجربة الآخرة أيام كأس العرب وزي ما حكيت لك كانت ناجحة جدا، ومنحب أنه نكررها ونطورها وتكون على مستوى الأحسن دائما إن شاء الله.
1: طيب يمكن زي ما تفضلت يعني في كأس العرب كان هناك حضور لافت للغاية، هل في هناك دروس استفدناها من حضور الجماهير، أمور تم تطوير عليها أكثر استعداال لمناسبة يمكن أكبر بكثير، مناسبة عالمية؟
2: أكيد سيدي، كأس العالم يعني هو أكبر بطولة عالمية،
1: صحيح، يعني حدث رياضي عالمي،
2: حدث العالم رياضي الكوكب كله بيشاهده، فإحنا قمنا بتجهيز الصالة في تجهيز الشاشات، والشاشات راح تكون على مساحات أكبر، صوتيات، أغاني وطنية، أغاني احتفالية، الجمهور بحب يجي على المدينة وبحب يكونوا جزء من هاي المشاركة، فإحنا منحب دائما أنه نوفر لهم البيئة الأحسن والأمثل ونعطيهم الفرصة ليحضروا هاي المباراة.

0: دائما موجودة، داعمين من الشركات بالطعام والشراب راح يكونوا موجودين، راح يقدموا القهوة، راح يقدموا الشاي، راح يقدموا لهم يعني بعض الأمور
1: السريعة، يعني خدمات اللوجستية والتنظيمية حاضرة
0: كاملة كاملة كاملة سيدي. وموضوع الـ الـ الـ الأمن برضو بقوم فيه، يعني كأنك داخل على مباراة وفيها تفتيش وفيها إجراءات وناخد كل معايير السلامة العامة.
1: تمام. اليوم يعني يمكن ناس تسأل، اليوم في وقت المباراة راح تكون الفعاليات جيدة وفي فعاليات كما تفضلت حضرتك، في أشياء مرافقة لهذا الأمر للعائلات مثلا للشباب إلى جانب أنه متابعة المباريات في نفس الصالة؟
0: سيدي بشكل عام مدينة الحسين للشباب مفتوحة للجميع، وهي بتخدم الأهالي والعائلات. في عنا الغابة، في عنا الممشى، في عنا حديقة الحديقة العامة، في عنا ساحة البسكليتات، في عنا يعني المدينة مخدومة بأنها تكون متنزه ومنفس للأهالي. فإحنا خلال كأس العالم راح نكثف كمان التركيز على هاي المواقع، إنه حابين يكون في بيئة للعائلة، يعني اللي جاي على المدينة يحضر مباراة بيقدر يمارس رياضة بعديها، بيقدر يشرب قهوة، بيقدر يفطر، بيقدر يتمشى. يعني المدينة متاحة وهي منفس وهي رئة لعمان ولأهالي عمان. فكل مواقعنا جاهزة لاستقبال الجماهير، ومن بعد المباراة المدينة هي متوفرة لكل أفراد الشعب الأردني، فمرحب فيهم دائما ومنشجعهم أنهم يضلهم يجوا عليها.
1: طبعا الدخول مجاني.
0: مجاني سيدي، نعم أكيد.
1: حتى يعني لمن سأل راح يكون إذا الدخول إلى هذه الفعاليات كاملة مجانيا. أيضا يعني يمكن تحدثنا عن ما يخص الخدمات اللوجستية والتنظيمية اللي تقدم من قبلكم للناس اليوم، والحضور الجماهيري أيضا كان الحديث عنه في كأس العرب. ربما يكون هناك توقعات بأن يكون الأعداد أكبر من ذلك بكثير، والأمر الأهم من ذلك أنه اليوم الاستعداد يعني تم التجهيز يعني وأخذ التفاصيل الفنية الصغيرة التي كانت في المرات الفائتة كما تفضلت، وتم التطوير عليها بشكل كبير للغاية. أسألك عن يعني إلى أي مدى جاءت هذه كل هذه الاستعدادات انسجاما اليوم مع التوجيهات الملكية الداعمة للشباب والرياضة وكذلك للمنتخب الوطني؟
0: سيدي وزارة الشباب هي اللي بتلعب الدور اللي هو التنسيق على هذه، وأكيد في توجيهات من جلالة سيدنا من ولي العهد من رئاسة الوزراء دولة الرئيس، والوزير الشباب متابع هذا الموضوع شخصي. فكل المدن راح يكون فيها هذا التنسيق اللوجستي والدعم للجماهير والدعم للمنتخب تبعنا. وزارة الشباب زي ما حكيت لك يعني الخطة طلعت انه كل مراكز الشبابية 60 مركز شبابي بكافة المحافظات راح تقوم ببث كامل المباريات. انت بتعرف في مباريات مرات بتبلش 7 المساء، 10 المساء، 12 بالليل، يعني هاي بتكون بيئة متاحة وموجودة للفئات الشبابية والأهالي ليحضروا كأس العالم. واحنا بنعرف مرات الاشتراكات تبعت كأس العالم بتكون شوي تكلفتها عالية، فهاي المبادرة من وزارة الشباب انها توفر هاي البيئة وتوفر هاي المناطق مشان تدعم كأس العالم وتدعم منتخبنا الأردني، ونعطي فرصة للجماهير بمحاضرة هاي المباريات.
1: اليوم عدد المراكز اللي راح تبث هذه المباريات في كل المملكة 60 مركز تقريبا،
0: 60 مركز
1: بما فيها المدن الرياضية
0: وبما فيها 4 مدن رياضية،
1: كلها راح تكون فيها نفس الفعاليات
0: سيدي. المراكز الشبابية كمساحة،
1: أنا بتحدث عن المدن.
0: المدن نعم. نعم سيدي، المدن الأربعة راح يكون فيها شاشات عملاقة وبيئة مدعومة من من من الداعمين، من الأجواء، من الأمن. في تنسيق كامل مع كل مدراء المدن على قيام هذا الحفل للمباريات بكافة الأمور اللوجستية والأمنية، وشاشات عملاقة في كل المواقع الأربعة.
1: في جديد، أمر جديد اليوم سيلاحظ فيما يخص البنى التحتية في داخل المدينة، في شيء جديد
0: سيدي حاليا؟ شيء جديد يعني احنا بنقدر نقول انه في تطوير على اللي موجود. شيء جديد في الوقت الحالي لا، لكن التطوير والاستدامة شغالين عليها، وان شاء الله بنأمل انه لقدام يكون في اشي جديد اللي يخدم الرياضة الأردنية.
1: يعني

0: الإعدادات إحنا بنحكي بنقدر نقول إنها رح تكون أكبر وأشمل من البطولات السابقة، بحيث أيضا يمكن رح يكون هناك تغطية إعلامية كمان، يمكن بعض القنوات رح تكون حاضرة فيما يخص التغطية الإعلامية.
1: نعم نعم صحيح، زملائنا في الإعلام كلهم رح يكونوا مدعوين من خلال وزارة الشباب، ورح يكون في تغطية على الأربع مدن من الإعلام، ورح يكون في تغطية كمان من المراكز. فإخواننا بالإعلام في بطولة العرب السابقة كانوا متواجدين معنا في مدينة الحسين وغطوا الفعاليات، وبيكون في حضور كمان رسمي، يعني معالي الوزير كان يحضر جميع المباريات، أصحاب السعادة النواب والأعيان برضو كمان تواجدوا. فيعني البيئة بتكون مريحة لكل فئات المجتمع الأردني أنهم يحضروا المباريات هذه
0: بإذن الله تعالى. إحنا بنسمح لنا من نتوقف لفاصل قصير، بعد الفاصل نتابع مشاهدين الكرام، فاصل قصير نتابع بعدها ما تبقى من صالون حياة.
2: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع مديري مدينة الحسين للشباب رعد ميرزا. حياك الله مرة أخرى سيد رعد.
1: أهلا
0: وسهلا بك. طبعا احنا لما بنحكي عن مدينة الحسين للشباب أو ما تسمى بالمدينة الرياضية بين الـ يعني المواطنين اليوم يمكن تفاصيل كثيرة تغيب عن ذهن المواطنين. في ناس كثير لليوم يعني بفكر انه الموضوع الدخول الى المدينة يحتاج الى دخولية احيانا، واحيانا اخرى ما بيعرف ايش الداخل المدينة وانها كبيرة بهذا الحجم وفيها الكثير من الانشطة المتنوعة. لكن السؤال اللي اليوم يمكن يجاوبنا عن جزئية مهمة اللي هو تقريبا اسألك عن عدد الزوار الطبيعيين في في في الاوقات العاديه تقريبا سنويا كم او في اذا في نسبه معينه.
1: سيدي في دراسه عملت قبل فتره وعملنا احصائيه، المدينه مساحتها 1200 درهم
0: ما شاء الله
1: في قلب العاصمه عمان وهي منفس رياضي واجتماعي. وخلال ايام الاسبوع جمعه وسبت يعني بكون متواجدين من 15 إلى 20 ألف بني آدم استخدموا مرافق المدينة. على مدى السنة ما يقارب 5 مليون زائر بدخلوا مدينة الحسين
0: سنويا
1: ما يقارب 5 مليون. نعم. الاتحادات تبعين الرياضة موجودين مقراتهم داخل المدينة،
0: أغلب الاتحادات
1: موجودين داخل المدينة الرياضية. وأغلب الاتحادات بقوموا النشاطات الرياضية تاعتهم بالبطولات داخل المدينة الرياضية. هذا بيشمل جمهور كمان. يعني المباريات اللي بتصير لكرة القدم لما يجيك على مباراة 10,000 15,000 شخص عد على مدى السنة مع الحديقة ومع الغابة ومع ساحة البسكليتات وصلوا قريب 5 مليون بآخر السنة.
0: يا سلام.
1: والبطولات اللي بتتم يعني السنة اللي فاتت كان في بطولة عالمية دولية للجودو وراح تقام السنة هذه كمان. هذول بطولات من الاتحاد العالمي بالتنسيق مع الاتحاد الأردني بقوموا هاي الفعاليات عنا وبكون في عليها عدد مشاركين ومستوى من الرياضيين مستوى عالي بتنافسوا ببيئة مليقة لإلهم. وفي معايير زي ما حكينا يعني في بيجي لجنة من برا تكشف على مرافق وهم بيقرروا إذا مناسب أو مش مناسب. والحمد لله من آخر فترة صار في قبول وإحنا منشجع الاتحادات أنها تقوم ببطولات ونشتغل على الرياضة السياحية السياحة الرياضية لأنه أي رياضة بيصير فيها بطولة بدك تدعي دول من برا بيجي أعداد من نشط القطاع السياحي من خلال الرياضة.
0: يعني هذه نقطة كنت أسألك عنها. لكن جميل اليوم موضوع السياحة الرياضية أيضا يعني يمكن في المدينة أقمتوا بطولات زي ما تفضلت البطولة الجودو عالمية كانت هذه البطولة. يعني احنا بنشوف مرات بنتابع بعض انا رحت يعني على المدينة اكثر من مرة فيما يخص رياضات الكاراتيه والتايكوندو يمكن كانت تقام هناك بطولات سواء محلية او حتى عربية يمكن كانت تقام. لكن الاهم اليوم انه موضوع الرياضة العالمية انه يكون لمدينة الحسين يعني قوة في هذه النقطة. يمكن في نادي مدينة الحسين للشباب ايش هذا النادي؟
1: نعم سيدي داخل مدينة الحسين يوجد نادي مدينة الحسين. هذا النادي بخدم هو نادي اجتماعي ترفيهي وفي له مشتركين.
0: تمام.
1: واحنا امبارح افتتحناه الموسم الصيفي والبركة الخارجية تم افتتاحها امبارح. تم فيه كثير من الأشياء الجديدة اللي بتخص الطعام والشراب حوالين البركة. تم تجديد الرفاسات اللي كثير من الناس من الأردن بيعرفوها وربيوا فيها. تم صيانة شاملة للمرافق اللي نفتتح هذا الموسم الصيفي ونعطي أجواء عائلية مريحة للمشتركين تاعين.
0: هذا بنحكي عن الناس اللي عندها اشتراكات شهرية أو سنوية في
1: صحيح.
0: في هذا المكان
1: صحيح.
0: واليوم يمكن هذه نقطة مهمة اليوم أيضا حتى يكون في هناك أيضا عوائد يمكن في عوائد منها للمدينة.
1: نعم.
0: نفسها
1: نعم لا أكيد لا سيدي مش للمدينة النادي هو يعني العوائد للنادي. والعوائد هذه احنا دائما منطور بالنادي، يعني منطور بالمرافق تبعت النادي ببرك السباحة، في عنا أكاديميات كمان، في عنا معسكر صيفي للأطفال. النادي بيقوم بنشاط خلال طول السنة، في عنا البرك الداخلية، الاتحاد السباحة الأردني بيقوم بطولاته في نادي مدينة الحسين في الفترة الشتوية، وفي عنا أكاديمية تايكواندو كمان عليها إقبال ممتاز، ونظم النادي أول بطولة للتايكواندو الشهر اللي فات احتفالا بعيد الاستقلال، وما شاء الله كان عليه إقبال فوق 900 لاعب شاركوا من كل أنحاء الأردن، وكان ناجح، ومنحب دائما أنه نظلنا نكرر هاي التجربة.
0: إذن أهمية اليوم موضوع البطولات مهم. في بطولات عالمية قادمة؟
1: نعم نعم سيدي، احنا الشهر الجاي ان شاء الله منتخبنا الاردني لكرة السلة راح يكون في عنده 3 مباريات لتصفيات كأس العالم. هدول راح يكونوا عنا في مدينة الحسين بصالة الأرينا. في عنا بطولة آسيا للكاراتيه راح تقام عنا كمان. في عنا بطولة الجودو عالمية راح تقام عنا بشهر 8. وفي عنا بطولة للمصارعة آسيوية كمان رح تقام في المدينة.
0: هذه البطولات كيف بتنعكس اليوم، يعني أثرها كيف بنعكس سواء على الأردن أو على المدينة حتى؟
1: سيدي الرياضة صارت واجهة، دائما الرياضة بتجمع الناس، بتقرب الناس، بتعرف الناس، ودائما لما يكون في بطولات دولية احنا شراكتنا وعلاقتنا مع الاتحادات واللجنة الأولمبية ممتازة، واحنا شركاء بأي فعالية بتصير داخل المدينة، بحب أن نكون جزء منها وندعم الاتحادات ونكون معهم لنقدم الأردن بأحسن وجه، وأن نكون الأردن واجهة رياضية اللي تستقبل البطولات ونعرف الناس على الأردن. ومن خلال الوفود اللي بتيجي كمان بيكون في برامج مرتبة من خلال الاتحادات يعرفوهم على الأردن ويأخذوهم على المواقع السياحية اللي يكونوا مطلعين، وندعم القطاع السياحي.
0: صح، وهذا هو المهم اليوم. طيب أنا بدي أسألك عن يعني الرسالة الوطنية لليوم مدينة الحسين للشباب تسعى لإيصالها من خلال احتضانها، نرجع لموضوع كأس العالم، من خلال احتضانها للجماهير خلال مشوار النشامة في كأس العالم، إيش هي هذه الرسالة؟
1: سيدي الرسالة إنه المدينة مفتوحة للجميع، والمدينة تخدم المجتمع المحلي والمجتمع الرياضي والأهالي، وهي منفس عام لكل الشعب الأردني، فنحب نحافظ عليها، يكون فيها بيئة آمنة، يكون فيها نشاطات رياضية، يكون فيها بطولات رياضية، وتكون مفتوحة للاستفادة منها بالرياضة. فمدينة رياضية بنحب أنها تكون رياضية وتدعم الرياضة وتدعم الجماهير وندعم شبابنا، شبابنا البنية التحتية عندنا بالأردن، يعني يا ريت يكون في عندنا أكثر أماكن للناس تلعب فيها الرياضة، ونحب نخدم لأنه الرياضيين والمواهب موجودة، فلازم يكون في بيئة إنهم يقدروا يلعبوا فيها ويستخدموها ويطوروها، وإحنا نطور المدينة كمان مشان نتواكب مع المتطلبات.
0: اليوم مرت يعني في هذه الأماكن العامة اللي تحتاج إلى اهتمام بصير أحيانا في إشكاليات من قبل يعني يمكن بعض السلوكيات الخاطئة التي تحدث من قبل بعض المواطنين. اليوم إيش الرسالة التي توجهونها اليوم للناس اللي بتستفيد من المرافق اللي بتزور مدينة الحسين؟
1: سيدي أهم إشي نحافظ عليها، يعني هاي المدينة لأهل البلد، للبلد إلنا، لازم نحافظ عليها بالممتلكات اللي فيها، يعني في عنا الجمعات الخارجية هذه، يعني أنا بنبسط كل يوم الصبح لما أجي بشوف الناس بتركض، بشوف الناس بتستخدمها بيحافظوا عليها، إلا ما يصير فيه بعض الأمور الخراب وما الخراب، لكن الأمن بالمدينة موجود، وفي أمن قائم على حفاظ هاي الأمور وبحافظ على المواطنين، لكن أهم إشي إنه نحافظ عليها ونخليها بأحسن شكل، والنظافة النظافة كمان جزء أساسي.
0: صح، هذا مهم،
1: يعني نحافظ عليها لأنه بالآخر هاي لاستخدامنا إحنا.
0: يمكن اليوم وإحنا بنحكي عن مدينة الحسين نحكي عن صرح يعني كبير جدا الناس بتزوره باستمرار، تحديدا فيما يخص يعني متابعة المباريات في كأس العالم. الناس بتسأل بيقولوا إيش اللي اليوم توعدونا فيه، يعني ما هو الوعد اللي اليوم نسمعه من مدينة الحسين فيما يخص مشاهدة المباريات والمتابعة اللي راح نشوفها في مدينة الحسين للشباب؟
1: سيدي أول إشي مجاني يعني ما فيش دخولية والحضور مجاني. تاني إشي الأجواء بدها تكون أجواء حماسية، أغاني وطنية، أعلام، تيشيرتات، شماغ، يعني أي إشي اللي بيعكس على هويتنا رح نقدر الإمكان نوفره داخل هدول المواقع. فالرسالة إنه رح يكون في أجواء حلوة تشجيعية حماسية ندعم فيها منتخبنا ببيئة مناسبة للعائلات وللجماهير، وحب الناس يدخلوا بأمان ويطلعوا بأمان ويكونوا مبسوطين. هذا اللي احنا بنتمناه.
0: ويمكن كمان دعوة للناس اللي بتكون صاحي بدها تحضر المباريات انه اللي حاب يتوجه للمدينة، المدينة مفتوحة بشكل طبيعي وحيكون فيها كل الأجواء اللي بتكون إياها حتكون موجودة فيها لمتابعة منتخبنا على وجه التحديد، وراح يكون الدوام يعني في أيام المباريات متأخر شوي حتى الجميع براحته يعني يتابع هذه المباريات، راح تكون الأمور يعني على أكمل وجه في حتى ولو كان التوقيت يعني مبكر للغاية. بدي أسألك عن ما يخص يعني كيف ترجمت اليوم متابعة واهتمام سمو ولي العهد إلى خطوات عملية لدعم الأجواء الجماهيرية ومساندة النشام أيضا؟
1: سيدي ولي العهد الله يطول بعمره نعم هو داعم لكل فئات الشباب وكرة القدم بالذات، وقام قبل فترة بزيارة إلى اتحاد كرة القدم وبعديها على مركز تدريب النشامة اللي هو المركز الجديد اللي بيعسكر فيه المنتخب. وبشكل شخصي كان في اهتمام عالي من سمو ولي العهد وسمو الأمير علي أيضا، وبطلب منهم لوزارة الشباب أن تقوم وزارة الشباب بتوفير شاشات بكافة مناطق الأردن لحضور مباريات الأردن ومؤازرته في كأس العالم. فالرسالة كانت واضحة من سمو ولي العهد والترجمة واضحة من خلال وزارة الشباب، وقائمين على هذا الموضوع في كافة الأربع مدن والمراكز الشبابية.
0: جميل جدا. في رسالة بتحب توجهها قبل ما نختم الحلقة؟ إذا عندك أي رسالة تفضل بتوجيهها.
1: سيدي بنتمنى التوفيق لمنتخبنا وكل الأردن وراء المنتخب، وإحنا داعمين لهم حتى من هون، ورح نعمل أجواء يعني وبحسوا فيها إن شاء الله رح تنعكس ورح يعرفوا شو الأجواء اللي عم بتكون عندهم عندنا هون بالأردن. ونتمنى لهم التوفيق، يعني هو إنجاز وصولهم لكأس العالم، نتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله يعني نبث 4 و5 مباريات لمنتخبنا الأردني مش بس الثلاثة.
0: يا رب يا رب بإذن الله تعالى. ويعني هاي دعوة كمان للوسائل الإعلام والإعلاميين للحضور وبكل قوة إلى المدينة للمتابعة والمؤازرة وأيضا رصد الأوضاع بالشكل الصحيح. بدي أشكرك على وجودك معنا مدير مدينة الحسين للشباب السيد رعد ميرسا، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدين الكرام على طيبي وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
2: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة. صالون حياة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج نفتخر بما نقدم، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد للخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم

0: في طاعة الله. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين. إخواننا الكرام المستمعين، أخواتنا الكريمات المستمعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. نحن بفضل الله في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن. توقفنا عند الآية 79 بعد 100، وذلك قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إخواننا، هذا القرآن فيه تنظيم كل شيء من ضمن القوانين التي قننها القرآن. موضوع القصاص، القاتل يقتل، رجل برجل، امرأة بامرأة، أيا كان، عبد بعبد، حر بحر، هذا قانون الإله سبحانه. ولكم في القصاص، قصاص معناها المساواة والعدل، حياة، حياة للمجتمع، لأنه من علم أنه سيقتل إن قتل يكف عن القتل، لكن إذا كان حيحبس 10 سنين أو بالدية والصلح ولفلف القضية تتشجع القوى الشريرة على القتل. إذن لابد أن يكون تفعيل لأحكام الله عز وجل حتى تنتهي ظاهرة القتل في المجتمع إطلاقا. ولكم في القصاص حياة، أنت بتقتص من واحد، لكن تكتب بهذا القصاص حياة للمجتمع، للأمة، للوطن، للشعب، للناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أصحاب العقول، يعني هذا العقل الله تعالى خلقه فينا ليفعل، ليعمل به، يؤخذ بتوجيهاته طبعا مع الدين. لعلكم تتقون، وترك تتقون مفتوحة، تتقون الله، نعم، تتقون خراب الأوطان بجرائم القتل إذا فشت، نعم، تتقون الجري، تتقون احتمالات لا تنتهي. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني مسافر مثلا وأحس أنه اقترب الأجل، يعني شاعر أنه مسألة دقائق أو ساعات، فيوصي مسافر غريب: إخواننا أنا غريب ديار، اكتبوا عني وصيتي، عندي أرض في المكان الفلاني توزع وفق الشرع، الأولاد والبنات كل يأخذ نصيبه، يكتب وصيته بإيده أو يمليها على الموجودين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وقد يكون بين أهله فيوصي في أمور يمكن ما تعرفوهاش. أنا لي أسهم في شركات مثلا، فهذه توزع على الإخوة والأخوات كما وزع الشرع، كما نظم الشرع، وهكذا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، من له ميراث ممكن توصيله برضا الآخرين، ما في بأس. أب مريض يحتاج إلى علاج مكلف، لو زدنا من نصيبه برضانا ما في مشكل. بالمعروف حقا على المتقين، يا سلام، لما يكون مجتمع كله صفة التقوى والالتزام بالدين، والله نصبح كأننا في الجنة، أو كأن البشر أصبحوا ملائكة. لا خلافات، لا نزاعات، إلا أقل القليل. فمن بدله بعدما سمعه، اللي هو نص الوصية، يعني بدل الأرض الفلانية يعطوها لفلان، غير وبدل. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. الوالد اللي مات ما عليه إثم، لأنه أعطى التقسيمات على الشرع. جاء واحد بدل لصداقة مع شخص من أولاد الميت، أو لمصلحة، أو عاوز عينه على قطعة أرض يشتريها منه، إلى آخره. إن الله سميع عليم، إثمه على الذين يبدلونه. وختم الآية: إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا، ظلما، جورا، تغييرا أو إثما، فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يعني أنا غريب مانيش علاقة، لكن هذا الوصي أقول له: اتق الله يا أخي، لا تغير ولا تبدل، إحنا إخوة نتناصح، تغضبش مني، أنا ناصح لك وناصح للمجتمع ولأصحاب الوصية. فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه الآية الكريمة في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: تفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
1: خيارات التدخين كتيرة كلها بتهدد صحتك، لا تختار هالطريق. حملت مؤسسة الحسين للسرطان في اليوم العالمي لمكافحة التبغ، اتصل بعيادة الإقلاع عن التدخين في مركز الحسين للسرطان على الرقم 077-8-444-517 أو عيادات الإقلاع عن التدخين المجانية التابعة لوزارة الصحة على الخط الساخن 06-500-45-46.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 87.
1: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. الحديث 952. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر، فأفطر الناس. الحديث 953. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. الحديث 954. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. الحديث 955. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. باب من مات وعليه صوم. الحديث 956. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الحديث 957. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. باب متى يحل فطر الصائم. الحديث 958. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل: انزل فاجدح لي. فقال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. باب تعجيل الإفطار. الحديث 959. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. الحديث 960. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. باب صوم الصبيان. الحديث 961. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. باب الوصال إلى السحر. الحديث 962. عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. باب التنكيل لمن أكثر الوصال. الحديث 963. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. الحديث 964. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال مرتين. قيل: إنك تواصل. قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. الحديث 965. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم. حياة FM للوطن حياة. استوديو التحليل.

0: السلام عليكم. في تصعيد جديد يعيد المنطقة إلى حافة التوتر، عادت الصواريخ لتكسر صمت السماء من جديد. المشهد الإقليمي يتداخل بسرعة، ضربات إسرائيلية تطال الضاحية الجنوبية لبيروت، أحد أهم معاقل حزب الله، لترد إيران بصواريخ باتجاه الكيان الإسرائيلي في رسالة مباشرة بأن استهداف حلفائها لن يمر دون رد. على خط موازن، يفتح الحوثيون جبهة ضغط جديدة عبر إغلاق باب المندب أمام حركة الملاحة المرتبطة بإسرائيل، ما يضيف بعدا خطيرا لمسار التصعيد. ما يجري ليس سلسلة أحداث منفصلة، بل مشهد واحد تتقاطع فيه الجبهات بين إسرائيل ولبنان وإيران وصولا إلى البحر الأحمر في اختبار مفتوح لقواعد الردع الإقليمي. في واشنطن تبدو الإدارة الأمريكية أكثر حذرا من الانزلاق، فيما يدرك ترامب بشكل متزايد أن المواجهة مع إيران ليست سهلة ولا يمكن التحكم بها كما كان يعتقد، ما يدفعه نحو التهدئة ومحاولة إعادة فتح مسار التفاوض بدل الانجرار إلى حرب جديدة. إذن أهلا بكم في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة أف أم، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من الإعداد رامي معادات، ومن المتابعة رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب بضيفنا أستاذ العلوم السياسية دكتور خالد شنيكات. دكتور خالد، بعد التحية، ما دلالات هذا التصعيد من حيث الطريقة والمبادرة الإيرانية والتوقيت أيضا؟
1: في البداية تحياتي لك وتحياتي للمتابعين الكرام. أولا، منذ وقف الحرب كانت إسرائيل تفكر في إعادة استئنافها، ولكن مسألة إعادة الاستئناف مرتبطة بالولايات المتحدة. النظرة الإيرانية مختلفة تماما. النظرة الإيرانية تريد وقف إطلاق النار ليس فقط على الجبهة الإيرانية، ولكن على الجبهة اللبنانية، وضمت إيران أيضا غزة. هاي القضية الآن وضعت إيران خطوط حمر فيما يتعلق بلبنان، وإحنا وضعت هذه الخطوط الحمر تجاوزتها إسرائيل فأدى للضربة، وهذا السبب المعلن والمباشر للضربة الإيرانية على إسرائيل. الفرصة في الفكرة في الموضوع أنه الولايات المتحدة تركت مسافة بينها وبين إسرائيل. في المقاربة الأمريكية للوضع في المنطقة لا تتشابه أو لا تتفق تماما مع المقاربة الإسرائيلية، فبينما تصر إسرائيل على استخدام القوة، وفي حال فشل استخدام القوة تصر على استخدام المزيد من القوة لتحقيق أهدافها، الرؤية الأمريكية يبدو أنها أصبحت مختلفة فيما يتعلق بالسير في طريق المفاوضات بدون الوصول لمجابهة عسكرية شاملة، بل لا مفر من العقوبات الاقتصادية والحصار ومناوشات من النوع المحدود. حتى الآن نستطيع أن نقول المناوشات الإيرانية الإسرائيلية هي من النوع أيضا المحدود، بمعنى الضربات الإيرانية كانت منتقاة ومحدودة وليست شاملة، والضربات الإسرائيلية تقريبا مع درجة استخدام قوة أعلى ونوعية في الأهداف بحكم التقدم التكنولوجي الذي تمتلكه إسرائيل فيما يتعلق بالسلاح. المسار الأمور صراحة في هذا الموضوع مرتبطة بعاملين. العامل الأول هو الولايات المتحدة، مدى قدرة الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل، وهذا يتضح إن إذا ما كان هناك ضغطا أمريكيا على إسرائيل أم تبادل في الأدوار، يتضح من خلال الفترة القليلة القادمة. القضية الأخرى، المبدأ الثاني، وهو مدى قناعة الطرف الإيراني والإسرائيلي الاثنان معا أو أحدهما دون الآخر على أن العمل العسكري لا يؤدي بالنتيجة إلى إلى تحقيق الأهداف المطلوبة. طيب الأمر بالنسبة يعني الاستخدام.
0: بالحديث عن الموقف الأمريكي، وهو أصبح واضحا خاصة بعد تصريح ترامب الأخير بالدعوة للأطراف بوقف التصعيد، ما الذي يدفع الإدارة الأمريكية إلى هذا النفس الداعي للتهدئة وهذا الخطاب في هذه المرحلة؟ هل هناك خشية أمريكية حقيقية من اتساع الصراع أم ماذا بالضبط؟ يعني بالمقابل هي تقول باستمرار منذ بدء الهدنة أن الخيار العسكري مطروح أيضا.
1: أنا أعتقد أنه في متغيرات عادت النظر في مسألة السياسة الأمريكية تجاه إيران. أولا إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على التجارة الدولية، هذه قضية. اثنين، أن حرب الأربعين يوم التي كانت تتوقع أن تنتهي في 3 أيام بتغيير النظام لم تؤدي إلى النتيجة المطلوبة، بل تحولت لحرب استنزاف. وبمعنى آخر، فإن الخيار العسكري عند استخدامه ليس مضمون النتائج 100%، قد يحقق في بعض الأحيان نتائج أسرع من المتوقع، وقد يفشل، وقد يتحقق نتائج على مدى طويل جدا. القضية الأخرى في هذا الموضوع أن الرأي العام الداخلي الأمريكي هو ضد الحرب، يعني استطلاعات الرأي من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار جميعها تتفق على أن الشعب الأمريكي يرفض استئناف الحرب أو العودة للقوة. في نفس الأمر هذا انتقل المناخ للكونغرس، صحيح ليس بأغلبية واضحة وحاسمة، لكن جزء كبير من الكونغرس ضد هذه الحرب، وخاصة الديمقراطيين الذين الآن أصبحوا يستخدموا الحالة الإيرانية كفشل للسياسات الخارجية لدونالد ترامب، خاصة المأزق اللي وصلته، الضربات اللي تعرضت لها القواعد الأمريكية، وأيضا إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على الحياة اليومية على للأمريكيين من ارتفاع السلع. الأمر الآخر يعود لخلفية ترامب، وهو رجع لخلفيته الحقيقية. لا يخوض أي حرب إلا إذا كان نسب نجاحها متقدمة ومضمونة الأمر، وهذا يعتمد صراحة على مدى خلينا نسميه الحسابات الدقيقة. نجح في فنزويلا في فترة قياسية ب 38 دقيقة في اعتقال رئيس من قصره، ثم فشل في إيران، وهو لا يريد أن يكرر أي فشل ما لم تكن الاستخبارات والمعلومات الأمريكية دقيقة 100%. أمر آخر وهو ضروري ذكره، بأن هناك بشكل أو بآخر نقص في حجم الأسلحة المراد استخدامها، لأنه خلال فترة الأربعين يوما استخدمت الأسلحة بكثافة. هذا لا يعني أنه هناك ما في سلاح للولايات المتحدة، لكن في توازنات استراتيجية في حد معين لازم يكون موجود للتعامل مع تهديدات مستمرة كالصين أو روسيا أو أي أعداء مخفيين للولايات المتحدة. وبالتالي هذا بالنسبة للأمريكيين يؤخذ في عين الاعتبار.
0: جميل.
1: في كل الأحوال لا يوجد بالنسبة للولايات المتحدة أو أي دولة تسقط الخيار العسكري، يبقى متاحا، لكن هذا الخيار العسكري صراحة مرتبط بقيود شديدة اللي ذكرتها حاليا.
0: طيب دكتور خالد، كما تعلم هذا التصعيد جاء يعني قبيل ساعات من الحديث المتفائل عن التوصل إلى اتفاق وتوقيع على اتفاق، وأيضا الحديث عن رسالة باكستانية إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. بالتالي ماذا عن فرص الوصول والتوصل إلى اتفاق، إلى تفاهمات في هذا التوقيت؟
1: أنا أود أن أقول التالي في موضوع التوصل للاتفاق. أقول أن هناك عقبات بين الطرفين كبيرة، فجوة في ضوء المواقف المعلنة على الأقل. يعني ما يطالب به الأمريكيين أكبر بكثير، حتى يظهر الرئيس الأمريكي كمنتصر في هذه الحرب ومنتصر أيضا في ساحة السلام، ساحة الاتفاق. الإيرانيون يتبنوا مقاربة مختلفة، يريدون تحقيق نوع من التوازن، ليسوا على عجلة من أمرهم فيما يتعلق بالاتفاق، رغم الضغوط الكبيرة التي تعرضوا لها وأقصد الحصار المطبق الذي تفرضه الولايات المتحدة، الحصار البحري. طبعا على الجهة الأخرى الإيرانيين يقوم بعملية حصار لمضيق هرمز بمنع مرور السفن إلا بالتنسيق مع الأمريكيين، بالتنسيق مع الإيرانيين وفق قواعد جديدة. بالتالي الحديث على أن هناك اتفاق وشيك، أعتقد أنه هذه المسألة ربما تأتي من باب الإفراط في التفاؤل. لأنه كما قلت الهوة كبيرة، أو أنها قد تكون هناك حدثت تنازلات فعلية من الأمريكيين أو الإيرانيين أو كلاهما معا. لكن الاتفاق بالشكل الذي يطالب به دونالد ترامب يحقق نصرا شاملا، أعتقد أنه غير متاح لدونالد ترامب في ضوء المواقف المعلنة الإيرانية.
0: نعم، كل الشكر لك على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل أستاذ العلوم السياسية دكتور خالد شنكات. أنتقل مباشرة للخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور محمد مقابلة. دكتور محمد، بعد التحية، كيف يمكن تقييم الضربات وأثر هذه الضربات في الضاحية الجنوبية والإيرانية على الكيان الإسرائيلي وكذلك الإسرائيلية على إيران؟
2: يعني إذا أردنا أن نقيم هذه الضربات، هي ضربات بالنسبة لإيران ذات أهمية استراتيجية كبيرة جدا، أن إيران قادرة على فرض المعادلات وفرض معادلة الردع، وأنها قادرة على الاستمرار بفرض الردع ولن تسمح بنزول مستوى الردع، لأن هذا يعني أن النظام سيكون في حالة خلخلة أو ضعف. لذلك أي تهديد أو تصريح يصدر من الإيرانيين بالذات على شكل تهديد لابد من تنفيذه على أرض الواقع، وإلا لاتهموا بالكذب والتوريط وأن ليس لديهم قدرة. وإيران حريصة جدا لإقناع حلفائها وأذرعها في المنطقة وأيضا الحاضنة الشعبية الإيرانية بأنها ما زالت قادرة على ممارسة الردع. بالتالي بالنسبة إلى إيران، ما تم بتحقيق وتنفيذ ما صرحت وهددت به كان متوقعا بالنسبة لي كمحلل عسكري، لأنه لا يمكن أن تصرح تصريحات هي لا تستطيع تطبيقها. أما بالنسبة للكيان الإسرائيلي، قيامه بهذا العمل وكسر المعادلة التي ادعى ترامب أنه طلب من نتنياهو عدم القيام بقصف الضاحية، أنا أقول أن فيها تضليل وكذب. هي تبادل أدوار ما بين ترامب وما بين الكيان الإسرائيلي، بحيث أن أمريكا وترامب بالذات لا يريد أن يظهر بها بأي صورة خلال هذه المرحلة الحرجة له داخليا والمرتبطة بالانتخابات النصفية، ولكن بنفس الوقت هو يريد أن يبقي إيران تحت ضغط الضرب وضغط النيران، وهذا الدور أوكله إلى الكيان الإسرائيلي. ونتنياهو أيضا يريد أن يثبت أمام المجتمع الإسرائيلي المرتزقة الذي عنده انتخابات بعد شهرين أو ثلاثة أيضا أنه ما زال بصورة الرجل المنقذ والحامي لإسرائيل، وبالتالي لو صدع ولم ينفذ قصف الضاحية لا استغلت المعارضة الإسرائيلية هذا الموقف بأنه عاجز عن تثبيت الردع وحماية الكيان الإسرائيلي، وأنه ورطهم في حروب، وأنه أفقد الكيان الإسرائيلي هيبته. كل هذه الصور مجتمعة أدت إلى قيام هذه الضربات المتبادلة.
0: نعم. طيب دكتور محمد، بالمقابل ما بعد حرب 40 يوما، التصريحات كلها كانت تتحدث من الجانب الأمريكي والإسرائيلي عن إضعاف قدرات إيران بشكل كبير جدا، القضاء على البحرية الإيرانية، القضاء على منصات إطلاق الصواريخ بنسبة كبيرة، وكذلك إضعاف القدرات من النواحي الأخرى. بالتالي كيف يمكن تقييم قدرة إيران العسكرية بعد هذه المبادرة باستهداف الكيان الإسرائيلي؟
2: أستاذ محمد، لابد أن نكون واقعيين. يجب أن نقول أن إيران لحق بها أذى كبير نتيجة الضربات الكبيرة التي ألحقت بها من أمريكا والكيان الإسرائيلي، لكن بنفس الوقت المبالغة بحجم هذه الضربات التي كان يمارسها ترامب لتزييف الوعي الأمريكي والعالمي وأنه أنهى الحروب وأنهى كل هذه الملفات النووية، وكله ثبت أنه كذب. لم يفتح مضيق هرمز، والنظام الإيراني ما زال صامدا، والنظام الإيراني ما زال قادر على ممارسة التصعيد مقابل التصعيد. وعلينا أن ندرك أن إيران دولة بمعنى أنها عبر 40 عاما كانت تعد وتستعد، وأنها ليست بالهين أن يعني تسقط أو تعلن استسلامها أو تفقد قدرتها الدفاعية من خلال هجوم أمريكي 40 يوما. إيران خلال الفترة هذه التي كانت تحارب فيها وخلال فترة وقف إطلاق النار في مجموعها من 28/2 حتى هذه اللحظة، أنا كمحلل ومراقب أؤكد لك أن إيران استطاعت الاستمرار بعملية التصنيع العسكري وتزودت بمنظومات دفاع جوي حديثة جدا خلال هذه الفترة على مرأة ومسمع من العالم كله. والدليل على ذلك أن حقيقة الكيان الإسرائيلي لم يستطع اليوم أن يضرب إيران من داخل عمقها، بل هو اعترف وإيران أيضا أيد ذلك أنه قام بضرب العمق الإيراني من خلال تقنية جديدة لأول مرة تستخدمها إسرائيل اللي هي الصواريخ البالستية الجوية. وهذه الإمكانية موجودة في إسرائيل، وعلينا أن ندرك أن هذه الصواريخ البالستية الجوية قد تم تزويدها من أمريكا خلال الأسابيع الماضية. لأنها بالأصل هذه النوعية من الصواريخ لم تكن متوفرة لدى إسرائيل، لأن استراتيجية التسليح الإسرائيلي باعتماده على سلاح الجو والقدرة على الوصول ليست بحاجة إليها. إذن أمريكا قامت بتزويد إسرائيل بهذه الصواريخ نتيجة أنها معلومات استخبارية أن إيران تزودت بمنظومات دفاع جوي حديثة قادرة على معالجة الأهداف الجوية الأمريكية نتيجة التجربة السابقة. وإيران أسقطت طائرات مسيرة MQ-9 التي يصعب إسقاطها، ولكن إيران أسقطتها. إذن إيران قادرة على التزود وإعادة التموضع وإعادة التزويد وإعادة التسليح حتى تحت ظل هذا الحصار.
0: الكيان الإسرائيلي دكتور محمد يقول أن 30 صاروخا هي التي وصلت إلى الكيان في فترة التصعيد الأخيرة منذ ليلة أمس، منها صاروخ قادم من اليمن. ما الرسالة التي حملها هذا الصاروخ من اليمن؟ وأيضا ماذا عن التلويح بإغلاق باب المندب، أو حتى الحديث عن إغلاق باب المندب أمام الملاحة المرتبطة بإسرائيل؟
2: المخطط الاستراتيجي الإيراني على مستوى عالي من الذكاء. النزول بورقة الحوثيين اليوم كان رسالة تهديد فعلية، وهي صفارة البدء وليست مجرد إشارة. أن المرحلة الثانية من ممارسة إيران لأوراق قوتها هي تفعيل جبهة الحوثيين وإغلاق باب المندب. إغلاق باب المندب يعني أن إيران وضعت العالم كله من أوروبا إلى الشرق الأوسط حتى شرق آسيا أمام الأمر الواقع، أصبح مغلقا من باب المندب إلى هرمز، أي أن الاقتصاد العالمي سيتوقف، أي أن العالم كله سيبقى رهين قرارات ترامب ونتنياهو. وبالتالي استخدام هذه الورقة اليوم هو في مكان من الجدية وليس من باب التلويح، بل أن الحوثيين ذاهبون نحو تفعيل إغلاق باب المندب بالتدرج. في المرحلة الأولى أغلقوها أمام تحرك العدو الإسرائيلي، وربما إذا ساندت أمريكا أو قامت بأي فعل مساندة للكيان الإسرائيلي ستقوم أيضا بفرض عقوبات على الكيان الأمريكي. وهذا يعني أن تفعيل ورقة باب المندب اليوم هو إشارة حمراء، وترامب في هذا الوقت لا يستطيع أن يتحمل تكلفة هذه القرارات الإيرانية لورقة ضعف إيران تلعب بها بالداخل الأمريكي. أن ترامب مقبل على انتخابات نصفية، هناك مؤشرات كبيرة بانقسامات داخل الحزب الجمهوري الذين صوتوا بالأمس بعدد 4 مع الحزب الديمقراطي ضد قرار ترامب وتقييد صلاحياته باستخدام القوة ضد إيران. بالتالي ترامب له حساباته في هذه المرحلة، هو يسعى إلى اتفاق مرحلي فقط، ولا نقول أنه يريد أن يعمل اتفاق نهائي مع إيران. لا، إيران تدرك أن ترامب يخادع ويضل، وأنه يريد أن يعقد اتفاق مرحلي حتى يتعدى هذه الأشهر في سبيل الخلاص والفوز بنتائج الانتخابات النصفية. طيب دكتور، لذلك إيران تعلم أن هذه نقطة ضعف لدى ترامب تستغلها، وأكبر استغلال لها أنا أقول إذا الحوثيون أعلنوا إغلاق باب المندب.
0: دكتور سريعا لو تكرمت بدقيقة واحدة، هل نحن أمام تصعيد يتوسع أم تهدئة؟
2: خلال المرحلة الشهرين أمام تهدئة هشة، بعد الشهرين هناك تصعيد كبير سيكون من قبل الإدارة الأمريكية والانتهاء من الانتخابات، وأيضا الكيان الإسرائيلي بغض النظر من الذي سيفوز بالانتخابات الإسرائيلية سيكون هناك تصعيد، لأني أقول المرحلة هذه مرحلة حسم ملفات وليست إدارة ملفات، وهناك ملفات فتحت ولن تغلق إلا بالحسم لصالح أحدهما.
0: نعم، كل الشكر لك على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل، الخبير العسكري والاستراتيجي دكتور محمد مقابلة، والشكر موصول لكم أيضا مستمعينا ومتابعينا. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: أعمارنا. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. دخل رجل بدوي عليه شعث السفر على داود المهلبي، وداود أمير من الشجعان العقلاء، كان إذا حضر الطعام لا يمنع من الوصول إليه. فلما فرغ من الطعام وثب قائما وأومى إليه وقال: من أنت يا فتى؟ قال: شاعر قصدتك بأبيات من الشعر. قال داود: مهلا. ثم دعا بقوس فأوترها، أي جعل لها وترا، وقال له: قل، فإن أنت أحسنت خلعت وأجزلت، وإن أخطأت رميتك بهذا السهم يقع في أي موضع يقع فيه. فتبسم البدوي وقال: أمنت بداود وجود يمينه من الحدث المرهوب والبؤس والفقر، وأصبحت لا أخشى بداود نبوة ولا حدثانا إن شددت به أزري. له حكم لقمان وسورة يوسف وملك سليمان وصدق أبي ذر. فتى تهرب الأموال من جود كفه كما يهرب الشيطان من ليلة القدر. فقوسك قوس الجود والوتر الندى، وسهمك فيه الموت، فاقتل به فقري. فضحك داود ورمى بسهمه مع القوس من يده وقال: يا فتى العرب، بالله هل كان ذكر القوس في الأبيات؟ فقال: لا والله. ففرح بذلك وقال: بالله أيهما أحب إليك، أعطيك على قدرك أم على قدري؟ قال: بل على قدري. قال: كم قدرك؟ قال: كذا وكذا. فأمر له بما طلب. ثم قال داود: ما منعك أن تقول على قدري؟ فقال: أيها الأمير، أردت أن أقول ذلك، فإذا الأرض لم تساوي قدر الأمير فطلبت على قدري. فقال: لله درك، والله إن نثرك لأحسن من نظمك. وأمر له بصلة وطلب أن لا ينقطع عنه، فإنزال الناس منازلهم وحسن الخطاب مما يوصل المرء إلى مآربه ومنال أوطاره، فإن من البيان لسحرا. وكما قال عمر بن الخطاب في الشعر: خير صناعات العرب أبيات يقدمها الرجل بين يدي حاجته، يستميل بها الكريم ويستعطف بها اللئيم.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما،
1: أكرمكم
2: بارك الله، أكرمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، وأخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعنا الله وإياكم على مائدة القرآن ومأدبة القرآن ولطائف القرآن وكنوز القرآن إلى آخره. لطيفة قرآنية، كلمة أمة وردت في القرآن 49 مرة، هذه لأمم العالم ومنها أمتنا، يعني
1: من جملة،
2: من الجملة.
1: نعم.
2: لكن أمتكم وردت مرتين، والمعني بها أمتنا، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الآية الثانية سورة الأنبياء، هي الثانية، المؤمنون، أنبياء المؤمنون.
1: نعم.
2: وإن هذه، كانها معطوف عليها عطف.
1: نعم.
2: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، سورة المؤمنون. وحدة الأمة إخواني، هذا مش نص من أجل القراءة فقط، من أجل أن يكون واقعا، تطبيقا، سلوكا، عملا، فعلا. العالم يعني أمم متحدة، أوروبا، الوحدة الأوروبية، الاتحاد الأوروبي، اتحاد سوفيتي، اتحاد كل العالم، اتحاد مع هذا العالم العربي، اللي ربنا جعل التوحيد مقترن بالتوحيد.
1: يا الله،
2: إله واحد، أمة واحدة. هذه الأمة اللي هكذا أراد القرآن أن تكون، أبعد ما تكون عن مثل هذه المعاني، يا رب عفوك. وكلمة أمما وردت مرتين بخصوص بني إسرائيل،
1: يا الله،
2: تشير إلى تمزقهم وتشرذمهم، وهذه هي، وقطعناهم 12 أسباطا أمما، أمما يعني كل مجموعة عملت حالها أمة لوحدها. النص الثاني، وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، الأولى في الأعراف والثانية في الأعراف، الموقعان في الأعراف. على كل حال، أريد أن أتكلم أيضا عن لفتة قرآنية أخرى، اللي هي الفؤاد. الفؤاد هو القلب، الفؤاد قلب القلب.
1: جميل.
2: يعني كان الفؤاد هو القلب، يعني كان صار فيه يعني نفس الشيء دون زيادة،
1: ترادف.
2: لا ترادف، أيوة، هذا مش وارد. وردت كلمة الفؤاد 3 مرات، إن سمع والبصر والفؤاد، لكن مجموع الكلمات كثير. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة كثير، يعني فوق 14 مرة وردت مجموعها الفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت مسؤول عن قلبك، عن عقلك، عن سمعك، عن بصرك، مسؤوليات كلها. كذلك أن يثبت به فؤادك. إذا الفؤاد بالمفرد، أفئدة
1: بالجمع،
2: الجمع يعني، لكن الفؤاد هو قلب القلب، هو يعني مركز، كونسنتريت القلب. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة إلى آخره. ولقد مكناهم فيما إن مكناهم فيه، وجعلنا لكم سمعا وأبصارا
1: وأفئدة،
2: أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة إلى آخره. أردنا أن نمر بهذه الآيات، لكن بدنا نوقف عند الأمم. مثل ما قلنا، بني إسرائيل مقطعون. نسأل سؤال، يعني الحقيقة خطر ببالي أن أسأل هذا السؤال، هل نستطيع أن نقول أن جرائم القتل في الأردن تراجعت أم تزايدت؟ نفكر بدها إحصاءات، إحصاءات الأمن، إحصاءات المشافي، إحصاءات المحاكم إلى آخره. أنا أعتقد أنه جرائم القتل زادت، يعني شو عاوز تقول؟ أزعم أنها ازدادت وبشكل فظيع بشع، منها من يقتل مجموعة من ثلاثة وأربعة ثم يقتل نفسه، يعني على أقل شيء بيقتل ثلاثة أربعة وبحط رأسه رصاص براسه. حصل،
1: نعم،
2: وشي قتل أولاده إخواني، صار جريمة القتل يعني عادي، وهذا كان مفروض تكون أبعد ما تكون عن خلق المسلم. طيب أليس مطلوبا منا علاج هذا التزايد في جريمة القتل؟ هذا جديد على مجتمعنا التي كنا نفخر به، هذا المجتمع في ضآلة الجريمة. وماذا ترون الحل؟ هل نتوقع حلا خارج إطار ديننا وقرآن ربنا؟ فكم حذر هذا القرآن وهذا الكتاب وهذا الإله العظيم من القتل، وسجل الجزاء الفظيع ليرتدع الناس، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم.
1: يا الله،
2: لسه خالدا فيها ولسه، وغضب الله عليه ولسه، ولعنه ولسه، وأعد له عذابا عظيما.
1: يا الله،
2: إخواني بيفكروا جريمة القتل يعني أنا غضبان بطلع المسدس بطلق واحد وإني قاتله. لا يا أبويا، سامع المصير؟ سامع المصير؟ جهنم خالدا فيها. يعني واحد بيقول مؤبد بيغمى عليه مسكين، يمكن يموت جلطة على طول. خالدا فيها، مو سنة، مو مية، مو ألف،
1: إلى ما لا نهاية.
2: مؤبد، مش مؤبد تاع الزمان تاعنا هذا، أنا
1: مؤبد الآخرة
2: عند ربنا. نعم. بلا نهاية. وغضب الله مع الخلود في جهنم مع غضب الإله.
1: يا الله،
2: ولعنه، طرده من رحمته، يعني أنت لا ترجوني أن أرحمك.
1: يا الله،
2: وأعد له فوق كل هذا الكلام عذابا عظيما. أقول هذا الكلام حتى نرتدع عن جريمة القتل. ثم أوقفت عند الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، أدب الأمة، لا تجعل هذا الأدب يعني نقلد فيه بني إسرائيل، كانوا يقولون هذا راعنا، يقصد أمها قاتلهم الله، كلمة مقلوبة المعنى.
1: نعم.
2: بلاش نخش في التفاصيل. وقولوا انظرنا واسمعوا، مش كلمة بني إسرائيل، راعنا، هم عاوزين منها
1: الإهانة أو الإساءة،
2: كلمة لئيمة. فأنت يا مؤمن لا تقول الكلمة اللئيمة بتاعت بني إسرائيل، يا رسول الله يعني
1: انظرنا،
2: انظر حالنا.
1: نعم.
2: مثلا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، وللكافرين تهديد.
1: نعم.
2: ينبغي أن تنتبهوا إخواننا، يا قومنا، يا أمتنا، الله أراد لكم الخيرية وإمامة الأمم، فلا تقبلوا الذيلية، والله يخاطبكم في قرآنه فيقول لكم كنتم خير أمة أخرجت للناس. يا ناس، الله يرفع قدركم، ونأبى إلا أن نحط قدرنا. والله من يعني شيء عجيب، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى. شوف كيف هون من قدرهم مولانا، كلام زعبرة يعني، لن يضروكم إلا أذى، لما تقاعسنا وتراجعنا صاروا يضرون من يحتلوا أوطاننا ولا يسألون عنا ولا يهابوننا. يا الله، بالإيمان نحن في قلوبهم رعب، لكن بلا إيمان وأفئدتهم يعني
1: هو
2: مركز. الخلاصة، هذا كلام الله سبحانه، والأمة تصدقه، كلام الله، بقي أن تنفذ أمر الله وتثق بوعد الله، وهو نصرنا عليهم إن قاتلناهم باستعداد واحتشاد وجمع طاقة الأمة، لأنهم يستعينون بقوة شيطانية عدوانية، ونحن مصدر قوتنا هذا الدين ومدد رب العالمين، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ونحن نثق بمواعيد الله. وليدخل المسجد، حندخل المسجد، وما ما دخلناهوش ليه؟ اسأل نفسك، اسأل الأمة، اسأل شعبك، اسأل المسؤولين، تسأل الملائكة، احنا المسؤولين، ليه ضيعنا فلسطين؟ من ربنا؟ لا لا، مش ممكن لو كان يعني من عند ربنا هذا الكلام، لا، هذا من تقاعسنا،
1: كله من عند أنفسكم،
2: من تشردنا، من تفتتنا، من عمالة بعضنا، يعني في جواسيس بيدلوا على المجاهدين.
1: صحيح.
2: مصيبة على كل حال. ونافق وليدخل المسجد، ربنا أعطانا أمل كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تدبيرا. ونفق بأنه وليغلبن مغالب الغلاب، وليغلبن
1: مغالب
2: الغلاب، مغالب الغلاب مغلوب، الغلاب هو الله عز وجل.
1: صحيح.
2: من يغلب الإله؟ من يغلب أمة لا إله إلا الله وكانت على منهج الإله؟ لا أحد. لكن لما نغلب نحن؟ لأننا لسنا على منهج الله، فخف وزننا وطاش ثقلنا، فصار هؤلاء الجبناء يطردوننا من أوطاننا. للأسف، للأسف. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا،
1: تعرضنا
2: لعذاب. خلاص،
1: نواصل بعد الفاصل إن شاء الله. مستمعينا ومشاهدينا فكونوا معنا.

0: لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.
1: زوايا برعاية منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة،

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.
1: لما

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-4020 06-516-5020 06-516-2020 06-516-2060. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل، أكرمكم الله. دكتور، نواصل في التفسير، يعني بالثلث الثاني دائما من الحلقة للتفسير. وصلنا عند الآية 78 من سورة آل عمران، وهي مجموعة من الآيات متصلة دكتور بعضها ببعض. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب.
1: بسم الله. وإن منهم، اللي هم مين؟ اللي هم
0: بنو إسرائيل.
1: بنو إسرائيل طبعا. وراك يعني هذا الشعب، ما لم نرتبط بهذا القرآن سيظلون يطردوننا من مكان إلى مكان. بوحدتنا وتوحيدنا لإلهنا وجمعنا على قرآننا ننتصر عليهم. إذا خالفنا هذا المنهج رحنا، مثل ما أنت شايف. يعني ليه يعني صامدة غزة شريط مفقر محاصر من إخوانه قبل اليهود، ومع هذا أذلوهم من فضل الله؟ مش عم بيقاتلوا إسرائيل فقط، إسرائيل وأمريكا بريطانيا ألمانيا وفرنسا، على الأقل 5 دول وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الخلاصة. وإن منهم لفريقا من هؤلاء المجرمين يلوون ألسنتهم بالكتاب. يعني حتى يعني نفس الكلمة تبدو، لكن بيلعبوا بالألفاظ. هم يلوون ألسنتهم بالكتاب، قد تحرف حرف فينقلب المعنى.
0: يا الله. لتحسبوه من الكتاب.
1: تحسبوه من الكتاب، وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله.
0: وما هو من عند الله
1: ويقولون على الله الكذب
0: وهم يعلمون. سبحان الله.
1: يعني قد تقول كلمة بالغلط، وأنا والله كنت فاكر هيك، هذا عفو،
0: لكن هم قاصدون ويعلمون.
1: التلاعب.
0: نعم.
1: والتحوير والتحويل والتغيير. أمة وهرة خالص وهم يعلمون ما كان لبشر.
0: بدي أستأذنك دكتور، الآية هاي نجلها دقيقة بس في عندي اتصال. ماشي. ونعود إليها إن شاء الله. الأخ عمر، تفضل أخي عمر.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيكم العافية مشايخنا.
0: عافاكم الله يا مرحبا.
2: سيدي، في يعني أنا حبيت أسأل السؤال، لأنه في واحد يعني من أصحابنا يعني بده يسمع على الإذاعة، قلت له راح أسألك يعني عمالقة التفسير وعملاق اللغة.
0: تفضل يا سيدي.
2: أنا سؤالي بتعلق بالتفسير باللغة، لأنه في واحد بيشكك في القرآن. بقول له انه توجيه انه فيلسوفه طلع على خطا بالقران، قال في اخطاء بالقران، زي ثبت يدا بله بوتب، لما يقول ربنا وامراته حماله الحطب، بقول لك هاي لا تكون حمالته مش حمالته.
0: طيب
2: يعني قلت له راح تسمع من عملاق التفسير الدكتور احمد نوفل واللغه العربيه دكتور
0: بشار. استغفر الله سيدي، احنا ما لنا كلام بوجود الدكتور احمد نوفل. يعني الله يكرمك.
2: هو بده يوجهك انه طلع خطا لغوي قبل القران، ما بعرف صحيح هي لا تكون حمالته مش حماله الحطب، صحيح؟ هل هذا صحيح ولا لا؟
0: ستسمع الجواب ان شاء الله.
2: بارك الله فيك دكتور.
0: الله يكرمك اخي عمر. سمعت السؤال دكتور، احد المشككين بالقران الكريم يجلس الى الاخ عمر بيقول له اصلا القران الكريم فيه اخطاء نحويه.
1: يا سلام. ده عبقري الزمان. ولا سيبه ويه ولا نفطه ويه ولا ايه. يعني هذا ينبغي.
0: ويذكر له مثالا حتى يعني يفحمه، يعني فبيقول له امراته حماله الحطب، قول المفروض باللغه حمالته الحطب.
1: وفرحان بهذا الكلام.
0: نعم. فهو بده يعني بقول ان يستمع، ربما يستمع الى الاجابه، ف يعني يسمع منك دكتور ان شاء الله.
1: تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، وامراته
0: سيصلى نارا
1: ذات لهب، وامراته حماله الحطب، حاله كونها حماله الحطب. يعني هذا بيصف حالها.
0: نعم.
1: حالها حماله الحطب. وامراته حماله الحطب جمله خبريه، لكن هنا حال. وامراته حاله كونها حماله الحطب. وامراته حماله الحطب يعني
0: صفة
1: وديمومة.
0: وفي قراءة دكتور أصلا من القراءات القرآنية بالضم اعتبرتها

0: قناعه يعني
1: لكن الاشهر والمعروف
0: نعم صحيح في قراءات نعم.
1: افترض انه ما فيش الا هذه القراءه
0: نعم.
1: وامراته حاله كونها في هذه الصوره حماله الحطب
0: ألا نستطيع دكتور أن يعني نعربها أيضا أنها مفعول به على الاختصاص لفعل محذوف
1: تمام
0: أخص أعني تمام إلى آخره تمام أقصد
1: بمعنى يعني وجوه الإعراب
0: متنوعة
1: خارج عديدة
0: نعم صحيح
1: هذا ضيق واسعا ليتحكم في
0: ليصل إلى النتيجة التي يريدها نعم
1: يريدها هو
0: نعم
1: من هواه هو لا يا أبويا مردود كلامك عليك
0: يعني احنا كان
1: انت فرحان انك يعني مسكت غلط عن القرآن ما في غلط في القرآن عمو لو اجتمعت الانس والجن ما طلعوا قشة
0: غلط يعني سبحان الله لما يكون العلم دكتور فيه اوجه متنوعة في مجال يعني في مجال النحو دكتور هنالك اوجه اعرابية متنوعة احيانا للكلمة الواحدة بحسب المعنى بحسب السياق يعني هنالك سياقات ولذلك لما الشاعر قال قل الذي يدعي في العلم فلسفة عرفت شيئا وغابت عنك اشياء فانت عارف انها ممكن ان تكون نعت صحيح قد تكون نعت لكن لها وجوه اخرى يعني وبالتالي يعني الأمر أوسع مما
1: سكر الطرق كلها إلا الطريق
0: إلى الطريق لأنه يوصله للنتيجة التي يريدها
1: بس منت عليها يعني ممنوع المرور إلا جملتي أنا يا سيدي براحتك
0: طيب
1: على كيفك
0: جميل جميل أكرمكم الله في عندي الأخ محمد تفضل أخي محمد
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: الله يعطيكم العافية
0: عافاكم الله يا مرحبا
2: بدنا نسأل الشيخ بس عن تفسير الآية بعد
0: يسمعك تفضل
2: الآية من الآية أو لم يروا أن يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ما إيش هي الفتنة ومن هم اللي كانت موجهة لهم الفتنة الله يجزيك
0: تمام تمام أولا يرون في الآية الكريمة أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون بقول من هم هؤلاء وما هي الفتنة
1: أولا يرون أنهم قد تنطبق على اليهود وقد تنطبق على المشركين
0: خلينا نشوف سياقها دكتور في القرآن الكريم
1: ماشي
0: بدي أحاول أتذكر السورة أظن في الأنفال أو في التوبة نسيت سبحان الله في التوبة الآية 126 في التوبة بفتح المصحف أنا أولا يرون
1: يعني يفتنون.
0: وأما الذين الآية اللي قبلها وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون الحديث عن المنافقين هنا دكتور
1: تمام.
0: أولا يرون أنهم
1: هم نفسهم
0: نعم.
1: أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرة
0: شو طبيعة الفتن هذه دكتور
1: الفتنة بأن مثلا حملة جهادية
0: نعم
1: يتقاعسون عنها
0: نعم.
1: فينكشفون فيزدادون عداوة للمجتمع الإسلامي لأنه كشف خبيئتهم
0: نعم.
1: الخبيثة
0: نعم.
1: يفتنون بمعنى امتحان رسب فيه خرجوا للجهاد نكص هو فكشف نفسه أنه منافق وليس منتميا إلى أمة الإسلام وهو تخاذل عن
0: ومع ذلك لا يتوبون ولا هم يتذكرون
1: تمام.
0: سبحان الله سبحان الله جميل نواصل دكتور في تفسير الآيات من سورة آل عمران
1: مرحب
0: الحمد لله رب العالمين يهديكم الله ويصلح بالكم الآية 79 ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون
1: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس حيقول لنا واحد ثم يقول الرأي الأخ ثم يقول للناس أن يؤتيه ثم يقول يعني عطف على المنصوب
0: عطف على المنصوب
1: أو
0: نعم
1: ثم أن
0: نعم
1: يقول
0: نعم صحيح
1: بهاي
0: بناء
1: بهاي
0: عطف أو إضمار
1: يعني إخوان لعلم بتفاصوا على الإعراب ما احترمنا يعني ثم يقول للناس يكونوا عبادا لي من دون الله هذا بكون أحمق أخرق بلا حدود كونوا عبادا لي من دون الله أنا ربكم ولا أعلم مثل ما قال فرعون يبدو أن هذه ظاهرة الفرعونية يعني تتفشى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون كونوا ربانيين يا سلام يعني تنتمون تنتسبون إلى ربكم أنا أعتز بربي أنا أؤمن بربي أنا أنطلق من كتاب ربي أنا
0: أليس في هذه الآية دكتور يعني نوع من انتقاد ما قيل عن عيسى عليه السلام بأنه إله أو أنه ابن الله، لأنه الآية بدأت ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، يعني هذا النبي ما بيعمل هيك
1: included.
0: نعم
1: يعني ممكن أن تتضمن، ليش لا، والنص أن يكون جامعا
0: نعم.
1: لهذا الاحتمال وهذا الاحتمال
0: نعم. جميل،
1: ما في حرج إطلاقا. وبما كنتم تدرسون، يعني الدراسة غير مجرد القراءة،
0: نعم.
1: تدرسون
0: فيها تمعن وتركيز وحفظ وفهم،
1: تدرسون
0: دراسة،
1: تدرسون شلون درس القمح، بضلت تلم عن القصل والقمح لما يصبح ثريدا،
0: نعم.
1: تدرسون، هي معناها بضلت تقرأ المصبح مهضوما لديك.
0: يا سلام،
1: الكلام واضحا جليا غير مبهم، بمعنى تدرسون لأنك درست مثل درس القمح. هذا أنا عايشه تكرارا ومرارا، نقعد على النورج، يسمون النورج أو اللوح، وتحته القش لما يذرى وتعبأ شولات القمح، كنوز الذهب،
0: يا الله،
1: تخيط وتخزن في الخوابي. أيام كانت الآن لا يحق لي أن أعود إلى فلسطين، ترجعش. الخلاصة يجوها من أوكرانيا،
0: تدخلش وبترجعش، سيد.
1: من جنوب أفريقيا، لا من بسمعوني
0: لا بتدخل ولا بترجع
1: لا ممنوع من دخول، نوع من الخروج. نعم يا سيدي، يمكن وصول الغور ما وصلش،
0: لا
1: مش لسه على الجسم،
0: لا الغور سهل سيد، مش مشكلة،
1: لا والله مو سهل،
0: على ضمانتي
1: والله مو سهل، لا والله مو سهل. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ولا يأمركم،
0: برضو عطف على
1: نعم بالضبط. أخ أخ، يعني هذا البشر أن يؤتي الله الكتاب ثم يقول ولا يأمركم،
0: نعم.
1: عطف على ما سبق، أن تتخذوا الملائكة والنبيين، مستحيل، يعني
0: لا
1: يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، مستحيل.
0: جميل،
1: يعني هذا الكلام نفي مطلق، هذه الأنبياء منزهون عن مثل هذا، مختصر الكلام.
0: جميل،
1: بارك
0: جميل.
1: الله فيك.
0: نواصل دكتور هذا التفسير إن شاء الله في الحلقة القادمة، ونكتفي
1: عند الآية 81،
0: عند الآية 81 إن شاء الله، ونواصل حديثنا وأسئلة الإخوة والأخوات بعد الفاصل.
1: مرحب.
0: إن شاء الله مستمعينا ومشاهدينا، فاصل نواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة اف ام.
1: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، حياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما، أكرمك الله.
0: مجموعة من المشاركات من قبل الإخوة والأخوات. الأخ خالد بركات يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. قل لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، سورة ياسين. سؤالي: خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، ما تفسير الآية الكريمة؟
1: الخلق يعني بها البساطة،
0: يعني يبدو سؤاله يتعلق بالأيدي، مما عملت أيدينا،
1: هذا
0: يعني هذا استنتاجي الشخصي.
1: لا بأس.
0: نعم.
1: يعني الله تعالى يخلق بالكلمة.
0: نعم.
1: فمولانا عبر عنها عملت أيدين، لأنه إحنا تعودنا أنه الشيء يتم باليد.
0: باليد.
1: مولانا يخلق بالكلمة: كن يا محيط فيكون المحيط، كن يا جبل فيكون الجبل، كن يا أنهار تكون أنهار، كن يا غابات تكون غابات.
0: يعني في ذلك يعني كناية عن الخلق.
1: بالضبط. بالضبط. يعني عملت أيدينا هو في الحقيقة بالكلمة. يعني مش بالضرورة مولانا يمسك مصطرية ويمسك طورية،
0: وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى.
1: بالكلمة.
0: لكن البعض دكتور قد يفهم،
1: عبر مولانا عنها عملت أيدينا،
0: قد يفهم البعض الكلام على أن هذا تعطيل لصفة من صفات الله. يعني هو قال أيدينا وإحنا قاعدين بنقول لا كناية، وهذا بالتالي نحن نعطل. هذا البعض هكذا سيفهم يعني.
1: مو أخوانا، هي مش بتشتغل صيد المسألة.
0: نعم.
1: يعني مولانا يخلق بالكلمة،
0: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
1: إذا كل جنين مولانا بده يخلق بيده، كل شجرة، كل نهر، كل حجر، كل مدري مين، أي لا، مولانا يا سماوات سبع كوني فتكون.
0: نعم.
1: فسواهن سبع سماوات.
0: نعم.
1: بالأمر، بالكلمة، مش بالضرورة أنه يعني سماء ورا سماء يعني يخلق هذا. بالكلمة: كون يا سماوات سبع فتكون، كون يا محيطات كذا وكذا فتكون، وهكذا. ينسبه أحيانا لأيديه، أحيانا بأمرنا.
0: نعم. صحيح صحيح. جميل. السؤال الآخر الأخ، أو سؤالين للأخ محمد يوسف، بقول: السلام عليكم يا محترمين.
1: الله يحييك يا محترم.
0: لماذا قدم السمع على البصر في معظم آيات القرآن؟
1: إن السمع والبصر والفؤاد.
0: نعم.
1: كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع والبصر، يبدو أنه السمع بيشتغل قبل البصر. يعني المولود من يولد بيبدأ السمع قبل يبدو.
0: نعم.
1: إن السمع والبصر والفؤاد، وأغلب المعلومات سمعية.
0: نعم.
1: والبصر يعني ما يدرك أشياء، نعم، لكن التعليم سماعي.
0: سماعي بالدرجة
1: إن
0: الأولى.
1: إن السمع والبصر والفؤاد.
0: والفؤاد.
1: القلب، الفؤاد أو قلب القلب.
0: نعم.
1: إذا بدأ بالسمع، لأنه هو في التعليم مثلا الأشهر والأوسع. يعني التعليم تقعد ساكت لتسمع.
0: جميل.
1: وهكذا يعني محاولة فهم.
0: جميل.
1: على كل حال.
0: سؤال الآخر بيقول: ما المراد بالشجرة الملعونة في القرآن المذكورة بهذا الشكل، والشجرة الملعونة في القرآن، ما هي هذه الشجرة؟
1: بعضهم عملها مجاز وقال بني إسرائيل.
0: نعم.
1: لا، هم شجرة ملعونة، نعم، لكن الشجرة الملعونة في القرآن اللي هي شجرة نهي آدم عن الأكل منها.
0: نعم.
1: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سواتهما.
0: نعم.
1: هذه الشجرة.
0: جميل.
1: ملعونة ليه؟ الله نبذها، والله جعلها كذلك ليمتحن بها الخلق
0: آدم.
1: جميعا.
0: نعم.
1: وآدم.
0: نعم.
1: بالذات، فآدم تورط بالأكل من الشجرة.
0: نعم.
1: منتهى البساطة. إذن الشجرة الملعونة، لأنه يعني صاحب هذه المحاولة آدم أبونا أخرجنا من الجنة بهذه، فهي ملعونة لأنها كانت السبب
0: في الخروج من الجنة.
1: من الجنة.
0: نعم. جميل.
1: ورسب فيه الامتحان آدم، فمن هنا كانت ملعونة الشجرة، لأنه ورطت أبونا آدم.
0: تمام.
1: مش الحق على الشجرة، هو الحق على أبينا آدم.
0: البعض بجوز يقول لك يعني بصيرش تحكي عن سيدنا آدم بهذا الشكل، بجوز هيك يسمعنا يقول لك كيف تتكلمون عن آدم عليه السلام وهو نبي بهذه الطريقة. طبعا احنا يعني بهذا الكلام نحن نكرر ما ورد في القرآن الكريم، يعني قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وبالتالي يعني هذا الكلام هو ترجمة
1: تقرب هذه الشجرة وشو لا تأكل من هذه الشجرة، ما تقربش، وراح قرب وأكل يعني دبل دبل غلط، ولا تقرب احتياطا بدأ يقرب بعدين قطف وأكل. إذن طبيعة الإنسان يعني إذا منعته من شيء قد يكون مغريا بتجربته،
0: كل ممنوع مرغوب.
1: فهذه الشجرة لأنها أخرجت أبانا آدم عدها القرآن
0: طبعا في النهاية يعني فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. جميل. الأخ بدر الحديد قول السلام عليكم شيوخنا الأفاضل، تعليقا على كلام الدكتور الحبيب حول ارتفاع معدلات جرائم القتل في مجتمعنا، عنده وجهة نظر يعني يريد أن يطرحها عليك دكتور. يقول أرى أن جزءا كبيرا من المشاكل الأسرية والاجتماعية التي تصل أحيانا إلى القتل سببه يعود إلى القروض الربوية، فهذه القروض تثقل كاهل الشباب وتدفعهم إلى اليأس، وهذا اليأس قد يقودهم إلى إدمان الخمر والمخدرات، ومن ثم تنهار منظومة الضوابط الأخلاقية ليصل الأمر في النهاية إلى القتل. تعليقك دكتور على
1: أخانا الحديد، بارك الله فيك يا أخي، أنت أيضا شخصت الواقع أو جزء من الواقع تشخيصا نيرا طيبا واضحا جليا، بارك الله بك أخانا الحديد. ما شاء الله فكر حديد،
0: ما شاء الله،
1: وبصر حديد، ما شاء الله عنك، جزاك الله خير، لأنه فعلا يعني هذه كلها من محرشات الانتحار والقتل والسرقة والعنف والإجرام والمخدرات. إخواني مفروض عقوبة المخدرات قاسية جدا، ولا سجن شهر ولا شهرين، المخدرات طريق الموت، المخدرات طريق للشذوذ، المخدرات طريق كل الآثام. فيادوا لنا هنا المحرمات، مدقولي على الـ على الـ على الـ على ليش ولا على شيء.
0: طيب.
1: لا قلنا متدينين ولا غير متدينين.
0: طيب.
1: ما تكلمناش.
0: الأخت أمامة أبو عواد بتقول دار نقاش مع شخص أن العبيد لم يكونوا يخضعون للإذلال، وأنهم كانوا بين قوسين عايشين ومبسوطين، وكل طلباتهم ملبة، وأن الإسلام لم يمنع العبودية ولا دليل على تحريم العبودية. ما رأيكم دكتور؟
1: يعني هذا الكلام ليه؟
0: يعني نقاش في موضوع
1: يعني الآن إذا البشرية اتفقت على نفي العبودية والاستعباد والآخرية، نحن أول من يوافق، لكن لما كان الزمن كله يتعامل بهذا كنا نتعامل بهذا، لأنه إن وقع أسير منا بأيديهم يستعبدونه، فإذا وقع أسير منهم بأيدينا نستعبده معاملة بالمثل. لكن في زمن انتهى فيه أمر العبودية، لا إحنا بدنا نجدد من جديد، لا إحنا سادت من حرر البشر، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. إحنا كنا نتعامل بالمثل، مو نحن اللي أسسنا العبودية.
0: نعم. جميل. يعني جاء المسلمون على واقع، لكن هو يعلق بأنه العبيد كانوا عايشين حياة حلوة، يعني عايشين ومبسوطين وطلباتهم ملباة وأكل وشرب.
1: الحرية هي الأصل.
0: نعم.
1: الحرية هي الأصل. الله يريد أن نحرر الناس لا أن نستعبدهم، لكن هم بيعملونا بالاستعباد، بيعملون بالاستعباد.
0: جميل.
1: اتفق العالم على نفي العبودية، إحنا أول من يوافق.
0: ودائما دكتور ما يعني في مثل هذه الموضوعات دائما ما أستحضر وأذكر بمقولة الشيخ الشعراوي دكتور رحمه الله حينما سئل عن هذا الموضوع، قال الإسلام لم يشرع الرق،
1: صحيح،
0: وإنما شرع العتق. يعني الإسلام جاء على واقع فيه رق،
1: صحيح،
0: فهو شرع العتق حتى يتخلص من هذه،
1: تمام، لكن القرآن يعامل بالمثل، يعني هو الرق مرحلة.
0: نعم.
1: لما انتهوا البشر احنا سيد من يريد ان يحرر، ولذلك جعل كفاره اليمين عتق رقبه.
0: نعم، تحرير رقبه، صحيح،
1: مخالفه امر في كيد وكيد عتق رقبه من اخره، يعني جعل مخارج متعدده لعتق الرقاب.
0: والوصف القراني دكتور كان يتكلم عن التحرير، تحرير جعلها حره، فكان التحرير هدف من اهداف الاسلام، الحريه. طيب الاخ عبد الله شاهين بيقول السلام عليكم، بيقول علمونا في المدارس ان الشجره الملعونه في القران
1: هي بنو اسرائيل،
0: هي شجره الزقوم بجهنم والعياذ بالله، كذا يقول، فيريد تعليقك ايضا دكتور.
1: لا باس.
0: نعم.
1: لا باس، علموكم صحيح.
0: نعم.
1: الشجره الملعونه في القران شجرة الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم.
0: يعني لو اعتبرنا أنها الشجرة
1: يغلي في البطون،
0: يعني لو قلنا شجرة الزقوم صحيح، لو قلنا الشجرة التي أخرجت سيدنا آدم أيضا صحيح، يعني
1: نعم صحيح،
0: المعنى محتمل. جميل جميل. يعني هذه بعض الأسئلة أو كل الأسئلة التي يعني وردت إلينا. بكلمة أخيرة دكتور، باقي دقيقة ختام هيك، يعني ماذا تقول دكتور؟
1: ختام ماذا؟
0: كلمة ختامية في دقيقة.
1: أخواننا، وحدة المجتمع وأيضا العنف ينبغي أن ينتهي، هذا القتل هذه يتوقف تماما تماما، وأيضا التسامح، وأيضا للسعة أن نحمل بعضنا بعضا، والتكافل الاجتماعي إخواننا، المحبة المحبة، والإيثار أن تؤثر على نفسك.
0: نعم.
1: هذه المثاليات. بعدين إحنا الآن صارت المسألة يعني عم تخرج عن الضبط شيئا، جرائم القتل والله نعتصر ألما من أجلها، يعني اللي قتل أولاده يا الله، وقتل امرأته ثم قتل نفسه، ليه يا مجتمع ليه؟ يا أيها الناس، الدين الدين، لو في دين مربى الناس عليه ما بصير قتل.
0: صحيح.
1: يعني نقتلش بسة لأنك تدخلك النار، قطة تقتلها له سبب تدخل النار، دخلت امرأة النار فيه
0: هرة، صحيح،
1: مش بأولادي ومرتي وأدق نفسي.
0: يا الله
1: إخواني، شفتوا الحاجة للدين يا أبويا؟ شفتوا الحاجة للدين ولا لسه؟ بدي ينفجر الإنسان. الدين هو العصمة من كل الفواحش، من كل الإجرام، من المظالم. الدين أجمل ما في الكون، دينكم. ولذلك الغرب يضغط علينا أن لا نعلم الدين. لا نستجيب لهذا الكلام. الدين الدين، به نجاتنا، به قوتنا، به عزنا، به ثباتنا. ما الذي كان يجعل جنودنا الأبطال شامخي الرؤوس؟ ماذا؟ تدينهم.
0: صحيح.
1: الجندي الأردني من فضل الله، أنا ما قلت لك أنا درست كلية الأركان، ولي شرف هذا، اتصل بي عميد كلية الأركان قال يا أستاذ بدنا دورة من تديرها أنت، أنا مجاهز ولا أريد منكم شيء. من فضل الله أنا درست كلية الأركان، وأنا درست كلية الشرطة من فضل الله. جيشنا شرطتنا مربى على الدين. الآن بدنا نحن نلحق العلمانيين ليه؟ الأردن متميز فليظل متميزا بتدينه.
0: جميل.
1: مو احنا نمشي وراء بعض الدول العربية، إذا بطلوا بطلنا. لا يا أبويا، بطلنا ما بطلناش، نحن على ديننا حتى نلقى الله
0: بإذن الله.
1: وأمريكا مش سيد يأمرنا. تضرب أمريكا، يعني ممكن أن تقول الحاخامات، بلد دخلوا بالحاخامات، عموه أمريكا ترمبة، إحنا نفعل ما نريد، متمسكين بتوراتنا اللي هم كتبوها بأيديهم، نحن قرآننا حرف ما زاد حرف ما نقص، ينبغي أن نرفع رؤوسنا به عاليا إلى السماء.
0: جميل.
1: دينكم دينكم يا أمتنا، والحمد لله رب العالمين.
0: أكرمكم أكرمكم الله، الله يجزيك الخير وبارك فيك على النفس الطيب، نسأل الله القبول إن شاء الله، بارك الله فيك.
1: ما يمكن أن نبلغه،
0: نسأل الله أن يتقبل إن شاء الله.
1: إن سكتنا بنكون والله آثمين مجرمين.
0: كلمات تصل إلى القلب إن شاء الله وإلى العقول بإذن الله. أكرمكم الله دكتور،
1: حياك الله.
0: وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع الدكتور أحمد نوفل اليوم الأربعاء بحول الله تعالى، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف، أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، أعلم بقصيده، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب

0: أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. دخل رجل بدوي عليه شعث السفر على داود المهلبي، وداود أمير من الشجعان العقلاء، كان إذا حضر الطعام لا يمنع من الوصول إليه. فلما فرغ من الطعام وثب قائما وأومى إليه وقال: من أنت يا فتى؟ قال: شاعر قصدتك بأبيات من الشعر. قال داود: مهلا. ثم دعا بقوس فأوترها، أي جعل لها وترا، وقال له: قل، فإن أنت أحسنت خلعت وأجزلت، وإن أخطأت رميتك بهذا السهم يقع في أي موضع يقع فيه. فتبسم البدوي وقال: أمنت بداود وجود يمينه من الحدث المرهوب والبؤس والفقر، وأصبحت لا أخشى بداود نبوة ولا حدثانا إن شددت به أزري. له حكم لقمان وسورة يوسف وملك سليمان وصدق أبي ذر. فتى تهرب الأموال من جود كفه كما يهرب الشيطان من ليلة القدر. فقوسك قوس الجود والوتر الندى، وسهمك فيه الموت، فاقتل به فقري. فضحك داود ورمى بسهمه مع القوس من يده وقال: يا فتى العرب، بالله هل كان ذكر القوس في الأبيات؟ فقال: لا والله. ففرح بذلك وقال: بالله أيهما أحب إليك، أعطيك على قدرك أم على قدري؟ قال: بل على قدري. قال: كم قدرك؟ قال: كذا وكذا. فأمر له بما طلب. ثم قال داود: ما منعك أن تقول على قدري؟ فقال: أيها الأمير، أردت أن أقول ذلك، فإذا الأرض لم تساوي قدر الأمير فطلبت على قدري. فقال: لله درك، والله إن نثرك لأحسن من نظمك. وأمر له بصلة وطلب أن لا ينقطع عنه. فإنزال الناس منازلهم وحسن الخطاب مما يوصل المرء إلى مآربه ومنال أوطاره، فإن من البيان لسحرا. وكما قال عمر بن الخطاب في الشعر: خير صناعات العرب أبيات يقدمها الرجل بين يدي حاجته، يستميل بها الكريم ويستعطف بها اللئيم.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قاعدة مهمة أيضا ضمن القواعد السابقة، ممكن اللي ما بيعرفها عن جد يأثر على مستقبله بإيده. القاعدة بكلمتين: احفظ الود مع مؤسستك، أو بالعامية احفظ خط الرجعة. كل شركة بتشتغل فيها مش مجرد محطة وبتنتهي، هي استثمار طويل المدى بسمعتك المهنية. ليش هاي القاعدة ممكن عن جد تكون مصيرية بمستقبلك المهني؟ لأنه السوق صغير، المدير اللي تركته اليوم ممكن تلاقيه مديرك بكرة، أو شريكك بمشروع، أو الشخص اللي بتتصل في شركة جديدة لتسأل عنك. التوصية بتشتغل اليوم بصمت في عالم التوظيف، فأكثر فرص العمل النوعية بتيجي عبر الشبكة الشخصية والعلاقات، مش من الإعلانات والمقابلات الوظيفية المباشرة، ولا بتيجي أصلاً من توصية من شركة أنت حرقت جسورك معها وطلعت منها بمشاكل. كتير ناس رجعوا لشركاتهم القديمة بمناصب أعلى لأنهم تركوها بكل احترام، وفعلاً حفظوا خط الرجعة معاهم وحفظوا الود بينهم بين شركاتهم، وغيرهم انغلق عليهم الباب للأبد. في 4 أخطاء بتأثر عليك وبتحرق خط رجعتك فعلياً لهاي الشركة يوم الأيام، وبتأثر حتى على سمعتك المهنية لو بدك تروح على شركات أخرى. النقطة الأولى: إنك تترك شركة فجأة بدون إشعار ولا إنك تسلم مهامك. النقطة الثانية: إنك تنتقد بشكل علني، تصير تحكي عن مديرك بعد ما تركت الشركة، أو عن شركتك بسوء على لينكدإن، أو بمقابلات الوظيفية، أو أي جلسات عامة. النقطة الثالثة: إنك تأخذ شغلات مش لإلك، ملفات، عملاء، أسرار. هذا طبعا مش ذكاء، هذا بنسميه حرق سمعة. إنك تقطع التواصل التام مع زملائك في العمل السابقين، لو حتى كانوا بدهم يسألوك عن عمل أنت كنت بتشتغل فيه بهاي الشركة، فما بترد عليهم ولا أكنهم كانوا موجودين. الموظف العادي بيطلع من الشركة زعلان، بيحرق كل الجسور اللي بينه وبين شركته، وبفكر خلص خلصت من الشركة للأبد. الموظف المثالي بيطلع بمستوى احترام أعلى من اللي دخل فيه، وبيحفظ الود بينه وبين شركته، وبفهم إن كل علاقة في هاي الشركة هي استثمار مش مجرد فترة وعدت. 5 قواعد عملية طبقهم بتحفظ فيهم فعلاً خط الرجعة لشركتك، وبتكون شخص مهني. إذا بدك تقدم استقالتك، قدمها مكتوبة وبفترة إشعار كاملة. سلم كل مهامك بترتيب، ووثق كل إشي. أشكر مديرك وفريقك علناً قبل ما تترك الشغل. ما تنتقد الشركة بعد ما تتركها، لا بمقابلة وظيفية ولا على السوشيال ميديا. ضلك على تواصل دوري معهم ولو بتهنئة بمناسبات. الخلاصة: اللي بيحفظ الود بيحفظ فرصه القادمة. كل شركة اشتغلت فيها هي مرجع إلك للأبد، لا تتركها بطريقة بتخليك تخجل تذكر اسمها بالسيرة الذاتية تاعتك. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة، وسمعتك بسوق العمل أغلى من أي زعل مؤقت.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين، إخواننا الكرام المستمعين، أخواتنا الكريمات المستمعات، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله والبركات. نحن بفضل الله في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن. توقفنا عند الآية 79 بعد 100، وذلك قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إخواننا، هذا القرآن فيه تنظيم كل شيء من ضمن القوانين التي قننها القرآن. موضوع القصاص، القاتل يقتل، رجل برجل، امرأة بامرأة، أيا كان، عبد بعبد، حر بحر، هذا قانون الإله سبحانه. ولكم في القصاص، قصاص معناها المساواة والعدل، حياة، حياة للمجتمع، لأنه من علم أنه سيقتل إن قتل يكف عن القتل، لكن إذا كان حيحبس 10 سنين أو بالدية والصلح ولفلف القضية تتشجع القوى الشريرة على القتل. إذن لابد أن يكون تفعيل لأحكام الله عز وجل حتى تنتهي ظاهرة القتل في المجتمع إطلاقا. ولكم في القصاص حياة، أنت بتقتص من واحد، لكن تكتب بهذا القصاص حياة للمجتمع، للأمة، للوطن، للشعب، للناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أصحاب العقول، يعني هذا العقل الله تعالى خلقه فينا ليفعل، ليعمل به، يؤخذ بتوجيهاته طبعا مع الدين، لعلكم تتقون. وترك تتقون مفتوحة، تتقون الله، نعم، تتقون خراب الأوطان بجرائم القتل إذا فشت، نعم، تتقون الجريمة، تتقون احتمالات لا تنتهي. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني مسافر مثلا وأحس أنه اقترب الأجل، يعني شاعر أنه مسألة دقائق أو ساعات، فيوصي مسافر غريب: إخواننا، أنا غريب ديار، اكتبوا عني وصيتي، عندي أرض في المكان الفلاني توزع وفق الشرع، الأولاد والبنات كل يأخذ نصيبه، يكتب وصيته بإيده أو يمليها على الموجودين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وقد يكون بين أهله فيوصي في أمور يمكن ما تعرفوهاش. أنا لي أسهم في شركات مثلا، فهذه توزع على الإخوة والأخوات كما وزع الشرع، كما نظم الشرع، وهكذا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، من له ميراث ممكن توصيله برضا الآخرين، ما في بأس. أب مريض يحتاج إلى علاج مكلف، لو زدنا من نصيبه برضانا ما في مشكل. بالمعروف حقا على المتقين، يا سلام، لما يكون مجتمع كله صفة التقوى والالتزام بالدين، والله نصبح كأننا في الجنة، أو كأن البشر أصبحوا ملائكة. لا خلافات، لا نزاعات، إلا أقل القليل. فمن بدله بعدما سمعه، اللي هو نص الوصية، يعني بدل الأرض الفلانية يعطوها لفلان، غير وبدل. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. الوالد اللي مات ما عليه إثم، لأنه أعطى التقسيمات على الشرع. جاء واحد بدل لصداقة مع شخص من أولاد الميت، أو له مصلحة، أو عاوز عينه على قطعة أرض يشتريها منه، إلى آخره. إن الله سميع عليم، إثمه على الذين يبدلونه. وختم الآية: إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا، ظلما، جورا، تغييرا أو إثما، فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يعني أنا غريب مليش علاقة، لكن هذا الوصي أقول له: اتق الله يا أخي، لا تغير ولا تبدل، إحنا إخوة نتناصح، تغضبش مني، أنا ناصح لك وناصح للمجتمع ولأصحاب الوصية، فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه الآية الكريمة في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. تفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، ماذا يفعل المؤمن إذا علم أن إيمانه ضعيف وأن ضعف إيمانه وراء انحرافه أو وراء وقوعه في بعض المعاصي والآثام؟ الحقيقة أن ضعف الإيمان يعالج، بل إن الإيمان يجدد. هذه الحقيقة الأولى. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم. الإيمان يزيد، إذا ضعف الإيمان هناك علاج له عن طريق الزيادة. أيها الإخوة الكرام، المرحلة الأولى في تقوية الإيمان وفي تجديد الإيمان وفي زيادة الإيمان أن تطلب العلم، وطلب العلم من المهدي إلى اللحد، والمرء يظل عالماً ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. إليكم حديثاً آخر يؤكد هذه الحقيقة. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة. طريق الجنة يبدأ بطلب العلم. أيها الإخوة الكرام، عنصر آخر في تقوية الإيمان وتجديد الإيمان وزيادة الإيمان أن تتلو القرآن، والأدق من ذلك أن تتدبر القرآن.

له طريقا إلى الجنة. طريق الجنة يبدأ بطلب العلم. أيها الإخوة الكرام، عنصر آخر في تقوية الإيمان وتجديد الإيمان وزيادة الإيمان أن تتلو القرآن، والأدق من ذلك أن تتدبر القرآن، وأن تقيس نفسك أين أنت من الذي تلوته. هل أنت مطبق لهذا الذي تلوته؟ هل أنت لا تطبق؟ التدبر أن تعرض نفسك على هذا الحكم، أين أنت منه؟ فحينما تحاول جاهداً أن تكون في مستوى كلام الله عز وجل، أيها الإخوة الكرام، ولا بد من حركة سالسة، هو أن تعمل الأعمال الصالحة. الاستقامة أيها الإخوة تزيل من طريقك إلى الله العقبات، أما الذي يحركك على طريق الله عز وجل هو العمل الصالح، والدليل والعمل الصالح يرفعه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الاستقامة طابعها سلبي، تقول أنا لا أكذب، أنا لا أغتاب، أنا لا أكل مالا حراما، هذه الاستقامة. لكن ما الذي فعلته؟ هل أنفقت من مالك؟ هل أنفقت من وقتك؟ هل أنفقت من علمك؟ هل أنفقت من خبرتك؟ هل سعيت في تزويج شاب بفتاة مؤمنين؟ هل وفقت بين مسلمين؟ هل أقمت علاقة طيبة بين مؤمنين؟ ما الذي فعلته؟ العمل الصالح. هل رعيت يتيماً؟ هل تفقدت أرملة؟ هل أطعمت جائعاً؟ هل أرشدت ضالاً؟ هل أفرغت من دلوك في دلو المستسقي؟ هل أعنت إنساناً على حمل حاجته؟ هل بلغت آية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعقد مجلس علم؟ تتحدث إلى أولادك، إلى أقربائك، إلى جيرانك؟ ما العمل الصالح الذي تقدمه بين يدي ربك يوم القيامة؟ أيها الإخوة الكرام، لا بد من وقفة متأنية عند العمل الصالح. هذا العمل الصالح له خصائص. الخصيصة الأولى: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. عود نفسك أنك

تحضر مجلس علم سابر على حضور هذا المجلس، تتفقد أرحامك تابع هذا التفقد، لك إنفاق تابع هذا الإنفاق، لك جولة في الدعوة إلى الله تابع هذه الجولة. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ومن خصائص العمل الصالح الذي يقوي إيمانك ويزيد إيمانك ويجدد إيمانك المسارعة إلى العمل الصالح. فقد ورد في صحيح الجامع الصغير من رواية أبي داود والحاكم: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. ليست خيراً، ينبغي أن تسارع وسابق وسارع. التؤدة خير في كل شيء إلا في العمل الصالح ينبغي أن تسارع إليه. من خصائصه الأخرى أن العمل الصالح كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن السيدة عائشة: كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى في النهار 12 ركعة تعويضاً لما فاته. العمل الصالح يعوض. إذا كنت قد ألفت أن تصلي الليل وفاتتك صلاة الليل ينبغي أن تعوضها. إن كنت تعودت أن تتلو جزءاً من القرآن وفاتك هذا الجزء عليك أن تعوضه. إذن ينبغي أن تدوم عليه، وينبغي أن تبادر إليه، وينبغي أن تعوضه إذا فاتك. هذا يجعل معنوياتك الإيمانية عالية جداً. يقول عليه الصلاة والسلام: من نام عن حزبه أو عن شيء منه، يعني عن قراءة القرآن، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه في الليل. رواه مسلم في صحيحه. الشيء الرابع في العمل الصالح: ألا ترى عملك وألا تتيه به على الخلق، عندئذ يكون عملك الصالح حجاباً بينك وبين الله عز وجل. فإذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. أيها الإخوة، إذن طلب العلم أو أن تزداد في طلب العلم وأن تتدبر القرآن وأن تسأل نفسك في كل آية تقرأها: أين أنت من هذه الآية؟ هل أنت مطبق لها؟ والشيء الثالث أن تعمل الأعمال الصالحة، أن تبادر إليها، أن تدوم عليها، أن تعوضها، ألا تغتر بها وألا تتيه بها على خلق الله. الشيء الرابع من وسائل تقوية الإيمان أن تكثر من ذكر الله، فذكر الله جل جلاله يطرد الشيطان ويقمعه، ويرضي الرحمن ويقرب إليه، ويزيل الهم والغم والحزن، ويجلب للقلب الفرح والسرور، ويقوي القلب والبدن، وينور الوجه والقلب معاً. ذكر الله عز وجل مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، أن تذكره وأنت تمشي مع صديق، وأنت في سهرة، وأنت في سفر، وأنت بين أهلك، وأنت مع جيرانك، وأنت في عملك، أن تذكر الله. وهذه كلمة واسعة جداً. إذا بيّنت آية كونية فهذا من ذكر الله، وإذا شرحت آية قرآنية فهذا من ذكر الله، وإذا بيّنت حكماً فقهياً فهذا من ذكر الله، وإذا تلوت القرآن فهذا من ذكر الله، وإذا ذكرت الأذكار التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من ذكر الله، وإذا قرأت كتاب علم كي تزداد من الله قرباً فهذا من ذكر الله. ذكر الله يدور معك حيث تدور. أيها الإخوة الكرام، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟

العنصر السادس في تقوية الإيمان أن تكون مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا أن تكون مع المنافقين، لا أن تكون مع الفسقة والمنحرفين، لا أن تكون مع الكفار والمشركين، أن تكون معهم. لك أن تقيم علاقة عمل بينك وبين أي إنسان، أما العلاقات الحميمة ينبغي أن تكون مع المؤمنين. لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. من تشبه بقوم فهو منهم، من أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله. ورد في الحديث الصحيح أنه من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، وهذا هو الولاء والبراء. ينبغي أن تكون مع المؤمنين، ينبغي أن تحمل هم المسلمين، ينبغي أن يقلقك ما يقلقهم، ينبغي أن يسعدك ما يسعدهم، ينبغي أن يؤلمك ما يؤلمهم، ينبغي أن تحزن لحزنهم وأن تفرح لفرحهم، ينبغي أن تتحرك من أجلهم، ينبغي أن تقدم لهم شيئاً، ينبغي أن تؤدي الذي عليك وأن تسأل الله الذي لك. من وسائل تقوية الإيمان أيها الإخوة الزهد في الدنيا وزخارفها، فلو كانت الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام الترمذي في صحيح الجامع الصغير: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. وفي حديث صحيح آخر: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، ملعونة ملعون ما فيها، أي تسبب البعد عن الله. إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. الشيء المبارك في الدنيا ذكر الله، والشيء المبارك في الدنيا أن تطلب العلم، والشيء المبارك في الدنيا أن تعلم العلم، وما سوى هذا ملعون وملعون ما فيها، لأن ما فيها يبعد عن الله عز وجل. أيها الإخوة، هناك ملمح دقيق في قوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. يعني نحن في الأرض طلبنا العلم وتعلمنا العلم وعلمنا العلم، ونحن في الأرض ذكرنا الله عز وجل، ذكرنا الله لأنفسنا وذكرنا بالله عز وجل. هذا الذي يبقى بعد الموت، وما سوى ذلك الدنيا جيفة طلابها كلابها. الدنيا دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له. يقول عليه الصلاة والسلام: البذاذة من الإيمان. البذاذة في التعريف الدقيق ترك الترف، ترك التنعم. ورد في بعض الأحاديث: إياك عبد الله والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. لا تطلب التنعم، قد يسرك الله عز وجل، قد تسعد في الدنيا، لكن لا تطلب التنعم كهدف أساسي في حياتك. إياك عبد الله والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. قال بعضهم: كثرة التنعم في البدن والملبس والمطعم والمشرب والمسكن والمركب، كثرة التنعم والمبالغة فيه تبعدك عن الله عز وجل، وتقربك من الدنيا، وتجعل مفارقة الدنيا أمراً صعباً جداً. أيها الإخوة الكرام، ومن وسائل تقوية الإيمان وتجديد الإيمان وزيادة الإيمان أن تذكر الموت والبلى، أن تكثر من ذكر هادم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات، أن تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ينبغي أن تكثر من ذكر هادم اللذات. ليس المطلوب أن تذكر هادم اللذات، ينبغي أن تكثر من ذكر هادم اللذات. هذا الموت أيها الإخوة
ما ذكر في كثير إلا قل له. كل شيء تملكه تفقده في ثانية واحدة حينما يقف القلب. كل شيء تملكه تفقده في ثانية واحدة حينما تنمو الخلايا نمواً عشوائياً. كل شيء تملكه تفقده في ثانية واحدة حينما يتجمد الدم في العروق. بلحظة واحدة يغدو الإنسان من أهل القبور. لذلك لئلا يقع الإنسان في ندم شديد، لئلا يقول عند الموت: قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيجيبه الله عز وجل: كلا، لا رجعة بعد الموت. لذلك أيها الإخوة، ما من واعظ كالموت، هو الواعظ الصامت. هناك في حياتنا واعظان: واعظ ناطق هو القرآن الكريم، وواعظ صامت هو الموت. ومن عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت، ومن وضع أملاً في الدنيا طويلاً فهو من الكبائر. طول الأمل من الكبائر أيها الإخوة، لأنه يصرفه عن الآخرة. أيها الإخوة الكرام، ندخل إلى بيوت الله كل يوم، لا بد من يوم ندخل إلى بيت الله ليصلى علينا. نخرج من بيوتنا كل يوم ونعود، ولا بد من يوم نخرج ولا نعود. هذه حقيقة. لذلك حينما يدخل ذكر الموت ينضبط الإنسان ويحجم الإنسان وينتقل الإنسان لما بعد الموت. العنصر الأخير في هذا الموضوع أيها الإخوة، مخالطة المتفوقين من المؤمنين. صاحب إنساناً يأخذ بيدك إلى الله، صاحب إنساناً ينهض بحالك مع الله، صاحب إنساناً ينهض بعلمك، ينهض بأخلاقك. لذلك قال بعضهم: لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله، ولا يدلك على الله مقاله. ينبغي أن تستفيد ممن تصاحب من مقاله، أي من علمه، ومن حاله، من أخلاقه. ينبغي أن تتأسى بعلمه وأن تتأسى بأخلاقه. أيها الإخوة الكرام، أن تطلب العلم أو أن تزداد علماً، وأن تتدبر القرآن، وأن تسأل نفسك هذا السؤال: أين أنا من كتاب الله؟ والشيء الثالث، أن تعمل الأعمال الصالحة، أن تدوم عليها، وأن تبادر إليها، وأن تعوض ما فاتك منها، وألا تراها أمامك معجباً بها. وينبغي أن تجالس المؤمنين، وأن تذكر الموت والبلة. هذه كلها وسائل تقوية الإيمان، فمن قوى إيمانه سعد في دنياه وأخرى. أيها الإخوة الكرام، تعقيباً على هذا الموضوع الدقيق، ينبغي أن يقلق الإنسان لمكانه من ربه. بعض التابعين التقى بأربعين صحابياً، ما منهم واحد إلا ويظن نفسه منافقاً من شدة خوفه من الله. أيها الإخوة الكرام، المسلمون اليوم لا يقلقون إلا لدنياهم فقط، يقلقون إذا ارتفعت الأسعار، يقلقون إذا ضاقت المكاسب، يقلقون إذا جفت الأنهار، يقلقون إذا فقدت بعض المواد. أما يقلقون إذا كان إيمانهم ضعيفاً؟ هل يقلقون إذا كانت صلاتهم لا ترضيهم؟ هل يقلقون إذا كان عملهم لا يرجى منه الخير؟ هنا المشكلة. قل لي ما الذي يقلقك؟ أقول لك من أنت. ينبغي أن تقلق لمصيرك الأبدي. هذه الدنيا فانية، هذه الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. أي أننا أيها الإخوة نستخدم مقاييس أهل الدنيا، فلهذا نحن في حزن شديد. أما إذا اتخذنا مقاييس القرآن فباب الجنة مفتوح، وباب رضوان الله مفتوح على مصراعيه، ووسائل القرب من الله بين يديك. أياً كنت وسائل القرب من الله بين يديك.
وسائل طلب العلم مبذولة بين يديك، وسائل العمل الصالح. لو أنك أمطت الأذى عن الطريق هو لك صدقة، لو أنك رعيت يتيماً هو لك صدقة، لو أنك أفرغت من دلوك في دلو المستسقي فهو لك صدقة. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. أبواب معرفة الله مفتحة أبوابها، أبواب العمل الصالح مفتحة على مصاريعها، ولكن الناس يقلقون لنقص دنياهم ولا يقلقون لنقص آخرتهم. سيدنا عمر حينما طعنه الذي طعنه، الكلمة الأولى التي قالها بعد غيبوبته قال: هل صلى المسلمون الفجر؟ ما الذي أقلقه؟ صلاة الفجر. فالمسلمون اليوم ما مشكلتهم؟ هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. أيها الإخوة الكرام، هان أمر الله علينا فهن على الله. والتضييق الإلهي لا يمكن أن يكون تضييق عجز، إنما هو تضييق تأديب. فحينما نهون على الله لا لأننا هينون، ولكن ليؤدبنا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا، ليس عطائي إكراما في الدنيا ولا منعي حرمانا، إنما عطائي ابتلاء وحرماني دواء. نحن لسنا هينين على الله، ولكن الله سبحانه وتعالى يبدو لنا أننا هينون تأديبا لنا. الأمل مفتوح، الأمل كبير واليائس كافر، القانط كافر واليائس كافر. أيها الإخوة الأحباب، هذا الذي يعانيه المسلمون من المحن هو باعث لنا على الصلح مع الله، على التوبة، على الإنابة إليه، على تطبيق الإسلام في بيوتنا، لئلا يهون أمر الله علينا فنهون على الله. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة النحل.

وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون؟

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة النحل.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في هذه الحلقة الجديدة من حكايات الضاد. في عصر ملوك الطوائف في الأندلس أخذ عقد الممالك ينفرط لتسقط واحدة واحدة، وكان من بين هؤلاء الملوك ملك كانت الدنيا تفتح له أبوابها والريح تجري بركابه، ملك سجدت له القوافي في إشبيلية. ثم التفت الزمان التفاتة غدر فإذا بالعرش يصبح أغلالا من حديد في زنزانة ضيقة في صحراء أغمات، وذاك بعد بسط المرابطين سيطرتهم على الأندلس بعد أن عاث ملوك الطوائف فسادا في البلاد. في صبيحة يوم عيد الفطر والناس في بهجة وزينة، كان المعتمد بن عباد يقبع في قيده يسترجع شريط الذكريات حيث كان يأتي العيد، ولكنه انفصل عن لحظات ماضيه حين انفتح باب السجن ودخلت عليه بناته أميرات الأمس كسيرات اليوم. دخلن عليه خاشعات منكسرات الأبصار تملأ الحسرة عيونهن، إذ لم يكن يرتدين الحرير ولا الديباج بل أطماراً بالية تستر أجساداً أضناها الجوع وأيادي ناعمة صارت تغزل للناس. نظر المعتمد إلى أقدامهن فتقطع قلبه، تلك الأقدام التي لم تكن تطأ إلا المسك والكافور يراها اليوم تطأ في الطين حافية بخطى مثقلة، وجوههن التي كانت كالأقمار غدت شاحبة لا يبللها إلا دمع الحسرات الذي ينهمر مع كل زفير. جادت قريحته إثر ذلك فقال: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسنيم خاشعة، أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، لخد إلا تشكل جدب ظاهره وليس إلا مع الأنفاس ممطورا، أفطرت في العيد لا عادت إساءته، فكان فطرك للأكباد تفطيرا. وقف المعتمد في زاوية السجن يرسل بصره وراء القضبان تاركا لنا وللتاريخ صرخة باقية ما بقي الزمان، صرخة تحذر كل من سكر بخمرة الجاه وأغرته أضواء السلطان. فقال: قد كان دهرك إن تأمره مؤتمرا، فردك الدهر منهيا ومأمورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. لقد انطوت صفحتا الملك والملك، وبقيت القصيدة شاهدة على أن الدهر لا يدوم لأحد، وأن العز الحقيقي ليس في التيجان بل في كرامة الإنسان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة على رسول الله، سلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. الآية 82 بعد 100 قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا. من الذي خاف؟ أي شخص مطلع على الوصية ومطلع على أحوال الأسرة التي أوصي لها، يعني من يغادر الدنيا، أنا قريب ولا عم ولا غيره، خشيت أنه من ينفذ الوصية قد يتلاعب بها أو يحيف أو يظلم جنفا حيف، أو يعني انحياز إلى طرف على طرف، أو إثما قد يأخذ هو لنفسه شيء، أو إثما يعني تحتمل معاني. فأصلح بينهم تذكيرهم بالله جميعا، إخواننا أخواتنا، يعني يا أصحاب المال، يا من سيوزع عليهم، أولا لا تختلفوا لا تختصموا، دنيا ماشية وأنت يا موسى نفذ الوصية بالحذافير دون تغيير، فلا إثم عليه. هذا اللي أصلح، لا إثم عليه طبعا، لقربنا فلا إثم عليه، يعني إن حاول إن هو بتدخل أن يحيف على طرف لحساب طرف، لا، وإنما أعطى الحق للجميع فلا إثم عليه، تدخله لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قد أتدخل وعن نصح، لكن يكون تدخلي قد أفسد شيئا، لست قاصدا، لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إحنا بشر، قد يعني أحاول أن أعمل خير فينتج عن كلامي نوع من الخصام والتقطيع ولا غيره، أنا ما قصدت إلا الخير إن شاء الله، فلا إثم عليه في هذه الحالة، إن الله غفور رحيم. وعند آية الصيام 83 بعد 100 نواصل الحديث إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام ما ألطف الكلام، لاحظ مولانا سبحانه ينادينا بأحب الأسماء إلينا، يا أيها الذين آمنوا، أعظم صفاتنا أعظم أسمائنا اسم الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لأن ما أشرف أسمائنا الإيمان، فمولانا ينادينا بأحب الأسماء، يا أيها الذين آمنوا، نعم يا ربي لبيك، كتب عليكم الصيام، لاحظ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي في الأمور اللي صار إحنا، يظهر مولانا لفظ الجلالة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، في المشقات كتب عليكم القتال، بابنها للمجهول، في الأمور اللي لصالحنا يظهر ذاته سبحانه اللطيف العظيم سبحانه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أنتم مش أول ناس، أنتم الأمة الأخيرة لكن مش الأولانية، كما كتب على الذين من قبلكم، اطلع وراك، كل أمة كتبت عليها الصيام، أنتم كذلك، كما كتب على الذين من قبلكم، شوف المواساة، يعني كلمة ورا كلمة كلها تلطف جو الصيام، لعلكم تتقون. يعني أحيانا بدنا ندرس جبر يا شباب، طب يا أستاذ ليش ندرس الجبر؟ فهمني، اسكت تعلموا بس، الغلط لله المثل الأعلى، شوف رب الكون كتب عليكم الصيام كلمة، لا، كما كتب عن الذين من قبلكم، عم بخفف عليك سبحانه وبين لك الحكمة إيه، العلة إيه، الفائدة إيه، لعلكم تتقون، تحصلون أعظم ملكة مطلوبة من المسلم أن يصل لمرتبة التقوى، لعلكم تتقون. وكيف نتقي، كيف نتعلم التقوى؟ أها، لا شرطي فوق راسك، لا رقيب عليك، إلا الله عز وجل، هذه التقوى، أنت ملتزم بالصيام والمطبخ قدامك والطعام أمامك، لا تمد يدك، إذن رباك قرآنك، رباك دينك، رباك الصيام، على أن تكون صادقا مع نفسك، متقيا ربك، تخشاه بالغيب، لعلكم تتقون. يعني سطرين والله بينكتب فيهم كلام كثير، 10 صفحات على الأقل، لكن وقتنا لا يسمح بهذا، أياما معدودات، شوف التلطف، ما الشهر أيام، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا، على طول أعطاك الرخص، فمن كان منكم مريضا وصحرارته 42، لا مريضا، انت بتقدر حاجتك الى يعني عدم الصيام، او يقدرها الطبيب المختص، فمن كان منكم مريضا او على سفر، ما قالكش 100 كيلو 200 كيلو 50 كيلو او على سفر، مش معناها برضو 2 كيلو افطر، اي لا، سفر فيه مشقة، كان على الجمال وفي الشمس، الآن قدر ظرفك أنت، وأن تصوموا خير لكم طبعا، أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومع هذه الآية نلتقي في الحلقة الجاية، سلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير تفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي. سورتي الملك والقلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي الملك والقلم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة اف ام.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن تفصيل صغير بحجمه عظيم بأثره، تفصيل بيميز الموظف المنظم من الفوضوي والإداري المحترف من الهاوي، اسمه التوقيع الإداري الكامل. كثير ناس بوقعوا خربشة فوق ورقة وبيعتبروا الموضوع خلص، الحقيقة التوقيع الناقص ممكن يفقد قيمته القانونية، يفتح باب الإنكار، يحملك مسؤوليات ما توقعتها، يخلي الورقة بلا أثر إداري. التوقيع الإداري الكامل له 4 عناصر. العنصر الأول التوقيع نفسه، هو إثبات إرادتك ووعيك بمضمون الورقة اللي وقعت عليها، بين قوسين بصمتك القانونية والإدارية. العنصر الثاني الاسم الكامل. التوقيع وحده ممكن يكون مبهم، الاسم بوضوح مين بالضبط وقع بيمنع أي لبس أو إنكار لاحق. العنصر الثالث التاريخ، لحظة التوقيع بتحدد متى صار هذا الالتزام وصلاحية القرار والتسلسل الزمني للمراسلات، فبدون تاريخ الورقة معلقة بالزمن العنصر الأخير المسمى الوظيفي، بيحدد صلاحياتك بالتوقيع والصفة اللي وقعت فيها، مدير، موظف، مفوض، فبدون المسمى ممكن يتشكك بأهليتك لاتخاذ القرار. كل عنصر غير موجود بيساوي ثغرة كبيرة ممكن توقع فيها كموظف مثالي. توقيع بلا اسم يعني إنكار محتمل، توقيع بلا تاريخ ممكن يكون نزاع زمني، توقيع بلا مسمى وظيفي ممكن يكون طعن بالصلاحية. التوقيع لحاله ورقة ممكن نسميها ونوصفها ورقة هشة قانونياً وإدارياً. الموظف العادي بخربش توقيعه بيمشي وبتفاجأ لما الورقة ترجع لأنها ناقصة أو بلا قيمة. الموظف المثالي بيوقع توقيع كامل بكل ورقة حتى لو وثيقة داخلية، بفهم إن الورقة بتعمر أكثر منه بالشركة. 3 إجراءات عملية لتطبق هاي القاعدة. احفظ صيغة موحدة لتوقيعك الإداري بكل وثائقك، راجع الورقة قبل التوقيع مش بعده، خد نسخة من كل ورقة وقعتها. الخلاصة، التوقيع الناقص يعني التزام ناقص، التوقيع الكامل هوية كاملة، حماية كاملة، احترافية كاملة. كل ورقة وقعتها راح تعيش بأرشيف الشركة سنين، خليها تعكس مستواك المهني مش عجلتك المهنية. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة، وكل توقيع كامل بحط لبنة بسمعة هاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه

0: يدعون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة الروم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. ما تيسر من سورة القصص.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة القصص.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. سورة الجاثية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، سورة الجاثية.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري ما تيسر من سورة الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري، ما تيسر من سورة الرحمن.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الواقعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الواقعة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة أفأل.

0: وسلم
1: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

0: حول.
1: عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.